0: جورة فين في قلب الحدث لتغطية ونقل مباريات المنتخب الوطني ضمن المجموعة السادسة. والبداية نهار الاثنين مع ماتش تونس والسويد في توقيت استثنائي وخاص جدا. استوديو المونديال يبدأ مدي ساعتين متاع الصباح ويتواصل حتى الستة متاع الصباح مع حضور أبرز المحلين وربط مباشر مع مبعوثنا من مدينة مونتيري. أجواء الجماهير التونسية ونقاط خارجية من كل أنحاء العالم. تابعوا معنا تونس السويد على جورة فيم تي في وفورزا لتونسيا.
1: Music.

تشتر. حسبت مع قديش من موج عرفتك تحب البحر, سمعني قريبي كلمة توجع جيتك نشعل جمر. ما طالب شي ذي الحوجة نحكي وتسمع بشر, حتى وين افغش للشوشة ما نرضى.

جورة فم في قلب الحدث لتغطية ونقل مباريات المنتخب الوطني ضمن المجموعة السادسة، والبداية نهار الاثنين مع ماتش تونس والسويد في توقيت استثنائي وخاص جدا. استوديو المونديال يبدأ مدي ساعتين متاع الصباح ويتواصل حتى الستة متاع الصباح مع حضور أبرز المحلين وربط مباشر مع مبعوثنا من مدينة مونتيري. أجواء الجماهير التونسية ونقاط خارجية من كل أنحاء العالم. تابعوا معنا تونس السويد على جورة فم تي في وفورزا لتونسيا.

0: الساعتين وستة دقائق صباح النور، النجم نقوله صباح النور لأنه احنا توا في فجر الاثنين، في فجر الاثنين 15 جوان، موعد مباراة المنتخب الوطني التونسي في كأس العالم بعد ساعة من توا. طبعا نرحبوا بكل السادة المستمعين والمشاهدين، نعرف اللي عددهم كبير باش يتابعوا من خلالنا، من خلالنا احنا طبعا ردهات المقابلة هذية، وباش يعيشوا معنا كل أجواء المباراة هذية. فتحية لكل الجماهير التونسية، كل اللي تفرجوا فينا خارج حدود الوطن على جوهرة تي في، وكذلك على اللي باج متاعنا، باج اللي باج فيسبوك جوهرة فيم وسبور جوهرة فيم، حيهم الكل. ونسهروا مع بعضنا إن شاء الله في موعد استثنائي لغالب ذاك هو كأس العالم، كأس العالم في توقيت استثنائي، مقابلة تلعب مخر برشا تقريبا من 78، وبعدها يعني الملاك مغيرها محمد علي كلاي بش سهرنا وشفنا المقابلات هذه. حتى وقت النجم السهل يلعب في اليابان لعب بالصباح معناتها
1: فجر
0: ايه معناتها مع السبعة ومع الستة، ووصلنا حتى التسعة لعبنا مقابلات، دونك مش كما مقابلات كأس العالم. دونك نعيشوا الإيقاع كأس العالم، المنتخب بعد شوية بعد أقل من ساعة يواجه في أولى مقابلته منتخب عتيد ومنتخب السويد. علاش نقول عتيد؟ لأنه منتخب عنده ما يقول، ما هوش منتخب نكرة ولا منتخب يعني ما يعرفش كأس العالم، يعرف كأس العالم وشارك فيه قدش من مرة، وعنده زادة نجوم كبار يعني ولعبوا في فرق كبيرة. تو بعد نحكيه بأكثر تفاصيل، نوجه التحية إذا لكل اللي خلطوا علينا ونرحب بكامل الفريق. نبدأ بالتحكيم على يساري سي هشام قيراد. مساء الخير سي هشام أو صباح النور، معلش مساء الخير صباح النور،
2: نقولوا صباح النور لكل المستمعين والمشاهدين، وأكيد إن شاء الله معناها بالفوز للمنتخب التونسي، ومعناها احنا توس احنا مازلنا ما رقدناش، اما نقولوا صباح الخير للناس اللي مش تقوم ان شاء الله.
0: بعد ذاك سي عبد الحي العتيري نرجع له بعد شويه، خليني نرحب الساعه بسي توفيق زعبوب. مساء الخير توفيق، اهلا وسهلا بك.
3: اهلا وسهلا جمال، مساء الخير، مساء الخير لكل حضور في الاستوديو، مساء الخير لكل العاملين في جوهرة فام اللي
0: جنود الخفاء،
3: جنود الخفاء اللي ساهرين
0: والمناضلين،
3: المناضلين اللي معناها معناها تقولش علينا في رمضان استناو في السحور بعد وقت اللي يضرب المدفع تاع السحور سبيعة أخرى إن شاء الله. والمستمعين ومستمعاتنا اللي شاهدوا فينا واللي ساهرين معنا واللي في الثنية واللي ما عندهمش الوقت باش يتفرجوا ويخدموا على رواحهم، قولوا لهم رانا احنا معاكم وإن شاء الله تتبعونا والبول، نعطيكم كل الأخبار على المنتخب والنتائج وخليكم معنا.
0: استوفيق مش المقاهي كل سهرة،
3: لا فما المقاهي اللي مسكري
0: يعني تو تعديد باش نبقى مقهى،
3: تعديد باش نبقى مقهى نقد ربوة تونس معلقين ونلقى ديجا التواور ريزرفي والعلامات متاع تونس موجودين فوق التواور، وأجواء معناها تحس متاع مباراة في كأس العالم، فما قهوي مسكر
0: هي ذولي مش القهوي كل
3: مش تعليمات راهي ولكن كل صاحب مقهى وكيفاش اختار،
0: كل صاحب مقهى وكيفاش اختار صحيح، لانه حتى احنا في تاريخنا ذاك شنو شاهدنا. خليني نرحب بالكابتن سي عبد الحي العتيري. سي عبد الحي مساء الخير، اهلا وسهلا بك.
4: مرحبا بك جمال، مرحبا بالمستمعين مستمعات جوهرة فام، مرحبا بالحضور وان شاء الله مربوحه.
0: ان شاء الله مربوحه. تقعد تعيش يا عبد الحي في كأس العالم، تتفرج تسهر كما نصر الناس الكل،
4: كالناس الكل، وهذه كأس العالم ديما تلم كما قال سي توفيق، تلم في المقاهي، تلم في الديار، تلم في أماكن هكا خاصة، معناها جو كبير. إن شاء الله المنتخب التونسي يفرحنا
0: إن شاء الله. كوت ديفوار منذ لحظات تتفوق وتنتهي المباراة وتفوز 1-0 على الإكوادور، مباراة كبيرة حقيقة بين زوج منتخبات، لكن الهدف جاء في الدقيقة 89 بالرغم من الإكوادور جاوها تقريبا 3 أو 4 كرات على العارضة، زاد حتى الكوت ديفوار جاتها كرة على البار. أما

0: هولندا عندها نقطة واليابان عندها نقطة.
1: بصراحة جمال شفت شوط أول وشوط ثاني معناها فما فرق كبير بين زوز أشواط. شفنا المنتخب الهولندي معناها بالنجوم نتاعو تلقى صعوبات كبيرة معناها مش معناها بور كونتر كاري الهجومات السريعة نتاع المنتخب الياباني اللي الملاعبيه نتاعو تطورت تحسنت كل ما الكل يلعبوا خارج اليابان وتشوف الأداء
0: اللي شد اهتمامي استفيق شد انتباهي هو طريقة لعب المنتخب الياباني انكماش ثم ثم بسرعة البرق يعملوا ضغط رهيب يعني ما يعطيوكش الانتباه يعطيوك الانتباه اللي هم يلعبوا في
1: نص ملعب
0: في نص ملعبهم وفي يعني الدفاع متأخر ثم فجأة بإشارة ينطلقوا مباشرة لعمق دفاع المنتخب الهولندي اللي يعني يصير له ارتباك حتى في خارج الكرة بسرعة راهو
1: شنو سبب به أبار ليه الموفمون فما ان سينيال كي ديكلونش يا تمريرة
0: وتابعت التعليق الفرنسي اللي ركز على النقطة هذه ايه.
1: فما التمريرة إذا كانت تكون مثلا تمريرة للخلف تعليمات نتاع المنتخب الياباني فرصة هذيك مش يضغط لأنه مادام مواجهك هو اللاعب ما تنجمش تضغط عليه عنده حلول على اليمين على اليسار ما عطيش بظهره ترى المنتخب الياباني الكل يضغط عليه ما يعطيهوش الفرصه مش يدور على اليمين او على اليسار ونجحوا فيها وشك فيها معناها تتصور معناها كل ما ياخذوا الكره مش وصلوا للنص نتاع الفريق في 12 13 ثانيه تمريره اثنين ثلاثه تلقى واحد ضد واحد صاي بداوا وبدات الخدمه نتاع المنتخب الياباني بصراحه سرعه عجيبه وخاصه اللي يبرني فيهم
2: ما يلزمهمش الاسباس هذا
1: فيزيكمون
2: تبارك الله لا الاسباس ما يلزمكش تخلي له برشا
1: اسباس لا في الواحد ضد واحد يفسخك ما يفسخكش الاول بالكونترول لورونتي نتاعو شفنا كم معناها اوكازيون من الباس الاولى الكونترول لورونتي ولا يعمل دوبل باس تعطيه يرجع لك اوب وبعد يطلب بون بروفوندور وهذاك اللي قلق المنتخب بقى فان دايك بالراس سجل هدف لول ولكن المنتخب الياباني زاد كيف كيف سجل على ثلاث تصويبه يعاود يرجع المنتخب الياباني سجل الهولندي سجل الهدف الثاني وهي قبل المباراه بدقائق على اثر كره ثابته وهذا هو اللي حير
0: حذاري
1: كيفاش من المنتخب الياباني بالقصر قامت بريسك ليفيكتيف نتاعو يسجل هدف بالراس قدام شكون قدام فان دايك كومبانية معنا الناس في المترو و 90-95
0: التحكيم إلى حد الآن نجح في كل مقابلة توجيه الحكم توسى مع عموما التحكيم
2: الله عموما تو الحقيقة شاهدنا المباريات
0: جدا
2: كل الحكام الحقيقة في جاهزية عالية سواء كان ذهنية أو بدنية ما شفناش ولا خطأ مؤثر على أي نتيجة إلى حد الآن معناها انطلاقة قوية جدا للحكام مونديال
0: صراحة طبعا نجيو الحكم تونس اللي باش يزفر مباراتنا اليوم اللي هو الأرجنتيني فالكون بيريز ونحكيو عليه ها سي شام حضرنا عليه برشا برشا معطيات
1: لكن الحكم المغربي ما قصرش يا جمال
2: جيد
1: اه ما شاء الله
2: جلال جيد جلال جيد من الوجوه الجديدة وتخلى للجروب
0: اليابان
2: لا لا لا المباراة اللي زفرها العشية ما بين ألمانيا و
1: ألمانيا وكراساو
2: لكن النتيجة هي مشيت معاه ولكن قراراته الكل الحقيقة كان قرارات سليمة
1: كان صارم حتى في كل
2: في كل شيء كان حاضر في كل اللقطات تقريبا
0: باهي سيدي هاو احنا خلينا نعملوا ترتيحة مع الموسيقى ومن بعد نعطيكم التشكيلة كي دروا في بالكم بها نعطي التشكيلة بسرعة ومن بعد نرجع نعلقوا عليه مهيب الشامخ في حراسة المرمى يان فاليري على اليسار علي العبدي على
2: اليمين
0: يان فاليري على اليمين علي العبدي على اليسار ثلاثي في محور الدفاع عمر رقيق منصر الطالبي وأمين بن حميدة ثم نلقاو إلياس السخيري راني حذيرة ليرجع راني خذيرة ليرجع يلعب أساسي حنبع المجبري ونزيدوهم أنيس بن سليمان وإلياس سعد يعني كان 3-5-2 طبعا تشوف
2: تشكيل
0: المنتخب وعطيتكم الأسماء وانتم حدوا وعطيوني التشكيل أي إن شاء الله مروح فما غناية من الله غناية العادة إن شاء الله تستردح أخويا

0: هذه ساعتين وثمانية وعشرين دقيقة صباحا. طبعا مرة أخرى تحية لكل السادة المستمعين والمشاهدين أقرب حذايا يوسف بدرب تونس وبتريكو المنتخب. طبعا الناس كل يعيشوا على إيقاع مباراة المنتخب الوطني التونسي اللي تفصلنا عليها 28 دقيقة. الملاعب هذا هو ما يتكلمش أما أبوه يتكلم، هو بحذان أبوه علاء قعاية رئيس لجنة حمام سوسة وفي نفس الوقت طبعا مشجع كبير للمنتخب. علاء مساء الخير، أهلا وسهلا بك. مش مساء الخير، صباح النور.
1: صباح النور ومساء الخير، توما عندكم صباح النور وأني بحب نكذب بالليل عندي مساء
0: مساء
1: الأنوار. سي جمال بحكم المقابلة والناس الكل قاعدة تضحي على المقابلة
0: والليل. لا ساعة كلها حكينا على الولايات ساعة اللي بحذانا
1: يوسف قعاية حارس مرمى في ديكول بي في حمام سوسة.
0: لا أخذ الكاميرا يوسف
1: وإن شاء الله برسة فنيين يبشروا معناه يقولوا في الشي يكون حارس مرمى ممتاز وربي يعطيه بالوقت طيب.
0: يا رب يوسف تربح توصل لقول كلمة بركة. لا أنا في الميكرو عاد الميكرو
2: تشترب
0: قديش حاس بركة كلمة نين بوح
1: كل شي مركة
0: كل شي مركة
2: تونكتي و
0: ميسا. اي لو انه تركتي ما بعدش ما ميساش حتى كانت متاثره.
3: يا عبد الزيم ميتون.
0: يا عبد الزيم ميتون ماركي. اما اللي السعدي ماركي ان شاء الله. دونك على اجواء كبيره نعرف اللي يفطر ايز اللي عاملين جو.
1: افطر وورك.
0: افطر وورك.
1: انا واجب لازمنا نفرحوا بكم شويه بحكم ضحيين وقاعدين في ساعه متاخره من الليل. ولما الصباح ماناش فاهمين ليل ولا صباح وان شاء الله مربوح المنتخب واني واحد من الناس الخماسية بتاع بلجيكا فقلت بيها رغم ماتش ودي باهية ان شاء الله اليوم الهزيمة هكية جواراتنا يافتو موتيفي واني متفائل والاجواء خليناها حافة في الافتر وورك وان شاء الله بالمناسبة هذه الانتصار اليوم والشعب يخرج في الصباح ويكون اليوم انتصار عن جدارة على المنتخب السويدي.
0: بدي يورينا التوفيق. شوف البلاتو اللي جابه لك خونا علاء خلى ما قصرش راهو جايب لك بلاتو قرا لك حسابك نتاع يعني افطار جماعي تنجم تسميه سحور. لا مش سحور هذا اللي جابه هو مش سحور او عندنا صور عبد الحميد كان نجم نشوف واخذ كل شيء موجود دونك يعطي الصحه بارك الله فيه. يظل لي يسحق تحيه خونا علاء وان شاء الله خويا علاء ديما فرحانين
1: وان شاء الله واجب وطني نورمالمون على خاطر ليكيب ناسيونال واجب وطني ومعناش مزيه على جوهره فاهم كيما هي ديما ملمه بالرياضه واحنا اني اجتهاد مني اليوم قلت بحكم نخدم بالليل خليني نعمل جيست الجوهره فاهم وان شاء الله مربوح.
0: لا وخاصة سي عبد الحي موجود هنا.
1: سي عبد الحي في أنا وسي توفيق مدربين سابقين في الأمل الرياضي. أيوة. وين يبدا حمسوسة والمنتخب.
0: أيوة.
1: وإن شاء الله مربوح.
3: نحب نشكر عليه.
0: أي.
3: اللي معناها فكر فينا وفكر في الإذاعة وقام بالواجب فبرافو مش أول مرة يعملها. وإن شاء الله على الأقل نفرح الليله بالانتصار المنتخب.
0: هاي نخدم معك قداش ولدك قال اثنين ولدك قداش
3: قال اثنين بواحد
0: قال اثنين بواحد وانت قداش عام؟
1: والله ممكن ان شاء الله نربحوا واحد بلاش
0: واحد بلاش شكون ماركي؟ المهم واحد بلاش
1: علي العبد.
0: علي العبد باهي يا سيدي علي العبد دونك
1: مخالفه ولا ركنيه شي يطلع بالراس.
0: اي باهي نستنى الفيلم هذا
1: وان شاء الله مربوح
0: ان شاء الله مربوح المنتخب الوطني التونسي. اكيد نرجع بعد شويه دونك احنا معكم بعد شويه نحكيو على التشكيله هاو نذكر بها وناخذ راي ضيوفنا في انتظار المزيد الحق بين نوف الشبيل مهيب الشامه خيان فاليري علي العابدي عمر الرقيق منصر الطلبي بن حميد الياس الصخيري انا راني خضيره حنا بع المجبري الياس سعد وانيس بن سليمان.
4: ستوديو المونديال
5: شاكيرا. We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We're ready.
10: We're ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready.
16: We are ready.
17: We are ready.
18: We are

0: الساعتين وسبعة واربعين دقيقة طبعا 13 دقيقة يفصلون على انطلاق مباراة تونس والسويد. طبعا ذكر بتشكيلة المنتخب الوطني التونسي: مهيب الشامخ، خيام، فاليريا، علي العابدي، عمر الرقيق، منتصر الطالبي، أمين بن حميدة، إلياس الصخيري، وراني خذيرة، حنا بعد المجبري، إلياس سعد، وأنيس بن سليمان. طبعا هذه التشكيلة تقريبا 3-5-2 لا 3-5 مانيش عارف 3-5-1 3-5-2 هذه هي التشكيلة متاع المنتخب الوطني التونسي. ربما توم بعد نحكيو عليها فنيا، لكن قبلها أكيد نحكيو على الحكم اللي باش يزفر المباراة هذه واللي هو أرجنتيني، حكم طبعا فالكون بيريز هشام جيرات. ناخذوا رايك في الحكم هذا اللي مش كبير 37 سنة.
1: صحيح فالكون بيريز من الحكام الصاعدين في القارة الجنوب القارة الأمريكية، عنده 4 سنوات ونص فقط في القائمة الدولية، معناها عمره تقريبا 37 سنة ونص توا. يعتبر من أكثر الحكام الصاعدين في القارة الأمريكية الجنوبية، شارك في كأس العالم للأندية للسنة الفارطة، ومن أهم الماتشوات اللي معناها زفرهم زفر الشيلي والإسبيروس، معناها مش أول مرة مش يزفر، معناها زفر الفريق التونسي اليوم مش يزفر المنتخب تونس أكيد، معناها حتى في التجربة متاعه تدخل الموضوع هذا. هذاك علاش قلنا حكم معناها من الشبان اللي صاعدين واللي مش يكون له شأن كبير في القادم إن شاء الله.
0: حسب ما عملت عليه بحث يعني يفرض الاحترام،
1: هو حسب اللي شفنا ومعناها ونعرفوا بعض الجزئيات عليه أنه حكم معناها شخصية قوية جدا ويستعمل برشة الأوراق الصفراء، تقريبا في كل مباراة عنده في حدود 5.8 ورقات صفراء، معناها ما يترددش في الإشهار البطاقات. كما الحكام الكل القوة متاعه والقوة البدنية مهمة جدا، وكما شاهدنا في تقريبا في كل المباريات أن الحكام جاهزين 100% تقريبا بدنيا ذهنيا كذلك، متواصل معناها برشا مع المساعدين متاعه مع غرفة الفار، وهذا يحسب للحكم هذا معناها، وهذوما الحاجات اللي يخليوه كما قلت صارم في اتخاذ القرارات، متعاون مع المساعدين متاعه، ومعناها ذو شخصية قوية جدا ويستعمل برشا الأوراق الصفراء. هذا الحكم معناها أكيد مش نشاهدوه ومش نشوفوا العطاء متاعه أثناء المباراة. نعاود ونقول إن شاء الله معناها المنتخب التونسي يكون في المستوى، يكون ذهنيا حاضر، يكون بدنيا حاضر كذلك وفنيا، وإن شاء الله معناها الفوز للمنتخب التونسي. هذا معناها صورة إجمالية على الحكم.
0: أما هشام شفنا زادة حكم المباراة البرازيل والمغرب، زادة حكم
1: أكيد احنا حكينا عليه
0: سلوفيني، هذا الحكم 47 سنة واللي الحقيقة يعني بدنيا كان قوي برشا، حاضر في كل يعني في على كامل أرجاء الملعب. الحكم هذا سلفاكو
1: فينيتشيش
0: 47 سنة ولياقة كبيرة بدنيا،
1: وحكينا عليه تقريبا من يومين في الاستوديو هنا جمال، وقلنا معناها حكم أنه احنا تسألنا، انت تسألت وسي توفيق كيفاش هذا 47 سنة ومازال يحكم هنا، معناها الاتحاد الدولي اذا كان تكون جاهز بدنيا وعندك الاختبارات البدنية تقوم بها مع الاختبارات الطبية معناها وتكون في المستوى العالي، مع خاطر هو يعتبر من حكام الصفوة متاع العالم، الفيفا تقعد تستعمل فيه، معناها ما عندهاش حتى اشكال. احنا سنة عنا حكم من مصر عاشور، عمره 49 سنة ونص، موجود في الفار لأنه عنده تجربة، عنده هذا كأس العالم الثانية، معناها العمر ألغاته مش كما يعتقد الفيفا تمشي معك 45 سنة إذا كان حكم ما عنده سي في كبير، لكن إذا كان عندك سي في وتكون من المميزين في القارة متاعك ولا في الاتحاد الدولي نجم تمشي حتى لل 47-48 سنة حاليا. وهذا الإجراء اللي أخذاه كلينا وبوساكا لأنهم يعرفوا أنه التجربة مهمة جدا، خطر جمال راهو في آخر المشوار متاعك تولي يتحكم بالتجربة بالخبرة أنك عندك تقريبا لستية سواء كل حفظهم، أنك تتحكم حتى عن بعد شوية معناها بعض الأمتار، لكن القرارات متاعك تكون صحيحة. وإحنا نعاودوا نشوفوا ونقولوا أنه راهو الاتحاد الدولي يحاسب الحكام متاعه على القرارات المباشرة اللي يأخذها، مش القرارات اللي يأخذها بالفار. راهو هذا هو المهم جدا، يلزمنا نفهمه أنه الفار يتدخل في بعض الجزئيات البسيطة جدا.
0: قبل ما نمشي لمباراة تونس اللي باش تنطلق بعد شوية، بعض التنقيحات هشام السريعة اللي هي مهمة،
1: اللي المهمة جدا
0: شاهدناها اليوم.
1: صحيح،
0: شاهدناها اليوم مثلا في ماتش اللي تلعب بكر بين الإكوادور و
1: الكوت ديفوار، كيفاش الحكم مطلب مش للاعب باش يخرج
0: والملاعب مش فاهم
1: ولا من اقرب نقطة
0: ويعيط،
1: لأنه إذا كان ياخو أكثر من 10 ثواني عند الخروج الحكم يخلي اللاعب اللي مش يدخل على الأقل دقيقة يا جمال، لأنه يلزم دقيقة أو أكثر، لأنه نقعد نستناه وتوقف للعب، والتوقف للعب ساعات تعرف أنه تقعد ما بين دقيقة ودقيقتين باش تخرج الكرة. هنا الفريق اللي مش يعمل تبديل ينجم يقعد يلعب بعشرة لاعبين فقط ما بين دقيقة ودقيقتين، وهذا هو اللي يلزم اللاعبين توا يفهموه، أنه في التبديل مش يخرج من وسط الميدان، لا، اللاعب المغادر يخرج من أقرب نقطة هو متواجد فيها.
0: هذه
1: الحاجة الأولى. الحاجة الثانية أنه الخمسة ثواني في التماس، معناها تنفيذ التماس، إذا كان يقعد أكثر من خمسة ثواني اللاعب التماس تولي للفريق الثاني. الحاجة الثالثة أنه زاد ضربة المرمى الحارس أو اللاعب يلزم ينفذها في خمسة ثواني، سينو تولي كورنير. نمشي وتولي الفار في الكورنير ولا يتدخل فاش في الكورنير الخاطئة، إذا كان هي ستة أمتار والحكم ولا المساعد حط كورنير، هنا الفار يدخل علاش باش ما يتمركناش هدف على خطأ تحكيمي أنه كانت كرة ضربة مرمى ولا كورنير. لكن إذا كان هي كورنير تحط ضربة مرمى نلعبه، الفار ما يدخلش.
0: إذا كان غلط الحكم في عدم احتساب ركنية ما يدخلش،
1: ما يدخلش. لكن
0: إذا كان غلط هي مش ركنية وحتى ركنية وقتها يدخل،
1: يعطيك
0: الصحة، لأنهم يقرأوا القراءة الأولية يقول لك بركش تمركي منها.
1: صحيح،
0: علاش المشكلة
1: بالضبط. هذا هم تقريبا أهم القرارات، وإحنا دائما نجيب سيجن. لا هذوكم ما تبدل فيهم شيء، معناها ستة ثواني ما تبدلوش.
0: به خلنا نعمل ترتيحة صغيرة، ولا خلنا نبدأ بيك سي عبد الحي، نبدأ مع سي عبد الحي لو سمحت هشام تعديله الميكرو. سي عبد الحي، إذا الخيارات اللي عملها اليوم صبري اللموشي، قراءتك في الخيارات؟
2: والله نشوفوا احنا المنتخب التونسي معناها مش يبدا بال 3-5-2 3-5-2 علاش تنجم تقول هي متعوده عند اللاعبين التوانسه، لكن انت كمدرب اذا كان انت ما جربتهاش في
0: مقابله،
2: هذا علاش في مقابله وديه انت فيها شويه معناها شويه خطوره، خاطرك جيت كي مش تحكم مع اللاعبين وتلوم اللاعبين، يقول لك احنا اول مره معناها نلعبوا مع بعضنا في بطريقه كما هي، مع الاختيار التحقيقة تشوف معناتها الشواء نتاع المدرب في ثلاثة من ثلاثة في اللاكس، شنو الفكر نتاعو نتاع هجومي كيفاش باش يخرج الكرة، ولا أكثرية من الخمسة نتاع بلجيكا هي اللي خلات صبري
0: لموش يغير
2: اختيارات نتاعو ويعمل اكثر سيكوريتي بالكوفرتور بالثلاثه في اللاكس. هذا
0: مازلنا
2: ما نعرفوهوش،
0: نشوفوا في الميدان،
2: مع في وسط الميدان نكونوا تقريبا هما انا اكثر الناس موافقين عليهم. دو زاتاكون معناتها تطلع في دو زاتاكون، دو زاتاكون هما جوار دو كولوار، ماهوش
0: مهاجم صريح، اليوم بن سعد، ليس بن سعد
2: وبن سليمان،
0: فمعناها
2: تحس التشكيله هذه والمنتخب التونسي ناقص عمق. الشوات
0: مستوري
2: هذوما، عندك انت دوزا تاكون كيما هذوما وتلوج في جوار دو كولوار باش تردوا ان تاكون، تقلق زاد. ان شاء الله الاختيار يكون صايب
0: ونشوف الميدان. سي توفيق تشات الراي، سي توفيق، سي عبد الحي العتيري،
1: شوف
0: عريس بن سليمان اكثر وسط ميدان ولا هجوم؟
3: لا اكثر وسط ميدان،
0: لا ماهوش مهاجم زاد،
3: لا ما عندوش مواصفات نتاع باش يكون مهاجم، اللي مش يمسك الكورة تحت الضغط، اللي مش يعطيك في الواحد ضد واحد، سي ان جوار دو كولوار ينجم يلعب بيستون يطلع ويهبط، اما مش نتاع مش ترمي راس حربة ومع زوز متر المدافعين تاع السويد. هذه الاولى. ثاني شيء، احنا القرعة تنجم تقول عاصفتنا، علاش؟ خاطر باش نلعبوا مع السويد، معناها المباراة الاولى بعدنا على هولندا، بعدنا على جابون، قاعدة تنسوي اللي من طموحاتنا أنه لو نكسبوا السويد نعملوا خطوة به.
0: طبعا خاصة أنه فما إمكانية الترشح.
3: صحيح. دونك كان حطوا من رتبوا الفرق اليوم، زدنا شفنا اليابان وهولندا، فأعتقد المباراة اليوم لعبية ساسي السور اللي يفون فير رياكشن، هذا أنا متأكد منه وهذا ما نتمناه، تبقى تحفيزهم ضروري، وهم مش الواحد يزيد يحفزهم أكثر، ولكن زاد كيف كيف مش ينحيوا الضغوطات، ما يلعبوا على مستواهم، يلعبوا على المريول، يحاولوا مش يلعبوا جو إيقال في الليدويل، يلعبوا معناها الند للند، ما يخافوش يجازفوا أبريتو. شنو هي برا؟ شنو برا خسرنا؟ دونك على الأقل يخرجوا بوجه طيب، التزاموا بتعليمات سي ضروري، تعليمات شنية هم مش نشوفوها على أرضية الميدان، وعلاش التشكيلة بالشكل هذا، شنية المقاومات
0: نتاع كل، خليه وقت تبدا المباراة،
3: كي تبدا المباراة تظهر الرؤية، علاش يا جماعة الرؤية باش نشوفوا صناعة الهجمة وين مش تكون، مكان ولا المنطقة اللي مش يكون فيها الضغط وين، وهل مش نلعبوا عالي أو نستناوهم في نص ملعبنا، هذوم الكل قدرة الله وقت اللي نبداو المباراة أتو نشوفوا التمركز وأتو تبان التعليمات وتبان الفكرة نتاع صبري لموش.
0: ياسين العياري اللي هو لاعب ذو أصول تونسية زاد يلعب مع
2: السويد،
0: يلعب مع السويد، يلعب مع السويد، اختار باش يلعب مع السويد. علاش؟ لا ما هو خيار
1: سي جمال بربي، فما نقطة يلزم نوضحها للسادة المشاهدين خاصة يشاهدوا أنه كل اللاعبين في الليم ناسيونال معناها في النشيد الوطني، كل اللاعبين المتواجدين في البعثة معناها 26 ملاعبي في الميدان، هذا معناها خذاه القرار الاتحاد الدولي أونفونتينو،
3: يقول لك الكل
1: كل اللاعبين اللي مش يلعبوا واللي رومبلاسون الكل في الميدان، قال لك باش يفهموا انه النخوه والاعتزاز بالنشيد الوطني.
0: حتى اللي مش
1: فيه. حتى اللي مش يلعب كلهم متواجدين 26 منه 26 منه،
0: هذا قرار
1: هذا تبقوها في الكاس العالم هذه.
0: باهي تو نستقبل نوفل شبيز هذا بحذانا، مرحبا بك نوفل، تنجم تجيب تاخذ بلاصتك كما باهي زاد نوفل شبيلي يعزز البلاتو. فقط حبيت نشير اللي المباراة تنطلق بعد لحظات، إيزاك لعب ليفربول موجود تعافى من الإصابة،
3: هو جيكوريس لاعب برشلونة، هذوما زوج مهاجمين، ورغم جمال نيجرين هذا لاعب سلتيك غلاسكو في ليكوس، هذا رأس المثلث، وشكون معاهم؟ معاهم العياري من هنا وكارلستون من هون، دونك معناها ملاعبيه راهو يلعبوا في الدوري الايطالي في الدوري الانجليزي مال شنو، دونك مش تلقى ناس مش تجري وناس مش تقاتل وناس عندهم زاد فني زاد اللي قادرين مش يحاولوا كيفاش الكره ما تضيعش بسهوله، وهم في الدويل مش تشوف اللي ناس مش تعطيك كدوره، دونك هنا لازمنا علاش قلت لك احنا قادرين فرديا مش نجابهم، او على الاقل ما احناش قادرين فرديا، على الاقل جماعيا ان شاء الله نظهر بصوره طيبه خاصه في ال 20 دقيقه الاولى، مش على الاقل ندخل في المباراه واجواء كاس العالم في ظروف طيبه، وما نبداوش موني ونقعدوا نخموا دافع دافع دافع، لا
0: حتى نشوف برشا طبعا يتبعوا في المقابله كما الدكتور سميره ترابلسي في تورونتو.
3: سلموا عليه
0: سلموا جلو تحيه اللي ربما التوقيت يساعدهم هما خاطر التوقيت ما احنا راهو توقيت يعتبر استثنائي. خلينا نعدي نوفل شبيل. نوفل مساء الخير، اهلا وسهلا بك.
4: مساء الخير، مرحبا بالخيرين الكل. كنا المنتخب ان شاء الله اليوم معنا نحن موجودين، وشفت حتى في الشوارع معناها الناس فما موبيليزاسيون، معناها الناس معناها عايشه كاس العالم مع اللاعبين مع الاطار الفني، ان شاء الله نتمنى لهم التوفيق وان شاء الله مباراه معناها
0: تكون. رايك في التشكيله نوفل؟
4: والله هي التشكيله شوف جمال، يعني نشوفها تشكيله معناها متوازنه خاصه من ناحيه دفاعيه، تبقى النجاح بتاعها ديبون لي ترانزيسيون، معناها خاصه على المستوى الهجومي معناها ناقصه شويه، اذا كان نجحوا في التحولات الهجوميه نجموا نقلقوا الفريق المنافس ونجموا معناها نلعبوا معناها كرة قدم محترمة في النيفو هذا.
0: انطلقت المباراة وطبعا نتبعوا مع بعضنا أكثر ما يمكن من المباراة اللي بدأت في اللحظات هذه، بدأت بكرة للمنتخب ولكن مشات رمية التماس. طبعا نحبكم تركزوا أكثر على تمركز اللاعبين نتاع المنتخب الوطني التونسي في المقابلة هذه، وخاصة ربما معناتها حسن التمركز وامتلاك الكرة لأنه مهم جدا. شفنا بكري مباراة كبيرة زاد بين الإكوادور و كوت ديفوار وفوز كوت ديفوار في الدقيقة 89 دونك برشا هدف سجلت في آخر التوقيت روان حتى اليابان يوم عدلت في التوقيت تقريبا 4 دقائق قبل نهاية المباراة دونك بعد ما كانت خاسرة 2-1
3: قطر نفسه
0: آه فوالا دونك الى حد الان ما زلت ما فماش تحكم في الكره لا من جانب السويد ولا من جانب المنتخب الوطني التونسي حذاري من هذا المنتخب اللي صحيح فقد بعض الثوابت نتاعو وربما ماهوش المنتخب السويد اللي نرجعوا 5 سنين التالي ولكن فما جيل جديد في المنتخب هذا قاعد يتجدد وترشحوا لكاس العالم يعتبر يعني انجاز بالنسبه لهم هما لانه كان كان كان كان على قاب قوسين او ادنى باش ما يترشحش وترشح بالاسعاف طبعا تفضل صفيق عندك تعليق تفضل
3: عندي تعليق على البوزيسيونمون تاع حنبال في بالي حنبال مش يكون راس المثلث مع بن سليمان ولكن اتضح تو على حسب الصوره الاولى اللي نلعبوا بثلاثه اللي هما معناها الصغيري كلاعب ارتكاز وعلى اليمين مش يكون خضير وعلى اليسار مش يكون حنبع دونك هنا مش نشوفه كيفاش
0: مش تدري مش متستنسين هكا
3: لا اول مره
0: كل شيء اول مره
3: كل شيء اول مره بون مش تقول لي والله يجرب يتوقع او نشوفوا الانيماسيون اهم شيء
0: شو حبيت تقول نوفل؟
4: شوف يا جمال على مستوى المنتخب بظل الموضوع معناها ان فو بروبليم او ما جربش وما لعبش قبل هيك سي با فري معناها اكيد لاعبين في مستوى عالي عندهم تعليمات يطبقوها معناها مش مهم تلعب 4 4 2 ولا 3 5 2 هذه كلها حاجات شكليه بقدر كما قال سي توفيق التمركز التعاون بين معناها تقسيم معناها المساحه بين اللاعبين وده يقعد ديما فما ايكيليبر معناها خاطر نحن شفنا مباراه بلجيكا فما معناها البلوك بالرغم كان مستوي لكن برشا برشا كوليسمو خلى فراغ معناها في الشيره العكسيه دونك ان شاء الله معناها معناها تطبيق لكونسيني بتاع المدرب اللاعبين ينجحوا هذاك اللي يخلي الخطه تنجح معناها انديبوندامون من معناها من العدد هذا 3 5 2 ولا 4 4 2 ولا 5 4 1
0: على كل قرابة الأربع دقائق في بداية المباراة الحدلين الملاحظة أن حضور جماهيري تونسي محترم في الملعب شفنا جماهير تونسية محاضرة يعني توافدت على مدينة مونتيري المكسيكية من كل
1: لكن الملعب ملقان جمال
0: ملعب لا ممتلئ وما فيش حتى مكان شاغر أما أما أما أما الجماهير التونسية بأعداد محترمة طبعا بالشاشية والألوان التونسية حذاري في الدقائق الأولى هاو كرة مرة اللي يدخل بامتياز عمر رقيق قدام إيزاك اللي لاعب سريع هذا يروكي يلقى المساحات ينجم يقلقنا يزم المنتخب ما يخليلوش المساحات ويزم المنتخب زاد ما يكتفيش بال يزم يخرج كما الكرة هذه هاو اللي ينطلق في الهجوم من شيرة يان فاليري اللي يوزع اختير الكرة لصالح منتخب الوطني التونسي ولكن تتقص وتبعد من دفاع المنتخب السويد اللي ينطلق في هجمة زادة حذاري هاو إيزاك اللي نحكي لكم عليه إسباسي اللي لقاه وصل للمناطق الجزاء المنتخب الوطني التونسي حذاري حط كرة على ساقه اليمين يهرب ويسدد والحمد لله البر مش إيزاك هذا لعب أرسنال يعني أخزر كيفاش انطلق سي توفيق يعني من مساحة أخزر ليان فاليري كي طلع يان فاليري كي مشى للهجوم خلى فماش تغطي عليه والحقيقة أخزر راوغ المدافع الأول الثاني حط كرة على ساقه اليمين وسدد يعني
4: هو ملاحظتك هامة جدا جمال معناها كي يطلعوا الأطراف بتاعنا يلزم عملية معناها تغطية ويلزم معناها بوزيسيونمون نحضروا روحنا الأكسيون اللي بعدها معناها خاطر كيما هيك خلى مساحة هذوما الناس تخدم برشا وتعطي قيمه برشا معناها لي زيسباس اللي كسوا يعطيهم المنافس ولا يخلقوهم هما دونك معناها يلزمنا نردوا بالنا ما يخليوش برشا مساحات اللي نجم يستغلها معناها المهاجمين تاع فريق السويد.
0: استفيق منذ لحظات وكانه المنتخب السويد بدا يمتلك اللعب وهذه الكره الثانيه الاختيره اللي خرجها. علاش؟
3: وعلى خاطر كره ثانيه فكان الكره مشات لاعبين الفريق السويدي ولكن احنا اسكوني كابابل في ريفور وكونتري فور تو في ظرف في دقيقتين معناها ثلاث هجمات ورا بعض معناها تشوف حنا بقى العمل 60 متر برسك مش يكمل الهجمة، ضاعت الهجمة يعاود يرجع 60 متر ومش يعاود يسبور سورو بلاسي. شوف اللي هم وقت اللي ياخذوا الكرة كيفاش معناها يديكلونش لي زابيل نتاعهم والرابيديتي ديكزيكسيون في الماله في الخروج بالكرة، معناها الى تاك رابيدمون باش يوصلونا ل 18 متر. انا البوزيشنمون تاع اللاعبيه لازم معناها احنا نلعبوا كيفهم برسك 3 4 3 ولا 3 5 3، معناها كل واحد يمشي يواجه الخصم المباشر اللي معاه في الـ في الـ في الـ في, الـ في التنشيط ولا حتى في الـ في الكادرياج نتاع الملعب.
0: باه الهدف الاول لمنتخب السويد ياسين العياري سجل الهدف الاول لمنتخب السويد، للاسف اخزر شلاق احتساب اخزر الخطا من الحارس سايب الكره، شوف مزات الكره شوف الدفاع، وهدف ممتاز جدا، هدف ممتاز جدا. ما حبش يفرح ياسين العياري باعتبار انه يلعب ضد بلاده بين ظفرين، ولكن هدف ممتاز. خلينا نلاحظوا، خلي سي هشام يثبت اسكو كانت فما عمليه تسلل ولا في انطلاق الكره، مانيش عارف تعليقك على الهدف سي عبد الحي العتيري. يعني الحقيقه قبلنا هدف على بكري برشا، ست دقائق
2: وتعرف البلوك ديفونسيف اللي كنا نحكيوا عليه، وتوا هكا فما تحس فما اسباس ما بين الملاعبيه، وهكا علاش شنو كيف ممكن نقولوا الـ 3-5-2 يلزمها معناها دي زونترمون، يلزمها دي ماتش اميكو كيف في الكوفرتور. توا تشوف ديريكت باس لون وفي ظهر الديفونسور وتخلى راس راس.
0: اليوم فماش تسلل حسب العمليه، حسب ما ثبتنا في انتظار انه، اما الحقيقه في انتظار انه سي هشام يعطينا رايه، فماش تسلل. اللاعب هذا سي توفيق ياسين العيا يلعب في الانجلتير، اللاعب هذا جرينا وراه باش نجيبوه، ولكن الوالد نتاعو وهو اختار انه يلعب للسويد. يعني بالرغم اللي يعني كنا نجمو نعرف كيفاش نستغلوا الظروف وقت اللي كان صغير، لانه صحيح. بعد كبر ولا بلعب في انجلترا ولا عنده يعني مكانه كبيره.
3: شوف الهدف يا جمال، التصويب الدقه نتاع التصويب فيه
0: قويه جدا
3: وسورتو كيفاش رقد على كورته، راه با نيمبورت كي حتى غادي ما نقولوا ثلاثه مدافعين واقفين على الخط، معناها تسجيل الهدف راهو معناها هدف مميز، فنيات عاليه، لانه احنا كان جاي تونسي بوتيتر نجم كيما تدخل كيما نجم يجيب لك 10 متر فوق الواحد الحارس المرمى الشامخ، الكره برسك على باسي قدام بيه
0: وسايبها.
3: معنا بالله مش عارف الاكسيون الاولى ولا الثانيه، نحكي على التير الاخرى الاولى هنا كان ينجم بالبوكس ينجم بعدها اكثر،
0: ليه حتى قدامه حتى قدامه
3: ولا الغلطه الاولى الثالثه الثانيه الثالثه، دونك سي نورمال بعد مش يجي الاخطاء يجيب اهداف. وهك تشوف توا التصويب هذه اللي جابت الهدف.
0: خمسه سي هشام، سي هشام ذولي الدليل انه حتى الفار ما عيطلوش.
1: صحيح احنا شكينا في الانطلاق الكوره من الاول، انه ممكن اللاعب رئيس الحربه نتاع المنتخب السويدي معناها السويدي كان في موقف تسلل، لكن اتضح انه ممكن علي العابدي هو اللي كان متاخر شويه عليه.
3: مش علي بن حميده
1: هو كان متاخر شويه، هذاك معناها هنا التسلل يلغى وتتواصل العملية في ضربة أولى وثانية وفي ثالثة مارك الهدف، وهنا يولي الهدف سليم إذا كان ما فماش تسلل من الأول، يولي الكرة معناها الهدف سليم، وهذا اللي وقع على الاحتساب.
0: طبعا نذكر اللي منتخب السويد متقدم واحد بلاش نفس حبيت تقول
4: الفكرة اللي لعبها المنتخب السويدي انه الى تير خطره البلوك بتاعنا نحن ميديم بريسك، دونك يحاول المدافعين تاع الفريق يجلبوا المهاجمين بتاعنا يخرجوهم بتبيع الخطوط باش تتبع، كي تتبع فما مساحات قاعده ما يخلي فيها المنتخب وراء خط الدفاع.

0: الكرة يمشي يعملوا لك إكران على الأقل، على الأقل إكران واحد يعمل كوفرتيو.
1: حتى الكرة الثابتة يا رسول الله، كانت كرة ثابتة حنا بعد مجبر ما نفذهاش كما يلزم، وكانت تجيب هدف هدف آخر لأنه انطلاقة كانت سريعة للمنتخب السعودي.
2: خنجيك على النقطة بتاع الدفاع، كي تبدأ بأربعة ولا بخمسة بالنسبة لحارس المرمى، راهو الحارس مش كما يلعبوا زوز قدامه كي يلعبوا بثلاثة، من التعليمات والتوصيات وهو كيفاش يديريج الديفونس نتاعو ولو كيفاش يتمركز، معناها ديما عنده معناها كيما قبل نلعبوا دو ستوبر وان اكسيال، معناها الاكسيال ليبر اللي هو توا طالبي عنده رقيق شادد جيكوريس، وعندك بن حميده عنده ايزاك، هذوما في لي دويال قادرين مش يجيبوا هذوما زوز في الواحد ضد واحد ولا في السرعه، دوك الصعوبات لقينا في الناحيه هذه. الطالبي دونك مع الشامخ يلزم يكون فما تفاهم، سواء في الرولانس ما يلزمش نطيشوا الكره كما جات جات، ولا حتى توا هاك تشوف لي دويال ديما الفريق السويدي هو المتفوق علينا، وخاصه في الهجوم معناه، وخاصه اللاعبين اللي جايين من الخلف ولاو هما اخطر ناس اشاك فوا، ديما الدوزيام بال تمشي الفريق السويدي.
1: لا خذا اللعب المنتخب السويدي، خذا اللعب وسيطر، وطبعا يعني حتى امتلاك الكره اصبح جلي وواضح لمنتخب السويد قدام منتخب التونسي. هذه البدايه دي تذكرني بالبدايه الخايبه كونتر بلجيكي، الحقيقه للاسف المنتخب ما دخلش كما يلزم في المباراه، دونك خاسر واحد بلاش، وخاصه يعني الى حد الان لم يستفيق وما خلقش
2: يا جماعه. شنو المانع؟
1: كل حاجه
2: بربي لحظه، شنو المانع اذا كان معناها انت تو ما نجحتش في هذه وعندك 10 دقائق لا شنو المانع مش تغير؟
1: مش على بكري بكري
2: لا لا مش على بكري، اذا كان حسيت اللي ملاعبين نتاعك ما معناها سون با ادابتي للشيء اللي تفهمتوا فيه ولقيت صعوبات، ولا الفريق السويدي تفوق عليك في بعض الحاجات، تنجم تعطي تعليمات اخرى للملاعبين نتاعك، معناها
3: تبدل الشيما، معناها مش ملاعبين
2: لا لا لا تبدل الشيما، يبدل بوزيشنمون، خاطر حنا بعد صراحه نشوف فيه تو لي اورو اوربو تائه في وسط الميدان، دونك هنا يدوا انترفونير ما يقعدش حتى لين يجي فينا الثاني. دونك هنا لازمنا نردوا بالنا ما نقبلوش الثاني، صح اهم شيء نقعدوا حيين كيما المنتخب القطري، المنتخب القطري قعد حي حتى دقيقه 100 بريسك 100 مش جاب فيها جاب الهدف التعادل. دونك فو فير تريس اتونسيون من النقطه هذه، وان شاء الله اي فرصه تجينا ان شاء الله هذه
1: هي هي تضيع كوره، ضاعت كرة على
3: وجه لوجه
1: على على
2: بن سليمان،
1: على بن سليمان كاد بن سليمان انه يعدل لولا تدخل الحارس السويدي. شوف الانطلاقه ممتازه الانطلاقه، لكن فما تسلل، فما تسلل، فما تسلل يا هشام
3: صحيح، فما كان عنده خروج الكره كان بن سليمان في موقف تسلل، لكن معناها
1: او كهز يد ولا بعد
3: المساعد
1: وفرحه صبر لموشي مش فايق اللعبه في التسلل مش مشكله
3: كل حال هما بعض السنتيمترات معناها عمليه عملية باهية إن شاء الله التعاود.
1: إي فوالا إن شاء الله التعاود.
4: معناها الأساس هو التحولات، معناها لي ترانزيسيون، معناها كي تنجح في لي ترانزيسيون تولي حتى الفكرة بتاعك صحيح، معناها سي توفيق غني نتصور يلزم شوية صبر، معناها ما يلزمناش نزربوا، خاطر تنجم أنت تزيد تبدل توا ولا تقلب معناها تمركز بتاع كيلكو جوار، معناها تنجم تزيد تولي فوضى، معناها فهمت؟
2: لا لا دونك مش يبدل، قلت لك تو سيات يعطي دي كونسيني تو كيما تشوف. معناها بصراحة معناها
1: ميكرو توفيق ميكرو
2: مالكريك اللي نلعبوا معناها بريسك بخمسة اي الخمسة التالي بن حميدة وفاليري والخطر الكل جايين من لي كوتي واللي باسون روتري، دونك هنا نجم يعطي تعليمات لسي فاليري وسي العابدي هذا مزوز مش يعاونوا بن حميدة في الكوتي هذا ويعاونوا الرقيق من هنا، خاطر كل كورة في ظهرهم تلقى رقيق ان كونترا، كل كورة في ظهر بن حميدة ان كونترا، ما خلطت هذا لما سيوصلوا اني نقطة نعطي في التوصيات مش في التبديل الملاعبين.
1: على كل دونك واحد بلاش قداش وقت منير 14 15 دقيقة لعب به، خلينا نعملوا ترتيحة وان شاء الله علاش احنا نرجع لكم مع هدف يكون التعادل للمنتخب، واهم حاجه ما نقبلش هدف ثاني، اهم حاجه نعود بعد قليل.
5: ستوديو المونديال

0: ماضي 3:25 دقيقة، جينا مع الترتيحة الأولى تسمى بريك، هي يعني ولا ما خلينا ناخذ فكرة مع سي هشام ذولي في القانون الجديد ولا في حسب درجات الحرارة كيفاش هو؟
1: لا
0: يعني ولا قبل كان في نص يعني كل شوط فيه فيه فيه مرة برك، ذولي كل شوط فيه مرتين تو.
1: لا في كل شوط فيه مرة، ولكن هذوما يوقع الاعتماد نتاعهم قبل المباراة، هما يعلموا الفرق إذا كان ثم بريك ولا ما فماش. لأنه أنت والتمبيراتير وأنت والليميديتي والزوز طب يكونوا متواجدين، واللجنة الطبية نتاع الاتحاد الدولي هي اللي تأخذ القرار في أنه موجود ولا مش موجود. هذاك علاش فما مباريات شاهدنا فيهم معناها الترتيحة هذه بتاع شرب الماء، وفما مقابلات ما فماش. هنا توا قاعدين نشاهد، وخاطر اليوم سمعنا أنه فما رطوبة عالية في المونتيري، هذاك علاش أنه في الحدود دقيقة 23 طاقم الحكام أمر بالزوز فرق باش يمشيوا يعني معناها يشربوا الماء.
0: وليت ما عادش قبل كان في الدقيقة 30 تو ولا في الشوطين 25
1: والله في نصف الشوط بالضبط عملوها
0: 25 كيكا
1: في 22 ونص عملوها في نص الشوط بالضبط. معناها كل مرة يختاروا، خاطر هي كيما قلت لك شرب الماء جمال تابع اللجنة الطبية وهي لا تعطي تعليماتها في أول المباراة معناها للزوز طبة نتاع الفرق.
2: فما ملاحظة سي هشام أنه فما شكون ربطها بال الومضه بتاع الاشار، معناها طولت شويه ساعات حتى توفى معناها الببليسيتي باش يرجعوا للملاعبين.
1: إيه هما اسمعني، الاتحاد الدولي يعيش بالاشهار اكيد وينجم يعمل الحركه هذه ويربح منها برشا فلوس اكيد كل شيء الجواليتي لا الجريابل.
0: باه احنا خلينا نحكيوا شويه على الاداء، ولو انه خليني نعديكم الملاحظه هذه اللي بعث لنا زميلنا رضا كرويدا. استوفيق رضا يقول لك اللي ماركا البونتو اللي هو ياسين عياري واللي احنا حكينا عليه، يقول بوه تلميذي بوه بوه قرا عند
1: سيريدا
0: كرويدا في سيريانا، اما سيريدا قرا عندك عزوز العياري وكان يلعب مع اتحاد سيريانا بوه، ولكن اختار السيد رضا هذا ما فقدش بيك الجامعه راهو انت دخلت لنا بتجيب لنا الاولاد هذا مش مشكل، هو اختار السويد ربي معاه، ولكن الحقيقة ملاعب البلايد هذايا والهدف ممتاز جدا، وأكيد السويد ما تخش الملاعب اللي يجي أكيد شافوا فيه اللي فيه معناتها الصفات نجم يفيد المنتخب السويدي، وطبعا حتى الأداء نتاعو والتواجد نتاعو في البطولة الإنجليزية دونك خليه
3: ايه والاداء نتاعو في برايتون نجم الدوري يعني الانجليزي البريمير ليغ يلعب الوليد مش في نابورت كيل شامبيونات
0: وعنصر اساسي زاد
3: دونك لو ميريت نتاعو اللي يستاهل مش يكون اساسي ومدرب معناها شو اسمه كوبر مش كوبر حاسلو زاد كيف كيف هاري اي هاري بوتر ولا لا جرام بوتر تتصور انت يعطي هديه للاعبين في السويد؟ ما لا اعتقد، فاعتقد اللي الوليد عنده تالونتو عنده امكانيات ما شاء الله عليه، والدليل الهدف اللي سجله تصويبه ممتازه جدا حتى في مكان اللي على 10 كر يمكن يجيبش 5-6 تبقى هو ما شاء الله عليه حتى في مكان ممتاز جدا تبقى توا جمال في وصلنا توا دقيقه 27 مريناش بصراحه الحارس نتاع المنتخب السويدي انقذ مرماها من هدف او من تصويبه خطير، فما بعض المحاولات ولكن من بدون
0: عشوائيه
3: اي بدون من خطورة. بدون تركيز وبدون خطوره لانهم تمركزهم ممتاز، هاك تشوف فيهم كيفاش معناها ما لوحوش رواحهم قاعدين معناها يستناك لين تجيه، ولكن اشاك فوا زاد كيف كيف احنا هاو تو تشوف بريسك الملاعبين الكل في نص ملعبهم، ولكن يا حبيبي ما عندك ولا واحد يضرب الراس راه في المهاجمين تو تحذر وترفع وعندك زوز اللي هما فاليري والعابدي مش يعرفوا لك لشكون بن سليمان انت خليت شوات والمستوري واللومي ثلاثة مهاجمين اللي هزيتهم معك الثلاثة خليتهم على البنك
0: ولعبت بمهاجم وهمي
3: بن فو بن سليمان
0: مهاجم وهمي
3: مهاجم وهمي زوز هيك كيفاش تمنى الفينيسيون تاع الهجمات نتاعنا مش تشوف على شكون ما فما على الاقل عندي على شكون مش نركز عليه اي بان الثلاثه اللي مشيت على الاقل بالراس هذا نحيناه دونك قعدنا قعدونا لي بينيتراسيون تاع بن سليمان واللي السعد اذا كان سوران معناها ان كو انديفيدويل منهم سي معناها اوني كابابل دو فير كيلكو شوز سينو نستقعدو نستناو بالاريتي.
0: واضح. عندكش اضافه سي عبد الحي؟ كيفاش هل المنتخب بالطريقه هذه باش تكون يعني اداؤه عقيمه حسب ما هو واضح؟
4: هو لا يلزم نعملوه. احنا قاعدين نعمل فيه المنتخب السويدي. كي تقرب المنطقة نتاع المنتخب السويدي تلقى الضغط بواحد اثنين يفكوا الكرة وبسرعة يعملوا ترانزيسيون.
0: هدف ثاني للسويد، هدف ثاني للسويد، الهدف الثاني لمنتخب السويد. للأسف للأسف خسر من خذاب الكرة. شوف الانطلاقة، شوف كيفاش إيزاك ينطلق، شوف شو باش يعمل إيزاك، تبعوا مع بعضنا. أخذ باش يعمل، باش يتوغل ويسدد، وحارس ضعيف الحقيقة، الحارس ضعيف جدا في الكرة هذه. زاد هدف ثاني ممتاز جدا. بدون تعليق سي توفيق وسي عبد الحي، تفضل كمل كلمتك.
4: كما قلت لك معناها يتفكوا الكرة يلعبوا في الـ في الـ في البروفوندور سيرتو عند معناها لي دوز اتاكون معناها من قوة ضاربة قاعدين يستغلوا في القوة نتاعهم، قاعدين يعرفوا شو يعملوا. الحقيقة احنا تحس المنتخب نتاعنا متاهي في وسط التيران، ما فماش حاجة اكشوف
0: شوف الحيرة حتى على المدرب مش عارف شو يعمل.
4: هذا معناها
0: قلة خبرة.
4: ان شاء الله نداركوا في اقرب وقت، خاطر عمل يمشي الوقت، عمل نستحفظوا خاصة على
0: شوف الانطلاقة منين. شوف اخزر كيفاش من وسط الميدان ينطلق، شكون يتبع فيه؟ فاليري ولا لا؟ طالبي تبع فيه. طالبي
4: وهيك هي ترانزيسيون. كيفاش
2: هو جمال بعد اذنك سي عبد الحي، معناها اللي يحير انه ديجور كلي معناها في مستوى ايزاك هذاك ويقعد معناها حر اللعب حتى ولا الكرة عندك. أنا الفريق قاعد يهاجم، مفروض تدوى معناها الملاعب هذاك يزمو كدراج، يزم ديما بحذاه واحد خاطر قوي برشا في لي زابيل دو بال بتاعه في الان كونتر. معناها بصراحه وكما قلت انت المفروض اهم حاجه نكملوا الشوط الاول من غير ما نقبلوا الهدف الثاني.
0: دي قبلنا الهدف الثاني وقبلنا
2: كان يكون معناها التركيز على النقطه هذه. في بعد فما شويه تصليحات معناها في حجره ملابس تنجم تعمل تغييرات. وكشفت معناتها المنتخب القطري مثلا قعد لخر وقت ومن بعد جاب هدف، معناها نقطه مهمه جدا.
0: سي توفيق الغريب هو انه المنتخب يعاود في نفس الاخطاء، يكرر في نفس الاخطاء.
3: علاش؟
0: نفس الاخطاء في الاختيارات في البدايه اللي هو يعني بدايه سيئه جدا. يعني اختيارات ما تفهمهاش مدرب، ما فهمتش انا شنو اختياراته نتاعو شنو حب يعمل اليوم. وخاصة وقت اللي تلعب بطريقة ما حضرتش بها وما لعبتش بها في مقابلة الودية. شنو أخي الواحد ليش مجعولة مقابلة الودية؟ ما هو مجعولة باش تخيل باش تختار الطريقة اللي باش تلعب بها أنت، وأنت تعرف المنافسين نتاعك، تعرف السويد، تعرف هولندا، وتعرف اليابان. أخي ما مش تكتشفها في اليوم.
3: اسمعني، اللي هو يعرف السويد ويعرف هولندا ويعرف اليابان وما يعرفش ولاد.
0: غريبة
3: معلش. هو الدليل. دونك البروبليم توا راهو جمال، راهو سي غراف معناها الشيء اللي قاعدين نشوفوا فيه. مش نضخموا ولكن سور ديفوت.
0: لا منتخب ضعيف.
3: لا سور ديفوت اللي معناها.
0: مازال المنتخب حذاري من اهداف اخرى.
3: لا ماشيين الوترلو.
0: حذاري من
3: اهداف اخرى. مش علاش قلت لك انا يلزم يصلح؟ ما صلحش.
0: شوف حتى
3: هل يعقل
0: الصورة اللي ريناها توا على الملاعبين اللي وراه المدرب تعطي
3: انطباع
0: للفريق معناتها في وضع كارثي.
3: مختلي ماكش من الملاعب يكونوا مش مقتنعين بطريقه اللعب ولا حتى بالمكان اللي هو فيه رغم انفه يلعب، رغم ما يعطيوكش ما همش مقتنعين بالتشكيله او بطريقه اللعب بالشكل هذا. وقبلنا زوز اهداف تو على اثر اخطاء معناها بدائيه، خاصه الهدف الثاني. هل يعقل معناها المنتخب التونسي يقعد واحد ضد واحد معناها في الدفاع، معناها يقعد الطالبي مع ديريكتومون مع ايزاك واحد ضد واحد
0: ويتفوق عليه
3: هز
0: وقبل
3: جوجيريس عطى الباس
0: دار وعطى الباس
3: افتكاك الكوره من بريسك من 18 متر نتاع الكيب ادفيرسي. التمرير الاول الاثنين ينفرد من نص الملعب، وانت يا حبيبي طالبي معناها علاش تخلي في روحك في وضعك من هذه؟ وين مشى السيد اللي كان معاه الرقيق؟ مش كان من المفروض ان الرقيق هو اللي يمسك إيزاك والتغطية تكون مطالبة اثنين ضد واحد، ما نخليوش احنا وضعية أن واحد ضد واحد، خلينا الدرجة من المدافعين تاعنا أقوياء وأقوى من المهاجمين تاع المنتخب السويدي، مش نلعب بالشكل هذا ونخلي أنا المهاجمين تاعهم في وضعيات بالطريقة هذه. هاي سيدي هاو خلصت كاش أغلاط نتاع تمركز، أغلاط نتاع موفيز انترسيبسيون، أغلاط نتاع توقيت خاطئ، وتتتالى الأخطاء ويكمل شكون الكاميرا الحارس لأنه قبل الهدف معناها بصراحة سهل جدا، معناها ما نجمش نقبله هاني من حارس اللي مالغري توا بانت الاكسبيريونس، بانت الخبرة، بانت نتاع الضغوطات اللي عليه في مباراة في كأس العالم، هو أول معناها مباراة ليه معناها توا بلي فوت ديريكت معناها ونا بي كاش.
0: ريت علاش ساعات سي عبد الحي يعني اللي يفهم الكورة يقول لك راهو يا ولدي راهو فما فما فما وقت نتاع انك تغير، فما وقت من انك مثلا تعطي ثقه للاعب في مركز حساس، حراسة المرمى مركز حساس هكا ولا برشا. دونك احنا توا نوليو نحكيو على غياب حارس ينجم يكون معناتها لا سيشيب غياب حارس ينجم معناتها يكون مؤثر في المنتخب. هذا اللي اليوم نفتقده وقت نشوف نوعية الحراس الموجودين.
4: والله يا هو كي تشوف المدة الأخيرة الحقيقة هو المدرب مش عارف شنو يعمل، أنا تحس بالحق تحس بالمدرب حير، ما أنا ما أعرفش كيفاش يبدأ كيفاش يوفى.
0: لا تأثر شنو هذا
4: مش النسخة
0: اللي جت من اللون، مش النسخة
4: اللي جت من اللون. هو هكا اللي خلى برشا تو برشا ناس تتقلق، خاطر لما الأخطاء تجي وتنجم تخسر مقابلة وتخسر. لكن أنت تشوف اليوم تقريبا ثلاثة ولا أربعة تشكيلات من الصباح لتوا حتى وصلنا لهنا، علاش؟ خاطر ما فماش حاجة واضحة. هو ما يعرفش شنو يعمل. تو أنت عندك تروازا تاكون بوانت تلعب في دو جوار دو كولوار
0: الفراغ ذا، لأنه ملاعبي كما تحكي أنت مهاجم صريح شوات وقال المستوري كان ينجم يعاونه في
1: الجمال. بربي نشوفه في كل ركنية تقريبا فما يجي 15 ملاعبي في الستة أمتار، كيفاش توفيق هذي؟ معناها هما لزونا باش نمشيو الغادي
2: طبعا كونكريسيون تدافع وضعيه دفاعيه تدوا سادبتي على فكره الادفيرسير، هما في التكتيك بتاعهم يمشيو المساحه هذيك باش يفرغوا مساحه اخرى اللي يلعبوا عليها معناها مباشره الزون تارجت.
0: معناها شوف تدخل الحكم معناها يطلب من اللاعب يغادر الميدان يقول لي لتنفيذ رمية التماس. حتى الان هشام ما خذا حتى بطاقه صفراء
1: لا مازال الحقيقه ما هو ما فماش قرارات نتاع انذارات حاجة برك. فما توش واحدة معناها غيرها هو موقف اللعب تاو
0: هو موقف اللعب هو
1: لكن فما مرة برك بدل توش كانت التونس ردها للسياد لأنه اللعب تتجاوز الخمسة ثواني اللعب التونسي ما نفذش التماس.
0: شوف خطورة باقي فما خطورة لمنتخب السويد، يعني الحقيقة قاعد يلعب بقوة وخاصة مسيطر على منتخبنا اللي ما نجمش يتنفس منتخبنا منذ تقريبا 20 دقيقة. الهجمات الكل لمنتخب السويد كرات ثابتة ركنيات تبادل امتلاك الكرة وغياب المنتخب الوطني التونسي، المنتخب حتى كي ياخذ كرة في ساعة ما يضيعها، وهذا هو الغريب وهذا طبعا اللي صعب المهمة. قداش عندنا وقت منير؟
1: 37
0: دقيقة نذكر اللي خلطوا عنها توا 2 بلاش للسويد قدام المنتخب الوطني التونسي. نعمل ترتيحة صغيرة ونرجعكم.

0: هذه 3:45 دقيقة. تحية صباح النور لكل السادة المستمعين والمشاهدين عبر جورة فيم وجورة تي في. نرجع مع هدف لتدليل الفريق لصالح المنتخب الوطني التونسي. الطالبي سجل بعد
1: رقيق
0: يسجل بعد توزيعة من يان فاليري هكا ولا من حنا بعد المجري. حنا بعد المجبري وزع ورقيق يسجل أو يذل الفريق 2-1 دونك مع وصولنا لدقيقة 44 في الشوط الأول. سي هشام أول حاجة الهدف ما في حد شيء
1: أكيد رفع من خارج منطقة الجزاء في اتجاه الرقيق اللي كان في موقف سليم والهدف صحيح ما نعم في حتى
0: سبلوس بقى احتسابه مباشرة بدون حتى ما حتى يعني ما حتى ملاحظة من الحكام دونك صحيح. دونك هدف إن شاء الله يرجع المنتخب في الكورسة. نوف الهدف ممتاز وفي وقت
2: توقيت
0: لأنه باش نرجعوا شوط ثاني على الأقل مورا الخير.
2: صحيح معنا يلزمنا نصلحوا بين الشوطين معنا خاطر شيء. شوف مش كل فريق السويدي معنا اللي معنا قوي
0: غير موجودين احنا غير موجودين
2: نحن ما كناش في معنا خاصة معنا لي جور كليب تاعنا مش في احسن حالاتهم. شفنا حنا فال معنا كي نجح في التمرير هذه من بعيد معنا جبنا هدف لكن الى تنطي 4 أو 5 كرة قبل هذوما ما مشاتش الامور. ان شاء الله معنا حتى حنا بال تحسوا مش في الكونتكست اللي نجم يعطيك فيه كرة قدم معنا احسن مستوى. دونك هدف ممتاز خاصة على مستوى المعنويات يرجع ثقة بين الملاعبية في الإطار الفني وإن شاء الله معناها تتحسن الأمور في الشوط الثاني إن شاء الله.
0: سعد الحي
3: ديما معناها الفنيين واللاعبين يتفائلوا خاصة كي يجيها في هدف ما تكون منهزم بهدفين مقابل صفر وتسجل أنت في الدقائق الأخيرة متى تدخل حجة الملاف معناها هدفين مقابل واحد كأنك تقريبا قربت للتعادل تعادل وقت انت والدسكور نتاع المدرب انت والقابليه نتاع اللاعبين وان شاء الله ما نصلحوا فما الاجريسيفيتي فما نبدلوا له شويه اللغه ومع تحسين في في في, في, في لي بوست معناها كيما حنا بعد يرجع البلاصه فما
0: الاستيمان زاد يمشي بلاصهم
3: فهمت هذوما الحوايج هذوما
0: حسب رايك يلزم التغيير ولا مازال بكري
3: ونحاولوا باش تقعد حتى الريزولتا نتاع 2-1 راهي حاجه باهي ديما تقعد حي معناها هاك تشوف
0: اليابان وقتاش
3: عدت وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الشوط الثاني يكون احسن من الشوط الاول.
0: سي توفيق الهدف رجع فينا شويه روح احنا كجمهور طبعا احنا كنا شرذين برشا لكن ما ديما 2-1 كما قال عبد الحي
4: ما كناش شرذين على المردود
0: من الاخطاء
4: الشوط الاول لانه فما اخطاء وخاصه من جميع النواحي سواء في من ناحيه الاسلوب اللعب او حتى التنشيط الدفاعي اللي ما كانش ممتاز وحتى زاد كيف هجوميا ابار معنا محاولة أو اثنين من اليسعد الباقي ما فماش ولا خطورة فما شفنا توش طويلة اتلعبت ورجعت وسجلنا على إثرها هدف لأنه الوليد رقيق كان متمركز وراء زوز مدافعين وكان في وضعية تسمح له ولكن الرفعة زادة كانت في القائم الأول ورقيق بلمسة رأسية غير لها الاتجاه متاعه. بخلاف هذا تشوف نسبة امتلاك الكرة 67% للمنتخب السويدي وهذا معناها رقم
0: نسبة كبيرة.
4: نسبة التمريرات زادة كيف معناها بالنسبة لنا احنا شوية بالكل 85 يا جمال معناها في الشوط الأول هما برسك 185 معناها برسك لو دوبل فلي تونتاتيف زادة كيف هما أكثر من مرة وصلوا ل 18 متر وقاموا بالتصويب سواء التصويب المركز ولا التصويب الجانبي. في المقابل احنا معناها نسبة ضعيفة جدا في الوصول إلى المرمى الفريق السويدي فحذاري مش ما نقبلوش هدف آخر قبل بداية الشوط الثاني وفهم أشياء مش تتصلح أكيد والمدرب عنده ستاف كامل اللي له معناها بكل كبيرة وصغيرة المفروض أنه التوصيات مش تجيه من عند الناس اللي قاعدين يتبعوا عنده فريق كامل اللي له بالفيزيوناج
0: الفريق اللي تحكي عليها وتو الحكم نبه عليه لانه
1: خاطر زوز واقفين هذاك علاش
4: لا في اللوطه عنده شكون الفوق راهو
0: ساعدنا في اللي فوق
4: ما هيك يعطي تعليمات وذاك اللي يصور له ويعطيه الشيماء ويعطيه كل شيء اذا كان هو ما فاقش لازمنا نفيقوه.
1: المشكل كان مع اللاعب القديم الكابتن تاع المنتخب
4: مش الحرس الحرس
0: الوهبي الخزري
1: الوهبي الخزري
0: وهبي مازال ما مازال ما مازال يتصوف في روحه اللاعب مازال ما
1: اكيد
4: لا المفروض
1: لا الحكم الرابع هو استدعى الحكم باش ينبه على حكا على اللاعب معناها المدرب المساعد على خاطر تعرف أنه المرة الأولى ممكن يمشي معه في تنبيه لكن بعد ثم ممكن حتى يقصيه من الميدان وهذا ما ما ما ما معناها ما يزموش يصير
4: الوظيفة متاع وهبي الخزري هو المسؤول الأول على الفيزيونار هو المسؤول على التقييم من المفروض يكون من الفوق مع الستاف متاعه ويلاحظوا كل شيء ويهبطوا له معناها رابور كامل في الميتان يقولوا له هاو شنو اللي صار والأخطاء وين صارت وشنو هو واجب تغييره
0: نهاية الشوط الأول بقى. نهاية الشوط الأول 2-1 طبعا كلمة على الشوط الأول نوفل 2-1 ماذا يمكن أن نستخلص من الشوط الأول بسرعة
2: والله يا جمال للأسف عملنا أونتام دوماس سيء جدا معنا قبلنا هدفين في تقريب 20 دقيقة هذا اللي فسد معنا معنا فسد كل شيء بريسك ما الحمد لله آخر الشوط معنا أنا بي كنترولي لجو أكثر شوية وجبنا كرة معنا ثابتة جبت هدف دونك نحاولوا معنا نصلحوا شويه في بين الشوطين ونكونوا في معنا فيرسيون خير في الشوط الثاني.
0: سعد الحي كلمه على الشوط الاول والشوط الثاني
3: والله كما قال نوفل معنا نحاول معنا المدرب باش يصلح اكثر ما يمكن خاصه الاغلاط خاصه في الامور الدفاعيه على خط الدفاع والحارس المرمى هذوما معناها توريس جون ومع تغيير في الأماكن ما غير تغيير لاعبين تغيير الأماكن تاع بعض اللاعبين والهدف رجع فينا شوية روح
0: استفيق ما هو مطلوب في الشوط الثاني
4: مطلوب أنك مش تقول لهم كيفاش كل واحد وين مشيت مركز ولا وين ولا الأخطاء اللي صارت علاش وصلنا من الأخطاء هذه علاش شنو السبب اللي خلانا نوصل نعمل الأخطاء هذه يزمو معناه يفيقهم مش يردوا بالهم معناه وينبههم أكثر مش ما يعملوش اخطاء بدائيه كما شفنا في الشوط الاول واللي قبلنا على اثر زوز اهداف كان في المتناول لو كنا متمركزين افضل وكان الخيارات تكون احسن ما نقبلوش زوز اهداف بالشكل هذا ولكن دوميناسيون تقول لي بون ساريف مش في فترات ان المنتخب السويدي يكون افضل مني او مش يسيطر على نص ميداني ويكون هو اللي ماسك اكثر كوره عادي اما ما لازمني نكون ندافع بشراسه ندافع واني نتقدم معنا اون ديفون افونس ما خليش معنا الفريق السويدي هو اللي يولي معنا حر وطليق والبورتور دلابالي واللي يعطي الكور كما يحبه ويختار اللاعب المميز يعطيه تمريرات في العمق معنا يختار يجيب لي الخطر دونك هنا وين يلزمو صبري لاموشي يفيق اللاعبين نتاعو بالاخطاء هذه ويقول لهم ردوا بالكم راهو هاو صار في الشوط الاول واذا فما تغيير هجومي علاش ليه اذا كان يحب معنا فهم لاعبين يزيد يمكن يعطينا اكثر فان الراي اللي حنا بار بصراحه كاينه في غير هو في غير مكانه ولكن ماهوش حر ماهوش معناها تحسه مكتف تحسه ماهوش معناها ماهوش ليبر في التنقلات نتاعو في لابور نتاعو سور بلون اوفنسيف كيفاش يعطيك باس ويجيك من الخلف مع زوز كيما معناها بن سليمان والياس سعد هاك تشوف معناها اوكان دونجي لا تصويب لا رفع الياس سعد شاط بن سليمان اون فوا ماركادري بخلاف هذا وين الرفعات نتاع فاليري والعابدي
0: غير موجود
4: غير لشكون حتى كان وصلنا مش عكسنا ما فما حد دونك هنا فو روفوار الشيما وشنو اللي حاجتك انت عندك ثلاثه ما نوستش فيهم سواء توماستوري واللومي ثلاثه تروز تاكوم تختار حتى واحد منهم ماكش مقتنع بهم ثلاثه ولا انت في مخك هذه
0: الغريبه
4: كان كنت عندك النيه وقعدت تستنى اسكو هذا مضروب زعما يحضر ولا ما يحضرش وقت اللي بن سليمان قال اوكي نجم نلعب وقتها سحب شواد ولعب بن سليمان ولكن تحس التذبذب هذا راهو يخلق الدود في المجموعه وفي الجروب وحتى للدرنير مينوت حتى في الديسكور نتاعو في الكونفرنس دو بريس قال اني الحراس مازلت ما خطرتش الملاعبيه زاده كيف كيف يا حبيبي وينك المود دو كونفيونس اللي مش تعديه الملاعبيه نتاعك قبل كان 24 اور انه الملاعبيه يكونوا حاضرين من ناحيه نفسانيه وعارف اللي مش يلعب تيتولير يحضر ماتشو في بيتو في فرشو يقرا الخصم يشوف الحاجات الباهيه فيه دونك هذوما الكل مش موجودين يا جمال ممكن تحب بعد اخويا الملاعبيه ارميهم ترميهم في فم مدفع وتقول لهم يا فازي اجيبوا نتيجه مش كيفاش مش يجيبوا لك نتيجه دونك يا اخويا يعني انا حسب رايي يا ولدي كل لاعب يلعب في مكانه يلعب في مركزه تو يعطيك الإضافة ويزيد يعطيك من الزاد الفكري والبدني اللي عنده يزيد يطورك من المجموعة أما كي تحط لي لاعب مش في مكانه والثاني أول مرة معناها يتفاجأ أنه مش يلعب بالمركز هذا ويتفاجأ مش نلعب بالخطة هذه. تقول لي والله الباك جراوند اللي عنده أنه من المفروض يكون حافظ درسه من اللي هو صغير، يعرف الأربعة أربعة اثنين، يعرف ثلاثة خمسة اثنين، يعرف خمسة ثلاثة اثنين، مش فرصة دابتي. ولكن هيك تشوف أنت فما تقع تسعة حافظين دروسهم وزوز مش حافظين، يغيروا لك مجرى المباراة، يعملوا لك جزء أخطاء كارثية كيما الحارس المرمى اليوم، ما نخرجك من الطرح.
0: باهي عبد الحميد كان فوصلوا بعض الفيديوهات النجم نعديو منهم في ال، بعثت لك شوية فيديوهات اللي جاونا من مباراتنا نجح مجدوب في فترة ما بين الشوطين وقبل انطلاق المباراة، كان حاضرين نجموا نشوفوهم طبعا. دونك إذا 2-1 لصالح المنتخب السويد قدام المنتخب الوطني التونسي، على كل احنا نتمنى أن المنتخب يرجع في الشوط الثاني ويتمكن من التعديل إن شاء الله، علاش لا، وخاصة يعني نرجع في المباراة، وعلاش لا يعني المنتخب يعني ورينا الشوط، ينسينا في الشوط الأول، لأن الشوط الأول نعتبره منتخب الوطني التونسي غير موجود، برغم اللي أنقذ أو حفظ ماء الوجه كما نقول احنا في نهاية الشوط الأول من خلال الهدف اللي سجلها. قدامنا بعض الفيديو اللي طبعا تاع الجماهير التونسية اللي موجودة في الملعب، واللي طبعا هذه كل فرحت مع مع مع هدف التدليل الفارق، وما بعض الفيديوهات كذلك اللي هما قبل انطلاق المباراة، بعض الكواليس وبعض كذلك الحركات الحمائية للاعبين، يعني برشا فيديوهات يظهر لي يعني أمنهم لنا زميلنا الناجح مجدوب من أرضية الميدان. طبعا هذه الأجواء متاع المباراة ومتاع الملعب، كما قلت ملعب المباراة اللي دارت فيه أو اللي قادت دور فيه المباراة بين تونس والسويد، للأسف خاسرين، ولكن إن شاء الله نتمكنوا من العودة في المباراة. طبعا بعد شوية باش نعملوا ترتيحة، وأكيد احنا كان مازلت حاجة أخرى نجم نعديوها، مازلت حاجة أخرى عبد الحميد ولا انتهت؟ أم واحدة برك، هنشوفوا فيديو آخر زادة من تأمين زميلنا نجح مجدوب. ها هو الجمهور مرة أخرى، خاصة بعد هدف التدليل الفارق، فرحة الجماهير التونسية بهدف التدليل الفارق اللي رجع شوية روح في المنتخب. إن شاء الله في الشوط الثاني نعود نعيش فرحة أخرى بالتعادل، ولما لا الانتصار.
5: ستوديو المونديال.

0: الشوط الثانية. إذا الشوط الثاني انطلق، متابعة على الشوط الثاني. ما قبلها خلينا نمشيو للناجح اللي تعرفوا موجود في أرضية الميدان، أو الفيديو آخر فيديو وصل لنا مع عند ناجح مجدوب. مرحبا بك يا ناجح.
1: الشوط الأول جمال كما شفنا في واحد يصالح السويد، إن شاء الله المنتخب يفيق بعد الهدف هذايا، وإن شاء الله نعرفوا لما لا الفوز، لما لا نرجع لكم إن شاء الله مع نهاية المقابلة.
0: ان شاء الله يا ناجح، هاي ان شاء الله خليك تركز على الماتش، ان شاء الله يتمكن المنتخب من تسجيل هدف التعادل. انت لقيت الشوط الثاني بدون تغييرات، نذكر بتشكيله المنتخب الوطني التونسي: مهيب الشامخ، يان فاليري، علي العابدي، عمر رقيق، منصر الطالبي، امين بن حميده، الياس الصخيري، رانيا خضيره، حنبع المجبري، انيس بن سليمان، والياس سعد. الشوط الثاني هل كان افضل سي عبد الحي على مستوى التمركز، على مستوى الانطلاقة، على مستوى البداية اللون طام اللي نسميه انتم تسميه كمدربين؟
2: صحيح، معناها فما فرق كبير ما بين شوط الاولين وشوط الثاني الحقيقة. شوف معناتها المنتخب التونسي قاعد يشد في الكرة، يستحفظ، قاعدة الكرة تدور كما يلزم، وصلت في 18 متر بتاع المنتخب السويدي، فما محاولات تحس فما تغيير في المنتخب، لكن لازم يكون اكثر شويه اجريسيفيتي، اكثر في افتكاك الكره، اكل القليب احنا نقولوا، لازم نحسوا به. لكن المنتخب السويدي ما يفوتناش حاجه كبيره برشا، فما نردوا بالنا في المهاجمين نتاعهم، اما كخط دفاع وسط ميدان وخط دفاع معناها برونابل، ونجم
0: نقطة قوتهم هي الهجوم، نقطة قوتهم هجوم، يعني فريق سريع وقوي هكا ولا سي توفيق، خاصة ثنائي بوغيريس وإيزاك.
3: هذا منتظر وزاد كما قلنا،
0: أول إنذار لشكون يذول راني خضيرة اللي طبعا يوجه له الإنذار بعد تدخله الأخير. تفضل سي توفيق.
3: قلت لك جمال خط هجومهم رهيب، خاصة في التحولات، ينطلقوا بسرعة وفي الواحد ضد واحد أشك فوق، معناها على 5 محاولات تفوقوا علينا معناها فاسيل ما بكل سهولة، لأنه مالورزمون معناها بدايتنا ما كانت متعثرة، وزاد كيف حتى الكاترياج بتاع الملعب، تحس في بعض الأوقات فما أماكن بتاع المساندة ولا بتاع المساعدة كانت غير موجود، اللاعبين اللي زمان يكون متواجدين في التوقيت هذاك. أعتقد اللي توا مالجري الدخول توا عطاه يمكن تعليمات الحنبان مش يكون قريب أكثر لبن سليمان ولي السعد الشوطة الثانية. هذا اللي لاحظته، اللي ولا بريسك رأس المثلث الصغيري خضيرة، خرج حنبان كثالث ورجعه توا ك صفور دو تريانجل ورأس المثلث ولا حنبال مع بن سليمان والياس سعد. ثاني شيء، اللعب نتاعنا بريفيزيبل، معناها كي ناخذ الكره من اليمين توفى على اليمين، على اليسار، كيف باي طريقه ستفاجئ المنتخب السويدي اذا كان انت ما تغيرش في النسق وما تفاجئوش بالكره الاولى الثانيه، تعاود دوبل باس، تحاول كيفاش تخترق لو سول اللي كابابل اللي يساعد اللي ينزل لوسط الميدان مش يستلم الكره من عند صخيري ومن الخضيرة، ويحاول هو بالفيتاس نتاعو معناها يحب يخترق الوسط الميدان. دونك انا با بروفيتي لا من العابدي وفاليري سور لي كوتي في الاختراقات نتاعهم وفي العكسيات، دونك توا هنا بزوان دو ان جوار دو تيت على الاقل، لانه شوف السرعه
0: نتاعهم، السرعه في الهجمه المعاكسه، شوف
3: ان شاء الله يطلع اوفسايد ان شاء الله،
0: هو تسلل لا تسلل،
3: ولكن 2-2 هاي تعاودت مرة هاو نبهنا عن الشوط الأول، قلنا ردوا بالكم الوضعيات هذه هاي تعاودت، دونك يبين لك اللي باقي فما، مش نقول أني ثقة في النفس أو، ولكن داكوردو ألعب وما تخافش وهاجم وجوز كاكاو، مش نقعدوا احنا ندافعوا، اي ما على الاقل فما توازن، ما نعطوش الناس كل الهجوم ونخليو نقبلوا ثالث معناها ونخلو به المباراه، فضروري التوازن هام جدا، والبريستاسيون بتاع بعض اللاعبين بصراحه اللي خارج الموضوع يلزم

0: تغييرهم مع الاقل في الدقيقه 60.
1: شعب الحياه عندك اضافه؟
2: ثم اضافه في الكره الثابته، الحقيقه هذه الكره تقريبا الثالثه اللي ما استغلناش كما يلزم الركنيه حتى الثانيه توا حتى مش قاعدين مركزين، كان نجم معناها نجم نباغتو خاصه في دفاع بطيء كما هذا، هو قوه السويد ظاهره توا في الخط الامامي، احنا على الاقل
3: نستغلوا.
4: هو نربط مع سي عبد الحي بالكرة الثابتة، يلعبوا دفاع المنطقة المنتخب السويدي معناها النجم يكون فما شوية فارياسيون في كيفاش تلعبها بالكرة الثابتة، مرة دو مرة ديريكت، فهمت؟ باش تخلق معناها ليفي دو سيربريز بالنسبة للمنافس.
1: هل التغييرات اللي حسب رايك باش تتم، فما التفكير في التغيير؟ اذا كان ثم تغيير كيفاش يكون نوف الحسب رايك؟
4: اكيد هو شوف الزوز خطوط اللي باش يمكن يتغيروا، معناها وسط الميدان والهجوم، معناها باش ما خاطر بصراحه قاعد المنتخب السويدي قاعد يتدرج بسهوله معناها نحو المناطق بتاعنا، يلزمنا نفكوا كور في وسط الميدان، اذا كان ندخلوا معناها ملاعب وسط الميدان يكون عنده فريشور ويعاون في الريكوبيراسيون دو لا بال بور معناها لي ترانزيسيون وليو رابيد برشا وقراب معناها الكاش تاع المنافس، نجمو نحطهم اون ديفيكولتي. كيف كيف زاد على مستوى الهجوم يلزم راس حربه اللي ربما يقلق لاكس بتاعهم، وباش نحروا لاعبين كيما قال سي توفيق كيما حنا بال ولا بن سعد كما يتحروا ويلقاو برشا مساحات.
1: واضح. اذا نذكر بالتوقيت، توقيت في الشوط الثاني ودائما 2-1 لمنتخب السويد أمام المنتخب الوطني التونسي، خطأ حاليا على دفاع المنتخب الوطني التونسي بعد على دفاع المنتخب السويدي. وصلنا قداش بالضبط؟ 56 دقيقة في هذا في هذه المباراة، دائما 2-1 للمنتخب السويدي قدام المنتخب الوطني التونسي، وحيرة صبري اللموشي متواصلة.

0: وعودة في استوديو المونديال مع هدف الحقيقة الثالث لمنتخب السويدي، والهدف الثالث جاء على إثر خطأ كالعادة، خطأ المرة هذه من الياس الصخيري اللي كرة وحده حب يراوغ فك له المهاجم. قلنا بكرة أن المهاجمين عندهم السرعة الكبيرة وتمكنوا من تجاوز فرصة أخرى لمنتخب خط حذاري من الفرصة هذه، والحمد لله أنه الدفاع تدخل في الوقت المناسب. كل هجمة سريعة إلا وجيب اختار لمنتخب السويد. استفيق هدف ثالث؟
1: لا، هدف ثالث خطأ فردي يتحمل مسؤوليته قائد الفريق في قيس صخيري في وضعية كان أنا الحارس مهيب الشامي خطأ تمريرة تاع رولانس عادية خذ المعلومة، ولكن حب يراوغ. أنت يا حبيبي بالخبرة اللي عندك في المكان هذاك من المفروض أنك ما تراوغ، معناها خاصة سمكش في زملائك ما همش في وضعية متاع الملاعبين الكل حالين. اللاعب رقيق فتح، اللاعب الحميدة فتح، على أساس أنك أنت اللي مش تمرر لهم اللعب، وهذاك الدور كنترول باس وتأخذ معلومة قبل ما تجيك الكورة. هذا الكل صار، وبعد يا حبيبي تحب تحاور هذه يفكها لك ويعطي تمرير
0: وجه لوجه،
1: فكر خرج وجه لوجه بصوبها، ما نختل المباراة وحط معنويات زملائه وقضاء على المباراة. من الصعب الرجوع توا لأنه المنتخب من دفاع للأمام، هك شوف في وضعية تاع 2-2 واحد ضد واحد، ما عادش نشوف لا في فاليري في مكانه، العابدي ولا جناح يسار جملة وتفصيلا، ما عادش يرجع الخضيرة زاد كيف الأورلا
0: خلا بطاقة صفراء
1: هذاك، أي وما تعرفش عليه في أي مكان وين توا متمركز. وقعد حنا بعض وكل الوليد بن سليمان والياس سعد هكا بيناتهم غادي كل ما أنا عرفتك كل واحد برد براسك اي يا حبيبي توا لي تونك باش تعمل دي شانجمون ثلاثة بواحد فيك اخويا ننتظروا فيك غير لنا اخويا فماش ما تدخل روح جديدة مالكريكو معناها في 2-1 كنا على الاقل مازال فينا امل مش نجموا نرجعوا في المباراة، ولكن 3-1 توا صابت
2: والله حقيقة. رجعنا احنا رجعنا في الجزائر رجعنا لكن
0: بدينا افضل شويه
2: افضل معناها افضل شويه، لكن احنا نعرفوا راهو تو الفريق السويدي حتى في البدنات هذا نتاع اللاعبين نتاعهم نتاع يلزمك تبعد على الكونتاكت وتبعد على خاصه بني يغلبوك في لونجاجمون فيزيك، راهو فما فرق تشوف انت الملاعب نتاعك انت شنو وزيد انت كحارس مرمى في مقابله كيما هكا المورال تعرفوا كيف انه خارجين من خمسة تعطي في كورة في وسط الميدان صحيح بناها 50-50
0: يعني لأنه حتى الحزب يكون ذكي إذا ما يحطش
2: ما يحط
0: زميله في موقف وخاصة مع لاعبين يعني في السرعة هذية وعندهم ضغط قوي دونك للأسف يعني الخطأ صار. هل ممكن نوفل أنه يزمو مش وقت توا باش يغير فاش مازال سن؟
3: أكيد باش يكون فما تغييرات على الأقل على المستوى كما قلت لك وسط الميدان، تحس وسط الميدان معناها لا قريب للدفاع ولا قريب للهجوم، قعد إزولي شوية فهمت معناها لا كونيكسيون أنت ليني ماشي بها بكل اليوم، وزيد توا معناها تحس اللي معناها بصراحة معناها بعدوا على بعضهم الخطوط وحتى الكونيكسيون بين اللاعبين نقصت شوية، التركيز معناها كما قال سي عبد الحي الاجريسيفيتي معناها نقصت برشا، وبصراحة صعيبة معناها على المستوى الذهني ولات صعيبة الوضعية معناها بصراحة.
1: جمال تو خاسرين 3-1 شنو معناها مازلنا مش نقعدوا بثلاثة التالي لي طونكو سي معناها تسحب مدافع من ثلاثة وتنزل لاعب وسط ميدان اللي على الاقل مش يزيدك وتنزل مهاجم اخر قدام التونكتي بالسرعه نتاعو اللي كابابل قادر على الاقل مش يجيب لنا الخطر على الجهه اليسار. شكون اخر عندك العيار يزيدك كيف اللي كابابل على اليمين
0: ما فهمناش احنا فاش في ماذا ينتظر
1: 66 مازال ما فيقش مش يعمل ان بيتي شانجمون يغير فيه الوجه ويعطي دم جديد للفريق. انا وني طونتران دو سوبير وقاعدين وراضين بالوضع وقت تشوف بتيتران عطيني نعطيك 10 في الساعة بالشكل هذا مش تفاجئ المنتخب السويدي مستحيل اغزر كيفاش متمركزين وينتظروا فيك
0: وحسب رأيك التغيير يعني هذا من العناصر كنت أتكلمهم اللي زمية واضح يعني اللي ننتظر
3: معناها سي جمال الوضعية تو يزمها تغيير يزم تدخل معناها فهمت على مستوى معناها يزم الستاف يعاونهم شوية ويدخل لاعبين اللي عندهم شوية فريشير اللي نجموا معناها بصراحة معناها رش يعني معناها العياري كونكتي معناها يعطيو شوية روح جديدة خاصة نفس هجومي أفضل من اللي موجود.
0: هو الخوف أنه زين نقبل هدف أخرى. شوف إيزاك شو قاعد يعمل. أخزر أخزر أخزر. أي أي أي كاد. يعني من حسن حظنا أنه الدفاع دخل في آخر لحظة.
1: خلون بيلونس جمال كي تمشي للإرجانس. مش يخرجوا الناس كله تبدا الناس حاضره وكل وقتاش مش يدخل السيد
0: ما فهمتش انا والله لا فهمتها لحد الان معيط لحد
1: شو نكلموه احنا من هنا مش فيق
0: ما فهمتش انا
1: الستاف اللي معاه ولا واحد فيق وراك اللي طونك مش تغير والله بصراحه
2: هي المشكله الفنيه في في في بصفه عامه
1: ايه؟
2: الا معاك انت تشاورهم ولا ما تشاورهمش تخدموا معاك ولا ما يشوفوا قاعدين يشوفوا ولا مش قاعدين يشوفوا خاطر هو توا بالحق تشوف انت
1: صبر هو كان مايكل عنده هو كان مايكل نهار كل ماشي
2: جاي بعد لا صبر لا مش ديخ تحس بيه هكا ماهوش بالحق
0: متذبذب كما قال
1: الدكتور قرارات
0: الشخصيه حتى الدكتور سمير الترابسي بعث لي قال لي المدرب متذبذب في حاله تذبذب
1: عندي
0: سي اي ليه ظاهر من الوقفه نتاعو من
1: الواحد من اليوم عنده ثلاث ايام كل مره يعطيهم تشكيله وكل مره يبدل لهم قال شنو قال باش نحطهم الناس الكل سو بريزيون مش بشكل هذا
0: هاي وقفه من بعد نرجع وقفه مع الموسيقى من بعد نرجع
4: ستوديو المونديال

0: الأربعة وسبعة وثلاثين دقيقة، صباح النور لكل السادة المستمعين والمشاهدين. نرجع لفترات الشوط الثاني من مباراة تونس والسويد، نذكر 3-1 لمنتخب السويد قدام المنتخب الوطني التونسي، وصارت برشة تغييرات باش نحكيوا عليهم، لكن خنتبعوا الركنية هذه لمنتخب السويد اللي يردوا بالنا من الكرة الثابتة اللي جابت هدف، وطبعا أخطاء دفاعية إن شاء الله ما تتعودش. طبعا الكرة نتبعوا الركنية هذه، ثم بعد ذلك نفسح المجال لضيوفي للحديث على التغييرات الدفاعية، الدخل في الوقت المناسب. دونك نذكر اللي بحضنا سي توفيق زعبوب، كذلك المدرب نوفل الشبيل، المدرب عبد الحي العتيري، وايضا الخبير التحكيمي سي هشام قيرات. دونك نوفل، جمله من التغييرات قام بها بشيء من التاخير، ربما من نجم نقول بشيء من التاخير، ولكن قراءتك في التغييرات وكانت تعطينا تغييرات الساعه.
1: والله شويه ما كناش ننتظروا فيها بصراحه.
0: اللي هما التغييرات؟
1: انا حاج محمود على اليمين مره ثانيه،
0: عاودي يلعبوا مره اخرى على اليمين،
1: عاشوري عاشوري القدام، والتغيير الثالث هو اسمه كونكتي. كونكتي معناها باش ينشط شويه الخط الهجوم اللي بصراحه ما مشاش بالكدا اليوم، ما خدمش صحيح لا بالكوره ولا بدون كوره. دونك ناخذ شويه وقت باش نحكموا عليها التغييرات معناها، لكن مبدئيا بصراحه خروج صغير زيادة معناها بعد خطا فردي يبقى ديما ان جوور دو فالور،
0: وكانه حمل المسؤوليه مباشره،
1: ما نعرفش شنو الميساج. كما اذا تقول لك اني نحب نحمي قائد فريق بتاعي نخرجوا عشان ولو صغير، معناها كبيرسوناليتي وككاركتير اقوى من الاشياء هذه، وعمل الاخطاء قبل وكمل مبارياته.
0: يعني انت نوفل كي جيت مدرب تحافظ عليه حتى بالرغم
1: من اكيد معناها من الثوابت على الفريق معناها.
0: انا حس براي نتصور هو طلب نزيدو نثبته في لانه شفناه اللاعب يتاثر برشا نوفل، وحمل نفسه مسؤوليه الهدف الثالث. شفت اللاعب
1: ينجم
0: يكون هو طلب سابق الاوان، وهذا يمكن في الندوه الصحفيه طول المدرب يجاوب على السؤال هذا. سي عبد الحي، هل سيتغير او ربما فما حتى تغيير اخر بعد شوي، هل سيتغير حسب رايك الاداء نتاع المنتخب بجمله من بعد هذه التغييرات؟
2: بالنتيجة 3-1 يلزم تكون فما رجع، هو بالتغييرات في كل وخاصة في في في في الهجوم اللي احنا ماناش موافقين من اول من اول المقابلة. ما عندكش جوار دو ستاسيون مثلا، تو اللي يمشي يقلق ويخلي خلي الاسباس معناها الجوار دو كولوار ولا الدومين لا يطلعوا. تحس معناها المنتخب التونسي تحس بيه مخنوق، ماهوش مش فما شكل الحركيه اللازمه وكل شونجمون دريت، فما حاجه ناقصه، معناها تحس ماهمش يكملوا بعضهم، فريق معناها كل واحد يلعب على زي راسه.
0: كبرت عليهم المباراة ولا كل واحد ولا خايف من المسؤولية؟
2: كبرت عليهم المباراة. وديما نرجع أنا للمنات الشواء نتاع الماتش الأخير في التحضيرات نتاع الهزيمة نتاع 5-0.
0: هزيمة يعني ظاهرة اللي ما نساهاش المنتخب، ظاهرة
2: ما نساهاش وإن شاء الله
0: ما تكونش السبب في ليش لا ما تكون سبب ربما في حتى لقدر لهم مقابلة المتبقية. استفيق
3: ليش مش نقول لك جمال لو زدت تكت من حاجة أخرى اللي وقت اللي جانا سي صبري لموشي في البداية قال لنا راهو مش نعمل ايدونتيتي جديدة للمنتخب التونسي، ومش تشوفوا وجوه جديدة، ومش تشوفوا خطة لعب جديدة، ومدرب أوروبي تونسي فرنسي عنده الخبرة الكافية. وصراحة عمل لنا ديسكور لول لاني الناس الكل انبهرنا بالديسكور لول، وشفنا النتائج وشفنا الليستة وشفنا، والدليل اللي هما 3 مهاجمين اللي هزهم
0: كل على البنك
3: ولا واحد لعب فيهم اساس، هز زوز اظهر يمين ظهر يمين فاليريا وخرجوا تو ولعب لنا الحاج محمود ظهر يمين، شنو هي اللخبطة هذه؟
0: وكأنه ما انت ما
3: لعبتش. قلت لك في البداية انت سألتني قلت لي مدربنا الوطني سي لموشي يعرف اليابان ويعرف هولندا ويعرف السويد، قلت لك راهو مالوريزمون ما يعرفش ولادنا خاطر
0: يعني بالعكس عكسيه مجموعته ما يعرفش الملاعبين نتاعو.
3: يا حبيبي انت عندك قداش عنده 5 شهور معانا؟ شنو 5 شهور تو حفظت اسامي الملاعبين؟
0: لكن هذا ماهوش هو برك اللي ممكن الستاف اللي معاه
3: لا هذوك تو نجيهم بعد المباراه، معطينا تو هو صح أعطيني هو أني توا كيفاش معناها في تقييمك للاعبين كيفاش تجيب أنت الوليد النفاتي مسويد هو الوليد يلعب غادي الوجه فيه تجيب تزعلوني من كان أنت معناها بريمون ما تلوج على دروار سنتري ها هيك ولا تي دوبلور تجيب الحاج محمود بيفوت لعبوا دروار معقولة
0: من قلة ال من قلة الأظهر
3: ثلاثة مهاجمين ولا فيهم واحد دي اليوم ما يستاهل مش يلعب ويعاوننا ثلاثة لا شهوات مضروب زعما مستوري مضروب واللومي مضروب زاد ثلاثة
0: لا خيارات
3: يا خيارات يا جمالنا خويا شوف
0: وقت
3: اللي أي وقت اللي خويا الديركسيون ما عندك أي ولا خويا كي تهزنا أنت احنا ماشيين مش للخلاعة وأنت خويا تهزنا لبلاصة أخرى وقال شنو قال خويا الضمان فيدك يا خويا لازم نفيقوك عمال مش تهزنا في بيست وبعد خويا والله يا البحر خطوه
0: سي شاب خلينا نحكيوا شويه على على الحكم وكانوا ملاعبين سهلوا المباراه الحقيقه كنا متخوفين من الحكم خاصه انه قلت انت شخصيته قويه وكنا ربما لكن يبدو ان المباراه هي في اتجاه واحد
4: هي الحقيقه طبيعه الاداء نتاع المباراه معناها نتاع الفريق ما خلاش الحكم يبذل جهد كبير لانه دائما شاهدنا انه اغلبيه الوقت المنتخب التونسي في تقريبا 30 متر والمنتخب السويدي يدور في الكره يمين ويسار هنا الحكم ما يبذلش جهد كبير وفي بعض الفترات كذلك حتى كان معناها المنتخب التونسي ياخذ الكره الفريق السويدي يشد الديفونس والفريق التونسي يقعد كيما العاده يبدل الكره يمين يسار يبقى ما فماش اللي كونتر اتاك اللي مش يبذل فيهم السرعات القصوى والجري معناها بسرعه انه هذوك مش ياخذوا من عنده جهد ولهذا الجهد معناها الريتم بطيء نتاع المباراة ما طلعش برشا
0: تغييرات حاليا تو تفكر لي عنده مهاجم اسمه الشوات مدخله في الدقيقة 82
4: خضيرة يخرج
0: خضيرة ويهبط إليس الغربي وشوات وخلينا نشوفوا شوات مكان شكون
4: وإليس الغربي
0: إليس الغربي خذا مكان
3: شابت لا مكان
0: مكان
4: بن سليمان هذاك علاش في كلمة أنه الحكم ما لقاش صعوبة كبيرة في إدارة المباراة الحقيقة مع انذار وحيد في دقيقة 52 للراني خضيرة ما شاهدناش معناها حاجة تذكر مع عدا أنه تقريبا إعادة الشوط
0: الهدف الرابع لمنتخب السويد للأسف فضيحة يعني مش ناكلوا نفس الطبيخة اللي كليناها مع بلجيكيا الهدف الرابع في انتظار تأكيد الهدف فما هدف رابع لمنتخب السويد من اللاعب اللي مازال كيتخل ذولي اللاعب اللي مازال كيتخل شوف شوف الهفوة التوفيق في كرة اللاعب اللي مازال كيتخل أول لمس كرة يحط كرة في الشباك أو يخزر مش مصدق اللاعب بالفرق هل وقع أوفسايد
5: أوفسايد
0: أوفسايد بشي طبعا مش يقعدوا يثبتوا في الهدف تسلل ولا لا لننتظر طبعا ما الحقيقة تمركز دفاعي ضعيف وضعيف جدا وهذا طبعا
1: هو جمال لك يصير التغييرات خاصة خمسة تغييرات حتى في المركز يذيعوا الأولاد معناها شكون واخذ شكون تصير شوية بيرتيرباسيون ما قاوش الوقت
0: طبعا معنا سي هشام الكرة في رجع من التسلل تسلل واضح
5: لولاني ما مسش
0: تسلل واضح دونك 3 بواحد تقعد الاتجاه
3: رجوع سي
5: هشام هو في موقف تسلل استفاد من الموقع نتاعو
0: عاود خرج ورجع عاود خرج
5: هو كان في موقف تسلل
0: وعاود الميكرو سي هشام الميكرو سي هشام عاود لنا المعلومه
4: هو كان في موقف تسلل خرج معناها صلح الوضعيه نتاعو لكن الديبار نتاعو كان في موقف تسلل استفاد من الموقع نتاعو وهنا يوقع الغاء الهدف
0: طبعا نوفل شو حاب تضيف
1: انا بصراحه اللاتيتود مش معناها السلوك بتاع لاعبيتنا مش اجريسيف انا مفروض حتى كي يصير تغييرات تصير كوميونيكاسيون فيسا فيسا كل واحد ياخذ صاحبه ويزم برشا انتباه وكونسنتراسيون بصراحه في الكونتكست هذا معناها يزمنا برشا خدمه وبرشا برشا معناها خسرنا على الاساسيات معناها على مستوى لي فوندامونتو يزمنا برشا خدمه يزمنا برشا مراجعات خاطر المشكله
0: هذه قاعد يشيك على الهدف
4: قاعد يشيك مازال
0: مش عارف ثبت لنا يا منير اوفسايد وقع حسيسابه اوفسايد ولا يشيك على حاجه اخرى خاطر قاعد
4: يستنى في
0: حسبه هدف اذا هدف رابع
4: معليش
0: اربع هاو شوف اربع هدف اوفيسيال حسبه هدف رابع مانيش عارف فماش لمس ثبت لنا سي هشام يبدو انه ثم لمس ثم احد اللاعبين اللي مس الكره دونك قاعد يحكي فوضح وقال هدف رابع 4-1. دونك نتيجة عريضة وعريضة جدا للمنتخب السويدي. فرحة اللاعب اللي يحسب له الهدف 4-1 تقريبا انتهى كل شيء في المباراة هذه. المنتخب يبدأ بهزيمة قاسية وقاسية جدا.
3: فيراج عنده دخل توجه
0: على المنتخب. انا اقول فيراج حمزنا
6: مش احنا يا ودي نحكي لك على السويد. احنا سعيد. انا احس لما في الصدور شنو اللي مزلت باش شنو اللي تنتظر. لكن نحكي لك على السويد تو الاولانية هذاك معناها 3 جول دو ديفيرونس مش تقابل المانيا مش تقابل
0: هولندا واليابان.
6: ربي هولندا واليابان. وهنا مش تدخل الحسابات. أما بالنسبة لنا احنا من بعد النتيجة هذه والأداء هذا ماذا تنتظر مباراة اليابان؟
0: اللي مش تكون أصعب.
6: مش تكون معنا فما ردة فعل. المنتخب الياباني أحسن فريق في المجموعة. أفضل من السويد وأفضل من المنتخب الهولندي.
0: خلي سي هشام خلي فسر لنا سي هشام لان فما لاعب اخر مس الكره سي هشام هكا ولا
4: هو عند تصليح الوضعيه نتاعه واعتبر انه اللاعب الاول اللي كان في موقف سليم لمس الكره لمس الكره مس الكره تولي ان دوزيام فاز هنا خاطر احنا شفنا وقلنا انه اللاعب الاولاني ما مسش لكن عند التضح اللي عند الاعاده اللاعب اللي في لما متمركز في الاول
0: ايزاك
4: لمس الكره واللاعب الثاني اللي تخل صلح الوضعيه نتاعه وسجل الهدف نتاع معناها ولات اون دوزيام فاز هذاك علاش وقع احتساب الهدف.
0: ربي اذا كان نسال ونقولوا ما هي اسباب الهزيمه اذا كان اخونا سيف شقروني يقول لي شنو اسباب الهزيمه جاوبونا على السؤال هذا شنو اسباب الهزيمه نوفل حسب رايك
1: والله
0: هل الحارس مرمى هالدفاع
1: شوف جماعية اسباب معناها
0: وكاد يكون الهدف الخامس راهو بضيحه راهو
1: معناها في القانون تاع كره القدم الهزيمه يتحملها الناس كل معناها من لاعبين اطار فني اطار اداري الناس كل عندها مسؤوليه في الهزيمه هذه بصراحه فما عديد الاسئله لازم تطرح فهمني لكن توا المنتخب معناها خسر المباراه هذه ما يلزمش معناها زاد الواحد يقسى عليه برشا فما مازالوا زوج مباريات نجم تتحسن الامور تنجم تتطور معناها زاد الواحد يكون شويه معناها يتربص شويه ويكون عقلاني شويه خاطرك شي زاد صدقني جمال معناها المشكل اعمق منك تفسر هزيمه تاع مباراه واحده معناها اللي تري بروفون لو بروبليم ان شاء الله بعد المشاركه دي تنجم تطرح برشا اسئله للنقاش.
0: سي عبد الحي اذا كان نحكيو على هزيمه وحسي لما في الصدور نجم جو وما هي اسباب الهزيمه
2: هو الهزيمه ماهيش عيب
0: أي.
2: اما العيب هو كيف تشوف الروندمون تاع الملاعبيه واللونتوراج تاع المنتخب التونسي كامل هو راهو انت مشيت تعمل في كوب دي موند لازم فما تحضير فما مثالش راهو فما في الكوره فما الخوف الايجابي والخوف السلبي كي نبدا اني خايف منك سي جمال راني ناخذ احتياطاتي الكل اذا كان اني نكون معناها كي نقولوا احنا مخلي مسيب الماء على البطيخ كيما نقولوا معناها فما ادوار تدخل بعضها احنا نشوفوا في توا في المنتخب نتاعنا الحقيقه ما فيش علامات لا هو باش يكون من يتغير فما شنو تحاولوا يكون ديجا اقل
0: من اقل من ديجا شنو ديجا هو هذا فخر مازال دقيقه
2: هو لا نحكيوا على المقابلات
0: رانا
2: نلعبوا ضد اليابان رانا نلعبوا ضد هولندا اليوم شفناهم في مستوى
0: عالي
2: مستوى كبير معناها كيفاش مش تواجههم معناها تواجههم المنتخب التونسي هذا لا ان شاء الله نلقاو شكون على الاقل المورالمون نقفوا ولا
0: ما نكونوش
2: قاصحين كما قال نوفل خاطر لما لي في
0: تلك يا سي عبد الحي والجماهير تسمع فينا تو اللي هو عددهم كبير الحقيقه عدد كبير جدا يتفرجوا فينا ويسمعوا فينا راهو اللي وقت نشوف الاداء نتاع المنتخبات وخاصه المنتخب المغربي اللي اعطاه درس للبرازيل اللي راهو اعطاه درس للبرازيل بهدر بحالها داكور تقول لي مش نفس الامكانيات مش نفس اللاعبين مش نفس لكن فما جرينتا وفما انتماء للوطن وفما دفاع على العلم وفما غيره ما الحقيقه احنا ما رينا حتى شيء من شيء هذا ما شفناش منتخب اللي كان يلعب والا حاول والا قدم اللي عليه احنا من البدايه بدينا احنا من الخيارات غالطه خيارات غير مفهومه ساعة الخيارات غير مفهوم ومن بعد تو نجيو للاداء الخيارات بتاع المدرب غير مفهوم ما فماش يحب يعمل الماتش هذا اليوم. التشكيله شنو كيفاش اختارها التشكيله هذه؟ الرسم التكتيكي لعب به جاء اليوم قدام السويد وقرب باش يلعب 3 5 2 راه فضيحه راه هذه معناتها ما تصيرش حتى في عالم. نعرف كل فريق عنده الهويه نتاعو وعنده الخطه نتاعو، حتى اذا كان باش يغير نورمال مره وثلاثه مقابلات اربع مقابلات وديه قاعد يلعب 3 5 2 دونك ظاهر وجاي فجاه يلعب 3 5 2. اعتقد انه الحقيقه
2: هو المطالبه بالحق. احنا تو كيف بدنا المطالبه
0: شفنا المنتخب كمل ونزيد نحكي لك منتخب. شوف منتخب قطر، منتخب قطر اللي امن بامكانياته راهو سويسرا منتخب ممتاز راهو يعني والعب والذكاء نتاع المدرب لوبيتيغي المدرب الاسبانيوري اللي لعب على امكانيات ملاعبته قاعد يستاد يعرف اللي لو كان قدم لو كان لعب اللعب العادي نتاع الخليج راهو كلا اربعة ولا خمسة هاك ولا استفيق بذكاء قاعد يعني يقبل في اللعب ويستنى في الفرصة باش يخرج بنتيجة ايجابية وخرج بها. احنا اليوم ما فهمتش انا مدرب من بدا الماتش هو واقف
3: شكون
0: المدرب يوحي لك اللي هو بيده متذبذب هو بيده مش عارف ايش يعمل
3: تحس فما مدرب اليوم واقف
0: الحقيقة يعني اليوم نقطة سلبية
3: شوف يا جماعة نفس الأخطاء تؤدي إلى نفس النتائج. معناها الأخطاء اللي قام بها السيد المدرب القدير من اللي جاء وهو يجرب وكل مرة يطلع لنا بحاجة وكل مرة يلعب لنا تشكيلة وكل مرة يجرب في هذا ويجرب في الآخر واختار التشكيلة اللي حب عليها والكلمة الشهيرة نتاعه أتحمل مسؤوليتي بعد النتائج الكارثية هذه شنو مصيرك أنت؟ هل معناها تو الاتحاد التونسي لكرة القدم اللي هو مشارك زاد في الما في الما في الفضيحة نتاع اليوم زاد شنو المصير؟ مش يفرح بيك؟ ما هو مش يقول لك انتهى عقدك وباي باي وفوار ميسي وشكون والفضيحة شكون تقعد لنا احنا كتوانسة اللي بالهزيمة هذه قدام العرب الكل تشوف مستوى الكوت ديفوار وتشوف مستوى معناها المنتخب المغربي الناس معناها تشرف غدوة ان شاء الله نشوف المنتخب المصري والجزائري ايه واحنا وين؟ ما انا نقعدوا ديما عايشين بالبنايه كمونه ديما نحلموا ان شاء الله وان شاء الله اي والفعل الفعل يا سيدي باين بالكاشف وهذا قلناه مش من اليوم اللي هو هذاك حد امكانياتك عندك دو شوفو يا معلم وتحب تعرف في الفورميلا وتربح معنا سانز وتربح وتمشي تشارك في بطوله العالم مش عندك ما وين تمشي في حدك هنا انت كي تعمل كارتينج هنا بتاع سوسه تسمى مسلك بصراحه اليوم
0: قداش اضاف الوقت
3: بكون مال ادريس حتى تكتيك وتكنيك ومن جمال
1: واحد شنو هو جمال معناها ماذا بينا الصوره هذه تاع نهايه المباراه سيئه جدا حتى التحضير المباراه اللي بعدها فهمت هذاك اللي يقلق شويه معناها فهمت
0: هذا هو
1: انا شوف جمال يعني اللي يقلقني
4: هم المشكل انه المنافسين الجايين كاليبر كبير
0: اصعب
1: بل ما تحكي على المنافسين سي هشام لازم نصلحوا رواحنا معناها نحن كي نشوفوا الخطوط بتاعنا معناها متباعده برشا معناها عطينا مساحه للمنافس ولقينا صعوبه كبيره باش يكونوا معناها كومباكت اللي ربما في وقت من الاوقات نجحنا فيها معناها فهمت هذه ان بوان فور اليوم ما لقيناهاش مش على خاطر معناها المنافس قوي برشا خاطرك شي لاتيتيود بتاعنا معناها سي بلون مونتال صحيح ينجم يكون فما مكبل شويه مكبلين بوكو دي كونسيني معناها كي اكثر تخرج الفو معناها سيكس بريمي واحد نحن لعبنا في عام 78 معناها ما غير اناليز تاع ليزادفيرسير وما غير ولعبنا كوره معناها كسبونتانيه كل مبنيه على الطالون والكرياتيفيتي وكل شيء ونجحنا بالكدا كي تحس برشا دي كونسيني برشا دي ديريكتيف سي لو بلون تكتيك كبلوا شويه الملاعبين
0: الخامس الهدف الخامس كارثة الهدف الخامس للمنتخب السويدي ياسر وفضيحة بأتم معنى الكلمة اليوم الحقيقة احنا باش نعتذروا للجمهور التونسي ولا هما يعتذرونا ولا الجامعة تعتذر لنا شوف الهدف هدف رائع جدا من نفس اللاعب يعني ما احتفلش في الهدف الاول احترام لكن نعرف اللي توا زايد الاحترام لا والله زايد الاحترام احترم تماك الخمس باش يحترم كان هو باش يقعد معاه انا فرح دونك خمسه بواحد نعاودوا ناكلوا خمسه
4: لا والتسديد نتاعو
0: انا اعتقد هذه اسوء نسخه لمنتخب تونس منذ تاسيس كره القدم التونسي اضعف نسخه واسوء نسخه وفريمون قعباجي وفوضى عارمة. فوضى عارمة. كنا نبهنا رغم الشيء هذا. فوضى عارمة. ماكش فاهم كل واحد في الشيعة. لا مدرب مساعد. لا رئيس جامعة. لا المسؤولين.
3: لا لا لا.
0: كان انت من اللي تشوف المسؤولين تمشي تعمل في التصاور مع المنتخب. تفهم الدنيا. تعرف هم مسؤولين. يعني التصاور متاعهم أكثر من من من الأفعال متاعهم. الناس ما الناس تمشي تصور.
3: ربي سمح.
0: انتهت المباراة 5-1. انتهت 5-1.
3: نعم. ترتيحة
0: صغيرة. ترتيحة صغيرة ونرجع لتحليل الهزيمة القاسية. وأعتقد أنه نهاية زادة ما خلينا نقوله حلم الجماهير التونسية.

0: الخمسة وخمسة دقائق إذا نعود في استوديو المونديال اللي كان اليوم معكم في توقيت استثنائي بديناه من ماضي ساعتين متاع الصباح ونتواصل معكم حتى الجزء هذية اللي للأسف يعني كنا محضرين يعني أجواء متاع فرحة ومتاع ربما بداية مشاركة مشرفة للمنتخب، لكن للأسف هزيمة قاسية وقاسية جدا مخيبة للأمال. هي كانت قاسية وقتاش نقولوا قاسية، وقت الواحد يقبل هدف في آخر دقيقة، ولا وقت اللي تجي على إسر خطأ، ولا وقت اللي احنا نلعبوا مليح ولكن نخسروا. أما هذه هزيمة مذلة، ماهيش قاسية، هذه هزيمة مذلة لا تشرف كرة القدم التونسية. دونك هذاك علاش حتى أنا بيدي لازم نعرف نختار الكلمات. قاسية ماهيش قاسية، هي هزيمة مذلة للمنتخب الوطني التونسي، أداء كارثي، أداء لا يشرف الرياضة في تونس، لا يشرف كرة القدم التونسية. المنتخب هذايا ما عنده وين يمشي، منتخب ضعيف وضعيف جدا، منتخب فيه فوضى، يعني فوضى في الخيارات، فوضى في في في في الأداء، فوضى في في في ربما كل واحد شنو يعمل في المنتخب. دونك هذه نتيجة الفوضى وطبعا تداخل الأدوار. 5-1 هزيمة، هذه ترجعنا جمعة التالي قبل المونديال خسرنا مع بلجيكا 5-1، كلينا 5، ورئيس الدولة وقت اللي استقبلهم قال لما نساوي 5 وفكروا في في في هاي السيد الرئيس هاو فكروا جابوا لك 5 أخرين. هذا هو خلينا نبدا بالتحكيم ساعه تحكيميه هشام، هل ما ظلمناش الحكم هذايا؟
1: نعم فما حتى ظلم، هو الحقيقه احنا قلنا من اول البطوله الى حد اليوم الحكام في مستوى عالي، وشاهدنا بعض اللقطات ممكن كما قلت تماس في الشوط الاول غيروا للمنتخب السويدي لانه تجاوز 5 ثواني، ثم في بدايه الشوط الثاني فما تماس زاد اعطاه للمنتخب التونسي لانه لاعب السويدي ما كانش ساقيه ثابت على الارض، لعب تماس طويل، فما انذار الخضيره. مع ذلك شفنا الهدف الرابع، معناها كيفاش وقع تثبيته بعد رجوع لتقنيه الفار، معناها تثبت انه اللاعب ايزاك لمس الكره، واللاعب الثاني اللي سجل كان في موقف تسلل صلح معناها التمركز نتاعو، وهو وقت جاته الكره في مرحله ثانيه معناها كان في موقف سليم وسجل الهدف، وهذا معناها تقنيه الفار خذت هي الهدف واعطت المعلومه للحكم. مع ذلك شفنا تحكيم عادل معناها ما بين زوج فرق.
0: طبعا نبدا بك سي توفيق، اللي الناس اللي تفرجوا فينا تو واللي خلطوا علينا واعدادهم كبيره برشا اكيد ما اكيد هما بيدهم، فما شكون قام توا منو وخلطت باش يسمع نتيجه باهي. نقولوا له راهي تونس خسرت 5-1، هنعاود نذكر اذا ثم ناس كيما قلت لك توا باش تقصد ربي الخدمه في بالهم اللي في بالهم اللي يمكن ما يحلموش ما يفكروش جمله ان المنتخب يخسر النتيجه.
2: لا مستحيل، واحد كان تقول له الصباح مش تقوم تقل المنتخب وخاسر 5 يقول لك لا سبيل اليه، عن الرجال وعن الناس تدافع على رأي تونس. ولكن اليوم صراحة شفنا لاعبين بلا روح، شفنا مدرب خيارات والأوراق، أنا ما خارجة على
0: غريبة
2: غريبة وخارجة على النطاق الأفكار، معناها في الملعب ما شفناش ليدونتيتي اللي يحكي عليه هو، ما شفناهاش تغييرات متأخرة، أسلوب لعب دفاعي بحت وأخطاء بدائية، ملاعبية اللي كنا في الأوقات الصعبة كنا مش يعاونونا إيبان اليوم أورديكو بداية من حارس المرمى اللي كما كانش في يومه وعمل أخطاء زادة كيف كلفت أهداف للمنتخب. قائد الفريق اللي كان هو من المفروض هو اللي مش يكون عنده أنا الرؤية ومش يدافع على المجموعة ومش يكون هو قائد الفريق قائد السفينة، إيبان عمل الخطأ في وقت حساس جدا، وقت اللي كان المنتخب 2-1 ما جاء قبلنا الهدف الثالث وجاء الرابع وجاء الخامس وكان يمكن يجي السادس
0: وهو يتفرج
2: والناس كلها تتفرج بيان سور. اللي هو شكون؟ هو قائد السفينه، معناها النفراج توتال، التيتانيك يغزر له قاعد هابط بشويه بشويه من ماتش بلجيكا وهو يتفرج، هاو قال لك هاو ان شاء الله ومن هنا وهو قاعدين نحضروا، وهذيك معناها نعتبروها معناها سحاب
0: وعادي
2: عابره والاخطاء وارده في كره القدم، ولكن فما دي سيني فما دي بريميس اللي يبينوا لك الفريق هذا يمكن يعمل اخطاء ويمكن الباس اكوتي دان ماتش، اما مش اللي هما كونفيرماسيون تاع ماتش بلجيكا، معناها لا كونفيرمي بنفس الاخطاء بنفس اللاعبين.
0: ماتش بلجيكا ما كانش معناتها مع عثره،
2: لا لا لا
0: تاكد
2: لا
0: هذاك هو حقنا،
2: لا لا تاكد وهذاك هو لي مالادريس اللي صاروا في هذاك ما تصلحوش. منتخب حبيبي ما فيش معد بدني معد ذهني، كل المنتخبات عندهم زوز معدين احنا الليل ما عندناش معد بدني، عندنا معد ذهني، عندنا مسؤول اللي مسافر مع المنتخب كلمة بالإنجليزية ما يعرفهاش. يا حبيبي كيفاش ما تسيروا فيها الجامعة والمنتخب بالشكل هذا؟ ما قلنا للزاماتور والاماتوريزم ما عادش يمشي، ما عادش. الناس هربت بينا وناس قاعدة طائرة إيران من من من من من جيراننا متزاير من المغرب الموريتانيا اللي معنا زاد كيف تحسنت، كان احنا عمل تالي عمل نوخروا ايه يجوز كاكون. وقتاش مش نفيقوا؟ وقتاش المسؤولين على الرياضة يفيقوا؟ وقتاش المعنى ياخذوا قرارات صارمة انه اليوم السيد هذا بعد الهزيمة هذه نبعث له طائرة خاصة؟ انا طائرة خاصة نقول له انت هالمكتوب وفيها، لانه الاخطاء هذه بصراحة لا قادر مش يصلح، ولا عاد عنده وجه مش يقابل الملاعبية متاعه، ولا هو عنده أمل اللي مش نحسنه لمباراة اليابان ولا مباراة هولندا مش تصير كوارث في زوز مباراة هذه. وهنا نقولهم لكم أنت دونك فهم أنا ترانشي قاسي جدا يعني بصراحة مع الوجه الشاحب اللي شفته اليوم من منتخب من جميع المكونات متاعه من لاعبين من مدرب من مسؤولين. دونك فو بروندر دي ديسيزيون كاتيجوريك وفيرم، خلي الناس معناها تفيق على روحها. شنو هو ولينا نلعبوا بصمم تاع تونس؟ شنو هو معناها لهالدرجه؟ معناها فماش خمسه عاديه ولات عنا، فانا في زوز مباريات ناكلوا 10 بونتو تونس راهي. اي حسوا شويه والمسؤولين يحسوا شويه.
0: سي عبد الحي اليوم الكارثه هي كانت من الملاعبيه من المدرب من الحارس مش
2: والله هي
0: والله نحب نعرف انك جماعه الفيسبوك ماذا بيطلعوا، خاطر احنا كي شفنا الحرب الفيسبوكية اللي صارت مؤخرا على القائمة وكل واحد يدافع على جماعته وكل واحد يدافع على الملاعب متاعه وكل واحد يفرض في تشكيلة. تفضلوا سيدي هاي بذاعتكم ردت إليكم هاو لعبيتكم
2: هو تحط
0: هو جو زاد جي مدرب أضعف أضعف
3: أضعف من نتيجة التحضيرات متاع اليوم. النتيجة هي نتيجة التحضيرات متاع التحضيرات متاع المونديال هذا لا احنا مشيله الناس الكل تتبنى تنتظر فيه وتحضير نفساني وتحضير بدني وجو كبير آخر ونشوفه في منات التحضيرات في تبرقة ونشوفه في منا ونشوفه في المقابلات الودية. هذا الكل رجع على المستوى بتاعنا اللي هو ظهرنا به في الماتش الاولاني الماتش الاخراني بتاع التحضيرات واليوم الاول ماتش بتاع الكوب دي موند. معناها اليوم الحقيقه كل مره نتفائلوا ولينا نتفائلوا كيف نشدوا الكوره ثلاثه

0: الهجمة المعاكسة ولا تكفر رابيد، وكنا ناجحين فيه بأسامي تونسية ومعناها لي زونترونور موجودين عن تو. احنا جبنا ناس الكل تعيط تجيب مدرب أجنبي، مش
1: يودي مش أجنبي، حتى كان أجنبي أجنبي تيما وش أجنبي غير تونسي، أجنبي بالاسم هو عقليته تونسية، مدام تحفل في الترديات وفي الواحد.
0: هو هذا المشكل. احنا من نور كما كان يقول سي توفيق، وانا كنا فإلنا بالديسكور الأولاني متاعه حق الناس الكل فانه فما وجه اخر وش طريقه اخرى، لكن هيك هي الفوتبول التونسي يمشي بالعادات نتاعو القديمه الا النجم. واحنا في في بنا في في في كوب دي موند ولا في كوب دافريك النجم نعدي ورواحنا، هيك امكانياتنا اليوم. معناها الحقيقه معناها نتيجه كما قلت مذله، يلزمنا نراجعوا الكوره نتاعنا من البدايه، وان شاء الله ان شاء الله ما نطولوش برشا
1: خاطر ان شاء الله نطولوا، لانه عمره ما صار تقييم، عمره ما صار تقييم وش نطولوا. ومش اول مره نقولوا الكلام هذا، لانه تعودنا بنفس يعني بنفس الديسكور، حط في القجر وتعدى، حط في القجر وتعدى.
0: والله نتمنى احنا نتمناو سي جمال سامحني قصت عليك، نتمنى ان شاء الله المقابلتين الجايين يتعدوا اقل ما يمكن. والله بالحق
1: انا وراه حتى كان مش تعدوا يا سي عبد الحي، حتى كان مش تعدوا المقابلات الجايين افضل وخير. اما راهو هذا ما تنجمش تنحى الكارثه دي، راهي كاس عالم، راهو كاس عالم كليت فيها خمسه كاس باش تسجل في التاريخ، هذه راهو سجل في التاريخ المشاركة بتاع كاس. يعني الناس كي تمشي لكاس العالم، احنا 78 كي مشينا لكاس العالم خلينا حاجة تاريخية اللي هو فوز على المكسيك، وفي نفس الوقت يعني عدينا تعادل مع المانيا وكرة على البار بتاعت بيم، وكنا نجم نترشح ومعادها بمنتهى. اليوم احنا باش نذكروا كاس العالم هذا، باش نذكروا الخمسة اللي كليناها عند السويد، ما هو هكا ولا؟ باهي نوف تفضل نوف.
2: والله هو شوف حتى التوقيت تاع المباراة جمال بداية أسبوع وصباح بكري والناس قصد ربي الخدمة وكل شيء، معناها بصراحة باش يكون عنده تأثير، النتيجة باش يكون عندها تأثير حتى على المستوى النفسي تاع المجتمع التونسي كامل، معناها فهمت؟ دونك إذا كان فما ميساج أنا نحب نوصله وأني ونحب نعديه، أول حاجة نعتذروا من الناس، خاصة الناس اللي معناها قاموا ولا كسوا قاموا بكري على غير العاده باش معناها يشاهدوا مباراة وبعد يمشوا يخدموا.
1: فما شكون ما مشاش يخدم،
2: نعتذروا منهم، نعتذروا
1: الناس اللي جات من اصقاع الدنيا راهو جاوا بعيده المكسيك، راهو جاوا معناتها اوروبا، واحد باش يتفرجوا على هذا مستواه نوفل.
2: والمساج الثاني معناها بصراحه معناها يلزم رده فعل للناس هذيا والشعب التونسي، خاطر بصراحه سي اونتو. ولا
1: لا هو رده فعل كان جات فما رده فعل في دوله اخرى، رد فعل تكون
2: ان شاء الله نحن نقول ان شاء الله
1: تكون حتى مسألة الاشراف مش من من من من من الناس نورمالمون هذا هكا. ولا سي هشام احنا شفنا في مصر في وقت ما راهو تدربوا مع اللاعب تدربوا ولا
3: اكيد فما فما سمعه البلاد بطبيعه سمعه تونس في الميزان معناها وتعرف انه الشعب التونسي يتنفس كوره والناس كل تحب الكوره الحقيقة أنه ديسيبسيون كبيرة اليوم بالخمسة هذه، وخاصة شفنا الفريق السويدي في التحضيرات ما كانش الفريق الكبير، حتى المقابلات اللي لعبهم في معناها في التحضيرات ما ربحش، فهمتني؟ جاب الربيشاج معناها بالإسعاف، احنا في مخاخنا انه هذايا الفريق الضعيف في المجموعة وهذايا الفريق اللي مش نربحوه ومش نمشيو به للدوزيام تور، نلقاو روحنا خاسرين 5-1 الحقيقة نقطة استفهام كبيرة.
1: هاي كلمة أخيرة خلينا نختم معكم، يعني ما هو مطلوب التوفيق؟ مطلوب اتخاذ قرار في المدرب هذا؟
4: أنا متأسف برشا، أنا ما كنتش ننتظر صراحة النتيجة هذه، ومتخوف كنت صحيح متخوف، ولكن بصراحة المنتخب لا يدار جمال بالانفعالات، وبما المنتخب لا يدار بردود معناها على انطباعات الفيسبوك وهو يقول ما نسمعش ويقول اني عايش في فرنسا وما يحضرش هو حضر لي المباراة الدربي هكا، هو انا عايش في عالم اخر، وانا حتى الستاج اللي عديناه في تبرقة لا يبولدو هكا ولا
1: ما غادي يبدا
4: نقولوا الحق عاد ما تو شنو مش مثل الهزيمه هذه مش نثقلوا على، ولكن التصرفات نتاعي يبين لك اللي ما فماش ان بيلوت دون لافيون،
1: ايوا هذا
4: يجيب ولده.

0: ويدرب معاه ويهبط معاهم في الاوتيل ويمشي معاهم للوتريش. وانا مسؤول قال له من فضلك الاحتراف والمنتخب خط احمر جاي لهنا مش تخدم في المنتخب. يعني نعطي فيك في ما نعرفش 35000 يورو ولا قداش يخلصوا فيه
1: ودي حتى كان حتى 500000
0: يا ودي باللي يكون يا اخوي
1: خدم خلص فيك
0: انت تحترمني تحترمني اما بون الفوضى هذيك هاي النتيجه نتاعها هاوك اللي سيالي هاوك الاشياء اللي قاعده تدار داخل المنتخب هاوك النتيجه نتاعها. فهم ملاعبيه مصابين ويلعبوا فهم ملاعبيه عيط لهم محبات مش هو بتاتر فما تدخلوا له اموره هو يتحمل مسؤوليته وقالها توا المطلوب من وزارة الشباب والرياضة اتخاذ قرار بعد الفضيحة الكبرى اللي صارت اليوم. ورئيس الدولة إذا كان زاد يحب يتدخل من حقه مش يتدخل وياخذ قرار جاري في كل اللي كانوا سبب في الهزيمة نتاع اليوم اللي خلتنا فضيحة قدام كل العرب وخلونا في فضيحة في كل القنوات. بصراحة شيء أسف ويحشم وقت اللي نسمع عليه منتخب بلادي واكل خمسة والناس الكل تشوف في منتخباتها كيفاش وانت من اوله من نجاح بصراحه المغرب والجزائر والمغرب كل ما احنا ولينا
1: نشجع منتخبات الشقيقه والصديقه ومنتخبنا فضيحه
0: شنو فضيحه
1: شنو هذا البارح شيء يعمل كيف منتخب قطر شيء يعمل كيف صحيح مجنسين مهمين
0: يا ودي
1: منتخب يعمل كيف
0: نتيجه تشرف
1: ما انت غير الناس
0: يا احنا اليوم يا جمال
1: منتخب المغرب اعطى درس لمنتخب الصحافه البرازيليه يعني مرشحته من المنتخبات الاربعه الاولانيين مش ما زلنا تو تشوف الجزائر تو
0: نفس الشيء
1: تو تشوف العراق نفس الشيء تشوف الواحد مش بالهذا
0: انا جميل كفانا تجارب وكفانا لا مبالاه وكفانا زاد كيف معناها نامبورت كيف في نامبورت كوا في الجامعه التونسيه لكره القدم اللي طونكو مش ياخذوا قرارات صارمه يا خويا وحتى نصبروا ثلاثه اربع سنين اخرين يا خويا يصلحوا اللي مش تصلحوا لان الوضعيه بالشكل هذا وبالادارتنا للكره القدم التونسيه في الوضعيه هذه هاك تشوفوا في النتائج.
1: فمش حد شكون يحب يقول كلمه قبل ما نختم يعطيكم الصحه شكرا لكل الساده المستمعين والمشاهدين يتابعونا في موعد استثنائي بديناه من الساعة الثانية فجرا. صباح الخير قلنا لكم وقت اللي بدينا وتوا نقول لكم صباح النور وتقصوا ربي للعمل. للأسف خدمكم توا تولي أبجل اللي عنده خدمته وعنده قرأته أبجل انساوا المنتخب فكروا في في في أعمالكم وفي أموركم في انتظار أنه نتابعوا آخر الأخبار. طبعا تو بعد شوية يجيكم وللجزيري يرجع بأكثر تفاصيل لهذه الهزيمة المذلة للمنتخب 5-1 قدام السويد. تلقوا كل النتائج وكل الأخبار دائما على جورة فام في الفيسبوك كذلك على السيت متاعنا. شكرا لك استوفيق زعبو شكرا نوفل شبيل شكرا سعب الحي العتيري شكرا سي هشام قيرات مرحبا منال اللي بدأت توا احنا مشيو نروحوا هي تبدا توا عبد الحميد يعطيك الصحة تحية منير كذلك نتقابلوا غدوة إن شاء الله في استوديو آخر.
2: بعد العرب سات جورة FM TV على نايل سات على الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورة FM TV و

0: الله على حب النبي
1: بحبك وأريدك واتمنى ابوس ايدك قدامك ومريدك يا جد الحسنين
0: كمان
1: بحبك.

0: بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. 6 متاع صباح هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله، الاثنين 29 ذو الحجة 1447 للهجرة، الموافق لي 15 جوان 2026. يا اليوم يا غدوة نودعوا شهر ذو الحجة والسنة الهجرية 1447 ونستقبلوا سنة هجرية جديدة إن شاء الله تكون مباركة عليكم جميعا 1448. أيضا اليوم هو اليوم الوطني للرياضة، يتزامن مع خسارة بخمسة للمرة الثانية، ماتش أميكال ناكلوا فيه خمسة وماتش أوفيسيال زادة الأولاني في الكوب دي موند هذه اللي تحتضنها المكسيك والولايات المتحدة. احنا ماتشونا في المكسيك 5-1. ذكرتني الحكاية هذه وذولي باش نمشي لها مباشرة، ذكرتني المنتخب الألماني في الثمانينات جو بونس خسر أمام المنتخب الجزائري، وبارازار كنا في ألمانيا في بعثة احتفالية رسمية معناها وطنية في الوقت هذاك. عاد اش كتبوا في المقاهي متاعهم والأماكن العمومية؟ هنا لا نتحدث كرة قدم، هنا لا نتحدث كرة. احنا يظل اليوم الأفضل لا نتحدث كرة، ما عندك ما تحلل فيها الهزيمة هذية وما عندك ما تقول عليها باستثناء كونه مناشي حاضرين على جميع المستويات لمقابلات في هذا النيفو. الله غالب مناشي حاضرين، والخمسة أهداف مستحقين. ناس كورت لعبت على الضعف متاعنا وعرفته وكورت وربحت المقابلة لشارة الوحيدة فموليد ولدنا معناها ياسين اسمه العياري جو بونس، سجل زوز اهداف، الهدف الاولاني في الدقيقه 7 وختم هو شريط الاهداف زاد في الدقيقه 90+6 في البيردو تون. معناها وليد اصيل تونس واختار باش يلبس الالوان نتاع المنتخب السويدي. على كل عنا ولادنا قاعدين يتألقوا داخل الفضاء الكروي الأوروبي وحتى خارجه، وبالتالي يلزمنا نخدموا على إقناعهم بالعودة للعب في المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. فاصل نسكروه وهات نمشيو لتحيتنا الصباحية لكل مستمعينا ومشاهدينا العزيز الغالين اللي نبدأوا كالعادة هذه التحية بحسننا الحصين، هات نقولوا لهم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة، وراهو ما خيرش والله ما خيرها من رضاية الوالدين نبدأ بها هالنهار الزين. رضاية الوالدين هي حسن حسين متفقين فيه، وزادت حل كل البيبان وكل زم شبابك المسكرين أمام مرضي الوالدين. وهم حاجة وأروع حاجة ترضي رب العالمين، ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين، وإن شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وأبدا. وكما تعودنا في متينالكم صباح الورد اللي تنطلق الآن لتتواصل بكم ومعكم إلى حدود 9 صباحا واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية، البداية تكون بآيات بينات من الذكر الحكيم. اليوم نوصل مع بعضنا إلى الجزء الأول من سورة النور بصوت المقرأ الشيخ مشاري راشد العفاسي، وتكون متبوعة بمسمع من حزب اللطيف، طالبين من ربي سبحانه وتعالى في النهار الفضيل هدايا أنه يلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا ووليداتنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: التسعة متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
1: ان شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين. وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة وطريق السلامة بالنسبة لكل مستعملي الطريق, وان شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع. صباح الورد سيدي خليفة.
2: صباح الورد حاتم, الأستاذة مرة الشباب في سوسة, كل مستمعات كل المستمعين خاصة لشادين الطريق ما قلت, ان شاء الله يوصلوا سلمين بداية أسبوع موفقة يا رب للجميع. سيصل روحنا ديما في الطريق, نعود ونقول سيصل روحنا في الطريق.
1: اليوم اليوم الوطني
2: للمنتخب الوطني
1: للرياضة. والله والله
2: بالله
1: والله اليوم الوطني,
2: لا حول ولا قوة إلا بالله. هكاهو شو يقولوا هكاهو, حاضر القلاة حاضر صبروا الناس بكري, قالوا اليوم الحقيقة خيبونا من صبحونا ساهرين التونس كل ما عملوش مليح وكاهو
1: على كل
2: نفهموش في الدومين, ولكن العبرة بالنتيجة ما كانتش حاجة.
1: إن شاء الله ينجموا
2: يتلافوا الأمر,
1: يتداركوا الأمور
2: إن شاء الله يحسوا بالناس إن شاء الله. كل حال فهمت,
1: نعطيك شوية فلوس.
2: نعطينا فلوس على كل حال.
1: عندنا 1156 مليون دينار في الحساب الجاري للخزينة بتاريخ نهار 11 جوان. الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 12 جوان 2026 عندنا 25289 مليون دينار, لكن بأيام التوريد ولينا 102 يوم
2: نقصوا 25 و
1: يظل لي الدولار والأورو طلعوا برشا يظل لي حتى نشوفوها
2: ممكن بعد. ممكن
1: لأنه يعني 25289 عادة ما تخلينيش نطيح حك,
2: يمكن أو السعود للدولار.
1: الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة في السوق بتاريخ 11 جوان, باقي الفوقمة ماشية في نسق تنازلي ضعيف مش قوي, معناها تخسر ماهيش تخسر بملايين كبيرة صغيرة. ها نعطيك شوية 29150 مليون دينار بقات في 29000 الالاف بقات,
2: ما دخلناش 30 وفوتنا لأنه كنا متخوفين منها, ولكن ما هوش رقم الحقيقة مازال مقلق ومزعج.
1: الدولار في حدود 2938 مليم فاصل 4, أنا شد ثنية متاع صعود, واليورو زاد 3392 مليم فاصل 1. إن شاء الله نرجع لنا سق التصاعدي. 25289 مليون دينار راهو جاي, وأيام التوريد 102 جور باقي زاد, رانا ممتازين.
2: لا ديما لاباس, لا ديما لاباس إن شاء الله لاباس حاتم. على كل حال في الحصة اليوم باش يكون معنا سي حبيب معاوي في الضيف الدنيا, ثم مشكل نتاع سيارات الكراء هذه لوكاسيون الكراهب ومعاناة الشركات اللي هي تكري, ومعاناة زاد الناس كيفاش تتحصل على فرصتها في علاقة بالدومان هذا الكل, باش نناقشوه بالتفاصيل. وفي علاقة
1: بالإجراءات كل كليت عليا سيارة الأجرة في الأجرة
2: هي أجرة كراء
1: غليت عليها نهار غلي
2: نهار غلي, خاصة تو قريب ندخلوا موسمها
1: هو تو البيك تو
2: تو باش نبدا.
1: وانا في حاجة أكيدة للسيارة هذه باش نتنقل مع عائلتي وما أدري شنو معناها, لأنه حتى كان يحسبها هو كان ياخذ النقل باش يتنقل لداخل البلاد ومع عائلة يخرج خاسر,
2: يخسر خاسر
1: ياخذ سيارة يخرج باقي راحة ورابح راحته ورابح الكونفور.
2: صحيح, وخاصة زاد الناس اللي يعيشوا في الخارج
1: يجيو لهنا
2: ما يساعدوش
1: عليهم البعض.
2: ثم الموضوع هذا اللي هو خارج القانون, ثم ناس تكري وحدها هكاك ارد النفس, هذا الكل باش نحاولوا نمشيوا له بالتفاصيل. طبعا مش نمشيوا للشرق الاوسط والخليج والمتابعات مع الاستاذ عبد الباري عطوان, هناك متابعات من داخل تونس
1: صح ولا مازال
2: مازال لحد اللي يعني ماهيش واضحه
1: الموضوع. أنا
2: لا مش إيران اللي رافضة, لكن يبدو لي أن إيران رابحة طرح بمنطق ربح والخسارة طول المدة ذي
1: مش قال نهار عيد ميلاد ونهار لحد ولا شنو.
2: أنا يظهر لي كينو مضبط روم باحترامي المستمعات والمستمعين, ولا بالحق سمسار واضح يعني على المنطق السياسة التقليدية خرج منها كلية,
1: ولا سياسيين يحب نهار عيد ميلاد
2: أي نهار عيد ما ندخل نحكيات
1: ما
2: عادش هذه حتى في العالم الثالث قبل هكا ما كانت شاكة يعملوا رؤساء
1: مروعة تعمل هكا مروعة المسالمين المخرجة متاعنا
2: اليوم عندها يوم الرياضة مروعة سبورتيف مش نمشي المتابعات كما قلنا الموضوع البحر والقرش والفوف اللي وقعت في هذا الاتجاه بتشوفوا ليبيا مش نمشي الأكثر من مكان في متابعاتنا اليوم هذا هو
1: بهي هذا الكل غير بعد قليل في ماتينالكم لكن الآن نمشي مباشرة ولا موزيكا مباشرة نمشي ليون بريف وشوف لنا شكون اللي غادي في يون بريف شكون اللي كيب ليتكاور اليوم تيتولير والله ما قالت لي عرفت
2: من اليوم
1: نهار اثنين اي بداية اسبوع نهار المنال ترى نشوف صباح
3: النور
1: صباح النور والسرور ومرحبا بك ومنورتنا اهلا وسهلا
3: منوره بوجودكم وبوجود مستمعينا ان شاء الله نهاركم زين ان شاء الله بدايه اسبوع موفقه للجميع اي معكم منال ومنال لك هاو
1: فقت بكري
3: منال جبل الله ومنال بدخيل
1: فقت بكري فرش في الماتش
3: الحقيقة تفرجت لي أما نفيق نشوف الريزولتا نرجع نرقد
1: هذاك علاش قلنا خمسة كنت تفرجت رنا نعم
3: خمسة على رواحنا ولو من خمسة على رواحهم
1: في خمسة على رواح ماك مرتين في الخمسة توا ولينا نعشروا على رواحنا خمسة في الماتش الأخراني لاميكال وخمسة قليناهم توا سترو على كل منال بنت خيل فاقت للماتش
3: قالت لك بالطبيعة مال شنو هي الأولى
2: أنا ما عشت فيه
3: قاوم القهاوي ولا كيفاش تشجعوا يا جاي في ثنية قالت لك
1: باه على كل التواسة كل تفرجت في المقاهي خاصة اللي جان والمغرومين بالكرة تلموا مشاو للمقاهي من ساعة باكرة باش يحزوا الأماكن نتاعهم وهل تقاليد هذه المقهى ولا هو استاد خليفة منال هات ننطلق معاك في لايون بتاع نشاط أخبار السابعة صباحا
3: في أخبارنا باش نبدأ بزيارة وزير التربية البارح لولاية جابس وبالتحديد لمراكز الاختبارات الكتابية البكالوريا وأيضا مركز التجميع والتوزيع أيضا في أخبارنا وفي إطار برنامج العودة الطوعية تم تسجيل عودة 4735 شخص منذ انطلاق أولى العمليات يوم 7 جويلية 2025 وإلى حدود يوم أمس 14 جوان والبارح تم ترحيل 51 مهاجر ودفعة جديدة سيتم ترحيلها غدوة في أخبارنا أيضا أخبار البرلمان لجنة المالية والميزانية تعقد اليوم جلسة عمل جديدة أيضا الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية تحذر من موقع إلكتروني احتيالي يقوم بانتحال هوية مؤسسات مالية حذرت في بلاغ لها من هذا الموقع على المستوى الدولي الولايات المتحدة وإيران أعلنوا البارح التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب تفاصيل هذه المذكرة يعني ما زالت مش واضحة 100% ولكن فما خطوط عريضة لهذه المذكرة
1: تمزات ولا خطوط عريضة لبروجي
3: سيتم إمضاءها في جنيف في سويسرا نهار 19 جوان
1: واضح
3: ولكن تم الإعلان على أنهم وصلوا إلى مذكرة تفاهم كما قلت لإنهاء هذه الحرب بالنسبة للعناوين الرياضية اليوم ولتفاصيلها تجيكم 7:30 مع وليد الجزيري نتيجة كارثية كما كنا نتحدث للمنتخب الوطني في أولى مقابلاته في كأس العالم المنتخب ينهزم 5-1 ضد السويد مردود ضعيف لكل اللاعبين في نفس مجموعة المنتخب هولندا تتعادل مع اليابان 2-2 وبالنسبة للمباراة القادمة مش تكون يوم الأحد القادم بين تونس ضد اليابان 5 متاع الصباح وكذلك وليد باش يعطيكم فكرة عن آخر أخبار الأندية التونسية هذه تقريبا كانت أبرز العناوين الوطنية والدولية وأيضا الرياضية
1: هذيك الساحة نذكر كونه الخسارة هذه رزينا علينا 5-1 ما كناش ننتظروها خليفة كان عنا أمل أنه نخرجوا طرحنا
2: خاصةً اللي نتابع فيهم في البرامج في جولة الرياضة يقال أن السويد هي أضعف واحدة
1: في البول متاعنا
2: يعني اللي أكثر في المتناول هكي يقولوا المحللين عنديش الحقيقة
1: طرح الأخر عملوا نول اليابان على كل
2: لا ما تشبه ذاك تفرجت في معه قوية اليابان أنا شفت عنده
1: سرعة الخمسة متاع العشية الخمسة متاع الصباح
2: على كل حال ثم وقت
1: لشنو
2: على الاقل يراجعوا انفسهم هم ماتش هاو عندهم اسبوع كامل شنو هو
1: اون توكا بين الماتش اميكال وبين الماتش اوفيسيال
2: ما قصروش والله العظيم لا حسيل وربي
1: انا راقد ونسمع في العياري الهدف الاولاني
2: والله فرحت تفاجات كي قالوا العياري
1: انا العياري ولدنا هذاك
2: يلعب كوجين الاولاد تفرجوا هو تونسي العياري
1: قال لك هكا حسب المعطيات
2: لقبوا عياري شنو مش تونسي
1: العياري هو يلعب في السويد هو اللي مركنا الاول
2: هو اللي مركنا
1: سبع دقائق لعب وبعد مركنا زاد الاخرين يسكر حل الشبكه وسكرها هو
2: وعلاش ما جابوش 90 و60
1: هذيك المشكل ولا الناس مانيش فايقين بهم مانيش فايقين بهم لا تعدى ما فقناش به هذول لا فيدراسيون لازم تخمم في ستاف تكنيك يدور على البطولات الكل ويتبعهم ويشوف اولادنا وين وكيفاش ينجم يستقطبهم على كل
2: ريانا يزال
1: اللي بوه ما حبش ما عرفوش يقنعوه كان بوه ما حبش ما عرفوش يقنعوه لازمك تقنعه
2: تعرف تحكي معاه
1: المروه قالت لي بوه ما حبش
2: اي ممكن
1: اذا كان بوه اي كان بوه ما حبش تعرف تقنعه فما ناس تقنع. تمشي تحكي معاهم وتعرف تقنعهم مختصين على كل هذا تو نفركسوا في الاعذار ان شاء الله ان شاء الله هكا الجرين تجيب القليب يجيب ان شاء الله يحطوا في قلوبهم ويجيبوا وتراحهم لانه في نهايه الامر الكره راهو اون بو
2: معقول
1: النجم ماشي هو حاجه مستحيله
2: ما نفهموش حاتم ولكن المطلوب هو الاداء يعني ناس تلعب تحسس العباد بالحماس بالرغبه في الانتصار مش بالضروره خو ماشي نجيبوا في كاس العالم
1: ان شاء الله اخويا نعديو طرح ممتاز القادم رغم لي اصعب من الطرح هذايا على كل سته متاع الصباح وسته وثلاثين دقيقه وقيت نمشيو لانونشينمون يعمل الكيف مطول زاده نبداوه بصوتها ونخليكم مع رائعه من روائعها وانا متمن عليكم ونقول لكم ان شاء الله صباحكم فيروزي إن شاء الله بداية أسبوع موافقة للجميع وابقوا معنا رجعين مع الميتيول بوان ميتيول ولانيه

0: تاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع وتمتع.
1: صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية، وإن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع. مش مشيو مع بعضنا بعدكم لطقس اليوم، طقس الاثنين 15 جوان 2026، يتميز بكونه مغيم جزئيا على كامل البلاد، فتدريجيا كثيفة السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط، مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة وتساقط محلي للبرد، ثم راهي تشمل آخر النهار وأثناء الليل الجهات الشرقية. تو نشوفوا هذا في الخريطة بتاع المعهد الوطني للرصد الجوي. الريح من القطاع الجنوبي تتجه تدريجيا إلى القطاع الشرقي، قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد، كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. بحرنا اليوم قليل الاضطراب فمضطرب. الحرارة في انخفاض بالشمال والمرتفعات وفي ارتفاع ببقية الجهات، وتتراوح القصوى بين 28 و 32 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 33 و 38 درجة ببقية الجهات، كما توصل إلى حدود 41 درجة بالجنوب الغربي. هات نمشيو مع بعضنا للخريطة متاع المعهد الوطني للرصد الجوي اللي هي التحين الاخراني متاعها البارحة لحد 14 جوان، في ماضي ساعتين وتسعة دقائق. بالنسبة لليوم الاثنين 15 جوان مازال التحين، لكن اعطينا القراءة متاع أهم الظواهر الجوية في الخريطة المنشورة الآن. صباحا ما فماش حاجة تذكر باستثناء أنه طقسنا مغيم جزئيا فقط، العوامل الأخرى في استقرار تام، لا أمطار ولا رياح قوية. في الفترة متاع بعد الظهر تبدأ الأمطار ومش تكون موجودة على باجة، خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، جندوبة كيف كيف، خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة الكيف، ثم القصرين وأيضا سيدي بوزيد، القروان، زغوان وسليانة. إذن 5-8 ولايات فيها أمطار بعد الظهر في شكل خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. في الفترة الليلية فما تتوسع الرقعة متاع الأمطار لتشمل أغلبية ولايات الجمهورية باستثناء 5 ولايات اللي ما فيهمش أمطار في الليل، اللي هما توسر وقبلي ومعهم جابس ثم مدنين وأيضا تطاوين، في حين في بنزرت بشكون خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، تونس الكبرى متوسطة زادة متوسطة، في نابل الأمطار هذه الليلة زادة خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، في زغوان، في سوسة خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة هذه الليلة، أيضا في المنستير، في المهدية وفي صفاقس، ثم نقاو، في باجة ومعهم جندوبة وأيضا سليانة والكيف والقيروان ومعهم سيدي بوزيد، خلايا رعدية مع أمطار متوسطة، خلايا رعدية محلية في القصرين مع أمطار متوسطة، وقفصة خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. إذن باستثناء 5 ولايات 19 ولاية فيها أمطار هذه الليلة، ودرجة حرارة تبقى حسب المعدلات العادية، معناها بين 22 درجة أقل الدرجات اللي موجودة هذه الليلة في الكيف وأيضا في القصرين، وصولا أو مرورا ساعة ب30 و32 في كل من 30 في كل من قبلي و32 في توزر، وتوصل حتى 33 في برج الخضرة. المناطق الساحلية معناها مستحبة باش نلقاو 25 في هذه الليلة في بنزرت، 26 في تونس الكبرى، 23 في نابل هي وسوسة، 24 في المنستير والمهدية، و27 في صفاقس. بعد قليل التحين في الخريطة، إذا كان فما ولايات أخرى فيهم أمطار هذه الليلة وإلا أيضا زاد بعد الظهر نعرفوهم بعد قليل في حدود 8 صباحا، وتحين الخريطة لأنه تحين النشرة نزل عنده يجي نصف ساعة وبرافو على الأخيان في المعهد الوطني للرصد الجوي. نمشيو للموسيقى قبل ما نستقبله من جديد من الجبلة في الأستوديو لتقديم نشرة أخبار السابعة صباحا. نبقى معنا رجعين إن شاء الله الطريق سلامة للجميع وبداية أسبوع موفقة لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء الغالين.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
1: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة الصباح، والبداية بالعناوين. ترحل 51 مهاجرا غير نظامي إلى بلدانهم أمس، وغدا دفعة جديدة سيتم ترحيلها. وزير التربية يؤكد خلال زيارة مركز إصلاح اختبارات البكالوريا على ضرورة الالتزام بالشفافية والنزاهة والحياد. والولايات المتحدة وإيران تعلنان التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب. وفي تفاصيل أخبارنا، تم أمس ترحيل 51 مهاجرا غير نظامي من دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى بلدانهم الأصلية، وذلك في إطار برنامج العودة الطوعية إلى بلدانهم الذي تنفذه وزارة الداخلية بالتنسيق مع مختلف الهياكل الوطنية والمنظمات الدولية المعنية، وفق ما أكده المشرف على هذه الرحلة.
2: بالنسبة لليوم عنا تممنا 1921 في إطار الهجرة التوعية فريق جنوب الصحراء، تممنا النمر ذي من بداية السنة. بالنسبة لليوم عنا 51 مهاجر جنسيات مختلفة من جنوب الصحراء، والعملية تتواصل بنسبة مش نقول يوميا أما بريسك يوميا. عنا كل يوم عنا نسبة قاعدة نمر بتاع بيت قاعد يطلع، نهار ثلاثة إن شاء الله عنا نمر باهي، مازلنا تو مش فيكس أما في حدود 90 شخص معناها.
1: هذا وبلغ عدد المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء الذين وقع ترحيلهم إلى بلدانهم في إطار برنامج العودة الطوعية منذ انطلاق أولى العمليات يوم 7 من جويلية 2025 وإلى حدود يوم أمس 14 من جوان 4735 شخصا، وفق المشرف العام على مخيم الكيلومتر 21 بالعامرة من ولاية صفاقس، مضيفا أنه من المنتظر ترحيل 226 مهاجرا غير نظامي من إفريقيا جنوب الصحراء خلال الفترة الممتدة من يوم السبت المنقضي إلى غاية يوم غد الثلاثاء. هذا وأكد المسؤول أن 574 مهاجرا يوجدون حاليا بمخيم الكيلومتر 21 بالعامرة في إطار مشروع التدخل الإنساني للعودة الطوعية، وهم في انتظار استكمال إجراءات الترحيل، موضحا أن من بينهم من ينتظر تحديد موعد الرحلة، فيما ينتظر آخرون استكمال الوثائق اللازمة. وبلغ عدد المنتفعين ببرنامج العودة الطوعية الذي تنجزه تونس مع بعثة المنظمة الدولية للهجرة 22377 مهاجرا غير نظامي منذ سنة 22 و2000 إلى غاية ماي 26 و2000، من بينهم 2103 مهاجرين خلال الأشهر الأولى من سنة 26 و2000. في إطار البرنامج الوطني للمتابعة الميدانية لامتحان البكالوريا في دورته الرئيسية، أدى وزير التربية نور الدين النوري أمس زيارة عمل إلى ولاية جابس، شملت مركز أصلاح الاختبارات الكتابية للبكالوريا ومركز التجميع والتوزيع المحتضنين بمعهد أبي القاسم الشيبي، حيث طلع الوزير على مختلف حلقات مسار الإصلاح من استقبال أوراق الإجابة وفرزها وتوزيعها على لجان الإصلاح إلى مراحل التدقيق والمراجعة ورصد النتائج وتجميعها. كما عاين مدى جاهزية مركز التجميع من حيث الموارد البشرية والوسائل اللوجستية والظروف الموضوعة لتأمين سير العمل بكفاءة وفي أفضل الظروف. هذا وأعرب وزير التربية عن ارتياحه لتقدم عمليات الإصلاح بالمركز، مؤكدا أن نسق الإنجاز المسجل يتماشى مع الرزنامة الوطنية المحددة ويتوافق مع المعطيات الواردة من مختلف مراكز الإصلاح بمختلف جهات الجمهورية، بما يؤشر إلى تقدم هذا الاستحقاق الوطني بصورة منتظمة نحو استكمال جميع مراحله في الأجال المقررة. وجدد الوزير التأكيد خلال لقاء بأعضاء لجان الإصلاح والأساتذة المصححين على ضرورة الالتزام بالمبادئ التي تؤطر الامتحانات الوطنية، وفي مقدمتها الشفافية والنزاهة والحياد وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين. لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب تعقد جلسة عمل جديدة اليوم في إطار سلسلة لقاءاتها الدورية لمتابعة الملفات المالية والتشريعية المكلة إليها.

0: ووفقا للبلاغ الصادر عن المجلس، من المنتظر أن تركز اللجنة خلال هذا الاجتماع على مناقشة وتدارس عدد من مشاريع القوانين والملفات المالية الحيوية المدرجة ضمن أجندتها التشريعية للفترة النيابية الحالية. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية تحذر كافة المواطنين من موقع إلكتروني احتيالي يقوم بانتحال هوية مؤسسات مالية من خلال استنساخ تصميم ومحتوى موقعها الرسمي بهدف تضليل المستخدمين واستدراجهم إلى إدخال معطياتهم الشخصية والحساسة عبر استمارات مشبوهة، داعية الوكالة كافة المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحذر وعدم التفاعل مع هذا الموقع أو تزويده بأي معلومات شخصية أو بنكية أو كلمات عبور. ولتفادي الوقوع ضحية لعمليات احتيال، أوصت الوكالة باتباع بعض الإجراءات على غرار التأكد من عنوان الموقع الإلكتروني قبل إدخال أي معطيات شخصية وعدم الضغط على الروابط الواردة عبر رسائل البريد الإلكتروني أو رسائل النصية أو تطبيقات التواصل الاجتماعي من مصادر غير موثوقة، كما حذرت من مشاركة كلمات العبور أو الأرقام السرية أو المعطيات البنكية عبر المواقع غير الرسمية. دوليا، أعلنت الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بينهما على أن توقع رسميا في 19 من جوان في جنيف. وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق مع إيران أصبح منجزا، معلنا إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية ورفع الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية الذي فرض في أفريل الماضية. هذا وأكدت طهران وباكستان أن الاتفاق ينص على وقف فوري ودائم للعمليات العسكرية على مختلف الجبهات بما يشمل لبنان، وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية ورفع الحصار البحري عن إيران، إلى جانب إطلاق مفاوضات تستمر 60 يوما بشأن الملف النووي والعقوبات والقضايا العالقة الأخرى. ختاما، قالت ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا إنها ملتزمة بدعم إعادة فتح مضيق هرمز في أعقاب الإعلان عن اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، معتبرين أن هذا الاتفاق فرصة لاستعادة الاستقرار الإقليمي وتثبيت استقرار الاقتصاد العالمي.
1: للمزيد من الأخبار خذوا www.jawharafm.net.

0: تاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملي الطريق، وبداية أسبوع موافقة لكل مستمعين ومشاهدين العزاز الغالين. نرحب بالخليفة متاعنا صباح الورد.
2: صباح الورد حاتم، كل المستمعات كل المستمعين في تونس في أوروبا في المنطقة العربية تابعوا فينا على مستوى القارة الأمريكية والآسيوية، مواقع التواصل في التلفزة اللي في كرهبة إن شاء الله يوصلوا سلمين، اللي حضروا في روحهم إن شاء الله موافقين لو رضاية الوالدين. إن شاء الله أسبوع موفق للجميع
1: إن شاء الله يا ربي.
2: هذا هو كل التحية للسادة اللي صلحوا في البكالوريا والامتحانات خاطر في السخانة.
1: صلح وقت يشوف جمعة هذه
2: جمعة ضيوف أي يسر مواد في مراحلها الأخيرة إذا ما ثماش مواد.
1: لأن عن نتائج مش نهاية الأسبوع هذا اللي بعده.
2: اللي بعده يبدأ من نص الجمعة بتاع اللي بعده 23 نهار 23 هكا قال. وقال المدير العام لامتحانات معانا حاتم يوم الجمعة قال توفى الإصلاح
1: نجموا نجمو سبقوا كما في السنوان الفارطة يعطيهم الصحة سبقوا بالسمسة
2: إن شاء الله موفقين يا رب
1: إن شاء الله بالنجاح والتوفيق. العباد السنة في الفرحة إن شاء الله يفرحوهم
2: إن شاء الله يفرحونا تلامذتنا على كل
1: صغيراتهم يفرحوهم به. هات نمشي وإحنا للفرحة ونهني كل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم 15 جوان، ونستقبلوا زاد المكالمات الهاتفية اللي وقع ترشيحها من طرف العزاز عليهم، هما اللي بعثونا SMS على 85 990، كتبونا الاسم واللقب متاع العزيز عليهم ورقم التليفون وقالونا قيموه منهم عملوا له سوربريز شاركوه معكم وربحوه كان لزم المنقالة الرائعة اللي هي من أهداء سيتي واتش.
3: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر أوريجينال.
2: الانطلاق مع سي رضوان الحاشي. نقولك صباح الورد سيد رضوان.
4: صباح النور،
2: كل عام وانت حي بخير.
4: يا رب يحييك من امثال.
2: يا رضوان في الكار في كرهبة في نقل جماعي؟
4: لا في القهوة.
2: في القهوة مازلت تبع في الماتش؟
1: شنو ما كملش الماتش؟
4: نعمل في قهوة الصباح.
2: بايس
1: ما لو انت فرش في الماتش رضوان؟
4: لا في تبعته في التليفون.
2: كيف التليفون؟ منين تكلم فينا رضوان؟
4: من الرقاب سيدي بوزيد.
2: اهلا مرحبا بالرقاب وبكل اهالينا في سيدي بوزيد.
4: شكرا.
2: يا سيد رضوان قداش عملت اليوم؟
4: شيء ما عملت، كنت تبعنا الماتش وبعد بطن القهوة.
1: يا رضوان اسمعني يا رضوان، انا حاتم معاك وكان معاك خليفه بن سالم الخليفه نتاعنا.
4: مرحبا.
1: السؤال اسمع، كالسؤال كلي حاشته بيه يضرب عطفوف قال الاخر، فحاشته بشي يهزك الغادي. شو اللي عملته ما عملتش؟ ما تقول له حتى شيء. شو عملت عمر يقصد؟ ما تعطيه كل عمر فقط. طيب
4: ترونتويت
1: اي طنبك الشباب زدت ما دخلتش حتى المرحلة النوتش
2: والله شباب رضوان.
4: لا بيت
2: مش الخدمة توا.
4: لا كفيش ما نخدمش.
1: ربي معك خويا،
2: ربي معك على كل حال، ديما عندك دورك وهميتك.
4: الحمد لله. الحمد
2: وفاعليتك. يا رضوان اعطينا شكون صاحب او صاحبت المفاجأة.
4: شوف بالنسبة لي انا راني كنت اكتب بالناس كله ونعرف الناس كله، العائلة كبيرة وصحابي ياسر بالضبط ما نجمش نحصر شكون.
2: يعني تفاجأت كونه جاك التليفون؟
4: بطبيعة بتبيع تفاجأت خطر
1: بيه معنى قلب القلب لشكون يمشي.
4: نجم تكون أختي، نجم تكون دارنا، نجم تكون
1: نعرف نجم انت توا هكا كيف يقولوا لك حد بعث لي سمس للجوره قال لهم كلموا رضوان الحاجي وهنيوهم الرقيب بعيد ميلاده 38. اكيد معناها نجم قلبك يمشي الحاجه قبل المخ بطبيعة الحال.
4: لا يا خطر شوف بالنسبة لنا الفامي كبيرة واصحابي ياسر وصاحبتي ياسر وخوية وخويتي معناها
2: وانت دبلوماسي بالقدر.
4: ولا انا كنت اكتب الناس كل
1: باي.
2: يا رضوان رؤى شكون؟
1: شكوني رؤى؟
4: رؤى صياحي.
1: شكوني؟
4: انا صديقتي
1: رؤى كثيفة زادة. رأي كثيفة هي اللي بعثت يا صاحب
2: سيدي، هي اللي بعثت.
4: أي
2: وأصرت نهنيوك بعيد ميلادك.
4: ميرسي ميرسي، قدم لها تحية رفقات صياحي ومن عز الناس ومن خيرة الناس.
1: ربي يداوم عشرتكم
4: يرحم بوك
1: وربي يخليك.

0: طلعتي في النتيجة وبارك كل
1: ما عرفت شعام النتيجة ولا ما قال لك ولدك شعام ولا ما عمله
2: وقال لي هي ما مش ربحية
1: حيت ايه ان شاء الله يربح المرة الجاية
0: ان شاء الله مرة
1: احنا ربحنا المصافحة معك انت ليلى عوني من القيروان هذا شرف لينا
2: يعيشك بارك الله فيك
1: السيد سي خليفة سي خليفة يسأل فيك شو عملت عمر مش عملت في يناير اليوم
2: من عام 74 من مواليد
1: 74 من مواليد 74 من 52 سنة هكا
2: ان شاء الله
1: اي ان شاء الله في المية والصحة هي يا ليلى يا بيه
2: يعيشك ربي يبارك لك ان شاء الله اجمعين ربي يبارك لك سيدي بارك الله
0: فيك يلا ليلى شكون بعث لنا وقال لنا هنيها بعيد ميلاد هو
2: شكون من اخواتي
1: علاش مشيت مباشرة لاخواتك
2: والله ما نعرف
1: حسيت حد من اخواتك هكا ولا قالوا لك
2: لا والله ما قالوا ليش
1: اه علاش مش ولدك مثلا
2: ينجم
1: يكون سينو شكون من اخواتك
2: والله اخواتي يعني قلت لك ما نعرفش شكون منهم بالضبط
1: هي قلبك لشكون يمشي هكا
2: شكون فما شكون هناني الصباح فما شكون هناني الصباح بكري وفما شكون
1: الاخرين مازال شكون اللي هناك في الصباح بكري
0: اعطينا شكون
1: سمير وقتاش هناك
2: ما حكيت 6 غير 4
1: هذا كيف يفيق فيك دار فيه
0: قالك فيه
1: قالك فيق فيه قوم عيدك اليوم يا بنتي هذا ايش قالك هذول اللي عملها هكا ترى خلينا نشوف مع سيدي خليفه هل هو سمير
0: يلا هو سمير اي فيقها هكا فيقها باش تقعد حل الاذاعه ان شاء الله كل عام وانت حي بخير يلا ليل
2: يعيشك
1: يا
2: سيدي سميره
1: اي هو بيدو
2: يعيشك يا سيدي بارك الله فيك وربي يفضلك
1: وربي يحفظكم لبعضكم
2: وربي
1: يخليكم وإن شاء الله ديما هكا فرحانة وديما اللي يهنيوا فيك العائلة والأصدقاء بعيد ميلادك نورتنا العزيزة ماشي بوكو نمشيوا للتصوير يلا مروه رقم واحد شكون
0: سي رضوان الحاجي رقيب
1: رضوان الحاجي تحصل على المونجالة الرائعة اللي هي من اهداء سيتي وتشحن لحظات ورجعين خليفة قالك هبطي عوم أو كبرونزي وبدأ فكيف هبطي عوم القرش عام معاه في البحر قالك ما خافش منه ما يعمل حتى شيء وكذا وواحد على كل باش نشوفوا شنو حكاية القرش اللي يعوم معانا على الشط بالضبط هو ذر اعتقد في منزل تميم وصوروه على الشط معناها تقريبا قريب باش يخرج للرمل كان جاي نجم راه خرج ما يعرف روحه كان خرج غاديك مع شارجع هات نفهموا شنو هي الحكايه مع خليفه بسالم خاصه ظهور عده حيوانات اخرى ما كانتش قريبه باش راهو في بنزرت يتحدثوا على دوفان صحيح الدوفان هذاك مرو
0: صور نتاعو
1: الفيديوهات مع الدوفان
0: مع الاستياف المبكر للناس الناس عاموا في الويكاند هذا
1: عاموا ليه سخنه عام بهذا الكل وغير ونرجعوا له بالتفصيل مع اهل الخبره بطبيعه الحال حتى نعرفوا كل صغيره وكبيره متعلقه بهذه الظواهر الجديده نسبيا بين ظفرين
3: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال فورني كوليس لونغوز اون ديريكت هاشتاج جوهر اف ام سور انستغرام هاشتاج جوهر اف ام
4: مش كان في لبستنا ومش كان في الالوان ماتشي حتى

0: مع بوريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G، تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي، وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.

0: جديده. تسمعوا نهار الجمعه من 6 ل 9 تاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عماره وخليفه بن سالم على جمعه اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين. المختصين يقول لك راهو المكان الطبيعي لوجود عدة أنواع من القروش هو البحر الأبيض المتوسط، وراهو موجودين عندهم مدة أكثر من 53% من أنواع القروش موجودين عندنا في البحر الأبيض المتوسط، مع كونه فما الأغلبية متاعهم مهدين بالانقراض، ويقولوا ماهوش جديد خروجهم. هل هذا صحيح وإلا لا؟ نشوفوا.
2: هو في المخيال القرش حيوان مفترس، هذا احنا تخاف من القرش. شفنا كثير من الافلام حاتم
1: وصدر كيف الراه اني ترعبت مشريت واو وصدر كيف على البحر عشط مانوس في مسجد.
2: والظهور نتاعه احنا حسب الانتباع لدينا هو ظهور نادر. احنا بدايه نقول لنا موسم الاصطياف لبعض الناس، وشفنا الناس هبطت للشطوط وغيره وصورت. اثنين نعيشوا ياسر على ما يقولوا مواقع التواصل الاجتماعي والفيديوهات اللي تتعدى. ثمن الزاده متخوفه من هذاك، علاش حابين نمشيو في الرير بلون للموضوع هذا باش نفهموا الناس شنو هي حقيقه ما يجري، حقيقه هذه ظهور هذا النوع من الاسماك في نهايه الامر، خطورتها من عدمها، باش نمشيو لاهل الاختصاص.
1: باهي يبقوا معنا الرير بلون واللي فيديو تشوفوهم زادوا سي على التلفزة وعلى الفيسبوك في المباشر سينوت نجمو ترجعو لهم بتشوفوا القرش كيفاش يحاوص على حرف الشط. عدوا بشي خرج الجماعة اللي صور فيه كلهم عسلامة.
2: شفنا في منزل تميم
1: موجود عمل غدسة في منزل تميم. طبعا نرجعو مع المختصين في الارير بلون.
0: اغير بلون اغير بلون.
2: طبعا الإجابة على الاستفسارات هذه الكل اللي كنا نحكيوا فيها حاتم، شكون معنا ختام النصر الغواص المحترف سباح والمنقذ على الشواطئ متاع منزل قليبيا ومنزل تميم وغيرها من تلك المناطق في المنطقة الساحلية التونسية. ختام قلوا لك صباح الورد.
3: صباح الورد خويا، مرحبا بكم الكل ومرحبا بالناس اللي يسمعوا فينا.
1: يا ختام نبدأ معك باش نسأل القرش. يقولوا القروش موجودة في البحر الأبيض المتوسط، ما يخرج على حافة الشط ما نشي متعودين بذلك، ثم يقولوا يخوف القرش العباد. كيف ترى المنظر أنا ترعبت كيف ريتوا الفيديو وهو بعيد عليه وشي يرعب رغم اللي ولد بحر.
3: لا ما فما حد شيء يخوف الموضوع، هو مجرد كائن بحري قاعد يعيش في المكان الطبيعي متاعه. معنا ينجم يكون موجود في الأعماق كما ينجم يخرج للشط، يعني هو موجود حسب تواجد الفريسة متاعه. إذا كان فريسته موجودة في الأعماق باش يكون في الأعماق، إذا كان خرج للشط.
1: الفريسة متاعه شكوني؟ هل هو الإنسان؟
3: لا عمره ما كان، بالعكس هو القرش هو فريسة الإنسان، يعني الإنسان هو في أعلى سلسلة الهرم الغذائي متاع الكوكب الكل، يعني فهمت كما تعرفوا، يعني ثم سلسلة غذائية كما يقولوا مثلا السردينة تاكل العوالق واللمبوكة تاكل السردينة والطن يأكل اللمبوكة والقرش يأكل الطن، ونحن تو نعرفوا هي سيزون تاع الطن.
1: القرش يأكل الطن
3: بالطبيعة. مال هو المفترس الأقوى معناها في البحر.
1: وجوده في هذه الفترة شو معناه؟ معناه سيف سناب باش يعوم معنا؟
3: لا مش بشرط باش يعوم معنا، هو هذه كما نقولوا سيزون تاعه، هو تو يدخل يتبع الطن، يدخل يتبع الهجرة نتاع الطن، فهمتني؟ كما نقولوا هو مجرد زائر مؤقت للشط فقط، يعني فهمت؟ معروفة يعني ماي وجوا يقرب شوية للشط بحكم تواجد الفريسة نتاعه، فهمتني؟ في السواحل التونسي
2: هو متعلم يظهر في شواطئنا وسواحلنا هكا.
3: لا يعني احنا انا ريتو بامال دفوا يعني في
1: على مش على الشط. انت غواص بروفيسيونيل معناها، وكنت في المنتخب الوطني الداخل وين تغطسوا، مش على الشط كاريمون في منزل تميم بحداكم ختام خارج تقريبا مش مازال بعض المترات على الرمل.
3: ايه صحيت، هو من البريداتور اللي نجم يقرب الماكسيموم للشط، معناه نجم يخرج معناه حتى وين واحد ينجم يمشي على ساقيه، يعني فهمت؟ ما حاجه طبيعيه يعني، هو يتبع في الفريسه نتاعو غادي. وكما لاحظنا احنا البريود الاخرانيه فما برشا يعني حاجات قاعد يطلع فيها البحر، حلالش مش عارف انا ابقار كذا، فهمت؟ إيه لازم يكون، خاطر هو راه معناها علميا ديما حتى كي تصير حالات نتاع اكسيدونات نتاع تاروكان كي نحكيو احنا في بلدان اخرى، فهمت؟ كيما البرازيل والا كيما استراليا ولا مش عارف انا جنوب افريقيا ولا في فازات كي يصير فيهم الهجوم تاع القرش ديما يربطوه بظاهره معينه، ما يعني تهبط علماء وتحاول تعمل بحوث يعني علاش صار كيما نقولوا هجوم في البلاصه هذيك بالذات. ما ياخذوش كيما نقولوا تو سامبلومون انه مفترس وإنسان قدامه هاجمه، فهمني؟ تبع الغريزة نتاعو، ما يأمنوش بها الحكاية هذه، ما ياخذوش بالبساطة هذيك، فهمت؟ يربطوها بحاجة معينة، يربطوها بحالة الطقس في النهار هذاك
1: المتعارف عليه عندكم انتوما كأولاد بحر، كان زاد محترفين في البحر، هل يصدم على العباد القرش؟ هل هو خطير مش خطير؟ كيفاش كيف راهو قرش نتعاملوا؟
2: وانا نعوم في قاعد هكا هو قرب
3: المثبت معناها انه ما صارتش لحد الان والحمد لله في تونس ولا في البحر الابيض المتوسط ما صارتش حتى حاله هجوم تاع قرش سرتون تاع النوع هذاك يعني تاع الزرقاي، موجوده صحيح ونراوها صحيح ويصطادوها البحاره صحيح،
1: ياكلوها العباد القرش لحمه ياكلوه مش يقولوا
3: انا ما نحبش نشجع مع ولا ما نحبش نعمل اشهار نتاع انه للاستهلاك نتاعو، فهمت؟ خاطر راهو لحمه سام نجم نقول لك ماني فهمت، ما انا ما ننصحش ان العباد باش تشريه وما ننصحش الناس انه باش تاجر فيه، وجست كيما تراو يعني الناس اللي تبيع فيه فهمت اللغه نتاعهم جست لغه نتاع حواته باش يسوقوا منتوجهم فقط لا اكثر لا اقل، ما هو كي تجي تشوف ما يتاكلش.
1: مش هو اللي يقولوا له كلب البحر حاشاك
3: هو بيدو، هو في برشا انواع، احنا عندنا فوق 40 نوع في تونس نتاع قرش.
1: قداش من نوع؟
3: عندنا فوق ال 40، عندنا قرابه 43 نوع في تونس بما فيهم حتى الروكان بلون يدخل لنا للميديتراني
1: اللي هو يقولوا مخطر الروكان بلون ولا ليه؟
3: ماله هو الاقوى الاخطر نوع في الكل، خاطر هو الروكان بلون الاول يجي في درجة الخطورة ومن بعد يجي روكان ديجر بعد يولي قرش الثور ومن بعد نحكيو على الزرقاية نتاعنا
1: هذا اللي خرج في منزل تميم هذا هو
3: ماله هو يولي رابع اخطر نوع نتاع قرش في العالم.
1: ظواهر اخرى قاعدين نراو فيها انواع جديده من الحريقه ما لناهاش قبل، ثم الدوفان تعوم زاد على شط مع الاولاد في بنزرت غاديك.
3: شوف اجا نقول لك راهو نحبوا ولا نكرهوا راهو فما حاجه تبدلت في البحر، فهمت؟ وانا ذي لاحظتها من السنوات الاخيره، فهمت؟ درجه الحراره مثلا نتاع الماء
1: ارتفاع، درجه حراره
3: اخرى تيارات اخرى مثلا فهمت، فما البحر قاعد يتغير، المناخ البحري قاعد يتغير، فهمت؟ نجم يكون هذا عنده
1: شو وليد صغير هذا الفيديو هذا ورجعوا له يشوفوه توا يلعب مع الدوفان يمس فيه ومشى الدوفان وقعد يلعب معه، والدوفان ماهوش مخطر عادة هذا ما يقولوا
3: الدوفان كائن صديق للإنسان معروفة معناها هو كائن مسالم على الآخر فهمت، والدفاع اكثر يمكن انه يخرج للشط، احنا ديما نراوه في قليبي يعني فما
1: يخرج في قليبي
3: يخرج ويعوم معنا حتى الغطاسه يعني يقرب لنا ويعوم معنا نراوه ما لناش حاجه
1: اما على الشاطئ مثل هذا الفيديو ما نتذكرش اللي شفته قبل
3: نراوه كان في اوروبا دي حاجه ديما نراوه
1: صحيح نراوه كان في اوروبا ولات عندنا صحيح بجد ولات عندنا يخرج وخلى العباد تمس فيه تلعب معه وحاولوا يرجعوه رجعوه البحر يعطيهم الصحه واستحفظوا على سلامته
3: اكيد.
1: علاش خرج حسب رايك؟ زاد حرارة مياه البحر شنو؟
3: نجم يكون انا الحقيقه مانيش مخول علميا يعني ما باش نجم نعطيك على وجه التدقيق يعني هو شنو هو راهو الدوفان راهو فضولي برشا يعني فهمت ويسمع برشا وعنده اجهزه نتاع رؤيه ونتاع استشعار اقوى من الانسان واقوى من اي كائن بحري وحده يعني نجم يكون كبت الانسان من هو الداخل في الفندق دونك يقرب يجي يشوف يكتشف ويحب يلعب. انا حسب ما ريت الفيديو انه يلعب الدوفان
1: يلعب لا يلعب معهم وقعد بحذاهم قال لي
3: هادو
1: شوت لو بيل كويس تي معناها ختام انواع حريقه قاعده تتطور في بلادنا وتخرج. شنو الحكايه هذه وهل فما الحريقه خرجت الان ولا مازال؟
3: بالنسبه للرجل الحرب البرتغالي اللي حكينا عليه المده اللي فاتت هو زاد كائن زائر مؤقت فهمت في البريود هذه صحيح ماهوش موجود في بحرنا معناها نورمالمون كائن دخيل فهمتني اما هو معناها جست باش نحب نلخص حكايته هو كائن كيما نقولوا غير ذاتي الحركه معناها ما عندوش زعانف باش يتحرك ويعوم وحده مثلا كيما الحوت هو كائن تتحكم فيه الامواج والتيارات البحريه هكا ما عندوش قدره باش انه يغير الاتجاه نتاعو الريح يهز مثلا البنزرت يهز يمشي يتبع البنزرت ريح يدخل من الاطلنطيك يدخل للميديتيراني راهو باش تلقاه في الميديتيراني اليوم تجي تلقاه مثلا انت في سوسه مثلا غدوه كاناش تلقاه خرج وصل للجزائر
1: واضح. انواع حريقه اخرى ما عندناش نشاهدوا فيها الان انت كل يوم في البحر ما فماش غاديك في قليبه في مازلت ميم ولا بديت الحريقه في الوقت هذا
3: احنا نحكيو كان شيء الحريقه اللي دخلت جديده البحر بتاعنا يعني مش جديده هي موجوده اصلا يعني من اصل الدنيا في الوقت هذا خاطر ما تعرف المحيطات والبحار نتاع الكوكب الكل جنرال مو مربوطين ببعضهم فهمت ما يصب في بعضه معناها عرفت
1: هي ظهرت ولا ما ظهرتش جاوبني ختام
2: نعم حريقه ولا
1: ظهرت الحريقه ولا مازالت
3: لا لا باس ما فماش حريقه
1: ما فماش يعني ولا باس
3: وان شاء الله
1: في ظهور ان شاء الله سيفيه طيبه وشكرا ليك ختام نورتنا وشرفتنا السابعه والنصف هنا على الدنيا وما فيها
0: جوهرة فيم تي في تعيشك مونديال 2026 أمريكا المكسيك وكندا لحظة بلحظة لحظة بلحظة لحظة بلحظة خمسة مواعيد يومية في جوهرة سبور السبعة ونص متاع الصباح ماضي ساعتين الستة متاع العشية العشرة متاع الليل ونص الليل مع مراسلات يومية مع مبوسنا الخاص على عين المكان جمهور المونديال التسعة متاع الصباح ريبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقيه المنتخبات كواليس المونديال يوميا العشرة متاع الصباح فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل فلاش المونديال في أربع مواعيد لحداش متاع الصباح نص النهار ماضي ساعة ومن ثلاثة متاع العشية فيها آخر أخبار المونديال استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من الاربعة للخمسة متاع العشية متابعة لاخر اخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني من 11 جوان ل 19 جويلية المونديال على جوهرة فم تي في حاجة اخرى جوهرة سبورت avec l'équipe sport sur Jawara FM.
4: برعاية مع رومي باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة سافر وتهنى على الانترنت ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو صالحي لمدة شهر كامل
0: أريدو طور عالمك جوهرة سبورت
5: صباح النور صباح الورد هزيمة مذلة للمنتخب التونسي

0: جوهرة اف ام تي في.
1: هزيمة كارثية، هزيمة مذلة. العجائب والغرائب شفناها اليوم في مردود المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم في أول مقابلاته في مونديال 2026، ينهزم ضد المنتخب السويدي 5 أهداف لمقابل هدف. اللاعب التونسي السويدي ياسين العيار افتتاح نتيجة 7، إسحاق سجل 2 30، عمر الرقيق ذلل الفرق للمنتخب 43، جيو كريس 3 سجل السويد 59، سيفن مبارك 84، وياسين عياري 90+6 سجل 5. فوضى تكتيكية، انهيار بدني، لاعبية ضايعة في كل المقابلات، مدرب ما عندوش حلول. النتيجة والنتيجة أعرض نتيجة للمنتخب التونسي في تاريخ مشاركته في المونديال. نجح المجدوب مبعوث جاورة فام يواصل تدخلاته تقريبا من قبل المقابلة، يتدخل معنا في المباشر وقت المقابلة بعد المقابلة باش يحكي لنا على ما بعد المباراة. نجح
2: كما شوف نهاية المقابلة بهزيمة عريضة، اليوم خسرنا خسارة خايبة الأمل. إن شاء الله المنتخب يفيق في قادم المقابلات الجاية، نوري وجه مشرف على الأقل لمنتخبنا. الجمهور قاعد كما نشوفه لنا يعني ردة فعل خايبة زيادة، جمهور كل ما تغشش الجمهور اللي موجود هنا رغم التعب اللي عملوا. المنتخب اليوم بالحق ما كانش المنتخب اللي حبوه احنا، ان شاء الله يفيق المنتخب التونسي في المقابلات الجاية.
1: التشكيلة اللي عول عليها المدرب اليوم: مهيب الشامخ، منتصر الطالبي، عمر الرقيق، محمد أمين بن حميدة، علي العابدي، يان فاليري، إلياس السخيري، راني خضيرة، حنا بعد المجبري، أنيس بن سليمان، إلياس سعد. 4. الشيء الغريب هو اللي ما فهمناش بصراحة، 4 مقابلات ودية نلعبوها ب4 مدافعين، اليوم في مباراة رسمية 5 مدافعين. مباراة بلجيكا اللي آخر مباراة قبل المونديال اللي المنتخبات العالم الكل تعول فيها على التشكيلة الأساسية متاحة، احنا مباراة بلجيكا المدرب لعب خطة 4-4-3، اليوم في مباراة رسمية تتغير 3-5-2. مدرب قال آدم عروس أحسن لاعب في مباراة بلجيكا، اليوم آدم عروس على البنك. مدرب يعول على مهاجم صريح في كل مقابلاته الودية، اليوم في مباراة رسمية في المونديال نتفاجئوا ولا مهاجم في تشكيلة المنتخب، نزل دون مهاجم. مباراة نبدأوها ب5 مدافعين وصفر مهاجم، نكملوها ب4 مهاجمين. التغييرات ما فهمناهاش، حتى تغييرات ما فهمناهاش، يخرج الوسط يدخل المدافعين، شنو يصير؟ تسجل تزيد تسجل أهداف السويد. كملنا المباراة ب4 مهاجمين، شواط ونكتي عاشوري الغربي، ونتيجة شنو؟ نتيجة نقبلوا 10 أهداف في زوج مقابلات، 5 ضد بلجيكا و5 اليوم. المنتخب كان نتفكروا شوية مع بعضنا، إشادة على كل المستويات، منظومته الدفاعية كان عنا دفاع متماسك، عنا دفاع يعرف يقف، دفاع صلب بصراحة مانيش مبالغ، كان عنا دفاع من أحسن المدافعين. أكبر دليل على ذلك احنا قبلنا هدف وحيد في مونديال 2022 ضد اللي وصل للنهائي فرنسا، ما قبلناش أهداف ضد العملاق الدنماركي، ما قبلناش أهداف، خسرنا ضد أستراليا هدف لصفر، 3 مقابلات نقبلوا فيها هدف وحيد في مونديال 2022. ثم حتى الفيفا هنيتنا في تصفيات مونديال 2026، المنتخب الوحيد اللي مقبل حتى هدف في كل مقابلاته في تصفيات المونديال، مقبلنا حتى هدف، اليوم في زوز مقابلات نقبلوا 10 أهداف. ما نعرفش حاجة تفرح ولا لا، أنه المباراة القادمة أصعب من مباراة اليوم ضد المنتخب الياباني، 5 متاع الصباح نهار الأحد القادم بتوقيت تونس. وكل منتخب توا، منتخب الياباني ومنتخب هولندا، يقول لك يزيبني نربح أكثر باش نجي في المرتبة الأولى، لأنه السويد نعطيكم الترتيب بعد السويد في المرتبة الأولى مع 4، معناتها الناس كل توا يقول لك نربح باش يولي عندي الجولا فيراج خير من المنتخب الاخر. فيه نفس مجموعه المنتخب هولندا تتعادل مع اليابان 2-2، مباراه متوازنه، مردود كبير من زوز منتخبات السويد المرتبه الاولى 3 نقاط، هولندا واليابان بنقطه المرتبه الثانيه، تونس المرتبه الرابعه 0 نقاط. ألمانيا في طريق مفتوح تربح كوراساو 7-1. اليوم الصباح الكوت ديفوار تربح الإكوادور هدف لصفر، هدف ديالو مهاجم مانشستر يونايتد دقيقة 90. اليوم الخمسة متاع العشية إسبانيا تواجه الرأس الأخضر بإدارة الحكم الأردني أدهم المخادمة. 8 بلجيكا تواجه مصر بإدارة طاقم تحكيم البرازيل. 11 السعودية تواجه الأوروغواي بإدارة طاقم تحكيم إيطالي.

0: اللجنة المستقلة لفض النزاعات في النجم الرياضي الساحلي تواصل غلق الملفات بعد غلق ملف أوميجا أحمد البريري علي جمل صلاح الدين الغدامسي. الملف الخامس حاليا هو ملف فهمي برمضان اللي فيه 92 مليون، بعدها باش يتم المرور للملف السادس بفضل جماهير النجم الرياضي الساحلي. اللجنة المستقلة لفض النزاعات في الاتحاد الرياضي المنستيري بعد غلق الملف الأول والثاني قريبة برشا بفضل مساهمات الأحباء والداعمين من غلق الملف الثالث ملف موزاس أوركوما المقدرة 70,000 دينار مع تواصل بيع اشتراكات الموسم الرياضي القادم 2026-2027 مدارج مكشوفة 100 دينار، مدارج مغطاة 200 دينار، منصة شرفية جانبية 400 دينار، منصة شرفية 1,200 دينار، الاشتراك الذهبي 2,000 دينار. ريجي كامب وصل البارح لتونس للتعاقد مع الترجي الرياضي التونسي. المدرب الروماني سبق له تدريب الترجي في موسم 2024-2025، ما كملش بقية الموسم وجلسة منتظرة مع إدارة الترجي. وليد الجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
1: Cool fan de notre page officielle Facebook Jawara FM. Jawara FM.
2: Et soyez à l'affût de toute l'actualité.
1: Jawara FM.
3: Publicité. الصيف بدا والجو حلا، الخرجات والتبحيرات، مهرجانات وسهريات، وبالطبيعة الخدمة والافاريات. من 10 ل 19 جوان نجم تجري كهرباء اوبيل سيتروين بيجو ولا بيك اب بيجو لونتريك عند ستافي ميسون ريزو بدي رميز اكسبسيونيل يوصلوا حتى ل 12 مليون ومازال الخير عند ستافي. اوفر فالابل دون لا ليميت دو ستوك ديسپونيبل سولون لو موديل كونسيرني. ستافي الممثل الرسمي للماركات العالمية بيجو اوبيل وسيتروين في تونس.
4: في قليل راح تونس تكور وفراق أسباح، يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحن مفايقين، ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
5: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
4: مع تونس فايقين للتسعين.
5: عندك أورانج.
6: الكوب دي مون جيت ومعها تبدا الكادوات. سيكام تربحكم 20,000 سمارت 55 بوس 40 ماريو لوسور قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجآت أخرى. كيفاش؟ ما عليك كانت تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبة بدون موسم شراء. سيكام المساند الرسمي لنصور.

0: مع بوريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G، تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي، وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: بوريدو، طور عالمك.
2: جوهرة
3: بوبليسيتي.
4: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح، صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: الثالث 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية وإن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع. حاب نذكركم بسرعة أنه بسامب الكليك على www.baraavoyage.com راك تنجم تتفرهد أنت وصغيراتك ولا أنت والمدام كانك معارس الجديد بأحسن سوم في تونس. أي نعم، مع براءة فوياج ديما أفضل العروض موجود على ذمتكم وأحسن أسعار خاصة، وهذا اللي تعودنا به من عند براءة فوياج لحرفائها. نذكركم كيف كيف أنه عندكم برشة رحلات وبرشة فرهيد صيف سنة مع براءة. حكيت لكم على رحلة جربة، رحلة كوكو بيتش، كيف كيف فما رحلة شط الزوارع في بيجا. تلقوا الأسعار والتفاصيل الكل على الصفحة الرسمية للفيسبوك متاع براءة فوياج.
2: الصيف ضيف وما تخلي جذيفك يجي ويمشي وانت ما خرجتش وما عملتش فيه ترهيقة. صيف السنة مع براءة، برمج صيفك على بكري وخلي الباقي علينا. الوتلة على كيفك ولا الشامبغ على كيفك ولا سوام على كيف كيفك. سامبل كليك على www.baraavoyage.com تبرمج صيفك على كيفك. براءة فوياج votre partenaire de confiance.
1: أي برافو يا زاد، الاختصاص متاعها العمرة وتألقت في ذلك. ومع اقتراب افتتاح موسم العمرة في تونس برشا ناس بداوا يطلبوا ويسألوا وقتاش أول رحلة من رحلات العمرة وشنو البرنامج وشنو جديد اللي محضرته براءة فوياج السنة. ناس متشوقة وعندهم الحق، وناس كيف كيف تحب على براءة وخدمات براءة والسنسو بك الأجواء الخاصة اللي تعملها براءة فوياج في كل موسم عمرة، واللي هي في الحقيقة تعرفت بها وتميزت بها براءة وولات حاجة من اختصاصها. برشا جديد وبرشا مفاجئات تستنى فيكم موسم سنة مع براءة فوياج. هذاك علاش ديما نقول لكم خليكم أوفياء لبراءة فوياج وأوفياء لبرنامجكم صباح الورد كما كل عام. وديما قبل افتتاح موسم العمرة براءة فوياج تنظم وبالتنسيق مع مركز تكوين مختص في الغرض دورة تكوينية لمرافقي ومرافقات العمرة. الدورة هذه الغاية منها هي أول شيء تبادل الخبرات بين المرافقين متاع براءة وبين المشاركين في الدورة من خلال التعرف على أسرار وأساليب النجاح اللي حققته براءة فوياج، يعني كيفاش المرافق ينجم ينجح ويتميز في خدمة ضيوف الرحمن. ثاني حاجة يتم اختيار سعيد أو سعيد الحظ من الحاضرين اللي باش ينضموا إلى فريق براءة فوياج من المرافقين والمرافقات وينالوا شرف خدمة ضيوف الرحمن. برشا مفاجآت وجوائز تستنى فيكم، ويقولوا لي فما عمليات سحب متاع عمرة هدية من عند براءة فوياج في آخر الدورة. الفورماسيون هدية باش تكون إن شاء الله يوم 12 جويليا في سوسة. طريقة المشاركة سهلة برشا برشا، يكفي باش تدخل للباج متاع براءة فوياج في الفيسبوك وين الإعلان الخاص بالدورة فما رابط استمارة ليان هاوكا. تدخل تنزل تكليك عليك ليان هذيك وتعمر وتحط البيانات متاعك وهما يكلموك بعد ذلك. وإلا كالعادة مستنسين وتعرفوا الأرقام الهاتفية اللي على ذمتكم تضحهم براءة فوياج 70 50 520 60 520 21 21 8 8 8 8 2 21 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

0: الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: ان شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وان شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي طريق، وان شاء الله بداية اسبوع موافقة للجميع. وان شاء الله هالاسبوع هذا ما نسجل فيه حتى حادث مرور، زعما النجمه والله النجم، وعندنا تميز وتفرد نتاع هذوما لي سوبر كوندكتور دو غات اسيرونس، محليهم ربي يطول في عمارهم وربي يحفظهم وربي يفرحهم. الناس اللي تعمل في دي ريكور معناها من 5 سنوات او اكثر ما يتسبب في حتى حادث، ونوصلوا حتى 54 سنة مع ضيوفنا اللي استقبلناهم بكل سعادة في الفقرة هذه اللي هي مع لي كوندكتور دو غات اسيرونس اللي هما في الكلوب سون لي سوبر كوندكتور دو غات اسيرونس. اليوم معنا ان سوبر كوندكتور واحد اخر كلمناه قلنا له الو راهو شرفنا باش تكون معنا، حاضر وجاهز كان سي فتحي عياد اللي هو من المنزه واللي هو اسوري في اجونس غات اسيرونس منير سماوي في المنار 2.
2: غات اسيرونس بارتنير دو فوتر سيكوريتي روتيير.
1: سي فتحي عيادي او عياد بلوتو منورنا ومشرفنا وشكرا لك على تفاعلك وتلبيه الدعوه. الو سي فتحي. سي فتحي
3: معك معك انا شان نسمع فيك.
1: مرحبا بك خويا منورنا، اهلا وسهلا.
3: قلت لك بيك نشرفوا بيك وفرحان على الاستضافه اللي عملتوها لي، بارك الله فيك.
1: يا خويا هذه فرحه لينا احنا، وانت من المكرمين لانك تدخل اليوم للكلوب سون نتاع لي ميور كوندكتور لي سوبر كوندكتور دو كاتاسيرونس. هات نتعرف عليك اكثر، قداش عندك اسوري في اجونس منير السماوي المنار دو كاتاسيرونس؟
3: عندي اقل شيء 25 سنه.
1: بارك الله. وقداش عندك انت من خديت البرمي؟
3: خذيت برمي عام 70.
1: قداش عطي 30 و26 56 سنة هكا
3: هي كانك حاضر.
1: اللهم صلي على النبي وتبارك الله يا فتحي خويا فتوح.
3: خويا ربي يعزك بارك الله فيك.
1: قداش عندك انت ما تسببت في حتى حادث انت؟
3: والله لا ما نثبتش، انا ما نثبتش بكل، والله ما نثبتش.
1: ما فماش
3: اللي عملت حادث عندي، ممكن مش حادث خفيف، يمكن 7 سنين 8 سنين.
1: انت ما تسببت في حتى حادث قديش؟
3: انت عندي اقل شيء 10 سنين.
1: تبارك الله والله مصلي على النبي، وان شاء الله 50 سنة اخرين وما تسبب في حتى حادث.
3: باهي 50 سنة اخرين انا تو عمر
1: يتولي في عمرك، يعطيك صحة البدن وطول العمر ان شاء الله، هذا ما نقول لك عليه.
3: بارك الله فيك. عايشك
1: سي فتحي. تستعمل برشا سيارة في حياتك؟
3: كل يوم
1: يوميا. السياقة السياقة صعيبة ولا فن في تونس؟
3: والله في تونس صعيبة، خاطر ديما في الزونتوراج بتاع تونس المنازل المنار المليه اللي نمشي في تونس ما نخش داخل الجمهورية ما نمشيش.
1: وصعيبة السياقة داخل مواطن العمران؟
3: ياسر صعيبة ولا غالب ربي هذا
1: شو يلزمنا نعمله باش نستحفظوا على رواحنا وعلى غيرنا؟
3: شويه احترام
1: اكهو. واضح. اللي قال على السياقه فن، هل هي فن في تونس؟
3: والله لا مش فن، هي انضباط تاع احترام القانون واحترام السياقه في الاحترام في نخلي الاولويه لغيرك اذا كان لازم فهمتي، هذاك هو الاحترام وشويه هدوء.
1: شويه هدوء في السياقه. انا يا خويا نخلي الاولويه لغيري يا خويا بهكا، وخاصه تعرف شكون سي فتحي، خاصه التاكسي الجماعي هذاك كيف الراه وانا خارج من الدار ما نطلعش في الكهرباء معناها.
3: عندك الحق والله.
1: البعض منهم بطبيعه الحال ما همش الكل.
3: لا ما يعممش بعض
1: ديما بعض. حددي تعطيهم الاولويه ولا لا؟
3: والله نعطيهم الاولويه الكل انا.
1: الكل احسن حاجه عملت.
3: والله كنت نعطي الاولاد صريتنا والله منهم واحد هذيك طرف هذيك صارت لي مع واحد كرت شرطه تاع المرور متعدى قدامي خش شويه قلت له تعدى هكا بيدي، وجنبي واحد كهرباء كبيره مضغطه عمل لي جيست خايب برشا
1: عليه
3: خاطر كيفاش عطيت الاولويه لكراس الشرطه.
1: الله يرحم والديك، قاعدين يخدموا في خدمه من اجل المواطن التونسي، مو نعطيه الاولويه.
3: كلمة هي مش تسمعها فاهم عمل لي بيده زعما هز القفة عمل لي بيده هكا
1: تو مزنا غادي هو هكا كله
3: ماش قلت لك شيء عيب عيب هذا
1: هو كاو خويا فتحي فتحي عياد فما كادو راهو تقدم هو لك جات اسيرونس تعرفه والا نكتشفوه انا وياك
3: لا والله ما نعرف شيء
1: ما تعرفش به الكادو معناها ينجم يكون قيمته 200 دينار حسب رايك
3: ممكن ممكن ممكن كل شيء جيد
1: والا 300 ايش يكون زعم
3: لا لا اللي هو اللي هو اللي هو, اللي هو. بارك الله
1: يا سيدي كيف قلت اللي هو هو باش يكون 200 ومعهم 300 500 دينار قيمة الكادو متاعك اللي هو الكارت أجيليس 500 دينار إسانس كارت أجيليس دو عاجيل إنرجي تهديها لك الجات أسيرونس وتقول لك مرسي وحنا نقولوا لك مرسي نبوسك من جبينك سيدي فتحي ربي خليك نبوسك من جبينك سيدي فتحي عياد وربي يحفظك يتولي في عمرك ويبقى عليك السطر شلة ديما هكا متألق في السياقة وبرافو عليك راك شرفتنا ونورتنا سيدي العزيز
3: يعيش
1: مرسي بوكو سيدي مرسي زاد الجات اسيرونس
0: خاطر كل يوم عندك ما تقول كنت تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد عندك ميكرو جوهرة مع ميكرو جوهرة فاش صوتك

0: 24 3000 29 100 والا 73 24 3000
1: كل دار وحكايتها وحكايه اليوم اسمها كونكورد فريجيدير قوي مزيان وايكونوميك مصنوع بايادي وكفاءات 100% تونسيه حسب المقاييس العالميه مع اقوى غارونتي في السوق 10 سنين على الكومبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير ما لا اختار وانت مطمئن على خاطر كونكورد فعل مش كلام
2: تخبز ما ياكلوش معانا الخبز باش نصمتوهم نشويهم ونرسوهم باش ناكلوا الحشيش ناكلوا لهم قلبهم ونقدموهم في الطرح بتنصد عليه ناكلوهم ماكلة
3: فرغولنا البطاحي لقوى كرنفال في المكسيك فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الأفريك قور خلي العقلية تتطور شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور توانسة بانرجي واحدة أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور
4: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل
5: في مونوبري لي سوفر امباتابل وحتى ال 21 جوان تجيكم اوفر الدوخ جيل دوش سانسيا 400 مليلتر ب 6 دينارات و 390 ومعه الثاني بلاش يلا ما تفلتوش الفرصه
6: مونوبري ديما معك
7: مش كان في لبستنا ومش كان في الالوان
8: ماتشي ماتشي حتى

0: حياتي. ابتسموا من الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح، صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع. ميتيو على جوهرة اف ام.
1: صباح الورد وان شاء الله بداية اسبوع موافقة للجميع، وان شاء الله طريق سلامة لكل مستعملية طريقة. لان نمشيو مع بعضنا للميتيو دي جور. ميتيو اليوم الاثنين 15 جوان 2026، اللي تتميز بطقس مغيم جزئيا على كامل البلاد، فتدريجيا باش يكون كثيفة السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط، مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بامطار احيانا غزيرة وتساقط محلي للبرد، ثم راهي تشمل آخر النهار وأثناء الليل الجهات الشرقية. تو نشوف وين موجودة الأمطار في أي ولايات الجمهورية. الريح من القطاع الجنوبي تتجه تدريجيا إلى القطاع الشرقي، قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد، كما راهي تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. البحر قليل الاضطراب اليوم فمضطرب، والحرارة في انخفاض بالشمال والمرتفعات وفي ارتفاع ببقية الجهات، اللي تتراوح القصوى بين 28 و 32 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، بين 33 و 38 درجة ببقية الجهات، كما توصل إلى حدود 41 درجة بالجنوب الغربي. نمشي مباشرة للخريطة متاعنا اللي تعطينا طقسنا في الفترة الصباحية، باش يكون بين مغيم جزئيا إلى سحب أحيانا كثيفة في باجة وجندوبة والكيف، ومعهم سليانة وأيضا القصرين وقفصة، وبالتالي نعرفوا الأمطار بعد الظهر ومش تكون. بقية العوامل الجوية فماشي ريح قوية في الفترة الصباحية، ما فماشي أمطار بعد الظهر. هات نشوفوا شنية التغييرات اللي بتصير بعد الظهر. الولايات اللي قلت عليها باش تعيش الأمطار، ومعها ولاية أخرى تدخل، مثلا زغوان خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، باجة كيف خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، جندوبة خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة هي والكيف زادة، ومعهم سليانة، وزادة القيروان اللي فيها 38 درجة بعد الظهر وفيها خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، ثم القصرين خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، وسيدي بوزيد 37 درجة وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. بقية ولايات الجمهورية درجات الحرارة باش تكون في كل الولايات ثلاثينية وأربعينية، باستثناء في المهدية 29 درجة، 33 زادة في المستير، و34 في سوسة، 33 في نابل، و34 في تونس الكبرى، ونقاو 30 في بنزرت بعد الظهر، وتوصل إلى حدود 40 درجة في توزر، و41 درجة في برج الخضرة، مرورا 39 درجة في قبلي، هذه في فترة بعد الظهر. ليلا هل تتواصل الأمطار وإلا لا؟ باش تتواصل ورقعتها تتوسع، باش تشمل الأمطار في الليل 19 ولاية، الليلة هذه الفاصلة بين 3 والأربعة، 5 ولايات فقط ما فيهمش أمطار، اللي هما جابس، بدنين، ثم تطاوين، ومعاهم قبلي وتوزر. بقية الولايات من بنزرت خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، نفس الشيء في تونس الكبرى في الأربع ولايات، خلايا رعدية زادة محلية مع أمطار متوسطة في نابل، في زغوان نفس الشيء، في سوسة خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة هذه الليلة، و23 درجة سجلها في سوسة، 24 في المستير والمهدية، وأيضا خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة في المستير والمهدية، نفس الشيء في صفاقس أمطار متوسطة. نمشيو للقيروان، خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة و25 درجة هذه الليلة، سليانة خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة هي وباجة وأيضا جندوبة ومعهم الكيف، وزيد نمشيو للقصرين وأيضا سيدي بوزيد وقفصة، الكل خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة هذه الليلة. ضرورة الانتباه بالنسبة للأخيال، لأن وقت الأمطار كما قلت لكم تنجم تكون رياح قوية في شكل هبات توصل إلى حدود 70 كيلومتر في الساعة، ثم مع إمكانية واردة وإن شاء الله ما يكونش موجود التبرور ينجم يصب في بعض المناطق بشكل محلي. هذا ما يميز طقسنا الاثنين 15 جوان 2026. كانت هذه إذن الميتيو، خذناها من المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: 6-9 الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: بلغنا كونه منذ يومين تقريبا اختفاء فتاتين تونسيتين في طرابلس دون معرفة الأسباب. هذا اثنين، ورسميا الخبر هذايا متداول في ليبيا وفي تونس. الخبر الثاني يقولوا احتجاز 12 مواطن تونسيا في منطقة الزاوية جبونس. هذه هي علاش، شنية الأسباب، شفما وما فماش، خاصة اختفاء زوز بنياتنا فجأة، ثم احتجاز 12 مواطن تونسي. مانيش يعرف شنية الهدرة هذك، علاش باش نحلوا الكتاب في المتابعات مع خليفة بن سالم اللي يستضيف مصطفى عبد الكبير رئيس المجلس التونسي لحقوق الإنسان.
2: متابعات هذا هو حاتم، باش نحاولوا نعرفوا حقيقة اختفاء الفتاتين التونسيتين واثناش اللي هما في عدد الموقوفين المخطوفين المحتزين المفقودين اللي هما عندهم تقريبا نهار ونص نهارين. والأستاذ مصطفى عبد الكبير أصدر معناه وكتب تدوينة في هذا الغرض. بالضبط رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، قول لك صباح الورد سي مصطفى.
1: مصطفى مرحبا بك. ألو
3: ألو،
1: مرحبا بك سي مصطفى.
3: مرحبا بكم ومرحبا بكل السيدات والسادة مستمعي ومشاهدي جوهر فهم وكل الصديقات والأصدقاء.
1: باش نبدا معك بالفتاتين اللي قالوا مفقودين منذ يومين في ليبيا، زوز بناتنا. شنو هي الهدرة هذه، صحيحة من صحيحة؟
3: هو يعني كانوا في البداية مفقودين، ولكن اتضح فيما بعد أنهم تم إيقافهم من جهة غير معروفة إلى الآن. البعض يتحدث على أنها جهة رسمية أمنية، والبعض الآخر يتحدث على أنها جهة في البداية غير رسمية، ولكن تأكد لدينا البارحة أنهم موقفون لدى يعني جهة أمنية منذ تقريبا 4 أيام.
1: جهة أمنية رسمية معناها ولا غير رسمية؟
3: الآن اتضح لدينا أنها جهة رسمية أمنية رسمية بطرابلس، أحد الأجهزة الأمنية، على اعتبار أنه يعني تم تتبعهم في قضايا متعلقة بما يسمى بالجرائم الإلكترونية وهذه المسائل
1: الإلكترونية. معناها أكيد أنه فيسبوك وكل تويتر وكل حكاية هذيك هكا ولا لا؟ مصطفى

0: مروه قالت وبعد قالت لي ما قلت حتى شيء ميساج خاطيك انا قلت
1: لا اعاودوا الاتصال
0: بمصر عاودوا كبير حتى نوضح حقيقه زاد ال 12
1: اللي هو بدو تجميعنا في الموضوع ويقول كان محتزين اللي فهمت انا من عبارة الأستاذ مصطفى ومخطوفين لأنه يبدو الجهة ليست رسمية بالنسبة لـ 12.
0: رجعت المكالمة. ألو مصطفى، سي مصطفى.
2: ألو
0: مرحبا بك سي مصطفى.
2: مرحبا بك.
0: باهي نرجع مع حضرتك. قلت أنت التهمة بالنسبة لزوز
2: فما مشكلة في الصوت يا أستاذ هات.
0: مانيش عارف حاول نتجاوزوها.
1: أقف في بلاصة.
2: المشكلة مش عندنا.
0: نسمعوا فيك. نسمعوا فيك مصطفى. احنا نسمعوا فيك 5-5 تو.
2: بيت انا نسمع بصعوبة ياسر.
0: باهي تفضل اعطيني الاجابة على الجرائم الالكترونية اللي تهمة في خصوص زوز فتيات التواسة والاثناش وين وصلنا فيهم وهل هي صحيحة الحكاية؟
2: هذايا هو الموضوع اللي قلقنا برشا احنا يعني اول امس مساء اول امس يعني جانا نداء استغاثة من مواطنين توانسة بليبيا وبمتابعتنا الملف اتضح ان تم ايقاف تقريبا حوالي 12 تونسي فيهم مجموعة في السيارة ومجموعة بطبيعة الحال عابري سبيل وبعض العمال وفي متابعتنا الملف اتضح فيما بعد انه ايقافهم على خلفية ايقاف مجموعة ثلاث شبان ليبيين السنة في نهاية السنة قبل الماضية على خلفية انه متهمين بالقيام بعمل جرامي داخل ليبيا وتنقلوا نحو تونس وتم ابلاغ السلطات التونسية وتم ايقافهم واحالتهم الى القضاء التونسي بطبعة الحال على خلفية تهم ارهابية وبالتالي يعني اليوم احنا يعني تعرفوا في تونس ان القضاء مستقل وتعرف انه المسائل القانونية هذه هي يعني مسائل يقع تتبعها ب يعني طرق قانونية بالمقابل يعني اليوم ابنائنا نعتبرهم رهائن وبلغنا الاخوة الليبيين انه راه لا يمكن ان يبقوا ابنائنا محل المقايضة من أجل إطلاق ثلاثة أشخاص مجموعة من الليبيين على خلفية قضايا أصلاً مواطنين اللي هم رهائن ما عندهمش حتى حيفية المشكل ما عندهم حتى علاقة بالموضوع بالتالي اليوم احنا رأساً نطالب السلطات الليبية بإطلاق سراحهم فوراً ورفض مبدأ السياسة للذراع ومبدأ المقايضة لأن اليوم لجنة الأمنية الليبية عليها أن تتحمل مسؤوليتها في الحفاظ على سلامة أبنائنا والإطلاق صراحاً فوراً وهذا هو الشيء اللي احنا يعني تغربناه بشكل كبير ومتواصلين مع الجهات الليبية المدنية خاصة هو بعض الوجهاء وأيضا السلطات التونسية من أجل متابعة هذا الملف وإطلاق صراحهم إلى الآن لم يقع إطلاق صراحهم ومنع من اليوم أنه يقع إطلاق صراحهم ألو
0: معك ألو تفضل
2: وإن يتم إطلاق صراحهم دون قيد أو شرط هذا أهم شيء هو أن دون قيد أو شرط اليوم وقت المواطن التونسي يتوقع ذنبه أن يتوجه إلى دولة شقيقة بطريقة قانونية من أجل العمل أو من أجل السياح أو من أجل التنقل لأي غرض ما يجد نفسه محل مقايضة واختطاف من طريق رئيسي في مدينة كبيرة وأمام الملاء مقابل الضغط على السلطات التونسية في عملية الإفراج أعتقد أنه هذا عمل مشين ونحن كمركز التونسي لحقوق الإنسان رسالتنا واضحة للسلطات الليبية ورسالتنا واضحة للسلطات التونسية العمل على إطلاق سراح أبنائنا دون قيد وشرط وعلى الإخوة الليبية متابعة ملف أبنائهم بالطرق القانونية وبالقضاء التونسي والقضاء حر وناجز وبالتالي لا يمكن بأي حال من الأحوال احنا نقبل المسألة هذه وهذه مسألة غير قابلة للقصد وهذا انا اعتقد انه مسألة تمس بسلامة مواطنينا وراو على الإخوة الليبيين ان يتسبقوا الزمن ويتلقوا صراحة ابنانا.
0: شكرا لحضرتك الأستاذ مصطفى عبد الكبير رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان.
3: Téléchargez notre application Jawra FM sur App Store et Google Play. L'application Jawra FM dit Mama, l'App Store ou le Google Play.

0: مع بوريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس الجديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك،
2: قور خلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفوت. توانسة بانرجي واحدة أولا إنرجي، المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
3: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
4: في قليل راح تونس تكور وفراق أسباح. يا ربي يا عالي كان يصير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحن مفايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير. ويا رجال بالقرح نجيبوا الفرحة
5: مع أورانج. ماركي حضورك على ماكسيت وقت ماتشوة تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
4: مع تونس فايقين للتسعين
5: عندك أورانج.
6: جوهرة
7: بوبليسيتي.
8: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في.
9: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. باش نمشيو لموسم هو نجم نقولوا موسم سيارات الكراء، موسم ذروته البيك نتاعو، وفي الذروة هذه تتغير عدة معطيات. شنو هي المعطيات اللي تتغير؟ يقولوا الأسعار تزيد، يقولوا حاجة أخرى تولي أصحاب الوكالات يدلوا. لا ساكا ما نعطيش، لا باش بعيد شو معناه، لا أخوي كذا قداش نحد باش تهز وغير ذلك. يقولوا سي في المقابل مساكن زاد أصحاب الوكالات يعانيوا وفما مشاكل عندها سنوات وما تحلتش. هذاك علاش حبينا اليوم نحلوا الكتاب ونشوفوا
10: هذا هو
9: حلوا القاموس والكتاب
10: نمشيو ونشوفوا حظنا من كراء السيارات
9: مع سي الحبيب معاوي اللي هو رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب وكالات كراء السيارات بتابع لوتيكا معناها وجامعة النقل تحديدا. هو ضيف الدنيا وما فيها،
11: ضيف الدنيا وما فيها،
6: ضيف الدنيا وما فيها.
9: سي حبيب شكرا لك على تلبية الدعوة، مرحبا بك.
12: تحية لك سي حاتم، تحية لك سي خليفة، تحية لكافة مستمعي ومشاهدي راديو جوهرة فم.
9: قداش عندنا من وكالة في تونس متاع كراء سيارات؟
12: اليوم عندنا تقريبا 712 وكالة شركة لكراء السيارات. شهدت هذا العدد شهد زيادة تقريبا 141 شركة بداية من أواخر 2024. دونك هنا فما مؤشر إيجابي، فما إقبال على هذا القطاع والاستثمار فيه.
9: الأسطول اللي عندنا قديش؟
12: عندنا اليوم أكثر من 33 ألف سيارة في الأسطول. كذلك زيادة ملحوظة في هذا العدد بعد ما كان في حدود 28 ألف سيارة في سنة 24-25. اليوم في أواخر 26 نحكيه على أكثر من 33 ألف سيارة معدلة.
9: قديش تخدموا في هذا القطاع يد عاملة؟
12: اليد العاملة المباشرة وغير المباشرة اليوم نحكيه على أكثر من 30 ألف يد عاملة مباشرة وغير مباشرة في هذا القطاع. وقطاع نعرفه اللي سي حاتم اللي عنده الجدوى الاقتصادية متاعه وعنده المردودية متاعه والامباكت متاعه على الاقتصاد التونسي وعلى قطاع السياحة تحديدا.
9: هو عنده الامباكت وانتم زادة مستفيدين، قاعد يتطور القطاع، وإذا كان ما هوش مربح ما
10: نزيدوش الاستثمار
9: فيه الاستثمار قاعد يزيد. لكن مع هذا نسمع في سي حوايات، نسمع في تشكيات منكم انتوما، نسمع تقول الدخلاء راهو اضروا بالقطاع وبسمعته.
12: بالفعل سي حاتم احنا في الغرفة الوطنية شركة كراء السيارات يعني منذ سنوات تعرفوا اللي اكبر معناها اشكاليات يعاني منها القطاع هو القطاع الموازي، والقطاع الموازي تقريبا اليوم وصل لأكثر من 60 ألف سيارة.
9: شو معنى قطاع موازي؟
12: القطاع الموازي هو اللي يكري في السيارة متاعه من غير رخصة. ما عندوش بطاقه استغلال، بطاقه استغلال
9: فما هذا.
12: وهذا تقريبا اخر احصائيات اللي احنا في 2023 24 كانوا 52 الف سياره، واحنا اليوم حسب التوقعات نتاعنا وصلوا ل 62 الف سياره معدل الكراء خارج اطر القرنيه. يعني
9: 62 الف سياره
12: يعني عم بالمقابل القطاع المنظم والمهيكل اللي نحكيوا على 33 الف سياره. يعني سي حاتم من الاخر كل واحد عنده سياره خاصه ينجم ينجم يكريها وينجم يستعملها في مد معناها، سواء كان يكره الجار ولاد حومته ولاد بلاده. ونعرف
7: لا نحب نعرف يعني هذوما ناس كرهبهم مخصص الكراء، مش معناها انا ساعات تسلف كرهبتي الخويا يقول لي ماشي للمكان الفلاني.
12: لا هذيك هذيك ما خد خاطر ما فيها باس يا حاتم.
7: يعني انتم في تقديراتكم ثم ناس عندهم
12: عندها اسطول اسطول عندهم 20 و30 سياره و25 سياره خاصه بالمعناها كلهم يكتبهم باسم العائله نتاعه، والسيارات هذه موجوده وعندها مستودعات نتاعها وسيارات تتكره في النوار. واحنا سهلة برشا اليوم
7: غير عقود
9: ما يعملش حاتم شرطه ويني الجباية ويني الإدارة ويني، لأنه هذا يسرق في المواطن التونسي ويسرق في الدولة التونسية ويسرق فينا. ما
12: تعرف رقم سي حاتم تصديق لكلامك، معنا توقعاتنا احنا في الغرفة الوطنية أكثر من 180 مليار سنويا تخسرها من الدولة جراء القطاع الموازي. هذو منين فلوس ما دخلتش للكاسة بتاع الدولة؟
9: ممكن غني
12: ممكن غني هذو منين معلومين سخليفة. يعني أنا سيارة معدل الكراء تخلص الدوبل بتاع السيارة العادية في فيما يتعلق بمعلوم الجولان، تخلص عندها تسعيرة خاصة فيما يتعلق بسعر التأمين.
7: خلصوا الدوبل معلوم الجولان؟
12: أكيد احنا في المعلوم الجولان خلصوا الدوبل نتاع المواطن العادي
7: على كل انواع على نفس الخيول.
12: لأن كل انواع حسب النمبر تشوفوه عندها برامج نتاعها. يعني سيارة كيما تخلص 260 دينار اقل سيارة من فئة 5 خيول الى سيارة اللي تخلص في 500 600 دينار من فئة 10 خيول وفما فوق. دونك التسعيرة نتاع الطريفة نتاع معلوم الجولان خاص بقطاع كراء السيارات، التأمين كذلك
7: مختلف. يعني مختلف تماما. كرهبتي تخلص 120
12: اي انا 260
9: 130
12: انت 130 انا 260 هم دوبل في كونتي دوبل فهمني. دونك لان شركه وهنا هذا زاد عبء كبير.
9: مش القطاعكم فقط، للشركات الكل،
12: كل الشركات فهمني اللي معناها تخلص في الشارج هذا. دونك القطاع سؤالك وجيز يا سي حاتم، الدوله وين، سلطه الاشراف وين، وزاره الماليه وين؟ احنا الامانه كان عندنا سبق وكان عندنا معناها عندنا تاريخ في العمليات هذه، وقامت وزارة الداخلية تحديدا إدارة المرور رأسا بعديد الحملات وكثفت منها الحملات هذه بناء على طلبات المهنيين ونداءات الصيحات الفزاعة اللي معناها أعلنتها الغرفة كقطاع منظم ومهيكل، ومعناها سجلت محاضر. والمحاضر هذه نقولوا باش نكون واضحين محاضرة ثقيلة، وزاد المحاضر هذه كان لها الامباكت نتاعها دخلت
7: لانه السعر زاد. خليني نهرب للموازي ثم ناس
12: اي
7: يقولك سعر الكراء كما في السوق كما في التجاره في الملابس غير ساعات ثم ناس تضطر يعرفوا هذاك الموازي مش مضمون، ربما حتى انعكاسات صحيه ولكن انا مكتوب يفرض عليه.
12: واليوم احنا سي خليفه تعرف نعاولوا زاد على وعي المواطن. المواطن اليوم عنده مسؤوليه كبيره، والمواطن بقطع النظر على السعر
9: كيف نجبد من مكتوب يراه ما نقاش فيه وعي مكتوب يراه فيه ما فيش وعي
7: فيه امكانيات
9: فيه امكانيات ايش يعطيني فهمني يا حبيبي
12: الله يبارك نمشي معك حسب رايك. والسادة المستمعين يسمعوا فينا، هل انا نقتني سياره من القطاع مهيكل منظم؟ بعباره اخرى السياره مؤمنه فيها بطاقه الاستغلال اللي ترخص لي ممارسه ذلك النشاط، فيها جميع معناها الكادر جوريديك متوفر وبسعر مرا السعر مش يختلف، واحيانا السعر نتاع السياره المعد للخارج اطر قانونيه اغلى. واش نقول لك اغلى؟ واش نقول لك علاش؟ لانه الناس هذو منين الناس اللي تلتجا للقطاع الموازي سي حاتم؟ تعرف مش يهربوا؟ يهربوا من المراقبه. يقول لك انا نحب السياره في عقد كراء وجي ثبت معايا عقد كراء نقض وذي غير قانوني وعقد قانوني، ما نحبش عقد كراء اللي يربطني بوقت وقتاش ترجع السياره وقتاش تدخل السياره. معناها انت سياره خرجت نصف النهار من عندك من المكتب نتاعك، طبيعي اذا كان خذاها بنهار غدوه نصف النهار. دونك هنا ما فماش وقت. حاجه اخرى ما فماش ياك الاله العلامه التمييزيه هذيك اللي نذكرها اللي موجوده. دونك الناس هذوما سي حاتم يهرب لك من المراقبه
9: باللور الخلفي تلقى فيه على
7: بالضبط كون هذه سياره نتاعك.
12: احنا كان تذكرش معناها خدمنا في الكره الشروط الاخرانيه باش نحينا العلامه البلاكه الزرقاء ماتركيل الزرق، وهذه كي ساعتها كان النظام نتاعنا لانه المواطن ولا الحريف يتشكى من التمييز نتاعو في الطريق. يعني سياره في 50 سياره تلقى بلاك ازرق، هذيك سياره معدل الكراء، قال لك يا خويا انا ما تميزنيش في الطريق.
7: قداش يمشي الكراء توا من وكاله رسميه من الى يا سيدي؟
12: شوف سي عاتم، هذا السؤال هذا يوميا نتلقوه، ما فماش تعريفها محدده، لان هنا احنا نخضعوا. اش نقول لك عاتم، هنا ما فماش تعريفها محدده، ما فماش تعريفها محدده. نكون واضحين، السعر تقول لي يتراوح من الى
7: اي باش تو رحبه الغنم مازالت معناها وفي العيد راهو سي ما علوش هذاك فيه الشريفه معينه وهم يزيدوا
12: القشره، لان تاخذ على العرض والطلب. يا عاتم
7: ماني عارف
12: اش نقول لك، العرض والطلب. احنا فتره الذروه نتاعنا والبيك نتاعنا يعني 18 جويلي 25 اوت 25 اوت قلناها حتى في منابر اعلاميه ما تسهلش على سياره، لانه هنا لابد ان تكون عملت الحجز نتاعك مسبق، وبطبيعه كي باش تعمل الحجز نتاعك على طريق المنصات المعروفه توكي اليوم ورق الديجيتاليزاسيون معناها واضحه، تحجز مسبقا تلقى تعريفه اقل. اما وقت الذروه تجي في شهر جويلي ابارتين من 18 جويلي ل 25 اوت، هنا مش تقول الحجز صاير جويلي معناها نحكيو على 37 يوم تقريبا البيك نتاعنا، مش باش تلقى سياره، لانه هنا ايش يصير؟ عمليه الطلب مش تكون تضاعف 10 او 15 مره
7: سياح وابناء
12: بالضبط. وزيد على ذلك مش باش تلقى سياره، وهذا يقيس على ذلك بقيه قطاعات اخرى. ساعات اليوم انا كي نمشي جويليه ولا اوت النزل ساعات نلقى معناها السعر هذا اذا كان لقيته هنا المواطن يولي معاش خمه في السعر. اما هوش نقول لك سخليفه
10: سقوص صغير معناها الاسطول،
12: هوش نقول لك حاجه مهمه برشا، خاطر هذه معناها البصمه نتاع المهنيين اللي معناها ناس عندها تجربتها وعندها خبرتها. اليوم عاد الساحات من الشركات هذه المهيكله والمنظمه تلوج في نقول احنا بلغتنا احنا يتغرض في السعر. فما شركات اللي الناس حرفاها اللي يتعاملوا معها عام 12 شهر، وقت اللي يجي في شهر جويل وشهر اوت ماهوش باش يزيد عليه، لانه هذاك حريف هو يحافظ على تيموته وعلى الحريف نتاعهم.
7: يا سيدي نحي لي البيك
12: نحي
7: 37 يوم هذوما عطيني من الى
12: على نمشي معاك في سياره سي حاتم نحي البيك 82 دينار، هذا حسابنا الاخراني مع منظورينا في الغرفه، تكلفه السياره من فيت 5-6 خيول، هذا الشارج فيكس 82 اللي راهي السياره اللي كنا ناخذ فيها ب 40000 دينار، وقبلها كنا ناخذ فيها ب 16000 دينار، راهو اليوم نحكيو على 70000 دينار. و70000 دينار هذو منين تزيدهم لاسيرونس وتزيد لي زانتيري ليزينغ؟
7: لا عاد خذيتوا السياره الكهربائيه انتم ولا شو اسمه؟
12: هذا مشروع جديد سي حاتم،
7: خذيتوه هذا
12: دخلنا فيه مشروع
7: قداش من سياره خذيتوها؟
12: مازلت العدد محتشم باش نكون واضحين، ماهوش عدد كبير يعني يعد بالعشرات. فما طلبات على هذا المجال من السيارات وهذا القطاع جديد هذا علينا، فما هذا سميناها التحول الجذري اللي صار في الاوتوموبيل في تونس. فهمت؟ اليوم دخلت علينا تقريبا من اخر 25 السياره الهجينه والالكتريك، دونك حاجه جديده، حاجه مازلنا متخوفين منها سي حاتم شويه، متخوفين رغم التطمينات اللي خذيناها من لي كونسيسيونير ومن الموردين نتاع هذا النوع من السيارات اللي شجعونا عليه، متخوفين من السيرفيس بريفونت. اليوم استعملنا بياس دو شونج، خاطر التجربه
7: بربي على لوتورود معناها على الطريقه السياره نخرج من بنزرت تمشي للجربه ميزه فما دي بوان شارج موجودين.
12: هذاك علاش من جمله العوامل اللي تخلينا مازلنا متخوفين، الانفراستركتور معناها اللي بورن دو شارج مازال وما همش موجودين في كامل تراب الجمهوريه. بالتالي انت مش تكري سياره 100% الكتريك ولا تعطيها الحريف، معناها يلزمها تتشارج السياره هذيك في مسافه معينه كذا، اي شنو يعمل؟ يقف هذيك يقعد يستنى؟ شنو الحل؟ دونك احنا مازلنا متخوفين، لكن اللي الحاجه الوحيده سي حاتم اللي تخلينا تشجعنا انه مواطنينا بالخارج والحرفاء متاعنا اللي متعودين بهذا النوع من السيارات عندهم عامين تقريبا وثلاثه او اكثر من ذلك، يولا يطلبك اليوم في السياره ابريد وشارجابل، عندكش سياره الكتريك. فهمت؟
7: دونك هذه اللي عندنا مشكل انه الانفراستركتور بخصوص الرشاش مازلت شويه
12: مازلت، وهذا العامل اللي قلت لك عليه مازلنا متردين شويه رغم التطمينات اللي خذيناها من
7: 82 دينار على امتداد 11 شهر تقريبا يخصوا بعض الايامات، هي سعر كراء اليومي للسياره اللي تخلصكم انتم بطبيعه الحال.
12: هذا يصير شارج فيكس
7: فيكس،
12: هذا مازلنا ما شارج فيكس، يعني هذه تكلفتها اسيرونس وفينيات وليزينغ، يعني هنا الجانب الهامش الربح نتاع الشركه مازلنا ما حكيناش عليه. وهنا هذا المارج اللي نجم يتصرف فيه،
7: حط لي هامش الربح نتاعك قداش
12: في في في السياره مش يزيد ب 20-25
7: معناها من 100 دينار وحنا طالعين
12: حسب المده سي حاتم، خاطر تحكم هيك المده، راه مش كيف شيخ السياره بنهار ولا باثنين وب 20 يوم وب 30 يوم، هنا فرق كبير لازم نكونوا. علاش قلت لك التصعيره تخضع للعرض والطلب، تخضع للنومبر دو جور
9: اللي مش فيه المكلفه. معناها سيار شاري سيار وعامل بيرو ويخدم في خدامة ويخلص في اللادات والدنيا كل باش يربح 20 دينار تقريبا على في النهار، هذا هو الربح نتاعو
12: ملتيبليي بار نومبر دو فيكول. قداش عنده من سياره ينجم تحكي له على خاطر ما فماش ريت حتى كنا نربحوا باش نكون واضحين. كان عندك مارش في في في السياره كي تكرهها، كان عندك يعني يا رسول الله السياره اللي كان ناخذ فيها ب 40000 دينار كانت تكره ب 50000. اليوم السياره ناخذ فيها ب 80 وب 70 دينار وتتكلف عليك 90، تضطر ان احيانا تكره ب 50 و 60000 في الشتاء.
7: امتيازات جبائيه ولا
12: صفر امتياز؟ هنا سي خليفة ما عندناش حتى امتياز جبائي من الدولة، وهذه احد المطالب نتاع نتاعنا احنا في مجال
7: كهرباء.
12: كيما تشرها انت سي خليفة، كيما تشرها انت بالضبط تي تي سي ناخذها بيان سور، فما تي في ريكوبيرابل هذا كيما معناها سينون للويي على الليزينغ، اما كيما تاخذها انت سيارة ناخذها انا. فهمني دونك هنا الدولة ما عطاتش امتياز
7: للقطاع.
12: تعيش
9: سنين وتتبيع
12: على حسب النمبر دو شيفو حتى 7 سنوات بالنسبة للسيارات اللي مفيئة 7 قيول فما فوق.
9: اللي هي 7 قيول فما فوق أكثر من 3 سنوات أنهم 3 سنوات.
12: السيارات اللي مفيئة 5 قيول 6 قيول نستغلوها عفوا، السيارات اللي مفيئة 5 قيول نستغلوها 42 شهر 3 سنين ونص. سيارات مفيئة 6 قيول نستغلها 5 سنوات، 7 قيول فما فوق نستغلها 7 سنوات.
9: باش تخلص روحها راك كيف
12: ينكر ينكر. فهمت هنا اللي قلت لك سيحاتهم كان نعاودوا الحملات اللي كنا قمنا بها قبل، وكما نقول لك معناها اتت اكلها وعطت الجدوى نتاعها. وراه وشوف احنا كنا نتحدث على القطاع الموازي ونحبوا نرجعوا انكم باش اخويا تحب تخدم ادخل في القطاع المنظم، ادخل في قطاع المهيكل. خاطر هنا فما زاد جانب اخر يتعلق بالتامين يا سي حاتم. وقت اللي انت تثبت في شركه تامين لا قدر الله حادث من سياره معناها معدل الكراء خرج اطر القانونيه وصار في حادث فهمني، ويكون حادث لا قدر الله مرتيل، واذا كان ثبت ان السياره هذه كاين مؤجره وفيها عمليه نفعيه فيها كراء، السيد هذاك اللي يسوق في السياره هو عائلته يلقى حقه مش يلقى.
7: نعم معلوم الناس كل نمشيو للمنظم ديما هو الاهم للجميع. نحب نسال اهم ملاحظات تعملوها على اللي يكريو في السيارات
12: على الحرفاء. شوف الحريف التونسي معامله خاصه وخاصه جدا، يعني ما نتحدثوش على الحريف اللي عنده معناها شركه معناها لوكاسيون لونغ دوري
7: في المواطنين.
12: اما المواطن اليوم المواطن
7: شكري كهرباء المناسب
12: بالضبط. اهم حاجه اللي نركزوا عليها هو الاقدميه نتاع البرمي نتاعو، العمر نتاعو، عنده دخل، السيركوي ولا لعنه تيما كتيست بسيكوتكنيك، لازم تكون انت السيد يقف بعدك تتعامل معاه تفهمه شنو المعاملات وشنو هي علاقاته ونش يتنقل ونش يصر. فما اللي يمشي عنده ماشي لعائلته وعنده قضيات، فما اللي عنده التزامات اداريه عنده مش قضيات، وفما للاسف اللي ياخذ من عندك سياره يوريك وجه السوق، ياخذ السياره يقصد ربي يمشي لبعض الاماكن في تونس ويعبيها ببضائع غير قانونيه وغير مرخص فيها
9: ونلقوا سيارتنا في مسؤوليته هو.
12: اي سيارتي انا تدخل فورير سي حاتم تضرب 3 شهور و4 شهور في انتظار التسويه القضائيه للمحضر. محضر جبائي هذايا
7: شد هي
12: وتحجز البضاعه والوسيله، وهنا الفصل 386 من مجله الديوانه ونخلصوا احنا
9: شي حال مع الديوانه باش نغيروا الفصل هذا يتحمل المسؤوليه القانونيه كلها السائق.
12: السائقه اللي كانت في القانون معناها لابد ان تحجز البضاعه والوسيله في انتظار التسويه معناها نتاع الاجراءات القانونيه، ويلزم السيد هذاك يتقدم بها عريضه لسيد وكيل الجمهوريه تشكي به في استغلال السياره في مآرب اخرى غير قانونيه، ويلزمها معناها المحكمه تثبت لك في رفع الحجز على السياره.
7: والرادار
12: فهمني
9: 6 شهور
12: 6 شهور الى
7: والرادار انا كاري كرهبك وفايت السرعه المحدده.
12: اي هذاك الرادار مش يجيك معناها الاعلام بال
7: الناس اللي يخرجوا لبرا هو تلقى اخر نهار ولا نهارين يحط كهرباء في المطار ويمشي. شفت
12: مشكلتنا احنا سخليفه في سواء في اللي يعيشوا لبرا فهمني، خاطر يطلبونا هنا في اداره المرور لازمك تجيب تاريخ دخوله للطرب التونسي نسخه من الباسبور نتاعو للحريف هذاك. وثاني حاجه فما اللي يجيك المحضر تم بلاغك به بعد 6 شهور 7 شهور دونك السيد هذاك يكون غادر الطرب التونسي ما عادش موجود، واذا كان صار فما اللي يصير دوام لله زاد كيف كيف. بالتالي احنا في عدد الحالات نضطر باش نمشوا نخلصوا احنا وكاو.
9: اذا كان هو موجود ومديته الاوراق نتاعو مثلا للشرطة المرور ما تخرج مسؤولية
12: أكيد إذا كان إحنا قدمنا عقد الكراء بمعناها منظم الشرطة ولا إدارة حرس المرور تأخذ الاعتراض هذيك على المحضر وتحولها باسمه لا ثم خطوات إيجابية ثم نوع
9: يجري بالكرب
11: كين هو عادي يقول لك ما هو قائد عشر
9: تضربني فلا أنت ما هو قائد أو تخلص صاحب
12: والله سيحاته ريت النقطة هذه بالذات حتى مع إدارة المرور وأساسا في العوينة جبناها النقطة هذه وقلنا فما سيارات أجنبية باش كون واضحين فمن غير ما نحفظ على الدول المجاورة والدول الشقيقة السيارات هذه تعمل في مئات ألاف الرادارات فهمت وهذه أنا نعتبره منكجانية للدولة خسارة كبيرة معنا سيارة أجنبية تدخل لتونس وتشوفه أنت تنقص في الرادار وتحترم كذا وهو يلزمه هذا معناه بالشراكة مع إدارة المرور والحدود والجانب وقت اللي السيارة هذه كتجي تغادر التراب التونسي يأخذ فيها الإجراء فهمت متاع عندها محضر ولا عندها رادار فهمت وهنا راهي مع مداخيل معلومة للدولة ثابتة
9: كلمة الختام لو ميساج دو سي حبيب معاوي لرئيس الغرفة الوطنية لشركة كراء السيارة
12: سي حاتم انا حبيت كمطرش مانع وسي خليفة نركز على نقطة اساسية باعتبرناها احنا اسنا كلنا السبق شوية في شهر جوان اللي هي الحملة اللي نظمتها الغرفة الوطنية على كامل وسائل التواصل الاجتماعي فيها دو فولي الفولي الاولاني يتعلق باستقبال والترحيب بمواطنينا بالخارج
9: نشوف هذه بيان على ديجيتال
12: هذه على ديجيتال بلاغ هذه أصدرته الغرفة الوطنية شركة كيرا السيارات اللي من ناحية تستقبل فيها ضيوف تونس والمواطنين بالخارج وباش نكون واضحين زاد أكثر سي حاتم حبينا ولا كرهنا هذو مني أكثر من 92% من رقم معاملاتنا معناها مع مواطنين بالخارج وتحويلات اللي تصير من للبنك المركزي من المواطنين بالخارج يعني تحويلات معلومة وده مؤخرا البنك المركزي أصدر معناها الرقم ما نستحضروش بالضبط لكن حاجة تشرف وهذوما تحبوا ولا تكره سي حاتم هذو منية راهم احدى اعمدة الاقتصاد متاعنا وصورة بلادنا
9: دونك الحملة هذه متاع ويلكم في تونس هي موجهة اليوم ولمساعدتهم وتطيرهم زادة وسي وتقديم الخدمات وتسهيلها هذه
12: الجانب الثاني هو جانب معناها تنبيه وتحذير وتحسيسي كذلك اللي هو دعوة المواطنين الكل سواء كان مواطنين بالخارج ولا التوانسة لا ما تتعاملوش كان مع شركات المهيكلة والقانونية راهو في سلامتكم
9: مراد جويني هذا
12: سي مراد جويني حييه يعطي الصحة برافو مراد
9: عمل فيديو
12: عمل فيديو باهي وذيك قال لك هدية للغرفة الوطنية تعرف سي مراد عملنا برشا نشاط مع بعضنا وخدمنا مع بعضنا يعطي الصحة فجأنا بها نوجه له التحية
9: برافو عليك
12: فهمني من خلالكم
9: تلقاو الفيديو هذا على صفحات الكل خاصة صفحة اللي هي ناشرة زادة صفحة الغرفة الوطنية لشركة كراء السيارات نجموا تسمعوه وتشاهدوه وتبارتاجيوه وتنجموا وسي ترحبوا انتوما مع الغرفة بأبناء تونس بالخارج حبيبنا نبقى متواصلين
12: إن شاء الله
9: نبقى أيضا نوصلوا المعلومة والاجتهاد اللي قاعدين نقوموا به كغرفة نحب نحييكم تحية كبيرة وشكرا لك على هذا الحضور الأنيق
12: شكرا
13: عدل الموجة نسمع جوهر في فوسا الحمامات سود وزروان غنية وسنين خمسة جوهر

0: حالمك. كور خلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور. توانسة بانرجي واحدة. أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
1: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
2: جوهرة
3: بوبليسيتي.
4: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في.
5: اي في بالك اللي القراية وفات؟ اي نعم وفات القراية ومستريس متاع الامتحانات. مش نعملوا ترتيح ارتحنا من استريس الامتحانات والصيف وبحر تونس المزيان بدا يزفر لنا وينادي فينا. هاي الجو بدا يسخن وعلاش تخلي كل شيء لاخر لحظة وتضيع احلى اوفر مع سلسلة فنادق المرادي. سيفك السنة على كيفك. ما تنساش احجز من توا وقبل 25 جوان 2026 وتمتع بتخفيض هبال يوصل حتى 20% على اقامتك من 19 جوان الى حدود 31 اكتوبر. انت اللي تختار. نعود من 19 جوان الى حدود 31 اكتوبر 2026. انت تختار وقتاش تحب الفاكونس متاعك. اما باش تربح لي 20% كيما قلت لكم لازمك تعمل لا ريزيرفاسيون قبل 25 جوان 2026. يعني الصيفيه كامله مضمونه تستنى فيك شمس دافيه بحر يعمل 66,000 كيف بيسينات كبار وجو عالمي ما يوفاش بالحق. لم عيلتك واصنع ذكريات ما تتنساش وباحسن الاسواق. كلمنا توا على 70-105-720 نعاود 70-105-720 وإلا ادخل لي المرادي.com المرادي.com. ميرسي المرادي.

تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: التسعة متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. وين وصلنا في هذه الحرب الأمريكية الصهيونية أمام طرف وحيد
2: هو إيران؟
1: إيران
2: يحارب نيابة عن العالم العربي والإسلامي.
1: بالضبط. وين وصلنا؟ شنو هي القراءات؟ خليفة في المتابعات يستضيف اليوم الأستاذ عبد الباري عطمان.
0: متابعات متابعات
2: هذا هو حتى مشكون في الاستضافة الأستاذ عبد الباري عطوان يعطينا قراءته لما تم لحد الآن بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. هل هو اتفاق أم هدنة لكسب الوقت؟ أستاذ صباح الورد.
3: صباح الخير صباح النور لأهلنا في تونس جميعا. أهلا وسهلا بكم.
2: السؤال الأولي، هل الاتفاق المبدئي بين ظفرين هل هو اتفاق سيكون نهائي أم هي مسألة كسب الوقت، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية كل القراءات تقول أنها فشلت في حربها على إيران؟
3: نعم، أنا في تقديري أولا هذا ليس اتفاقا وإنما مذكرة تفاهم بين أمريكا وإيران. الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس ترامب على وجه التحديد فشل في تحقيق أي من أهدافه من خلال العدوان على إيران، وبدأت الصورة تتضح بأن إسرائيل هي التي ورطت أمريكا والرئيس الأمريكي في هذه الحرب. هناك أربع نقاط رئيسية يجب أن نتوقف عندها. النقطة الأولى والأساسية أن يعني دولة الاحتلال الإسرائيلي أعلنت عدم التزامها بأي بنود من هذا الاتفاق. الأمر الثاني، يبدو أن هناك جناحا في الحكومة الإيرانية لا زال حذرا في قبوله لهذا الاتفاق، وهذا يتجسد في بعض المظاهرات التي تعارضت هذا الاتفاق. الأمر الثالث أنه لا توجد احتفالات في إيران ترحب بهذا الاتفاق، يعني المفروض أنه وقف العدوان وقف الحرب يعني ينعكس في الشارع بمظاهرات. بعدين الأمر الآخر، حتى هذه اللحظة لم يصدر أي بيان عن يعني المرشد الأعلى السيد مجتبى خامنئي حول هذا الاتفاق، أيضا لم يصدر أي قرار أو ترحيب أو رفض من قبل الحرس الثوري الإيراني، فالصورة ليست واضحة كليا.
1: مع أن الاستفادة المحققة حسب المتابعين والإخصائيين هي لفائدة المصالح المالية ونفوذ ترامب داخل الولايات المتحدة وخارجها من ناحية، والاستفادة السياسية والعسكرية لدولة الكيان الصهيوني.
3: يعني دولة الكيان لا نستطيع أن نقول أنها استفادت من هذا الاتفاق، يعني حتى هذه اللحظة لم تحقق إسرائيل ولا الولايات المتحدة أي من أهدافهم. كالهدف الأساسي لهذا العدوان اللي هو إسقاط النظام وتغييره، والهدف الثاني هو بالدرجة الأولى الهدف الثاني هو نزع جميع ما لدى إيران من يورانيوم مخصب بنسب عالية وأكثر بأكثر من 60%، وتدمير البرنامج الصاروخي الإيراني الذي استطاع أن يقصف تل أبيب ويقصف عكا ويقصف حيفا ويقصف إيلات. هذا لم تتحقق حتى هذه اللحظة أي من هذه الأهداف. فتح مضيق هرمز ليس إنجازا كبيرا، لأنه هذا المضيق كان مفتوحا قبل العدوان، وإيران عارضت عن استعدادها بدون اتفاق إلى رفع هذا الحظر أو رفع الإغلاق مقابل اللي هو تنازلات أمريكية برفع الحظر على الموانئ الإيرانية.
2: في تقديرك أستاذ، السر في نجاح إيران في تخطي العدوان الأمريكي والضربات الأمريكية وصمودها وتمكنها بالخروج من أقل الأضرار مع محافظتها على قدراتها النووية والعسكرية والتفاوضية؟
3: نعم يا سيدي، إيران فعلا ما زالت يعني ما زالت تتمتع بالحفاظ على قرارها السيادي في التخصيب لليورانيوم، وأيضا هناك 460 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب الذي يمكن إنتاج على الأقل 10 قنابل نووية، فهذا ما زال موجود ولم يمس على الإطلاق، وجرى تأجيله مفاوضات قد تستمر 60 يوما وقد يعني تفرض أو تتوقف قبل ذلك التاريخ. هذه مجرد إرضاء بشكل أو بآخر لترامب وهدية له في عيد ميلاده، لكن هذه لن تنقذ إدارة ترامب، بالعكس ستخلق لها مشاكل عديدة في المستقبل القريب.
2: فرضية عودة الحرب ممكن أم لا؟
3: نعم.
2: فرضية عودة الحرب ممكن أم لا؟
3: نعم، أنا في تقديري ممكن جدا أن تعود هذه الحرب، لكن السؤال هو هل تعود بين أمريكا وإيران أم بين أمريكا ودولة الاحتلال، أو آسف بين إيران ودولة الاحتلال الإسرائيلي. أنا أعتقد أن الاحتمال الثاني هو الأهم، لأنه حزب الله ما زال يتمتع بسلاحه، حزب الله ما زال يطالب بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من لبنان، والأمر الآخر والمهم هو يعني يعني الاعتراف بوجود حزب الله سياسيا وعسكريا في لبنان وفي المنطقة. هناك العديد من المخاطر التي يمكن أن تفجر هذا الاتفاق، أي عدوان إسرائيلي على الضاحية أو عدوان على النبطية أو أماكن أخرى في البقاع الغربي سيؤدي إلى فرض هذا الاتفاق أو هذه المذكرة وانتهائها، وربما العودة إلى الحرب. وإسرائيل قالت أكثر من مرة إنها ستقوم بهذه الحرب لوحدها وبدون الولايات المتحدة الأمريكية.
2: هذه الحرب والدور العربي الممكن مستقبلا أنه يستغل العرب هذه الوضعية لتحسين شروط التفاوض في علاقة بالقضية الفلسطينية.
3: يا سيدي، لا يوجد شيء اسمه عرب على الإطلاق، العرب مغيبون بالكامل، والعرب يقفون في الخندق الأمريكي، والعرب يعني تحملوا خسائر كبيرة جدا. معظم أو جميع القواعد الأمريكية التي من المفترض أن تحمي الأنظمة العربية جميعها تقريبا جرى تدميرها في منطقة الخليج وفي الأردن، فلا يوجد شيء اسمه عرب. الآن يوجد شيء اسمه إيران واسمه أمريكا واسمه إسرائيل، أما العرب فللأسف ليس لهم أي وجود على الإطلاق وأي تأثير على الإطلاق. يعني حتى الوسطاء كانوا باكستانيين، ومكان التوقيع إذا حصل هذا التوقيع سيكون في جنيف وليس في أي دولة عربية. فيعني العرب حقيقة أصبحوا في الحضيض، ولا أستغرب في المستقبل أن يهمشوا بالكامل ولمصلحة الإسرائيل ولمصلحة إيران.
1: حتى الجامعة العربية انتهت أدوارها أستاذ عبد الباري عطوان؟
3: نعم، سؤال والله.
1: حتى الجامعة العربية انتهت أدوارها أستاذ عبد الباري عطوان؟
3: يا سيدي، لا توجد جامعة عربية، لا توجد مؤسسة قمة عربية، لا يوجد أي تنسيق عربي، يوجد تفكك عربي، يوجد غياب أو تغييب عربي بالكامل. هذه الأمة 22 دولة عربية ليس لها أي دور فاعل في هذا الصراع الحالي، هذه المأساة. وين القادة العرب؟ وين القمة العربية؟ وين الجامعة العربية؟ وين المؤتمر الإسلامي اللي موجود في دولة عربية؟ هذا الحقيقة، يعني عار كبير جدا على كل العرب حقيقة أن يهمشوا بهذا الوضوح وبهذا الاحتقار.
1: شكرا لحضرتك أستاذ عبد الباري عطوان. إذا كان واحد كان يبحث على خاتمة لهذا اللقاء في بداية هذا الأسبوع وحول إجابات تخص هذه المذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، أكيد ما يلقاش أحسن من الأستاذ عبد الباري عطوان أنه يعطينا هذه القراءات ويوضح ما سيحدث في الأيامات القريبة القادمة. تسعة متاع الصباح هنا على الدنيا.

0: الليل راح تونس تكور وفراقها سباح. يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي ذكريات 78 رانا نحن مفايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
1: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
0: مع تونس فايقين للتسعين
1: عندك أورانج.
2: جوهرة
3: بوبليسيتي.
4: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل
5: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. حريق نشب بضيعة فلاحية وشركة أحياء فلاحية كائنتين بمنطقة بن بشير من معتمدية جندوبة الشمالية يتسبب في تلف نحو 5 هكتارات من القمح الصلب وفق ما أكده عضو من اللجنة الجوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بجندوبة. هذا وتمكن أعوان الحماية المدنية وعدد من الفلاحين والمتطوعين من إطفاء الحريق والحد من توسعه فيما يواصل عدد من الأعوان متابعة الجيوب المحتمل إعادة اشتعالها بأشجار الصنوبر التي تعرضت إلى أضرار واضحة وفق المعاينة الميدانية. ولم يتم التوصل إلى تحديد الأسباب الفعلية لاندلاع الحريق سوى أن شررته الأولى انطلقت من أحدى حواشي الطريق الجاوية رقم 59 الرابطة بين مدينتي بوسالم وبولاريجيا. دوليا مسؤولون أمريكيون وإيرانيون يقولون أنهم توصلوا إلى إطار عمل لإنهاء الحرب بين البلدين ورفع الحصار الأمريكي المفروض على إيران وإعادة فتح مضيق هرمز، وذلك في اتفاق مبدئي أدى إلى تراجع أسعار النفط لكنه أبقى مصير البرنامج النووي الإيراني مرهونا بمفاوضات لاحقة. مصادر إسرائيلية تكشف لصحيفة عبرية أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا تعتبر نفسها ملزمة بالبند المتعلق بلبنان في الاتفاق مع إيران، مضيفة المصادر أن نتنياهو أكد لترامب بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي لن ينسحب من مواقعه الحالية داخل الأراضي اللبنانية. من جهتها أعلنت هيئة البث الصهيونية أن حكومة نتنياهو صادقت على تمديد حالة الطوارئ الخاصة بالجبهة الداخلية حتى نهاية الشهر الحالي مما يتيح لها القدرة على فرض قيود عند الحاجة. وفي سياق متصل نقلت قناة عبرية عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله إن الاتفاق الأمريكي مع إيران مروع بالنسبة لتل أبيب، مؤكدا أن هذا التقييم يحظى بإجماع واسع داخل المؤسسات السياسية والأمنية الإسرائيلية. ختاما، رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين تشدد على ضرورة أن يسمح الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران بإعادة فتح مضيق هرمز على الفور، مضيفة تعليقا على الاتفاق المعلن الأولوية الآن هي التنفيذ السريع والكامل من جانب جميع الأطراف.
4: للمزيد من الأخبار
3: www.jawharafm.net

صباح النور، صباح الفل. هزيمة المنتخب الوطني حقيقة ما تبينت الأهم تعجب جماهير تونسية بعد الهزيمة هذه. هيت ناس موشين قاعد جماهير تونسية بعد هزيمة في المقابلة الأولى من منتخب السويد في عدد جديد من جمهور المونديال.

0: وشنية اللي مشي هو في المنتخب اليوم؟ ما مشي حد شيء اليوم في المنتخب. هو نورمال ما بعد هكي نهزوا ربحنا ونروحوا لربحنا خير نتصور.
1: والله ما كنتش متوقع صراحة طلع علينا النهار كاد جايين مع المنتخب ندزوا معاه باش نقفوا معاه الاخر لحظة. كنا حاطين احنا توانسة بحر حرين رانا باش نقلعوا طرحنا مهما يكون، لكن الله غالب خيبة امل. في نص ساعة قلب قبلنا زوز بونتوات، سجلنا بونتو رجعت فينا الروح، تشجعنا دزينا وقفنا عيتنا. الله غالب يتحملوا مسؤوليتهم صراحة. نقص ياسر، نقص كبير في الامكانيات المادية والبشرية في الليكيب متاعنا. المسؤولين زاد يتحملوا مسؤولياتهم. المدرب صحيح ما مش الفايدة نحطوا اللوم على المدرب، لكن جوالات كومينيكاسيون بينات بعضهم صراحة يلزم راو توانسة يلزم نطلعوا الروح اللي فينا، نطلعوا الحرورية اللي فينا، الفلفل اللي فينا. الله غالب إن شاء الله نبنيه على الغلطة هذية باش نصلحوا للماتش الجاي مع الجابان مع اليابان، وإن شاء الله نكونوا يعطونا نتيجة باهية باش نتأهلوا الدور الثاني.
2: ما فهميش حتى سيستم دو جو، ما فهم حتى فكر. شوف الناس في السوشيال ميديا في فيسبوك انستغرام تتحسر على جلال القادري على سامي ترابلسي، مانيش نرجع بالتويلي، اما كنا نشوفه في سيستم دو جو على الاقل. بعد بلجيكا 5 بلاش جي تيك 4 زوزا تراح 9 بونتو، ذولي عنا برشا ما صارت الناش. من طرح ميكال طرح كومبيتيسيون في الكوب دي موند، يظهر لي عنا برجة ما كليناش 4 في الكوب دي موند، ممكن ما كليناش في حياتنا الكل. يظهر لي كان 5 بلجيكا هذيك وماركينا زوز.
1: صراحة بعد ماتش بلجيكا كانت متوقعة، بعد المستوى اللي ظهرنا به في ماتش بلجيكا، بعد المستوى اللي لعبناه في الماتش الميكال الاخر، هذا كيف ناقصين الجوار دي كيف ناقصة بعشرة وانت تخسر، معناتها بصراحة كان متوقع المستوى. بصراحة صبري لموشي مش متاع ليكيب ناسيونال، ومش على الأقل هزينا واحد دي فوز البنزرتي، كان هزينا فوز البنزير كرة الرجلة وركلت العباد بالكف كور. هاني ما هاني مكتشخ أنا ونحبها، ما كون ميم واحد كلمة حق يقولها.
3: جوهرة فم تي في تعيشك مونديال 2026 أمريكا المكسيك وكندا لحظة بلحظة لحظة بلحظة لحظة بلحظة. 5 مواعيد يومية في جوهرة سبورت، 7:30 متاع الصباح ماضي ساعتين، 6 متاع العشية، 10 متاع الليل ونص الليل، مع مراسلات يومية مع مبعوثنا الخاص على عين المكان. جمهور المونديال كل يوم 9 متاع الصباح، روبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقية المنتخبات. كواليس المونديال يوميا 10 متاع الصباح فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل. فلاش المونديال في 4 مواعيد، 11 متاع الصباح، نص النهار، ماضي ساعة، وما 3 متاع العشية فيها آخر أخبار المونديال. استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من الاربعة للخمسة متاع العشية، متابعة لاخر اخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة، مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني من 11 جوان ل 19 جويلية. المونديال على جوهرة فم تي في حاجة اخرى.

0: ريال 29 100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: تحياتي جوهرة فهم بالله نتكلم عن الإدارات التونسية بالله وصل صوتي الله يرحم والديك بالله نقصنا شوي من الأوراق هات ورقة جيب ورقة حط ورقة بالله رانا في الدين جيب صنع بطاقة تعليف قلت جيب شد سكن راني في تونس راني راني تونسي راني مضموني في قلي تونس واجيب في ما يفتح انت اللي انت تسكن في الثانية ولي وري كل ناس صنع بطاقة تعليف اي بلاصة تقول الأوراق هز ورقة وجيب ربي نقصنا من الأوراق كرة الأوراق شو ما حلف الأوراق كذي واحد طلع بطاقة تعليف بدعاء مشي كتر انت من درامين ما طلعش بطاقة تعليف تروح البلاد تشتغل بطاقة تعليف ايه بحكيك راني تونس كيزي
2: السلام جوهرتين ربي المسؤولين المحليين في القلعة الكبيرة معتمد رئيس بلدية وقير بخير نمون فلاشة كثرة بطريقة غير مباشرة وإن مشوا نشكيوا للبلدية وقير مخلص حتى واحد يسمعنا ربي الموضوع بعد تشوفوه في أقرب وقت.
3: الحادثة اللي في سيدي بوزيد انتين كيون ضحية مساكن وخلوا عائلاتهم كل مرة هكا علاش ما يموتوا كان هما والضربوا كان هما السفارة ما يجرالوا شيء عليه وشو الفلاح كيفاش يخرج الناس هكاكا ما يشوفوا هذا وزاد قبل وبارك الله في جوهرة افهم اللي تتصل منها وتسمعنا
4: جوهرة افهم يجري ولنا احنا جماعة كسر هلال اللي نعيش في كسر هلال تحديدا حيري الثاني يسيبونا في الماء نتاع معناها صالح للشراب ماء نتاع ونعاس ماء اخضر عندنا تقريبا شهر نعاني في نفس الحكايه وشكينا وكلمنا وعملناهم الكل جاوا عملوا روحهم صلحوا وباقي نفس الشيء ما تبدل حتى شيء ما عاد منجم يعمل حتى شيء هيت وقفت من غير ما الواحد بربي يشوفوا لنا حل بربي يوصلوا لنا الميساج نتاعنا يعطيكم الصحه وميرسي بوكو جوهرة افهم
0: ما تخليهاش في قلبك.

تسمو تسمو دوريمي كل يوم من 9 ل 10 نتاع الصباح. دوريمي بالدنيا وما فيها.

سهما يا زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس.

0: عد للموجة واسمع جوهر الفرح. في القروال سيدي بوزيد قصرين سليانة وصفاقس الشمالية على 104
1: جوهر الفرح. Publicité.

0: Cool Fun de notre page officielle Facebook Jawara FM. Jawara FM.
1: Et soyez à l'affût de toute l'actualité.
2: Publicité.
3: فيه قليل راح تونس تكور وفراقها سباح يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي ذكريات 78 رانا نحن مفايقين ربي كبير والمكسيك فيها الخير ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة
2: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش
3: مع تونس فايقين للتسعين
2: عندك أورانج
1: جوهرة
2: أفهم Publicité.

0: Fournier Colis, l'ambiance en direct. Hashtag JoRFM sur Instagram.
1: Instagram.
0: Hashtag JoRFM.
2: Publicité. كل دار وحكايتها وحكاية اليوم اسمها كونكورد فريجيدير قوي مزيان وإيكونوميك مصنوع بأيادي وكفاءات 100% تونسية حسب المقاييس العالمية مع أقوى جارونتي في السوق 10 سنين على الكمبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير ملا أختار وانتي مطمئن على خاطر كونكورد فعل مش كلام
3: دي خبز ما يكلوش معانا الخبز باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم بتنصد عليه ناكلوهم ماكلة
4: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان
5: ماتشي ماتشي حتى في الفن

0: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
1: جوهرة اف ام
2: بوبليسيتي.
3: بيزنس نيوز.
4: مرحبا بكم معنا في أخبارنا الاقتصادية. تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج بلغت ما قيمته 3669 مليون دينار، نحو 3.6 مليار دينار مع موفى شهر مايو 2026، مسجلة بذلك تطور بنسبة 4.5% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية اللي بلغت فيها هذه التحويلات 3510 مليون دينار حسب أحدث المؤشرات النقدية الصادرة عن البنك المركزي التونسي. وتعادل هذه التحويلات مقاومة بالعملة الأمريكية حوالي 1267 مليون دولار، أو ما يعادل 1.26 مليار دولار، وذلك باحتساب متوسط سعر الصرف الشهري المسجل في نهاية ماي الماضي. وتعد عائدات تحويلات التونسيين بالخارج بالتكامل مع المداخيل السياحية اللي تشهد بدورها منحة تصاعدي مع انطلاق الموسم الصيفي، المحرك الأساسي لتغذية وتثبيت مخزون البلاد من العملة الصعبة. المعهد العربي لرؤساء المؤسسات دعا إلى توجيه السيولة المتوفرة لدى البنوك الخاصة نحو تعزيز تمويل المؤسسات والاستثمار المنتج، واعتبر أنه مستوى الإقراض الموجه للقطاع الخاص لا يتناسب مع حجم السيولة المتاحة لدى هذه البنوك. وأوضح المعهد في تقرير بعنوان تثمين سيولة البنوك الخاصة لتمويل الاقتصاد أنه البنوك تؤدي دور أساسي في الوساطة المالية عبر تحويل المدخرات إلى استثمارات، وحذر من أنه ضعف تمويل المؤسسات قد يؤثر سلبا في النمو اقتصادي وأحداث مواطن الشغل. والتقرير أشار لأن القروض الموجهة للمؤسسات الخاصة في القطاع الصناعي سجلت نمو محدود بنسبة 0.1% سنة 2023 قبل ما تتراجع بنسبة 0.3% سنة 2024، كما لم تتجاوز نسب النمو في قطاع الخدمات 2.7% و 2.6% على التوالي خلال سنتي 2023 و 2024. وبين التقرير أنه رغم بلوغ نسبة القروض مقارنة بقيمة الودائع في القطاع البنكي التونسي 96.2% في أوت 2025، فإنه فما تباين بين البنوك العمومية والخاصة، وبلغت نسب تحويل الودائع إلى قروض لدى البنوك العمومية 97.3% مع موفى جوان 2025 مقابل 67.4% فقط لدى أكبر ثلاثة بنوك خاصة. الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة دعات إلى الإسراع بإحداث منصة وطنية وتطبيق هاتفية تحمل اسم المواطن الرقيب حتى تكون فضاء رسمي لتلقي الشكاوى والإبلاغ عن التجاوزات والعراقيل الإدارية، بما يضمن للمواطنين وأصحاب المؤسسات آلية قانونية وشفافة لمتابعة ملفاتهم والدفاع عن حقوقهم. والجامعة أوضحت في بيان لها إنها تتابع بقلق تزايد شكاوى المواطنين والحرفيين وأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة بشأن تعطل الملفات الإدارية وطول أجل الرد على المطالب وتعدد الإجراءات المعقدة وما ينجر عن ذلك من تداعيات اقتصادية واجتماعية تأثر سلبا في مناخ الاستثمار واستمرارية المؤسسات والمحافظة على مواطن الشغل. واعتبرت إنه أحداث منصة المواطن الرقيب من شأنه توفير إطار قانوني ومنظم لتلقي التظلمات والإبلاغ عن الإخلالات الإدارية وتوثيقها ومتابعتها. غرفة التجارة والصناعة الوسط تنظم بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة التونسية الفرنسية بعثة أعمال لفائدة المؤسسات التونسية للمشاركة في صالون باريس للبناء اللي مش ينعقد في الفترة الممتدة من 28 سبتمبر إلى غاية غرة أكتوبر 2026 بمركز المعارض بباريس بالعاصمة الفرنسية. ويعد هذا الصالون أكبر تظاهرة دولية في فرنسا مخصصة لقطاعات البناء والتشييد والهندسة المعمارية والتجديد. وهذه البعثة تشكل منصة مميزة للمؤسسات التونسية الناشطة في مجالات البناء ومواد البناء والتجهيزات والطاقة والتجديد للاطلاع على أحدث الابتكارات التكنولوجية واستكشاف فرص شراكة واستثمار جديدة مع أبرز الفاعلين الدوليين في القطاع، خاصة وأن المعرض يشهد مشاركة أكثر من 2200 عارض ويستقطب قرابة 135 ألف زائر مهني، إلى جانب تنظيم 500 مؤتمر وورشة عمل. الحساب الجماعي تجارة الخزينة التونسية بتاريخ 11 جوان ارتفع إلى حدود 1156 مليون دينار حسب آخر المؤشرات النقدية والمالية المنشورة حاليا على موقع البنك المركزي التونسي، وكان الحساب هذا بتاريخ 10 جوان في حدود 1122 مليون دينار. وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 12 جوان فانخفضت إلى حدود 25289 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 102 أيام. وكانت الموجودات هذه بتاريخ 11 جوان في حدود 25404 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 103 أيام. دولياً أسعار النفط تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ شهر مارس اليوم بعد ما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائب وزير الخارجية الإيراني إنه البلدين توصلوا إلى اتفاق مبدئي لإنهاء الحرب واستئناف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. وانخفضت العقود الأجلة لخام برنت ب 3.58 دولار أو 4.10% إلى حدود 83.75 دولار للبرميل. الذهب ارتفع بأكثر من 2% اليوم بعد ما قال مسؤولون في الولايات المتحدة وإيران إنه الزوز بلدين توصلوا إلى اتفاق لإنهاء الصراع بينهم، مما دفع أسعار النفط إلى التراجع وهدأ المخاوف بشأن التضخم وارتفاع أسعار الفائدة. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2.5% إلى حدود 4322.87 دولار للأوقية. وكالعادة نختم بسوق الصرف. الأورو 3 دينارات و 392 مليم، الدولار الأمريكي دينارين و 938 مليم، الدينار الليبي 460 مليم، و 100 دينار جزائرية دينارين و 200 مليم.
3: بيزنس نيوز
1: جوهرة FM.
3: الدنيا
1: جوهرة FM.

0: Quiz Mondial.
1: صباح النور من جديد كواليس المونديال. باش نبداو باخر اخبار المنتخب الوطني التونسي لكره القدم بعد الهزيمه المذله، الهزيمه الكارثيه اليوم 5 أهداف مقابل هدف ضد المنتخب السويدي. والاخبار جينا من مقر اقامه المنتخب الوطني التونسي لكره القدم في المكسيك. الاعضاء الموجودين التفكير في اقاله المدرب صبري اللموشي والاقرب لتعويضه منظر الكبير، اكيد موضوع للمتابعه. نبقاو في مباراة تونس والسويد والهزيمة بخماسية، هذايا تصوير الناس كل تحكي على ياسين العياري اللي سجل الثنائية اليوم. شكون ياسين العياري؟ اللاعب هذايا مواليد 2003، 23 سنة، من أب تونسي وأمه مغربية، مولود في ستوكهولم في السويد. المنتخب التونسي كان تواصل معاه سنة 2021 لتمثيل المنتخب، وحسب التقارير الإعلامية والصحفية أنه اللاعب وافق أنه باش يلبس زي المنتخب الوطني، لكن عائلته رفضت هذايا وتمسكت أنه يمشي للمنتخب السويدي. اليوم شفناه سجل ثنائية بمهارة كبيرة وفنيات عالية، ما رفعش يديه، اعتذر لأنه الأب متاعه تونسي، لأنه حتى الصحفيين القنوات التلفزية تسأل فيه بالعربي هو يجاوب بالإنجليزية، يفهم اللغة التونسية، كي تسأله بالتونسي يفهم لكن يجاوب بالإنجليزي. شوف الاعتذار متاعه في الصورة هذه، تتبعوها معنا في جوهرة تيفيك. فش اعتذر بعد تسجيله للهدف هذا، الهدف الأول، اعتذر من الجماهير، مشي للجماهير التونسية اعتذر منهم، ثم اللاعب سجل هدف ثاني. شوف هذا في الاعتذار متاعه، زاد في الهدف الثاني اعتذر من الجماهير ومن لاعبية المنتخب التونسي. كما قلت تواصلنا معاه 2021 لكنه رفض ومشي للمنتخب السويدي. نمشيو لحفيظ الدراجي، هذا تدوينة حفيظ الدراجي هبطها منذ قليل تقريبا، منذ ساعة. شنو كتب فيها المعلق الجزائري لبي سبور في تدوينة لي على الموقع الرسمي متاعه على الفيسبوك؟ قال: الخسارة واردة في كرة القدم كما أن الفوز وارد، لكن السقوط بخماسية أمام السويد كان قاسيا ومؤلما على المنتخب التونسي في ظهوره الأول بمونديال 2026. صحيح أن المجموعة صعبة وظروف المنتخب التونسي الحالي أصعب، ما فهمناش معناتها شو يقصد بها على المستوى الفني أو حاجات أخرى. حفيظ الدراجي قال: ظروف المنتخب التونسي الحالي أصعب، لكن بذل مزيد الجهد وتدارك الأخطاء الساذجة مطلوب في مواجهة اليابان وهولندا. نمشوا مع الصور هذايا، تقريبا هذه كل الصور، 3 صور هما نرجس داروا برشا. صبري اللموشي وقت يدرب في المنتخب الإيفواري في مونديال 2014 مع كل نجوم المنتخب الإيفواري وقتها، تشكيلة فيها كوليتوري نجم ليفربول، فيها يايا توري نجم المان سيتي، جيرفينو جمعية روما، ديدي دروغبا نجم الحال السابق وقائد فريق المنتخب الإيفواري ديدي دروغبا، في سليمون كالو، فيها ويلفورد. التشكيلة الكل هذه دربها صبري اللموشي في مونديال 2014، لكن النتيجة الانسحاب من الدور الأول مع منتخبات بصراحة المنتخب الإيفواري فوقهم برشا. مثلا انهزم ضد اليونان، انهزم ضد كولومبيا، صحيح ربح اليابان في الجولة الأولى، لكن انهزم بعد ضد كولومبيا، انهزم بعد ضد اليونان وخرج من الدور الأول. الصور هذه دارت برشا أنه كامل نجوم المنتخب الإيفواري مدربه صبري اللموشي لكنه انسحب من الدور الأول المونديال 2014. أكيد في كل هذه زاد صورة أخرى لقيناها في المواقع الرياضية العربية، خاصة المنتخب التونسي 10 أهداف في 2 مقابلات. صورة المنتخب التونسي 5-0 ضد بلجيكا، صورة المنتخب التونسي 5-1 ضد السويد، 10 أهداف في 2 مقابلات في ظرف 10 أيام، تقريبا 10 أهداف مقبولة، مع أنه الفيفا الاتحاد الدولي لكرة القدم أشاد وهنأ المنتخب التونسي في التصفيات، قالوا المنتخب الوحيد في العالم اللي مقبل حتى هدف. كيفاش ترشح للمونديال المنتخب التونسي مقبل حتى هدف في التصفيات؟ جاته إشادة من الاتحاد الدولي لكرة القدم. نذكروا زاد حتى في مونديال فارت 2022 المنتخب التونسي في أقوى مجموعة قبلنا هدف وحيد، ما قبلناش ضد المنتخب الفرنسي اللي مشي للدور النهائي، ما قبلناش ضد المنتخب الدنماركي اللي ترشح للدور الثاني، هدف وحيد، ثم في التصفيات ما قبلنا حتى هدف، لكن مع صبري اللموشي في ظرف 10 أيام نقبلوا 10 أهداف. الصورة أكيد هذه الصورة مع كل التظاهرات الدولية نلقوها في عند اليابانيين أنهم كيزفر الحكم ما يروحوش ينظفوا المدرجات. هذه الصورة تعم جماهير المنتخب الياباني البارح بعد ما تقريبا الناس كل خرجت بعد حتى المنتخب الياباني قدم مباراة ممتازة جدا البارح ضد هولندا روحوا لكن جمهور المنتخب الياباني قعد في المدارج نظف المدارج جمهور الكل مش زوز ولا ثلاثة من الناس فقط نشوفه في الصور تابعوا معنا على جورة تي في كامل الجماهير اليابانية الموجودة في الملعب قامت بتنظيف مدرجات الملعب ثم روحت. وليد جسيري كان في تقديم كواليس المونديال الموعد الرياضي القادم لحداش في آخر أخبار المونديال.
0: كواليس المونديال جوهر اف ام توندونس توندونس
2: برعاية مع أريدو الربح والمكالمات الرخلة خذ أفخ نكلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت ومعهم سيرفيس تود باي بيين بلاش اللعبة غير مرسمة للشراء صالحة حتى 30 جوان.
3: أريدو طور عالمك.
4: مرحبا بكم مستمعينا الكرام وين ما كنتوا اتبعوا فينا على راديو جوهرة كالعادة نبدأ أسبوع جديد مع بعضنا في فقرة توندونس. أكيد الحدث اللي كان آخر الأسبوع اللي تعدى هو تعرض منصات ميتا كسوسوا الفيسبوك انستغرام ماسنجر هذوما كلهم المنصات اللي تابعين لشركة الميتا لبان عالمية واسعة النطاق أدت إلى اضطراب الخدمة عند ملايين المستخدمين حول العالم وكان هذا نهار الجمعة اللي فاتت وسط حالة من الارتباك بسبب تسجيل خروج مفاجئ للحسابات وتعذر الوصول إلى بعض الخدمات لساعات بتبع هذا حسب تقرير خرجته وكالة الأنباء رويترز. وفقا لبيانات منصة داون ديتكتر اللي أوردتها رويترز بدأت المؤشرات متاع البان هذه بالظهور خلال ساعات النهار وين أبلغ المستخدمين عن مشاكل في تسجيل الدخول وتحميل صفحات واستخدام خدمات المراسلة خاصة. عدد البلاغات اللي تم تسجيلها وصل لأكثر من 113 ألف بلاغ متعلق بفيسبوك إضافة إلى مئات الألاف من البلاغات الخاصة بالإنستغرام. يأكد المستخدمين في عدة دول ظهور رسائل خطأ مختلفة يعني دي ميساج ديرور واختفاء بعض الصفحات وإلا حتى ما تنجمش توصل لها فيما تعرض آخرون لتسجيل خروج إجباري يعني يقول لك يزمك تخرج من الحساب متاعك دون سابق انذار وبرشا يستخيلوا لكونه لكونت متاعهم ولو بيراتي فمشكون يستخيل اللي تليفونه ولا يلزموا ميزاجور ويلوش في الميزاجور وين موجودين. في أول رد رسمي على الأزمة هذه يقول المتحدث باسم شركة الميتا أندي ستون اللي كانوا شركة في بالها بالمشاكل اللي قاعدين يواجهوا فيها المستخدمين في الوصول

0: هل لي ميزاجور هذوما اللي عملوهم على لي زانترفاس. ان توكا كل شيء رجع عادي منذ مساء يوم الجمعه. هذا شو اللي عندنا اليوم، ان شاء الله بدايه اسبوع موفقه للجميع. في لمن
1: نهار 3 من 8 ل 9 دونت تيك مع وليد بسباس. بالدنيا وما فيها
2: برعاية
3: تحب ما أحسن، تعدى المخير، استعمل لابلي ماي أريدو، أقضي جيري وتمتع بأقوى ليزوفر.

0: كابوتشينو كابوتشينو بنت الصبحية
1: العشرة و19 دقيقة في استوديو شاور اف ام. صباح النور والسرور، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. موعد جديد من كابوتشينو من توا حتى الماضي ساعة، تسمعونا على موجاتنا، تابعونا على السيت بتاعنا www.jaurfm.net. موعد مع الموسيقى، اغنية متنوعة، سينو فقرة متنوعة، قفة الصبحية بعد شوية في سوسة مع شيرس تزركي، ملبنا مع الشيف رؤوف، سينو حكاية مع الجباية، وتكون معنا الأستاذة دوحة البحري، كوتشينج بلاتو، كولتور ماك، أبرز أخبار الساحة الفنية والثقافية في بلادنا. كيف كاملة ترحب بكم، غازي خليل في الأعداد والتقديم، سمية صغير في الإخراج، أهلا وسهلا سمية، صباح النور. نرجس قلالة في الديجيتال، تحياتنا لكم الناس اللي معنا الكل. جمال بقديدة في التليفونات، زادة تحية لجميل في غرفة العمليات. وباش نبدأ توت سويت مع شيرين عبد الوهاب، الوتر الحساس.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك عيد ميلاده في قوم عيدك اليوم نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: الوقفه الصباحيه. نرجع من جديد في كابوتشينو بنت الصبحية قفة الصبحية، نعرفوا بها أسماء الخضرة والغلة اللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك. معنا شيراز، صباح النور شيراز.
1: صباح النور، صباح الورد والفل والياسمين. غازي تحياتي ليك والفريق العمل معك والكل مستمعين على جوهر فام.
0: شنو أحوالك شيراز؟ صفا؟
1: والله الحمد لله لاباس، برشا سخانة اليوم.
0: أي
1: مشينا للمارشي الجنان. بون بالنسبة للحركية اليوم كانت بنسقبة بطيء، ممكن خطر برشا سخانة الحقيقة، شيء اللي يضرب مصباح.
0: أيه. قاعدة ما كانش ال... صحيح خاصة الأيام الجاية باش تسخن برشا زاد.
1: هي بديت من اليوم ديجا. وبالنسبة للأسعار غازي، بالنسبة للخضرة ثم الخضرة، عندك الخضرة والغلة ثم انخفاض ملحوظ. بالنسبة للأسماك اللحوم البيضاء واللحوم الحمراء والأسماك ثم استقرار في الأسعار، ثم انخفاض في بعض المنتجات. نبدأ غازي بالخضرة، التفاصيل نبدأ بالخضرة. عنا القارس ب 3700 الكيلو، البطاطا ما بين 2000 و 2300، الخس 2850 الكيلو، الليتو الكعبة بدينار، الطماطم ما بين 1500 و 2300، الفلفل الحار ب 2000 فرنك الكيلو، الفلفل الشعباني ما بين 1800 و 2 دينارات الكيلو، الفلفل الأحمر ب 2500 الكيلو، البصل ب 1300 الكيلو، القرع الأخضر دينار الكيلو، القرع الأحمر ب 1400 الكيلو، ولد القمرة ب 2 دينارات الكيلو، السلق والمعدنوس ب 600 ربطة، الحمص المنفخ واللوبيا بدينار 100 جرام. بالنسبة للغلال، الخوخ بوتابقايا ما بين 4800 و5 دينارات الكيلو، المشمش الأصفر ما بين 4200 و4600، اللوز الأخضر ب 2480، التفاح ب 3500، العوينة جويدة ب 2 دينارات، العوينة الخشينة ب 3500، والبطيخ ب 1200 الكيلو. بالنسبة للحوم البيضاء،
0: مازال ما فماش عنب في الغلة؟
1: لا مازال ما فماش عنب، هذا المتوفر اليوم. بالنسبة للحوم البيضاء، الدجاج الحي ب 4000، ثم انخفاض وكانت 5000 الجمعة اللي فاتت. الدجاج المذبوح ب 8500، سكالوب الدجاج ب 16600، كويس الدجاج ب 8700، جوانح الدجاج ب 5 دينارات، كبدة الدجاج ب 16900، القانصة نتاع الدجاج ب 3900. بالنسبة للداند، الاسكالوب ب 17500، كويس الداند ب 10900، كبدة الداند ب 16 دينار، الكركاس نتاع الدجاج ب 15900، ثم العظم الأحمر متوفر، البلاتو ب 6500 والحارة ب 900 فرنك. بالنسبة للحوم الحمراء، العلوش ب 60 دينار، الماعز ب 60 دينار، هبر البقري ب 55 دينار، كتلة البقري ب 45 دينار، الرقبة البقري ب 45 دينار، مخلط البقري ب 35 دينار، المرقاز ب 35 دينار، الكبدة والقلب كيف كيف بالنسبة للبقري والعلوش ب 65 دينار، والكرش ب 8 دينارات. نمشي للحويتة، الوراتة ما بين 18800 و20 دينار، القاروس ب 26 دينار، السردينة اللي هي السيردة ب 4 دينارات، وفما اللاتشة ب 5 دينارات، وفما سردينة هكا كاليتي باهية وفريشكا ب 8 دينارات، الماكرو ب 16 دينار، الشفريت الخشينة ب 24 دينار، مخلط الحوت ب 12 دينار، الغزال الأبيض ب 14 دينار، المرجين ب 12 دينار، التريليا ب 18 دينار، السكومبري ما بين 10 دينارات و 16 دينار، السر ب 16 دينار، التن ب 14 دينار، واخيرا السبارس ب 8 دينارات. هذه كانت اسعارنا اليوم.
0: يعطيك الصحة شيراز، ميرسي بوكو.
1: عايشك، نهاركم زين.
0: معك نهارك زين، تحياتنا ليك. نرجعوا للموزيكا، نانسي عجرم معجبة.

0: مالا بنا
1: مالا بنا لقيت هذا وقيت التصنيف وقيت الماكله البنينه اكيد مع احلى شيف شيف روف اللي نستقبلوه اليوم سبيسيال راس العام. صباح النور شيف. اهلا وسهلا مرحبا.
2: صباح النور غادي انت استاذ المستمعين. نقول لكم ان شاء الله نهاركم زيد وان شاء الله عام مبارك عليكم وانتم جميع الامه الاسلاميه جمعاء.
1: يعيشك يا شيف. احنا نخمو مصباح شنو يطيبوا في راس العام. نحكيوا على كسكسي هكا بالقديد، نحكيوا على الملوخيه، فماش ماكلات اخرى، زعما شنو نحضروا في راس العام؟ شي طيبوا في راس العام.
2: كل والله والله كل بلاد ورطالها، كل بلاد وعندها طقوسها الخاصة في الاحتفال برأس السنة الهجرية. بالنسبة مثلا كما نقولوا في نابل مثلا يعملوا كالعرايس نتاع السكر وغيرات والمسرد اللي يحطوا فيه الفاكهة ويعملوا سردوك للرجال، العرايس البنات سردوك للرجال. بالنسبة لولايات تساقط مثلا يعملوا العصيدة أول نهار في رأس العام، أول نهار من العام يعملوا العصيدة البيضة الصباح يستدركوا بها. وكل بلاد نقولوا احنا ورطالها. بالنسبه لينا احنا في ولايه القيروان نحضروا معناتها قبل بنهار يقول لك يقفلوه العام بالكسكسي، معناتها يعملوا القفيله يقول لك يقفلوا العام بالكسكسي اخر نهار في راس العام، معناتها في العام يعملوا الكسكسي بالقدي. الكسكسي بالقديد يعملوه بالفول والقديد، ما يحطوش فيه الحمص، يعملوه فول وقديد أكها ويقليوا الفلفل ويزينوه بكعبة عظام مسموتين. معناتها بالنسبة للطريقة متاع الكسكسي بالقديد هي طريقة معناتها غنية على التعريف، استنى ربيات البيوت الكل يعملوها. احنا نعمله في القروان نحطوا فيه القديد والعصبان الغاوي. بالنسبة للعصبان الغاوي هو عصبان مجفف يتقص جويد، معناتها كرية والمصران وكل قصوم جويدين ويعملوه بشكل كعبات عصبان هكا أوفان ويحضروهم مع القديد. وقت اللي يجي راس العام يخرجوا ماكل القديد هذاك ويطيبوا به الكسكسي. بالنسبة للطريقة متاع تطيب الكسكسي يخصوا معناتها شوية زيتونة ويقليوا بصل، بطبيعة طماطم معجونة، شوية هريسة عربي، فلفل أحمر، شوية ثوم، كركم، ملح، فلفل أكحل، وبطبيعة يحطوا القديد. الملح ما يحطوش ماذا بيهم الملح جملة على خاطر ما تعرف القديد مالح يسيب الملوحية نتاعو، ماذا بيهم يحطوش الملح وإلا يتبعوه تبع سينو في الآخر يعملوا ريكتيفيكاسيون دا سيزونمون شوفوا كم مريقل مريقل فيه نعود يدوه شوية ملح، أما من المحبذ ما يحطوش الملح معناتها خاطر هو بيعطوا القديد ملح. وقت اللي يطيب معناتها الكسكسي بطبيعة احنا مش نطيبه كسكسي ديالي بيسك احنا راس العام عربي ماذا بينا نعمل كسكسي قمح مثلا، ويصوروه بالطريقة المعتادة. وقت اللي يحضر الكسكسي يرميه في الاخر جرينات فلفل الأخضر ويسقيوه ويقليوا له جرينات فلفل من فوق يزينوهم به وكعبات عظام ويسمطوهم يزينوهم ويقدموه تاكلوا صحة بالشيء ذي بالطريقة متاع الكسكسي. وبالنسبة لراس العام من الليل معناتها يصدقوه ويظلي سابق معنا الليل قبل النهار يركبوا الملوخية. بدول كانت جداتنا قبل يركبوها من الملوخية من الليل على الكانون، يحطوها على الكانون
1: سلة
2: للصباح. توليت العباد معناتها ما كتعرف ديارتولي الكل ما يستعملوش الكانون وكي يقول اللي يحطوها على الغاز في دور كيكة نار خفيفة. وإحنا تهتك مشوار تقع بكيكة 3-4 سوية ومنو تغدو يكملوا الطيب متاحة. هي الملوخية معنا خيارها طيب معناتها سلة تقع تقريب 6-7 سوية. تغلي من لول من غير الحم. بالنسبة للطريقة مثلا تاخذوا نصف إيترا زيت 100 جرام ملوخية ليهم شويه هكا على الغاز شويه فردو معناتها نار خفيفه على الاخر تتقلى شويه وبعد تتمرق بالماء سخون. ماء سخون يغلي على الاخر تبعها بعد يصب في الماء ويقدم تمرقها وهي يعني هي تصمل شويه هكا تتلم وبعد بشويه تبدا تتحل. تخليها تقعد تغلي معناتها على روحها مدة تقريبا 3-4 سوايع ومتحضر الحم. بالنسبة للحم فما شكون يعملوها، احنا نعملوها تعرف الملوخية تجيب لينا فما شكون يعملها كرشة والحم وإلا يعملها بالأكثرية بالحم البقري وإلا مثلا فما عائلات يقول لك مثلا هذي القرطاس متاع الملوخية نحيوه من العدوش يخليوه هذيك راس العام، يقول لك هذيك البار متاع الملوخية نطيبوه الملوخية متاع راس العام. بالنسبة للفساخ الفساخ متاع الحم يسوحوا الحم بشوية فلفل أحمر، شوية معناتها يحطوا نعناع شايح، شوية تابل وثوم، شوية كركم، وبتبيع فلفل أحمر ويرميوا فيها وريقتين راند سينو. اللي يحب يحط طماطم معجونة معناتها مش برشا تقريبا كيك شطر مغرفة متاع ماكلة ولا مغرفة متاع قهوة. وفما شكون يحط فيها حتى كعبة طماطم نية كل حد يطيب حسب الطريقة نتاعو. وقت اللي هي تبدأ تصفي الملوخية يرميو فيها كل اللحم هذاك ويخليوها تطيب. وقت اللي تقف على يديمها وزيتها يطفيو عليها وتاكلو صحة وبالشفاء. وبالنسبة للصباح نتاع نهار راس العام فما من العادات نتاعنا يطيبوا الفول والعظم بزيت فول وبزيت عظم ويتاكلوا شوية ملح وشوية معناتها كمون. بالطبيعة فما عادات بسيطة احنا ما نعرفش كل بلاد ورطالها. انت بكري قلت لي يكتبوا ما نعرفش على عظمة مثل ولا ما نعرفش بعد احكي لي نحكي لك احنا الطريقه نتاعنا
1: كيفاش يكتبوا على
2: العظمه. احنا الحكايه نتاعنا في القران يقول لك العظمه كي يقشروها يشوفوها كان العظمه مسقمه مريقله معناتها معناتها العام كما يقولوا احنا مش يجي مسقم. واذا هكا ولا هكا راهو العام معناتها وفما فازه اخرى
1: ولا هكا كان كسرت
2: شويه ولا هكا غادي اي. وفما كل بنات كما يقولوا الغير متزوجات مش ما عارفين نهار راس العام الصباح ممكن ما يخرجوش يفجوا البيت معناها من العين يغدروا هكا شويه اذا اللي باب مفجر ويغدروا من العين يشوفوا اللي يتعدى لول يقول لك هذاك سعدها معناتها العام هذاك راهو سعد نتاعها. كان تعدى هكا وليد مزيان ومقدود ومحليه يعني تفرح وتقول لك العام مش يتعدى به. كينا وكان مش يتعدى واحد هكاك برا يعني تقعد هي تستنى حد اخر وتطفي الضوء على كل يتعدى لول فهمت. على كل حد هي كانت الاعمال بالنيات وكانت معناتها فما هكا حاجات الناس تمشي بالنيه قبل المشكله فهمت.
1: هو بالنسبة يقول لك شنو المغزى من الحكاية هذه أنه يقفلوا العام بالكسكسي بالقديد هكا على الأقل معناها تذكرة العام وبالقديد يعني بالحاجات البسيطة هكا العصبان هذاك اللي نعرفوا كيفاش يتصنع وكل شيء حاجة عبارة ودعوا كل العام اللي ينجم يكون ظروفه صعيبة ويبدأوا بالملوخية باش يكون عام أخضر عام خير عام بركة. بالنسبة للعظم كي يصمتوا العظم ويحطوه في الصحفة الكبيرة ولا في القصعة الكبيرة ويكتبوا عليه أمثال شعبية مثلا كسكس لو خلص لو كذا أمثال معينة تكتب وكل واحد بالقرعة يهزك العظمة ويقرأ شنو المثل ويقول لك المثل هذاك عبارة باش يكون المثل بتاعه في العام اللي باش يجي معناها وينجم يكون مثل باهي يساعده مثل يفرح مثل في برشا تفاؤل وأمل وإلا تفاؤل وإلا مثل ينجم يكون بتاع باش يرد باله العام هذاك وإن شاء الله تتحسن الظروف الكل. على كل إن شاء الله عام مبروك للتوانسة الكل والمسلمين الكل. حب نسلم عليك برشا شيف رؤوف
2: ميرسي يعيش بارك الله فيك. إن شاء الله خلينا ديما متفائلين وإن شاء الله عام مبروك على الأمة الإسلامية جمعية وإن شاء الله فما كان الخير
1: يعيشك إن شاء الله. موجز أخبار لحديش بعد شوية وإحنا نرجوكم في ساعة ثانية من كابوتشينو باش نسمو آدم اللبان ودي القروان.

0: To skoro płynę to podtany.
1: كان ميكرو جوهرة 73 والا 73 24 3000. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. لبنى حميدة،
2: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. وقفة احتجاجية نفذها اليوم عدد من المعطلين عن العمل أمام مقر وزارة التشغيل بالعاصمة للمطالبة بتسوية وضعياتهم وفق ما صرحت به لنسرين علوش يسرى ناجي ممثلة عن المعطلين ممن طالت بطالتهم.
3: نحن اليوم في وقفة احتجاجية أمام وزارة التشغيل لمواصلة النضال ومواصلة الضغط للدفع بالتفعيل الفوري والآني للقانون عدد 18. مطلبنا الأساسي والأول والأخير هو الانتداب المباشر صلب الوظيفة العمومية والقطاع العام لا غير. مللنا يعني المماطلة والتسويف، مللنا الوعود، مللنا الخطابات الرنانة. اليوم نطالب بالتفعيل الفوري والآني للقانون عدد 18. نذكر أن القانون 18 صدر بالرايد الرسمي 23 ديسمبر 2025. اليوم نحن مازلنا في الوعود، اليوم احنا مازلنا في المماطلة. اليوم يعني نطالب أيضا بدفعة أولى لا تقل عن 10,040% من المسجلين بالمنصة. اليوم من طالت بطالتهم لم يعد فقط هما يعني مطلب وطني ومطلب التشغيل، هما اليوم يطالبوا بالكرامة. اليوم مطلبهم راهو إنساني واجتماعي، ولا عدالة اجتماعية حقيقية دون انتداب من طالت بطالتهم وتسوية وضعيتهم وتفعيل قانون التشغيل. اليوم 6 أشهر مرت على صدوره برائد رسمي، لليوم نحن مازلنا في الوعود وعدم تطبيق هذا القانون. اليوم لا نريد ترحيل القانون 18 إلى أواخر 2026 أو إلى 2027. نحن نطالب اليوم بالتفعيل الفوري والآني وبخطاب أو بيان أو حاجة واضحة من السلطة التنفيذية، سواء من رئيس الجمهورية، سواء من وزارة التشغيل أو الحكومة. العدد الجملي لمن طالت بطالتهم حسب وزارة التشغيل والتصريح من بيروت التشغيل هما تقريبا 60,040 سنة فما فوق. أيضا الأقل من 40 سنة وفاتوا 10 سنوات، أكيد فما أقل شيء 30,000.
2: رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير يفيد الجوهرة فهم بتعرض 12 تونسيا مقيما في ليبيا بصفة قانونية للاختطاف واحتجازهم كرهائن بالقرب من مدينة الزاوية، مشيرا إلى أن العملية جاءت للضغط من أجل إطلاق سراح موقفين ليبيين مسجونين في تونس على خلفية قضايا إجرامية. دوليا، التلفزيون الرسمي الإيراني يقول أن وزير الخارجية عباس عراقجي أعلن أنه أجرى اتصالات هاتفية بنظرائه في مصر والعراق وتركيا، أعرب خلالها عن تقديره لجهودهم في دعم المسار الدبلوماسي الذي أفضى في نهاية المطاف للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران. وأشار عراقجي خلال مكالمته إلى مسؤولية الولايات المتحدة في تنفيذ الاتفاق، مؤكدا على ضرورة التوقف الكامل عن الاعتداءات والهجمات المزعزعة للاستقرار التي شنها جيش الاحتلال في لبنان. مصدر من رئاسة الوزراء الباكستانية تقول إن رئيس الوزراء شهباز شريف سيشارك شخصيا في حفل التوقيع على اتفاق سلام بين طهران وواشنطن في سويسرا يوم الجمعة القادم. وختاما، وزارة الخارجية الإماراتية تؤكد أهمية تغليب الحوار والدبلوماسية والالتزام بالقانون الدولي بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدة أيضا على أهمية الالتزام الكامل ببنود الاتفاق بما يضمن الوقف الفوري والشامل للأعمال العدوانية في المنطقة. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net

0: جوهر اف ام تي في تعيشك مونديال 2026 امريكا المكسيك وكندا لحظه بلحظه لحظه بلحظه خمسه مواعيد يوميه في جوهر سبور السبعه ونص متاع الصباح ماضي ساعتين السته متاع العشيه العشره متاع الليل ونص الليل مع مراسلات يوميه مع مابوسنا الخاص على عين المكان جمهور المونديال التسعة متاع الصباح روبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقية المنتخبات كواليس المونديال يوميا العشرة متاع الصباح فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل فلاش المونديال في أربع مواعيد لحداش متاع الصباح نص النهار ماضي ساعة وما ثلاثة متاع العشية فيها آخر أخبار المونديال استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من الاربعة للخمسة متاع العشية متابعة لاخر اخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني من 11 جوان ل 19 جويلية المونديال على جوهر اف ام تي في حاجة اخرى فلاش المونديال
1: ليش وسبعة دقائق مرحبا بكم في آخر أخبار المونديال والأخبار اللي جينا من مقر إقامة المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم هو نية إقالة المدرب صبري اللموشي والأقرب لتعويضه منظر الكبير الموجود حاليا في المكسيك إلى جانب أخبار أخرى تتحدث عن التحاق أنيس بوجلبان بالمنتخب أنيس بوجلبان مدرب المنتخب الأولمبي أقل من 23 سنة واللي وصل معاه السبت الفارط إلى نهائي دورة طولون الفرنسية أنيس بوجلبان باش يلتحق بالمنتخب قبل مباراة اليابان باش نقعدوا في الهزيمة القاسية والهزيمة الكارثية للمنتخب التونسي اليوم الصباح ضد السويد 5-1 عملنا جولة في عناوين المواقع الإخبارية الرياضية العربية موقع العربية العنوان أمام السويد تونس تتلقى أثقل هزيمة في تاريخها بكأس العالم موقع العين الإماراتي الهزيمة الأكبر في تاريخ نصور قرطاج المونديالي اليوم السابع المصري تونس تسجل الهزيمة الأولى للعرب في كأس العالم 2026 موقع الشرق الأوسط بداية محبطة تونس تخسر أمام السويد بخماسية صحيفة الخليج تونس أو تونسي يسجل هدفين في شباك تونس هيك العنوان نمشي والتقييم ملاعبية المنتخب بعد الهزيمة بخماسية في المواقع الرياضية التونسية خاصة في موقع فلاش سكور مهيب الشامخ حارس المنتخب 3.6 على 10 راني خضيرة 5.1 على 10 إلياس الصخيري 5.9 علي العابدي 5.7 أنيس بن سليمان 5.8 يان فيليري 5.8 تذكير ببرنامج مقابلات وتذكير بنتائج مقابلات اليوم الكوت ديفوار فازت على الإكوادور هدف لصفر السويد ربحت تونس 5-1 اليوم الخمسة متاع العشية المقابلات ثلاثة مقابلات نجم نقولوا في توقيت يساعدنا الخمسة متاع العشية إسبانيا تواجه الرأس الأخضر بإدارة الحكم الأردني أدهم المخدمة ثمانية بلجيكا تواجه مصر بإدارة طاقم تحكيم من البرازيل وبلجيكا لعبت ضد تونس قبل المونديال لحداش السعودية لحداش متعليل ذي ما كله بتوقيت تونس السعودية تواجه الأوروغواي بإدارة طاقم تحكيم إيطاليا والجزيري كان في تقديم فلاش المونديال موعد رياضي القادم نصف النهار
0: فلاش المونديال كابوتشينو بنت الصبحية عدو

0: كابوتشينو كابوتشينو بنة الصبحية. نرجع معكم من جديد في كابوتشينو بنة الصبحية. تحياتنا لكم وين ما كنتوا معنا. نرجع بخبر ورد علينا اليوم الصباح وفاة الفنان التونسي القدير كمال روف النقاتي بعد صراع مع المرض في عمر ناس 88 سنة. كمال روف النقاتي أصيل القيروان، تولد في تونس العاصمة عام 1938، وغنى المرحوم بعديد اللغات في برشا بلدان من بينها مصر. زاد في رصيده ما يقلش على 300 غناية وأكثر من نصف قرن من العطاء الزاخر من تأليف من تلحين وغناء. كان عنا معه لقاء عام 2018، هاو نسمعه كيفاش كان اللقاء هذا. يا الله يرحمينا.
1: سيدي مرحبا بكم في مرسى وفي داركم، مرحبا بكم، نورتوني، وهذا شيء سر من خلالكم. وحيي إذا جوهرة لأنها معناها اكتسحت، نجم نقول معناها المجتمع الكل. غيبونا يا أخوي الله غالب. تصور بالك أول تجربة في وجه عشير الكاميرا وفي النجاتي من المرحوم عبد اسمه محمود ثامري، أول جادة ديكوراتور باش كمل الديكور، فهمت الله، غني على الطبل والمزمار قصي بالجار. أول تجربة في وجهها التونسية عشير الكاميرا وفي النجاتي، فهمت الله، خالي صديق الجميع، حتى معناها اللي يحبني اللي ما يحبنيش، يحب الناس كلنا عشيري. بون انا غنيت عملت كاريير وصفق للجمهور التونسي وفي اوروبا وفي القاهره وكذا، والحمد لله معناها لاني شكون لك معناها شيء حشم، الحمد لله. الاغاني تاعي على الرفوف وقت اللي كانت الشهريه 30 دينار، موظفين احنا بدينا فهمتني، ومباتوا ترموس كافي فيلتر من عند قهوه اللحمي غاديك في الاذاعه، ومباتوا في الاذاعه يا فرنسا بنزرتوا لنا ومترشوا مباتوا غاديك واحد وكذا، هيو هاو هاو هاو. وبعد جاءوا الخيان دوا أقل واحد الإذاعة فهمتي، مليون مليون ومئتين مليون ونص، فهمت الله، ولا حد فهمتي يراك فين تنبت. احنا ولادك يا تونس نعزك وانت يا قديم، نعزك وانت يا قديم، غالي ترابك ما يهونش، وشكون يهون أمي، وشكون يهون أمي، تونس يا الحب الدافي يا بلادي الود الصافي، تونس يا الحب الدافي يا بلادي الود الصافي، هزي راسك ما تخاف، هزي راسك ما تخافي من عكس الوقت وضيمة، تونس تونس يا أمي. فما صوت باهية، فما موسيقيين ممتازين جدا خريجين معاهد الكبرى وشيء أخرى معاهد كذا في الموسيقى، لكن معناها يا با دغوشيرش الكل فهمت الله، دي فغي بيروكي كومون ديراج ببغى معناها يعاودوا في أغنى ليبيا حي فهمت الله، ومتاع صليحة ومتاع كذا. علاه معناها مشيت ليبيا، مشيت ليبيا لقيت هذه حبوبة، مشيت عن سنة نوم دفاق تونسي جلبي والله رحمه نعم ومات في أكبر تيل واحد كذا، في الدخل سمعت قالوا فما توانسة واحد وشكون توانسة، نلقى هذه حبوبة وزينة عزيزة، وليت نغني معهم. قدم لي المولى الوتيل هذا المشي من ليبيا لمصر، فهمت لميت فيسات هذا هذا صوت حلو قوي الأخ، قلت أنا سينجر فورتينيزا وأتكلم بالإنجليزي، قلت أتكلم بالعربي، أنا مسلم لو واحد وغنيت لك بالعربي هنا، قال لي مغني وصوت صوت شجيع جدا، ولا ما أقبيك أستاذ كميل، قال لي لا تيجي مصر وأنا هساعدك واحد وكذا وغيرها، ساعدني فهمت الله ودبر لي خدمة في وبرج الأهرام فوق السيدة عليا الله يرحمها بليغ حمدي. جاء هو كامل البيطار كان أكبر مذيعي صوت العرب بالقاهرة، ويجي هو السيدة وردة سيمو كي بيلا دول غوز تولي سواق، حتى معنا وفاق الكنترولات بتاعي ولا يعمل حسابي فوق الحق بوس غني أنا برك مطربين الكل فهمت الله عنده النسبة لي يتي تبدأ قاعدة وردة فهمت الله، وما أدراك من وردة اللي دخلت له ملايين الله إذا ما أقولش مليارات واحد كذا، تبدأ معناها عادي والله جوهرة أفهم. أنا فندي من أول وهلة فندي نبأت لها بمستقبل زهر، وفعلا فندي قلت لك تسعت المجتمع في كل مكان، في كل أحلى مثلا مرتي قلت لك سعلية وعندنا فندي نصيفه في السلقطة فهمت، مسموعة يسمعوها مش قلت لك سوف الكل والمهدوية إذا حقيقة ناجحة ناجحة ناجحة جدا، وتعرف إيش تختار من الأغاني وفندي وتعدي التونسي بارك الله فيها على خطر التونسي فندي هتشوف فهمت. أنا مثلا الأغاني تاعي عمل تقريبا 250 أغنية في الإذاعة وعندي 100 واش هونية في داري.
0: وزارة الثقافة كانت انعات المرحوم كمال روف النقاطي الله يرحمه وينعمه ربي صبر أهل ولوية والساحة الفنية والثقافية في تونس والعالم العربي الكل. مراسم الدفن باش تكون في مقبرة الجلاس بعد صلاة العصر. باش نسمعوا له واحدة من أشهر أغنياته ياسمينة.

0: كابوتشينو كابوتشينو بنة الصبحية
1: لحظة شو 38 دقيقة في كابوتشينو بنة الصبحية. نجد لكم التحية الناس الكل وقيت غيب. نحكيو شوية قانون، نحكيو على عقوبات الغش في الامتحانات الجامعية. نعرف أنه فما برشا من الطلبة بتاعنا قاعدين يعديو في الامتحانات، فما اللي كملوا، فما اللي حضروا روحهم لدورة التدارك. المسألة القانونية الكل نحكيو عليها مع الدكتور في القانون عبد المنعم عبود معنا في المباشر. صباح نور أستاذ، أهلا وسهلا، مرحبا.
2: أهلا بك سي غازي، ومرحبا بالسادة المستمعين مستمعي إذاعة جوهرة أف أم.
1: يعيشك. يلا خلينا نحكي شوية عن الموضوع هذا، خاطر نجم نقول موضوع الساعة زادة موضوع فرض روحه بالنسبة للتلاميذ، تلاميذ البكالوريا، بالنسبة للطلبة زادة.
2: هو في الحقيقة رأوا النظام متاع النظام القانوني الخاص بزجر الغش في امتحان البكالوريا عنده سند قانوني مختلف على بقية النصوص القانونية المقررة لعقوبات فيما يخص الغش بالنسبة لامتحانات التعليم العالي، خاطر لأن القرار المتعلق بتحديد نظام يعني زجر الغش هذايا في امتحانات البكالوريا عنده قرار صادر من وزير التربية بتاريخ 23 مارس 2019، اللي هو بدوره منقح لقرار آخر اللي هو صادر في 24 أبريل 2008، يضبط سلم العقوبات من محاولة الغش اللي فيها عقوبة تتراوح ما بين سنة منع من الترسيم واجتياز وإلغاء دورتين بطبيعة الحال، وتمتد إلى 3 سنوات. وفما الغش مش محاولة الغش اللي توصل فيها العقوبة إلى 5 سنوات، وإذا كان محاولة الغش تكون مصحوبة بسوء السلوك فإن العقوبة فيها تكون تتراوح بمنع الترسيم من 3 إلى 5 سنوات. ترسيم بالمعاهد العمومية ومنع الترسيم بالمعاهد العمومية وإلغاء الدورة. هذا كان سافا دوسوا، فما لجنة التحقيق اللي هي في الحقيقة تعين بقرار من السيد وزير التربية ولتتولى البت في مختلف الوقايا، ثم بعد ذلك ترفع الأمر إلى لجنة وطنية لتتخذ القرار.
1: هاي. هو فهم برشة تساؤلات، يقول كيفاش تلميذ ولا طالب يغش في الامتحان وينجم العقوبة تؤدي للسجن، يعني العقوبة توصل يعني السنوات مثل.
2: يعني هو الحاجة يزمنا نقول رأوا قرار وزير التربية، خطر بعد ما يتخذ القرار اللجنة، هو قرار اللجنة الوطنية هذه الامتحانات، هو بطبيعة الحال مش يصدر في شكل قرار معنا صدر عن وزير التربية، لأنه يعني وزير التربية هو اللي يتخذ القرار بمنع الترسيم. فهذا القرار هو بدو أول حاجة حريب الطعن فيها من المحكمة الإدارية إذا كان فماش احترام للإجراء الواردة في القرار نفسه، في القرار المنظم لزجر الغش هذا نتاع 2019. إذا كان فهم خطأ شكلي نجم نطعن قدامه، ولا حتى خطأ في الإجراءات، ولا فمش مراعاة لحقوق الدفاع إلى غير ذلك من المسائل الجوهرية، ولا خرق لصيغة شكلية جوهرية، الكل هذا باش يترتب عليه إمكانية طعن من المحكمة الإدارية وإمكانية إلغاء القرار.
1: بالضبط.
2: دونك الحقوق نتاع التلميذ في كل الحالات محفوظة. بالنسبة طول التعليم العالي،
1: خلينا نمشيو للعقوبات بالنسبه للغش في الامتحانات الجامعيه. هنا كما
2: الامتحانات الجامعيه يختلف الامر، لانه المساله هي معناها مساله داخليه تخص المؤسسه، كل مؤسسه ونظامها، لكن ثم يعني ضوابط موحده ما بين مختلف المؤسسات. لانه حينما يتم ضبط طالب وهو بصدد الغش، اول حاجه يقع ايقافه عن مواصله الامتحان. يعني ياخذوا الورقة ويخش، ما فماش هذا يوصل الامتحان، فهمتني ولا؟ إذا كان ما حبش استعصى إلى غير ذلك يقعد على عين المكان لتجنب أحداث التشويش في القاعة، ثم بعد ذلك يحرر المراقب أو المراقبين تقرير. وهذا التقرير يكون عنده المؤيدات نتاعو، تنجم تكون فما الفوسكوبي موجوده في وسط التقرير، تنجم تكون موجوده حتى اذا كان فما كيت ولا فما ادوات الكترونيه لنقل المعلومه وقت يتم حجزها مؤقتا. وبطبيعة الحال الهوية متاع الطالب اللي هي بطاقة الطالب اللي يقع في الحقيقة ما يشي نحيو هيلو صفة نهائية، ياخذوها مؤقتا ويرجعوها لهم بعد.
1: ولا حاجة أستاذ
2: كيفاش؟
1: ما يجيبوش عاد المنافذ مثلا باش يسجل؟
2: لا ما فماش عاد المنافذ، هي مسألة داخلية. فما التقرير متاع المراقب اللي هو مبدئيا محمول على الحياد ومحمول على مراقبة اجتياز الامتحانات. إذا كان لاحظ حالة غش فإنه يثبتها ويفرخها في تقرير، وهذا التقرير يرفع إلى المدير متاع المؤسسة أو العميد متاع الكلية ليحيله على مجلس تأديب. مجلس تأديب ينجم يتخذ ما يرى صالحا من العقوبات، ينجم يكتفي حتى بعقوبة من الدرجة الأولى إذا كان فماش مسألة اختيرة. محاولة غش، واحد تلفت يحكي مع صاحبه، نبهوا عليه مرة الأولى، المرة الثانية، المرة الثالثة، فخذوا له الورقة. ومسألة معناها ماهيش من الجسامة بمكان، ينجموا حتى ياخذوا عقوبة من الدرجة الأولى، يلغيوا له الامتحان هذاك فقط، ويعاودوا وهو معناها في دورة أخرى. إذا كان العدد نتاعو تمكنوا من النجاح فإنه ينجم ينجح من غير ما يعاود حتى الامتحان اللي هو تم إيقافه عن مواصلة الخوض فيه. ولكن نجم تكون عقوبات أكبر من ذلك، نجم تكون بإلغاء الدورة هذيك وتمكينه من التدارك في دورة لاحقة، أو إذا كان الأمر من الجسامة وربما مصحوبة بسوء السلوك نجم يكون حتى يوصل الأمر إلى إلغاء دورتين ومنعه من الترسيم لمدة معينة. فكل الكلية هذيك
1: وبالنسبة
2: وقعت راه في بعض الكليات راه حتى اعتداء على مراقب في وقت من الأوقات، ووصل الأمر إلى حد تشكي من الناحية الجزائية.
1: أي كيفاش يصير العملية دي؟
2: وقتها الكلية ترفع شكاية جزائية لدى النيابة العمومية، لدى وكالة الجمهورية، اللي هي تتعهد وتحيل للطالب المعتدي على أنظار دائرة جناحية من أجل الاعتداء بالعنف. وقعت احنا في برشا كليات يعني، وبصيفتي كأستاذ جامعي يعني أنا عينت في بعض الأحيان حالات من نوع هذايا، وتمت التشكي حتى الجزائي. الحقيقة من بعد حتى بالنسبة للأستاذ تراجع، وش هذه المشكلة متاعنا، لكن نجم يتراجع، لكن هذا ما يمنعش أنه الحق العام يخوض مجراه. هذا ما يمنعش أنه إمكانية تطبيق أمر 1941 في حالة الغش. يعني قلت لك راهو ديما تقعد الكونسي دي ديسيبليني لي سوفران، شو معناها؟ يعني نجم يتخذ قرار حتى بالتوبيخ، كما نجم يلغي دورة واحدة، كما نجم يلغي دورتين. أنت وجسامة الفعل.
1: باهي.
2: ومهما يكون قرار أو باش يتصادق عليه من طرف العميد، باش يكون زاد كيف كيف حاري بالطعن فيه أمام المحكمة الإدارية.
1: واضح
2: قابل للطعن فيه، ما فماشي هذي راهو قرار صحيح انتهى الأمر، عنا مدة ونجموا احنا نناقشوا القرار، خاصة إذا كان يكون القرار هذي بتسليط عقوبة تأديبية، قرار في غير محله لوجود خطأ شكلي لهضم حقوق الدفاع، ما استوجبوهش، ما مثلش، ما وجهولوش استدعاء باش يمثل أمام مجلس التأديب، ما مكنوش من الاطلاع على مختلف الوثائق، ما شنو ماذا ينسب إليه، ما حقو، فهمت معناها؟ فما مجموعة من الضمانات لابد من مراعاتها، وفما صيغ شكلية جوهرية لابد من احترامها، وأيضا يعني الإجراءات هذه خاصة قدام مجلس التأديب، راه مجلس التأديب يلزمنا نعرفوا للقرار نتاعو استشاري بالنسبة للمدير المؤسسة.
1: باهي، باش نقلب الآية ونختم معك أستاذ. وقت اللي مثلا الطالب يحس روحه تعرض للمظلمة في الحكاية هذه، يقول لك أنا ما غشيتش، فما لبس في الموضوع، على تلفيتة، على مثلا ورقة بريون قالوا له ليه هذه فوسكة، فماش مثلا إجراءات نجم يعملها باش يحمي روحه باش يلقى مثلا
2: وقت اللي يكون فما تعنت وفما ظلم وفما رغبة في تنكيل بطالب، ما على من قام بهذه العملية اللي هي مبنية على سوء نية يتحمل مسؤوليته. زادة إذا كان يكون مراقب طبيعة الحال أساتذة منزهون عن القيام بأعمال مبنية على سوء نية، لكن في بعض الأحيان تعرف في غضون دورات اللي في يكثر فيها التشنج والأعصاب تبدأ مشدودة إلى الغاية، حتى صعصاء المراقبين تلقاها في السخانة ويعسوا في ظروف خائبة، نجم تلقى صعصاء يغلط في التقدير متاعه. ففي الحالة هذه الأحسن أنه يراجع روحه المراقب، لأنه ربما تكون حتى تمثل بالنسبة لي هو أخطاء تأديبية، زاد حتى بالنسبة لي هو كي بيجي جن على شخص وما فهمش عليش تولي مشكلة بالنسبة لي هو، معناه ما هوش مسيبة كيكا، معناها يجي إنسان وتلقى ساعة حالات متاع تشنج مفرط ما فماش مبرر لها، معناه كان بربما حتى بحبش شيء من الحنكة وحسن التدبير كان ينجم يتجاوز برشا مسائل، ينجم ينقل التلميذ والطالب، ينقله من بلاستو، ينجم يحطه في مكان منعزل اللي مش طول يفك الورقة، وربما يقضي حتى على الحظوظ متاع الطالب هذاك في النجاح والظفر بكل يعني بالشهادة متاعه أو يجتاز العام متاعه. المفيد الإنسان وقت يقوم بعملية المراقبة لابد منه أنه يكون عنده شيء من الحنكة وشيء من القدرة على حسن تقدير سير الامتحان، يعني يضمن أول حاجة الهدوء متاع القاعة، وثاني حاجة يفكر بمنطق مش معناها إن ديمارش باترناليست، ولكن أيضا إن ديمارش نتر. وما يكونش اغريسيف، لانه الاغريسيفيتي راه يترتب الاغريسيفيتي زاد حتى هو الطالب الله اعلم به معناه كيفاش وصل تلقاه معناه في ظروف ربما صعبه صعبه للغايه، ويجتاز في امتحان والعرق وداخل بعض وصاهر ليله كامله باش يعدي الامتحان، اذا على الاقل كلمه باش تلقاه يشعل.
1: واضح، يعطيك الصحة أستاذ، مداخلة قيمة جدا، تحياتنا ليك الحقيقة من الفريق الكل، ولهم زميلتنا أمينة بوسيفي حاضرة بحدنا وهو قالت لي سلام لي برشا على الدكتور عبد المنعم عبود زادة، أما ما كانتش تغشي راهو كانت تنجح
2: خانسيبال أصدقائنا
1: خانسيبال، تحية ليك إن شاء الله ربي ينجح الطلبة بتاعنا الكل. شوية أخرى تكون معنا المستشارة الجبائية ضحى البحري أكيد في النقطة جباية في كابوتشينو بنت الصبحية على الدنيا وما فيها جوارف.

0: الحكاية مع الجباية.
1: موعدكم مع حكاية مع الجباية في كابوتشينو بنت الصبحية. نجد لكم تحية نس كل اليوم باش نحكيو على رقمنا الشاملة، هكا العنوان كما قلنا رقمنا الشاملة للسجل الوطني للمؤسسات والتصريح بالوجود عن بعد. تسمح زعما شفما شنية تسجيل والتصريح عن بعد وكذا. المستشارة الجباية ضحى البحري بعدنا، صباح النور.
2: أهلا وسهلا. صباح لباس.
1: الحمد لله.
2: الحمد لله. مشينا في رقمنا الشاملة بعد رقمنا الجزئية.
1: هاي.
2: احنا نعرفوا الأهمية متاع سجل الوطني المؤسسات، معناها في متابعة المؤسسات لإيداع الوثائق الخاصة بهم في كل مرة فما تحيين ولا تكوين متاع مؤسسة ولا بتندة جديدة. دونك كيما نمشيو للقبضة نمشيو للسجل الوطني المؤسسات. دونك المدة الأخيرة ولت رقمنا جزئية على أساس أن المطالب متاع التحيين أو متاع التسجيل الأول تتم عن بعد عن في المنصة الرقمية متاع السجل الوطني المؤسسات عن طريق الحسابات المهنية للأشخاص المهنيين وعن طريق معناها حسابات الأشخاص اللي وحدهم قاعدين يصبوا. دونك يحل كونت في السجل الوطني المؤسسات اللي نجم يديبوزي فيه لي دوكيومون تاعو. في مرحله ثانيه نقوموا بالمرحله الاولى نقوموا بالايداع الوقتي، ومن بعد نهزوا الوثائق اللي اودعناها الكترونيا لشبابيك السجل الوطني المؤسسات ونكملوا اجراءات الايداع النهائي باش نتحصلوا على سجل محايد جديد توا اللي هو باش يبدا في غرد جويليا ان شاء الله 2026، اللي عمليه الايداع نتاع التكوين او التحيين نتاع المؤسسات باش يكون 100% اون ليني. ما عادش فما التنقل للسجل الوطني للمؤسسات، بقى الاجراءات باش تتبدل شويه باش تولي عن طريق الهويه الرقميه بالنسبه للاشخاص الطبيعيين، وبالنسبه للمؤسسات عن طريق زد ديجيجو اللي لازمهم يتحصلوا عليها المعرف نتاع فوالا باش ينجموا يعملوا حساب خاص بهم ويقوموا بالعمليات هذه عن بعد. بالنسبة للمهنيين اللي هما المستشارين الجبائيين المحامين المحاسبين والخبراء المحاسبين عندهم الحق في حسابات مهنية كالعادة اللي يقوموا بها بالعمليات المختلفة هذه لفائدة الحرفاء متاعهم بدون الحصول على هوية رقمية، بدون معناها إمكانية الحصول على الهوية الرقمية. دونك أنا كليونيتي نجم نخدم لهم ديريكتومون، إذا كان يحب يخدم وحده الكليون لازم مطالب يكون عنده الهوية الرقمية. الوثائق فما تشابك بين الإدارات بيان سور، إذا كان ورقة أودعناها في القبضة المالية فما تشابك نجم في السجل الوطني تبدا موجوده، ونعطيو جوس صور ضوئيه منها اللي نسكانيوها باش نكملوا البروسيدور نتاع الكرياسيون ولا الموديفيكاسيون. هذه نقطه. النقطه الثانيه اللي هي بالطبيعه جات عن طريق القرار وزاره الماليه اللي جاي في 12 فيفري 2026 امكانيه التصريح بالوجود عن بعد للشركات، اللي هو باش يتم زاد عن طريق المنصه نتاع السجل الوطني للمؤسسات اللي هي تم تكليفها بهذه المهمه. ولهنا تعرف احنا كي حلو بيتين دا مطالبين نمشيو للمراقبة الأدائات باش نصرحوا بالوجود وناخذوا التصريح بالوجود مع البيتين دا متاعنا. دونك توا زاد العملية هذه باش تتم عن بعد كيف كيف من خلال لازم المعني بالأمر يكون عنده الهوية الرقمية وإلا شركة ديجيجو. بالنسبة للمهنيين بطبيعة ما همش يستحقوها ينجموا يخدموها للحرفاء متاعهم. الأوبيراسيون أون ليني وتجيك كيف كيف تصريح بالوجود والبطاقة تعريف الجبائية بتجيك على المنصة الرقمية متاعك اللي هي بطبيعتها باش تكمل بها البروسيدور وتستظهر بها في الإدارات المعنية اللي باش تتعامل معهم الكل.
1: عنيش أجيل
2: الأجيل توا في ختمة التعامل بالمنصة معناها بالطريقة القديمة اللي هي بشتوفها في 30 جوان والبداية متاع الأعمال الجديدة بشتكون بداية من غرة جويليا. دونك الأشخاص اللي بش يتعاملوا وحدهم صورة فردية لازمهم يمشيوا من تو يطلبوا الهوية الرقمية وإلا شركات يتحصلوا على المعرف ديجيجو متاعهم بش ينجموا بداية من غرة جويليا. نعرفوا عنا إيداع القوائم المالية دجا للمؤسسات والأشخاص الطبيعيين الخاضعين للنظام الحقيقي في السجل الوطني المؤسسات. الأجل متاعه بش يكون نهار 30 جويليا، دونك اللي مازال ما صبوش مطالب انه يتحصل على الهويه نتاعه باش ينجم يصبوا. وبطبيعه لهنا المهنيين كيف كيف بدايه نغر جويليا باش يحلوا الحسابات المهنيه الجديده نتاعهم على المنصه باش ينجموا يتعاملوا بالمنصه الجديده. الاجل الجبائيه فيت في اليوم اخر اجل الاشخاص الطبيعيين
1: اليوم
2: اخر اجل اللي فكرنا فيه كل جمعه براتيك مو قاعدين نفكروا. كيف كيف عندنا نهار 20 الاشخاص المعنويين يصبوا عن بعد، 25 تصريح بالقسط الاحتياطي الاول تحول الأشخاص الطبيعيين. 28 التصريح بالضريبة معنى الدخل الشهري جوان اي بيان سور جوان للي 25 جوان. 28 جوان بالنسبة للشركات التصريح الشهري والقسط الاحتياطي، و 30 جوان التصريح بالضريبة على الثروة.
1: يعطيك الصحة، بارك الله فيك البحري. شكرا ليك، نحبوا ديديكاس سبيسيال زاد لهاب الخميري، نقولوا له
2: هاب الخروبي
1: الخروبي سامحني هاي الخروبي، نقولوا له جويز انيفرسير،
2: جويز انيفرسير 5 سنين اليوم وكل عام هو بخير. يعيشك العائلة، شكرا
1: من المتفوقين. احنا مشكونوا على موعد مع النشرة الرئيسية الأخبار نص النهار، ونرجعوا لكم في ساعتنا الثالثة من كابوتشينو. خليكم معنا.

0: الليل راح تونس تكور وفراق أسباح. يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحن مفايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير. ويا رجال بالقرح نجيبوا الفرحة.
1: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
0: مع تونس فايقين للتسعين.
1: عندك أورانج.
2: تخبز ما يكلوش معانا الخبز باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم باش ناكلوا الحشيش ناكلوا لهم قلبهم ونقدموهم في الطرح بتنسي عليه ناكلوهم ماكله
3: مش كان في لبستنا ومش كان في الالوان
4: ماتشي ماتشي حتى في الفرحه والاحزان
5: متفاهمين في نفس الحاجة الكاليتي اللي عنا حاجة وأحسن حاجة بصنعة مع صحة لبدان
6: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي
7: جوهرة
8: أفهم.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبلها،
1: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة منتصف النهار، والبداية بالعناوين. ترحيب دولي باتفاق إنهاء الحرب بين واشنطن وطهران، والاحتلال الإسرائيلي يرفض الانسحاب من لبنان. وفي تفاصيل أخبارنا، بعد أسابيع من الحرب والتصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، أعلنت باكستان التوصل لمذكرة تفاهم بين الطرفين في خطوة وصفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها اتفاق عظيم سيجلب السلام والأمن إلى المنطقة. لكن خلف هذا الإعلان الواسع لا تزال تفاصيل أساسية غير محسومة من آليات إعادة فتح مضيق هرمز إلى مستقبل الحصار البحري الأمريكي، وصولا إلى الملف النووي الإيراني. بينما يبدو الاتفاق قادراً على خفض منسوب التوتر في الخليج والأسواق العالمية، فإن جبهة لبنان وموقف سلطات الاحتلال الإسرائيلي من استمرار عملياتها ضد حزب الله قد يشكلان الاختبار الأخطر لقدرته على الصمود. وبعد دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صراحة الكيان المحتل إلى وقف الهجمات في لبنان، أكد وزير الدفاع في حكومة الاحتلال أن قوات الاحتلال لن تنسحب من المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وقطاع غزة، وستبقى إلى أجل غير مسمى. كذلك أكد كل من وزير الأمن القومي ووزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي أن الاتفاق سيء ولا يلزم الكيان، مشددين على ضرورة مواصلة الحملة من أجل إسقاط النظام الإيراني وضمان عدم امتلاك سلاحا نوويا ومواصلة العمليات في لبنان وإبعاد حزب الله عن الحدود. قراءة للاتفاق بين طهران وواشنطن، قال الكاتب والصحفي الفلسطيني عبد الباري عطوان إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فشل في تحقيق أهدافه في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، مؤكدا عطوان خلال مداخلة هاتفية في برنامج صباح الورد على الجوهرة فام أن الاحتلال الإسرائيلي أعلن عدم التزامه بأي بند من بنود اتفاق أمريكا وإيران.
2: الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس ترامب على وجه التحديد فشل في تحقيق أي من أهدافه من خلال العدوان على إيران، وبدأت الصورة تتضح بأن إسرائيل هي التي ورطت أمريكا والرئيس الأمريكي في هذه الحرب. هناك أربع نقاط رئيسية يجب أن نتوقف عندها. النقطة الأولى والأساسية أن دولة الاحتلال الإسرائيلي أعلنت عدم التزامها بأي بنود من هذا الاتفاق. الأمر الثاني، يبدو أن هناك جناحا في الحكومة الإيرانية لا زال حذرا في قبوله لهذا الاتفاق، وهذا يتجسد في بعض المظاهرات التي تعارضت هذا الاتفاق. الأمر الثالث أنه لا توجد احتفالات في إيران ترحب بهذا الاتفاق. الأمر الآخر، حتى هذه اللحظة لم يصدر أي بيان عن المرشد الأعلى السيد مجتبى خامنئي حول هذا الاتفاق. أيضا لم يصدر أي قرار أو ترحيب أو رفض من قبل الحرس الثوري الإيراني، فالصورة ليست واضحة كليا. حتى هذه اللحظة لم تحقق إسرائيل ولا الولايات المتحدة أي من أهدافهم. كالهدف الأساسي لهذا العدوان اللي هو إسقاط النظام وتغييره، والهدف الثاني هو نزع جميع ما لدى إيران من يورانيوم مخصب بنسب عالية بأكثر من 60%، وتدمير البرنامج الصاروخي الإيراني الذي استطاع أن يقصف تل أبيب ويقصف عكا ويقصف حيفا ويقصف إيلات. لم تتحقق حتى هذه اللحظة أي من هذه الأهداف.
1: جهة أخرى، لم يستبعد عطوان عودة الحرب بين إيران والكيان المحتل باعتبار أن حزب الله لا يزال يطالب بانسحاب سلطات الاحتلال من الأراضي اللبنانية بشكل كامل.
2: أنا في تقديري ممكن جدا أن تعود هذه الحرب، لكن السؤال هو هل تعود بين أمريكا وإيران أم بين إيران ودولة الاحتلال الإسرائيلي؟ أنا أعتقد أن الاحتمال الثاني هو الأهم، لأنه حزب الله ما زال يتمتع بسلاحه، حزب الله ما زال يطالب بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من لبنان. والأمر الآخر والمهم هو يعني الاعتراف بوجود حزب الله سياسيا وعسكريا في لبنان وفي المنطقة. هناك العديد من المخاطر التي يمكن أن تفجر هذا الاتفاق أي عدوان إسرائيلي على الضاحية أو عدوان على النبطية أو أماكن أخرى في البقاع الغربي سيؤدي إلى فرض هذا الاتفاق أو هذه المذكرة وانتهائها وربما العودة إلى الحرب. وإسرائيل قالت أكثر من مرة أنها ستقوم بهذه الحرب لوحدها وبدون الولايات المتحدة الأمريكية.
1: هذا ورحبت أطراف إقليمية ودولية بأعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب بينهما على كل الجبهات وفتح مضيق هرمز ورفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية. ودعت دول عدة كفرنسا وبريطانيا وألمانيا كلا الطرفين إلى الإسراع بتنفيذ الاتفاق بشكل كامل والمشاركة بإيجابية في المفاوضات التفصيلية التي من المقرر عقدها لاحقا للتوصل إلى اتفاق نهائي. من جهته عبر الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم عن أمله في أن يضع التفاهم الأمريكي والإيراني حدا للعنف ويؤسس لمرحلة من الاستقرار في البلاد، وذلك بعد أعلان الوسيط الباكستاني أن وقف أطلاق النار يشمل لبنان. ميدانياً واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم تنفيذ عمليات قصف وتفجير في جنوب لبنان متجاهلاً التفاهم الأمريكي الإيراني بإنهاء العمليات العسكرية الذي يشمل لبنان. وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر آلية عسكرية مفخخة ومسيرة عن بعد على طريق حريص، كما نفذ عمليتي تفجير في بلدة الخيام جنوبي البلاد مما أسفر عن إصابات. هذا ودعت قيادة الجيش اللبناني اليوم المواطنين إلى التريث في العودة إلى القرى والبلدات الحدودية في جنوب البلاد، وذلك بعيد أعلان الوسيط الباكستاني أن وقف أطلاق النار بين واشنطن وطهران يشمل لبنان، محذرة من مخاطر الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية المحتملة، مشددة أيضا على أهمية توخي الحيطة والحذر في المناطق التي تعرضت لقصف واعتداءات إسرائيلية نظرا لاحتمال وجود ذخائر غير متفجرة أو أجسام مشبوهة قد تشكل خطرا على المدنيين. ختاما، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان يستنكر اليوم الزيادة الحادة في استخدام الطائرات المسيرة في الحرب في السودان والتي أودت هجماتها بحياة أكثر من 1000 مدني في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي. وباتت حرب الطائرات المسيرة سمة بارزة بشكل متزايد في الحرب السودانية التي اندلعت في أفريل 23/2000 بين الجيش وقوات الدعم السريع، معربا عن أسفه لتفشي الاغتصاب والعنف الجنسي.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. جوهرة فم تي في تعيشك مونديال 2026 أمريكا المكسيك وكندا لحظة بلحظة لحظة بلحظة. خمسة مواعيد يومية في جوهرة سبورت، 7:30 متاع الصباح ماضي ساعتين، 6 متاع العشية، 10 متاع الليل ونص الليل، مع مراسلات يومية مع مبعوثنا الخاص على عين المكان. جمهور المونديال كل يوم 9 متاع الصباح، ريبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقية المنتخبات. كواليس المونديال يوميا 10 متاع الصباح فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل. فلاش المونديال في 4 مواعيد، 11 متاع الصباح، نص النهار، ماضي ساعة، وما 3 متاع العشية فيها آخر أخبار المونديال. استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من الاربعة للخمسة متاع العشية متابعة لاخر اخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني. من 11 جوان ل 19 جويلية المونديال على جوهرة فم تي في. حاجة اخرى عجيل انرجي قدملكم انفسكم.
3: Eni Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
4: مرحبا بكم من جديد. أكيد نتبعوا في الأخبار اللي قاعدة تجينا من مقر إقامة المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم في المكسيك. فيما يخص المدرب صبري اللموجي، هو ما حسب تأكيدات صعيب برشا أنه يواصل ويكون على رأس المنتخب في مباراة اليابان. اجتماعات متواصلة بين أعضاء المكتب الجامعي الموجودين في المكسيك، شوفوا كيفاش تم إقالة مدرب صبري اللموشي وتعويضه بالمدير الفني الحالي منظر الكبير الموجود حاليا في المكسيك، ولو أنه زاد بنسبة كبيرة أنه أنيس بوجلبان يسافر، كان كمل دورة طولون الفرنسية السبت الفارط وصل للدور النهائي، يسافر للمكسيك للانضمام إلى الإطار الفني المنتخب الوطني. فالكين حوصلوا صعيب برشا أنه صبري اللموشي يكون متواجد ويكمل مع المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. نحكيه على تقرير الجزيرة الرياضية تحت عنوان أربع أسباب وراء السقوط المدوي للمنتخب التونسي أمام السويد في كأس العالم. السبب الأول قراءة تكتيكية غير موفقة من صبري اللموشي. السبب الثاني غياب الواقعية. السبب الثالث الأخطاء الفردية للاعبين. السبب الرابع غياب الضغط على حامل الكرة. بالنسبة لصبري اللموشي أكيد تسأل شنو قال بعد المباراة، قال خسارة مؤلمة للغاية، أنك تبدأ البطولة بالخسارة الفاتحة أمر صعب بالفعل. أخطاء اللاعبين ساهمت في قبول المنتخب 5 أهداف. مباراة اليابان يلزم تجنب الأخطاء والهشاشة التكتيكية وأكثر تلاحم على مستوى الخطوط. اليوم 5 متاع العشية إسبانيا تواجه الرأس الأخضر بإدارة الحكم الأردني أدهم المخدمة. 8 بلجيكا تواجه مصر بإدارة طاقم تحكيم البرازيل. 11 متاع الليل هذا كل بتوقيت تونس. السعودية تواجه الأوروغواي بإدارة طاقم تحكيم من إيطاليا. أولى صفقات ريال مدريد بعد عودة مورينو للفريق، التعاقد مع الظهير الأيسر الإسباني كوكوريلا لمدة 6 سنوات حتى 2032. اللاعب عنده يبلغ من العمر 27 سنة. حسب تقارير صحفية بلغت قيمة الصفقة حوالي 200 مليار. من المتوقع أنه بايرن ميونخ الألماني باش يعلن في الساعات القادمة تعاقده مع اللاعب المغربي إسماعيل الصيباري قادما من أندهوفن الهولندي. الصيباري هو اللي سجل هدف المنتخب المغربي في مرمى البرازيل السبت الفارط في أولى مقابلات المغرب في كأس العالم. مردود كبير للاعب هذا، وبايرن ميونخ تقريبا أتم الصفقة، صفقة باش تبلغ حوالي 170 مليار. والجزيري كان في تقديم أنفو سبور. موعد رياضي القادم ماضي ساعة.
3: عجين إنرجي قدمت لكم أنفو سبور. Eni-Icing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.

0: كابوتشينو كابوتشينو بنت الصبحية.
1: نرجع معكم من جديد في كابوتشينو بنت الصبحية. نجد لكم التحية وين ما كنتم معنا لقيت هذا. الحقيقة مش مشيو لقصيبة الماجوني، حوادث مرور وتصفر على وفاة زوز شبان، فما تنديد من المواطنين في قصيبة الماجوني، فما زادة نجم نقولوا تقصير من السلطات المحلية، لكن الموضوع الكل حبينا ناخذ عليه فكرة أوضح ونفهم شنو

0: فما بالضبط اتصلنا بالسيد محمد سيد حسين نائب المجلس المحلي بقسيمة المديوني اللي هو زاد متغشش من الموضوع هذا. صباح النور سي محمد سعيد، مرحبا.
1: صباح النور ومرحبا بك ومرحبا مستمعين جوهر اف ام.
0: تعزينا الحارة قبل كل شيء
1: أول حاجة تعزينا الحارة لعائلتي الفقيدين، والله يرحمهم وربي ينعمهم إن شاء الله.
0: أمين يا رب. شنو اللي صار بالضبط؟ معناها زوز حوادث مرور في جرت بعضهم يعني، وهنا اللي صار هو اللي خلى حالة الغضب هذه، يعني التصرف تاع السلطات المحلية غادي حسينا فيه تقصير على حسب زادة تدوينة كنت نزلتها أنت سي محمد.
1: باي هو تقصير جي على خلفية أنه الشركة الوطنية السوناد بصفة عامة هي معناها جات عملت تدخل بدون ترخيص لا من البلدية لا من التجهيز، هذه أول حاجة. وعملوا معناها تصليح وحفروا معناها الحفرة نتاعهم وخلوها تو ما يقارب معناها تو فما ثلاثة أربعة أشهر، لكن بدون تصليح المكان. يعني هذا خلى استياء كبير معناها على مستوى قسيمة مديوني، يعني حفرة تبقى ثلاثة وأربعة أشهر باش تتصلح. لكن كما قلنا قبل احنا معنا صارت جلسات في الموضوع هذايا وتدخلنا معاهم السلطات المعنيه وطالبنا منهم معنا كما نقولوا باش يشوفوا الوضعيه معنا كما نقولوا خاصه على الطرقات الرئيسيه.
0: اي
1: لكن ما فما حتى تجاوب.
0: اي
1: وطالبنا توا اخر مره معنا كما نقولوا باعاده منخفضات السرعه باه يجيو المقاول وقت اللي يجي يخدم معنا في المخفض السرعة يخدم من شيرة تبدأ عالية ومن شيرة باطية وزيد مع الحفرة نتاع السوناد. معنا السيارات اللي يبدأوا داخلين مدخل قسيمة المديوني يبدأوا هاربين معنا من المخفض السرعة اللي هو الدودان.
0: أي
1: ما جرى عنه هو انه الوليدات
0: السيد نايب انه مخفض السرعه ماهوش يعني مطابق للمواصفات، معناها فما تشكل
1: غير مطابق للمواصفات، معناها ما فماش شيء.
0: اي وزيد معناها سوا
1: هل المراقبه وين هي؟ المراقبه معناها على التجهيز وين هي؟ وقت اللي يعملوا مخفض السرعة هل هناك مراقبة أم لا؟ لا توجد مراقبة جملة وتفصيلا. ولا هذه بالحق ولا خطر حقيقي. باهي. وهو توا هبط قرار جديد أنهم باش ينتزعوا المخفضات السرعة. باهي كي انتزعوهم وقالوا معناها أنه باش معناها يقصروا فيهم. باهي ينحيوا الدودان، لكن تبقى الدودان توا عندها ما يقارب الخمسة شهور وستة شهور الناس كل كي متذمرة معناها من المركزي. علاش انتم معناها التجهيز مي وقت اللي باش يدخلوا في انتزاع المخفض السرعة علاش ما يتمش تصليح بالوقت؟ علاه الا ما تصير كافة الا ما تطيح الارواح باش الناس الكل كي تتحرك؟ علاش؟ هذه حاجة. وعندنا احنا الطريق الشط نتاع قسيمة البنديوني كيف نحاول مخفضات السرعة يوميا، فما معناها حوادث يوميا الحوادث، لكن الحمد لله معناها ما صارتش معناها قتلى ولا حاجه كيما كا. اما راهو بالحق الكارثه انه نطالبوا من جديد يعاودوا يرجعونا مخفضات السرعه، راهو طريق هذايا يمثل موت محقق.
0: صحيح. هنا نوجه النداء لشنو السيد نايب؟ شنو المطلوب؟
1: نداء للتجهيز
0: العاجل معناها بالنسبه للموضوع هذا.
1: النداء هذايا نداء للتجهيز للتدخل العاجز العاجل باش يعاودوا يرجعوا مخفضات السرعه
0: في اقرب فرصه. اكيد
1: في اقرب فرصه.
0: أيه
1: والحقيقه معناها صار تذمر كبير البارح، معناها تو التجهيز بعثت شكول معناها باش يدهن باش يعمل الدهن نتاع المخفض السرعه بعد ما صارت الكافه.
0: أيه.
1: يعني وقت اللي تطيح الارواح وقتها احنا باش نتحركوا الناس الكل. علاش كل مسؤول عنده القدره الكافيه باش يعمل خدمه علاش ما يخدمهاش على اكمل وجه؟ علاش كل مره نبقاو نستناو احنا بالاشهره على خاطر حفره معناها نتاع 40 سنتي على 25 سنتي؟ علاش؟ هذه ما حبيتش نفهمها، بالرغم نبعثوا في المراسلات ونبعثوا لكن تعاود تبعث تذكير من جديد. لا حياه لمن تونسي، ما ثم حتى شيء.
0: ان شاء الله هاك وصلت صوتك وصوت اهالي قسيمة المديوني الكل. نحب نشكرك برشا السيد نايب محمد حسين سعيد. تحياتي.
1: عايشك بارك الله فيك.
0: شكرا لك. مشيو للموسيقى مع عمرو دياب من بعد نرجع لكم ديما على الدنيا ما فيها جوهر اف ام في كابوتشينو. خليكم معنا.

0: Culture Mag. Culture Mag. فقرتنا الثقافية والفنية كولتور ماغ مخصصة اليوم تحسيسي لفائدة الصم وفقدي السمع باش يكون نهار 17 جوان في سوسة من تنظيم جمعية استدامة للتنمية المستدامة. هذا باش يكون تحت شعار أصوات صامتة من أجل مستقبل مستدام. سعادة جدا باستقبال رئيس الجمعية مدام نور الصغير. أهلا وسهلا. صباح النور.
1: صباح النور. صباح النور لجميع المستمعين الكرام.
0: شنحوي لك مدام نور؟ لاباس؟
1: الحمد لله والشكر لله.
0: يعيشك. يلا خلينا ناخذ فكره الساعه على جمعيه استدامه للتنميه المستدامه. المحاله بين ظفرين هالفكره هذه ولا السؤال هذا، خاطر جمعيه غنيه عن كل تعريف، جمعيه قاعده تعمل في انشطه ثقافيه فنيه، جمعيه قاعده تخدم زاده في البيئه المستدامه، قاعده تخدم على مستوى طلابي متميز برشا، مقرها في المنستير في كليه العلوم بالمنستير. عندي فكره اما ما يسالش، خلينا نزيدو نعطيو فكرة أشمل وأوضح للسادة المستمعين والمستمعات اللي تابعوا فينا.
1: يعطيك الصحة. جمعية استدامة للتنمية المستدامة هي كما عرفتوا جمعية مدنية ولدت سنة 2023 في الحرم الجامعي في المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بالمنستير. هي جمعية مدنية ولدت بمقتضى الرائد الرسمي التونسي 116 في 6 أكتوبر 2023. هي اسم على مسمى، هي استدامة للتنمية المستدامة، استدامة for sustainable development. الهدف نتاعها
0: هي من مقر كلية العلوم بالمنستير.
1: لا، مقرها المعهد العالي.
0: المعهد العالي باهي، خلينا نوقفوا
1: مساج. بحكم نحن مدنيين ومكونه من جامعيين تنشط في جميع مؤسسات التعليم العالي كسوا في كلية العلوم، باش ما نقعدوش في بلاصه كهو، بهدف نشر الثقافه على المستوى اوسع واوسع. دونك كل مره نعملوا انشطه في امكنه، هي مقرها المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بالمنستير. هي كما قلت اسم على مسمى، هي نشر ثقافة الاستدامة بالمستويات الثلاثة متاحة، اللي هو المستوى الاجتماعي، المستوى البيئي، والمستوى الاقتصادي، وبلورتها على 17 هدف من أهداف التنمية المستدامة. لسائل الأن يسأل شنية هي التنمية المستدامة. التنمية المستدامة هي باش بالعربي بالدرجة للمجتمع باش يفهمنا، هي تلبية حاجيات الحاضر مع الحفاظ على الموارد وضمان الحق للأجيال القادمة. نعيشوا توا، نعيشوا في إيكونومي ديفلوبي، نعيشوا في مستوى اجتماعي ديفلوبي، ما يلزمني نحافظ على حاجيات ونضمن الموارد للأجيال القادمة باش هما زادا ينجموا يستفيدوا منها. نعيش أنا ونحسب حساب الجايين، ما نعيشش أنا وما نغدرش للجايين. هذه هي أهدافها. دونك هي نشر ثقافة الاستدامة هذه اللي كنا نحكي عليها على مستوى وطني وعالمي مع جمعيات ومؤسسات اقتصادية وحتى مؤسسات الدولة اللي والدول التي لها علاقات دبلوماسية مع تونس.
0: قبل ما نمشي لليوم التحسيسي لفائدة الصم وفقدي السمع، نذكروا أنه زاد فما استدامة جونيور.
1: مش كان استدامة جونيور معنا باش ننشروا الاستدامة هذه. الاستدامة حطينا حتى في التواصل على مستوى الجمعية باش نظن كونه نشر ثقافة الاستدامة تتواصل غدوة بعدي أنا وبعدين بعد الجيل القادم. جمعية استدامة فيها المكتب التنفيذي من الأكابر وفيها مكتب تنفيذي من الأواسط وخلق كذلك مكتب الأصغر. دونك عندنا أنويو سينيور جونيور إكيب.
0: بالنسبة لليوم التحسيسي نهار 17 جوان شنو تنجم تقول لنا عليه؟
1: نهار جوان كما تقبل المستدامة اللي هو الهدف نجمه نشاه الاستدامة. الناس اللي عندهم إعاقة كفاقدي الصم وكالصم وفاقدي السمع ينجموا هما يكونوا عنصر فعال لنشر الاستدامة. على هذاك اليوم كان يوم سيكون يوم اللي عنده زوج أهداف، الهدف الأول هو إدماجهم لتحقيق الهدف 10 من أهداف التنمية المستدامة، معناتها ما يحسوش روحهم عندهم تفرقة وما همش العنصر الفعال في المجتمع. والهدف الثاني هو كونهم يصبحوا عنصر فعال في الاستدامة ويشاركوا في ثقافة الاستدامة. دونك نظمنا لهم يوم، اليوم هذا مش يكون إن شاء الله تحت سامي إشراف سيدة ولي سوسة في سكان التنفوري، باش تكون فيها برشا أنشطة الحقيقة ذات قيمة

0: وقيمة اجتماعية. باش نبداو الافتتاح نتاعنا ان شاء الله من 8:30 باستقبال المشاركين. بعدك هي نفتتحوا اليوم بتعريف الجمعية واستقبال الضيوف. نشيد وطني بلغة الإشارة الباهي في النهار، كونه نحن باش نبداو يترجمنا بلغة الإشارة، كونه نحن هو باش تقلب الصورة، هما يومهم هما المندمجين وسيقع الحديث والمخاطبة بلغة الإشارة، وفما خبراء حاضرين معنا من لغة الإشارة اللي باش يقوموا بالترجمة الفورية هذه. باش تجرى كلمة ترحيب، باش يجرى كلمة سيد والي سوسة، وبعد كده باش يبدأوا بالأنشطة الصباحية. الأنشطة الصباحية باش نبدأوها بعرض مسرحي حول المحافظة على البيئة، رسالة من تحت الماء اللي باش يقدموها جمعية مساعدة الصم للساقس. نرجع لك هني على ان بوان، دونك اليوم باش يضم اكثر من 150 مشارك، باش نستقبلوا فيه 7 مراكز للصم وفاقدي السمع اللي هما من ميليات سوسة، المسيا، المهدية، نابل، والقروان. 7 مراكز، عن كل مركز باش يحضر تقريبا 15 أصم من الفئة العمرية بين 13 و25 سنة، ومش يحضروا معاهم المرافقين نتاعهم نتاع المراكز. المراكز دونك باش يبداو جمعية مساعدة الصم بالساقس باش يقدمونا رسالة من تحت الماء. بعد كي باش نتعداو المداخلة الأولى في رحلة عبر الزمن، الأهداف والتحديات، باش نتحدثوا عن أهداف التنمية المستدامة، باش هما يعرفوها هذوما الفئة من الشبان والشابات التونسيين. المداخلة الأولى بعدها هي باش نحطوا عرض فيديو قصير حول أساسيات التنمية المستدامة بلغة الإشارة، ونحن من اليوم على صباحاتنا
1: نور عطينا أبرز ملامح البرنامج، يعني مش لازم بالتفاصيل الكل.
0: دونك صباح باش نختتموه بمحاضرة أخرى حول التصرفات البسيطة لنشر الاستدامة، والتصرفات البسيطة اللي يمكنها باش تمنع المستقبل وتخلينا في مستقبل مستدام. بعد استراحة صحية ثم مسرحية اللي نذكر المسرحي محمد سعيد اللي بيش يجي يقدم لنا مسرحية بعنوان استدامة مش منامة، بمشاركة الصم في الأغنية الختامية متاعها. حتى نكون اختتمنا صباح، العشية بيش تكون ورشات باش نشوفوا من نظري للتطبيقي. 7 ورشات حول الاستدامة يؤسسها الأعضاء الأواسط البيرو جونيور اللي قلت أنت، تحت إشراف الدكتورة إيناس الزرافي. كل أتولي باش يتعلموا فيه أشياء بسيطة حول الاستدامة، كيفاش نسمن النفايات العضوية، كيفاش نعمل فرز الانتقائي، كيفاش نعرف كل هدف من الأهداف عبر ورشات، كيفاش نسمن البلاستيك، نردوا مزهريات وأشياء
1: قابلة، كيفاش نسمن الماء ونحافظ عليه. نور هكا ولا الدعوة مفتوحة للجميع، يعني الناس كل ينجموا.
0: تعرف اللي هو في قبل نزل، هو في نزل من نزل سوسة، هو للفئة هذه. الدعوة مش مفتوحة للجميع على خاطر الجمعية
1: نجموا يسجل من الفئة هذه ولا لا، هذا ايش حبيت نعرف.
0: من الفئة هذه الدعوات تقدمت للناس الكل من الفئة هذه.
1: فوالا، يعطيك الصحة. نحب نشكرك برشا مدام نور الصغير، تحية كبيرة ليك. يوم تحسيسي الفاقدي السم وفاقدي الفائدة السم وفاقدي السمع، إن شاء الله بالطبيعة بالتوفيق ليكم والجمعية الاستدامة للتنمية المستدامة. نمشيو مع الموسيقى وبعد شوية نكونوا مع الدكتور رياض مرابط.
2: للاستماع إلى جوهرة FM في ولاية سوسة، عدن الموجة على 105، على 105. جوهرة FM. Publicity.
3: تطور، خلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور. توانسة بإنرجي واحدة، أولا إنرجي، المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
4: أولا إنرجي، معكم باتجاه المستقبل.

0: كابوتشينو بنت الصبحية. نرجع معكم من جديد في كابوتشينو بنت الصبحية، ما زلنا معكم حتى الماضي ساعة. نحب تحية خاصة للتاكسيستية للواجستية اللي يسمعوا فينا الكل، سورتو زادة الواجستية خط سوسة هرقلاسي صبري يسمع فينا، تحية ليه. زادة مازال معنا هكا وبدأ الصبحية معنا، تحية ليك وين ما تكون في الوقت هذا. زادة لينية معنا تونسيين تسمع فينا في ألمانيا، مرحبا مرحبا بسوها من صفاقس محزية زادة في تونس العاصمة. هذا سبيسيال راس العام، باش نحكيو مع الدكتور رياض مرابط ونسمعوه زادة في فقرة أصل وفصل. اليوم باش يحكينا على عرايس السكر في نبلة.
1: أصل وفصل مع الدكتور رياض مرابط.
2: يا جورفان في كل مكان، مرحبا بكم مجددا في أصل وفصل. اليوم نسلط الضوء على عادة مميزة لمدينة نابل مرتبطة بالسنة الهجرية برأس العام، وهي عادة عرايس السكر. شنو هي عادة عرايس السكر في نابل وفي الأسواق في المدينة العتيقة بشكل عام؟ يعني بصفة ربما وقتية نصب كما نقولوا احنا، تعرض الفواكه الجافة الفاكهة، ومع الفاكهة هذه تعرض أطباق جميلة ألوان زاهية، أطباق من الصنف اللي عندها قاعدة اللي هو يسمى المثرد، وهالمثرد هذا يكون معبي بالفاكهة وفوقه مزين بتمثال لعروسة في زي جميل في روبة طويلة وزيت ألوان زاهية. ونلقاو أيضا بخلاف العروسة هذه اللي حجمها يتراوح من 10-15 سنتي، نلقاو حتى عرايس كبار يوصلوا 40-50 سنتي في مثلد كبير. نلقاو أيضا تمثيل لفرسان وحصان أو حصان وعلي فارس في حركة ثمية، وتمثيل عرايس صغيرة لأطفال أيضا يكونوا في شكل إذن عروسة سكر كما يقولوا، وتتصنع بطريقة معروفة طريقة القولبة بقالب يقع تلوينه بألوان زاهية جدا فيها كثير من الفرحة. وهالعروسة هذه كما قلت تتحط في الطبق هذا اللي يكون معبي بالفاكهة وتتجمع كما يقولوا في العبارة التقليدية، يعني الكل يتغلف بمادة مجمعة وشفافة اليوم يحطوا السيلوفان ويسكروها بطريقة انه ما يدخلهاش الهواء وما تدخلهاش خاصة النمالة، ويقع الاحتفاظ بهالعروسة هذه طيلة عام كامل، ما تعاود تتحل وتستهلك الحلوى متاعها الا في العام الجاي وقت الجي عروسة جديدة، عروسة بمعنى تمثال لطفلة او كما قلت فرس او فارس متحرك او صبية صغار او عرايس صغار. اليوم دخلوا تماثيل اخرى بعض منها مستوحى من أبطال الصور المتحركة. شنو أصل هالعادة هذه؟ الرائج في الحديث هو أنه هذه عادة جاءت من صقلية تحت تأثير الصقليين اللي كانوا يعيشوا في مدينة نابل، لكن وقت نلقاو أنه العادة هذه موجودة أيضا وبطريقة مشابهة جدا بل بنفس الكيفية في مصر، ومرتبطة أيضا بالمواسم الدينية وخاصة بالمولد. وقتها نقولوا لا، المسألة هذه زمان تتراجع والرابطة والأصل أبعد من ذلك، خاصة أنه صحيح نتخيلوا أن المسلمين يأخذوا عادات مسيحية ويدخلوها في الأعياد الدينية، لأنه رأس العام متحول عنا احنا على الأقل في تونس إلى ذكرى دينية أكثر منها، يعني مسألة إدارية ولا مسألة توقيت ولا مسألة رزنامة ولا من شيء من هذا القبيل. الرابط اللي ما بين مصر وتونس والصقلية هو الفترة الفاطمية. في الفترة الفاطمية الصقلية كانت خاضعة أيضا للفاطميين، وواصلت ولاها الفاطميين حتى بعد ما نقلوا إلى مصر، وحتى بعد ما قطعوا الزيرين ولائهم للخلافة الفاطمية. الفاطميين أيضا نعرفوا أنهم ما عندهمش مشكلة لا مع الألوان لا مع ذات الأبعاد. في مصر العروسة هذه يقولوا لها علي، بالتالي فإنه يظهر لي أنه الرابط الحقيقي هي الإسماعيلية اللي كانت تميز بلاد المغرب. تقول لي راهو في عالم الموروثات الثقافية أن فما بؤر تتمسك تبقى موجودة في بقايا أخرى، هذه ظاهرة نعرفوها منيح في عالم التراث، ماشي خاصة بعرايس السكر. في كثير مشاريع تلقى مدينة احتفظ بأشياء ما احتفظوش بها المدن الأخرى. ناخذ الشرمولة مثلا، عجة ميو من العادات والتقاليد اللي تكون مميزة لمنطقة معينة، بينما هي في الحقيقة كانت موجودة في أماكن عديدة بل كانت موجودة في البلاد كاملة. إلى اللقاء.
1: أصل وفصل مع دكتور يامن رابط.

وان شاء الله كل عام وانتم حيين بألف ألف خير. ان شاء الله عام هجري مبروك لكم وللتوانسة والمسلمين الكل. نوصلوا هكا نص النهار و55 دقيقة ونكملوا كابوتشينو بنت الصبحية لليوم. نتلقى معكم في لي رونديفو جايين. واجمل تحيات ليكيب الكل، غازي خليل في الاعداد والتقديم، سمية صغير في الاخراج، نرجس قلالة في الديجيتال، تحية ليكيب ديجيتال الكل. سينون زاد جمال بقديدة في التليفونات. لا تزاروا زومبي شاي طيبة لكم وردوا بكم على روحكم في لمان. باي باي.

0: كيدير قوي مزيان وإيكونوميك مصنوع بأيادي وكفاءات 100% تونسية حسب المقاييس العالمية مع أقوى غارونتي في السوق 10 سنين على الكمبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير ملا أختار وانت مطمئن على خاطر كونكورد فعل مشكلة جوهرة
1: بيبليسيتي آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أف أم بسمة سعيدية.
2: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. احتضنت جامعة تونس المنار اليوم لقاء دوليا هاما بمشاركة شركاء أكاديميين ومختصين في المجال الصحي من عدد من الدول الإفريقية وأيضا من الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بدعم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وأيضا وزارة الصحة وعديد الهياكل والمؤسسات الشريكة للإعلان الرسمي عن أول مؤشر إفريقي لجاهزية الأنظمة الصحية وفق تصريح مالك كشلاف المدير العام للتعاون الدولي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحه لمراسلتنا نسرين علوش.
3: اليوم جامعة تونس المنار تحتضن لقاء هام فيه شركاء جامعيين القارة الإفريقية ومن الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك شركاء من مجال الصحي في تونس وخارج تونس، والهدف هو الإعلان عن مؤشر الاستعداد أنظمة الصحة في إفريقيا. أول مرة هذا يقوم به وتم إعداده في إطار تعاون جامعي بين جامعة تونس المنار وجامعة براون اللي هي جامعة متميزة في الولايات المتحدة الأمريكية، ويتم دراسة مختلف أنظمة الصحية في إفريقيا وتصنيفها وخاصة تقديم خاصة بعض المؤشرات اللي تحدد مكامن القوة ومكامن اللي لازم نصلحوها في الأنظمة الصحية ومدى استعدادها. المؤتمر والمنتدى اللي تحتضنه تونس اليوم أيضا يجي في وقت هام الحقيقة. اليوم عن الإيبولا اللي هي وباء قاعد ينتشر والحقيقة فيه مخاطر كبيرة ياسر، يجي زد أيضا بعد ما عرفت الإنسانية الكل وباء كبير كما كوفيد-19 اللي هو يذكرنا أنه منظومات الصحية لازم تكون مستعدة، مستعدة يعني قبل ما ينتشروا الأوبئة هذية يكون فما إمكانية لتنظيم عملية التوقي، وكذلك عند ظهور الإشكاليات هذية يكون فما إمكانية للمعالجة والتعاطي معها بسرعة. احنا كوزارة التعليم العالي والبحث العلمي يهمنا اليوم أنه الجامعة التونسية كفاءتها العلمية تكون في شراكة ممتازة مع جامعة كما براون في الولايات المتحدة الأمريكية.
2: من جهته أوضح رئيس جامعة المنار معاذ الشفرة أن هذا المشروع يندرج ضمن مقاربة شاملة تهدف إلى دراسة مؤشرات الصحة ومدى استعداد البلدان الإفريقية للتعامل مع الأوبئة والكوارث الصحية والتحديات المستقبلية.
4: اليوم منتدى دولي حول الصحة بصفة عامة، حول العدالة الاجتماعية، هو في نطاق مشروع دولي تحصلت عليه جامعة تونس منار وقول فازت به جامعة تونس منار، حتر هذوما المشاريع التنافسية مع شريك قوي هو جامعة براون الأمريكية، يعني من تمويل أمريكي بين الجامعتين. العديد من الشركاء كانوا معنا في المشروع من جنوب أفريقيا، كذلك من كينيا، من بريطانيا، وجامعة تونس منار كانت بقوة بكل مؤسسة اللي تشتغل في ميدان الصحة. نذكر معهد باستور شريك يعني في المشروع، كلية الطب بمخابر كلية الطب، كذلك معهد البحوث البيطرية. هو المشروع هذايا باش يحكي على الصحة، على مؤشرات الصحة، مدى استعداد الدول الإفريقية. هو المشروع لإفريقيا، الدول الإفريقية، وقع تقييم تقريبا 64 دولة إفريقية مدى استعدادها في مجابهة الأوبئة اللي نحن نقوله الكوارث المخاطر. احنا فزنا بالمشروع هذا، نأكد على كلمة فزنا، نعم فزنا بالمشروع هذا على خاطر تونس عندها مكانة كبيرة جدا في الصحة. جامعة تونس المنار تحصلت في تايمز اير ادوكيشن امباكت رانكينج، التصنيف هذا اللي يعتمد أهداف التنمية والاستدامة. في الهدف رقم 3 جامعة تونس المنار احتلت المرتبة 37 عالميا وتكون المرتبة الأولى في إفريقيا والمرتبة الأولى في الوطن العربي.
2: أفاد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالقصرين محمد حسن الأزهري بأن افتتاح موسم الحصاد القمح بالجهة والذي كان مقررا اليوم الاثنين سيتأخر لبضعة أيام في انتظار تحسن الظروف الجوية وانخفاض نسبة الرطوبة بالمحاصيل إلى المستوى المطلوب، وذلك على خلفية الأمطار التي تهاطلت خلال الفترة الأخيرة بعدد من معتمديات الولاية. دوليا وجه كل من وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش اليمينيين المتطرفين سهام الانتقادات إلى الاتفاق الإيراني الأمريكي، حيث اعتبر سموتريتش في منشور له على إكس أن

0: هذا الاتفاق سيء لكيان الاحتلال. دعت قيادة الجيش اللبناني اليوم المواطنين إلى التريث في العودة إلى القرى والبلدات الحدودية في جنوب البلاد، وذلك بعيد إعلان الوسيط الباكستاني أن وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران سيشمل لبنان أيضاً. تستعد بريطانيا واليابان لإبرام شراكات في قطاعي الاستثمار والتكنولوجيا تتجاوز قيمتها 18 مليار جنيه استرليني، أي 24 مليار دولار أمريكي، وسط توقعات بتوفير عشرات الألاف من فرص العمل. كان ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بنظيرته اليابانية ساناي تاكايتشي مؤخرا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. خاطر كل يوم عندك ما تقول، كما تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. وعبر على رأيك، وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000.
2: فلاش المونديال. فلاش المونديال، البداية بالمكتب الجامعي لكرة القدم، ومن المتوقع أنه باش يعلن في الساعات القادمة على إقالة المدرب صبري الموشي بعد الهزيمة خماسية اليوم ضد المنتخب السويدي. منظر الكبير المدير الفني للجامعة الأقرب لتعويضه بما أنه متواجد حاليا في المكسيك، بالإضافة لاسم أنيس بوجلبان مدرب أقل من 23 سنة اللي من المنتظر أنه يلتحق بمقر إقامة المنتخب في المكسيك. اليابان تعادلت مع هولندا اليوم الصباح 2-2، لكن الاهتمام في منتخب اليابان حاليا هو صحة اللاعب والنجم كوبو جناح الهجوم المنتخب الياباني ونجمه الأول، واللي ما نجمش يكمل اللعب بسبب إصابة على مستوى الركبة وخرج للتداوي على كرسي طبي متحرك. الإطار الطبي لمنتخب اليابان يحاول تجهيز اللاعب لمباراة تونس لحد القادم 5 متاع الصباح. الكوت ديفوار انتصرت على الإكواتور 0-0، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي ديالو اللي يصبح أصغر لاعب إيفواري يسجل هدف في كأس العالم بعمر 23 سنة. برنامج مقابلات اليوم، ثلاثة مقابلات، البداية بالخمسة متاع العشية إسبانيا تواجه الرأس الأخضر بإدارة الحكم الأردني أدهم المخدمة. مباراة الدور في أمريكا في ملعب يتسع 71,000 متفرج، هم ثلاثة مقابلات اليوم كلهم في الولايات المتحدة الأمريكية. 8 بلجيكا تواجه مصر بإدارة طاقم تحكيم البرازيل، مباراة الدور في أمريكا ملعب يتسع 72,000 متفرج. 11 متاع الليل بتوقيت تونس السعودية تواجه الأوروغواي بإدارة طاقم تحكيم إيطالي. في ميامي الأمريكية المباراة تتلعب في ملعب يتسع 65,000 متفرج. والجزيري كان في تقديم فلاش المونديال لموعد رياض القدم جورة سبور ماضي ساعتين.
1: فلاش المونديال.
3: من الخميس من ماضي ساعة لماضي ساعتين المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
4: تحياتي، يومكم سعيد، بداية أسبوع موفقة للجميع على الأقل على قدر ما تنجموا. نعرف من البارح من الصباح الناس الكل تحكي على نفس الموضوع، طبعا أكيد هزيمة المنتخب. هو المفروض اليوم نعمل حلقة على الجريمة اللي صارت في حق التوانسة بعد هذه الهزيمة النكرة. شكون قال ربما ونرجع نحكي لكم عليها في حلقة من الحلقات. حمزة البلومي معكم في الميكرو، ملك جلاصي في الإعداد، طارق الريابي في التسجيل والميكساج، وانتم تسمعوا إذن في المحقق بلوس، البرنامج اللي يرجع معكم يوميا على جوهرة أفام في قضايا وتحقيقات يومية تهزنا لعالم لواقع أقوى من الخيال. شكون كان يتصور 5-1 مش واقع أقوى من الخيال؟ شعلنا فيهم وهات نرجعوا لحلقاتنا لهذا اليوم. وبعد شوية نقترح عليكم قضية اشتهزنا نشوفوا اللي ساعات فما ناس تتقبل الغلط متاحها وتتعلم منه، أما فما ناس أخرى ما تلقاش الشجاعة باش تواجه غلاطها فتقلب اللوم على غيرها وتعيش مقتنعة أنه الأخرين هما سبب تعاستها وفشلها. نورهان غدوة أنت، قصة تسمعوا تفاصيلها حالا في المحق بلوس وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة.
1: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
4: تنويه للسادة المستمعين، القضايا والقصص المعروضة في المحقق بلوس مستقاة من ملفات وتفاصيل الأحكام الصادرة في شأنها أو من تقاطع تحقيقات ومقالات وفيديوهات إخبارية وصحفية. بعض الحوارات الموجودة في القضايا عبارة على إعادة تجسيد لمشاهد عرفتها أطوار القضية. من أهداف البرنامج أخذ العبرة من الحكايات اللي نسمعوها، تحسين ثقافتنا القانونية والطبية، وتسليط الضوء على نقائص وثغرات مختلف المنظومات سعياً لإصلاحها. المحقق بلوس برنامج للكهول وما يتناسبش مع صغار السن والقصر.
1: المحقق بلوس، محقق بلوس.

0: بلس مع حمزة البلومي.
1: حكايتنا لليوم بجتهزنا للشقيقة مصر وتحديداً محافظة مطروح، وترجع بينا لأحداث نهار 27 سبتمبر 2003. الساعة كانت تقرب للأربعة متاع العشية، نهار عادي جداً في كلية الآثار. الطلبة قاعدين يحضروا في رواحهم باش يروحوا، الأساتذة يكملوا في آخر الحصص قبل نهاية اليوم الدراسي. في واحد من الأقسام كانت الدكتورة نورهان حسين مهران واقفة قدام الطلبة متاحة. نورهان شابة عمرها 32 سنة، معروفة بأخلاقها العالية وحبها الكبير لخدمتها. كانت منهمكة في الشرح، تحكي، تفسر، تجاوب على أسئلة الطلبة بكل هدوء كما أي نهار عادي من حياتها العملية الحقيقة. أما نورهان ما كانتش تعرف أنه هذه آخر محاضرة باش تكون لها في حياتها، وأنها ما عادش باش تخرج من القاعة هذه على ساقيها. فجأة وفي لحظة ما كانتش متوقعة من حتى حد، يتحل الباب متاع القاعة بقوة. الصوت وحده كان كافي باش يقطع تركيز الحاضرين الكل. الطلبة تلفتوا ناحية الباب، نورهان زادة وقفت تشوف شكون دخل بالطريقة هذه. لكن اللي شافوه جمد الدم في عروقهم. راجل واقف في وسط الباب، ملامحه كلها غضب، عينيه ثابتين على نورهان برك. ما كان جاي لا يحكي لا جاي يهدد، وما كان جاي يعمل مشكلة، كان جاي الحاجة واحدة برك. كان شدد في يده فرد، ارفع الفرد مباشرة في اتجاه نورهان، وفي أقل من ثانية دوى أول صوت لإطلاق النار، ثم الثاني، ثم الثالث، ثم الرابع. أربع طلقات متتالية شقوا صمت القاعة. الطلبة بداوا يسيحوا، البعض منهم ترماوا تحت الطواوي، البعض الآخر جرى في كل الاتجاهات. أما نورهان فما كان عندها حتى فرصة باش تستوعب اللي صار. بدنها طاح مباشرة على الأرض، والدم بدا يسري بسرعة تحتها. القاعة اللي كانت قبل ثواني مليانة أصوات شرح وأسئلة ولات مسرح رعب حقيقي. لكن الأغرب أنه القاتل ما حاولش يهرب، ما جريش، ما ارتبكش، ما قال حتى كلمة. هبط السلاح، دار على روحه بكل هدوء، وخرج من القاعة كيما دخل. قص ممرات الكلية بخطوات ثابتة قدام عشرات الأشخاص اللي كانوا مصدومين. وصل للباركين، ركب في كرهبته وغادر الجامعة كأنه كان مكمل مهمة حضر لها منذ مدة طويلة. في الأثناء الطلبة والأساتذة كانوا مجتمعين حول نورهان، البعض يحاول يوقف النزيف والبعض الآخر يتصل بالإسعاف. أما المشهد كان صعيب برشا، نورهان كانت غارقة في دمها، وكل دقيقة كانت تتعدى كانت تتنقص من أمل أنها تعيش أكثر. بعد دقائق قليلة وصلت سيارات الإسعاف للجامعة، تم نقل نورهان بسرعة كبيرة للمستشفى، الأطباء دخلوها مباشرة للإنعاش، لكن الإصابات كانت أخطر من أنه بدنها يتحملها. وبعد وقت قصير صدر الخبر اللي حطم عائلتها وزملائها وطلبتها. الدكتورة نورهان حسين مهران فارقت الحياة. في نفس اللحظة كانت قوات الأمن بدأت تتحرك، المحققين التحقوا بالسبيطار وانطلقت أولى مراحل التحقيق. شكونوا اللي أطلق عليها النار؟ وشنو اللي يدفع إنسان لاقتحام جامعة مكتظة بالطلبة والدخول لقاعة التدريس ثم تنفيذ جريمة قتل قدام عشرات الشهود دون أي محاولة لإخفاء هويته؟ الإجابة بدورها ستكون صادمة، لأن القاتل ما كانش زوج غيور ولا حبيب مرفوض ولا مجرم مجهول، بل كان شخص تعرفه نورهان مليح، شخص خدم معاها لسنوات، شخص كانت بيناتهم قصة بدأت بخلاف إداري بسيط وفات بأربعة طلقات في وسط قاعة جامعية. مش نفهموا كيفاش وصلت الحكاية لدرجة أنه أستاذ جامعي يقتحم قاعة تدريس ويقتل زميلته قدام الطلبة. لازم نرجع بكم سنوات التالي، تحديداً سنة 2017. وقتها

فقط، تحاول تبني مستقبلها خطوة بخطوة. الناس تعرفها الكل كانت تجمع على نفس الطباع هذه، أنها إنسانة هادئة محترمة بعيدة عن المشاكل، لا تدخل في صراعات، لا تبحث على عداوات. لكن ساعات يكفي أنك تكون في المكان الخطأ في اللحظة الخطأ باش تتبدل حياتك بكلها. في نهار من نهارات كانت نورهان موجودة في وسط بيرو مدير الجامعة ومعها زميلة أخرى، اجتماع إداري عادي ما في حتى شيء استثنائي. الثلاثة قاعدين يناقشوا في أمور الخدمة، وفجأة يتحل الباب متاع البيرو متاع المدير بعنف. الراجل يدخل كان أستاذ جامعي زميلهم في المؤسسة اسمه أحمد حافظ، كان في حالة غضب هستيرية وبدأ يصيح يعلي في صوته ويقول في الكلام الزايد. المدير من الأول حاول يهديه لكن الأمور خرجت بسرعة عن السيطرة، وفي لحظة من اللحظات تطور الخلاف إلى اعتداء بالعنف. أحمد تهجم على المدير وضرب. المشهد صار قدام نورهان وزميلتها اللي دخلوا بصعوبة وتمت السيطرة على الوضع. لكن المدير أرفض يعدي الحادثة هذه مرور الكرام وقرر يرفع شكوى رسمية للوزارة. وبحكم أنه أحمد كان معروف بين زملائه أنه صاحب مشاكل وعنده سوابق تأديبية، فأنه الملف خذاه أهمية كبيرة. تم استدعائه للمساءلة قدام مجتدي، وغادي أحمد أنكر كل شيء. سك أنا قال ضربت المدير؟ أبدا، المدير هو اللي ضربني. وقال الرواية كلها مفبركة. المدير كان عنده ورقة عاد قوية، ورقة اسمها الشهود. تم استدعاء نورهان وزميلتها وطلب منهم حاجة واحدة، يقولوا الحقيقة لا أكثر ولا أقل. والحقيقة بالنسبة لهم كانت واضحة، الزوز أكدوا أنه أحمد هو اللي دخل غضبان، وأنه هو اللي تهجم على المدير وضربه، وأنه روايته ما عندها حتى علاقة باللصاء. الشهادة متاحهم إذن كانت حاسمة، وبناء عليها صدر قرار تأديبي بإيقاف أحمد عن العمل لمدة 3 شهور. قرار غير حياة أحمد بالكامل. أما بالنسبة لي المشكلة ما كانتش في العقوبة، لا، المشكلة كانت في الناس اللي تسببوا فيها. ومن وقتها أحمد بدأ يشوف في نورهان مش كزميلة ولا كشاهدة، لا، بل كعدوة، عدوة لازمها تدفع الثمن. أول ما خرج من مجلس التأديب واجه الساعة نورهان وزميلتها قدام الناس الكل وبصوت عالي وقال لهم والله من دفعكم الثمن غالي. وقتها البنات الزوز اعتبروا الكلام ده واحد متغشش بيك مازال كي حكموا عليه في مجلس التأديب، دونك تهديد فارغ، راجل خسر معركة ومش قادر يتقبل الهزيمة. لكنهم ما كانوش يعرفوا أنه أحمد من نوع اللي ما ينساش، ومن نوع اللي الحقد عنده يعيش لسنين، ومن نوع اللي التهديد بالنسبة ليه مش كلام يتقال وبرا، بل وعد لازم يتحقق. بعد أيام قليلة فقط بدأت الأمور تاخو منحة أكثر خطورة. في الأول وصلت لنورهان وزميلتها رسائل من رقم مجهول، رسائل غريبة برشا. الشخص اللي يبعث فيهم كان يعرف تفاصيل دقيقة على حياتهم، يقول لهم نهارتها هما شنو لابسين، وين مشاو، مع شكون قعدوا، في أي ساعة خرجوا من الدار، أي ساعة دخلوا. تفاصيل مستحيل يعرفهم إنسان بعيد عليك. البنات خافوا لأن الرسائل ما كانتش مجرد واحد يعس عليك، كانت دليل واضح أنه فما شكون يتبع فيهم يوميا، يراقبهم، يجمع المعلومات عليهم، يعيش تفاصيل حياتهم لحظة بلحظة. كل صباح كانت تجيهم رسالة، كل عشية تجيهم رسالة، كل نهار معلومة جديدة تثبت أنه المتصل قريب منهم أكثر من اللي يتصوروا.

0: ومع مرور الأيام الرسائل تبدلت وولت تهديدات مباشرة وصريحة. وهنا نورهان وزميلتها ما عادش عندهم شك، الشخص الوحيد اللي عنده دافع قوي للحقد عليهم هو أحمد. لكن رغم ذلك ظلوا مقتنعين أنه الموضوع مجرد غضب وقت، وأنه أحمد مع الوقت تو يهدى وينسى. لكن سيد أحمد ما هداش وما هوش باش ينسى، بل زاد تطرفا. وصل به الأمر لأنه أعرف عناوين دياره وتوجه بنفسه لكل واحدة فيهم وقف قدام ديارهم وهددهم وجها لوجه. قال لهم أنه الانتقام جاي وأنهم ما زالوا ما شافوا شيء، بل وصل به الأمر أنه هددهم بحرق وجوههم بمادة حارقة. وقتها فهمت نورهان أنه الحكاية خرجت من إطار الغضب عاد وليت هوس، وأن السيد هذايا أصبح يشكل خطر حقيقي عليها. نورهان في الأول كانت ترفض الدخول في قضايا ومحاكم، وكانت تحب الأمور تتحل بالعقل، بالحوار، بالكلمة الطيبة. حتى وقت اللي بوها الدكتور حسين طلب منها تقدم شكاية رسمية رفضت، وقالت أنه الحكاية ما تستاهلش وأنها ما تحبش تزيد تشعل ناره. بل طلبت من والدها حاجة واحدة برك، قالت له بابا يعيشك قابلوا الأستاذ أحمد وحاول افهم منه الحكاية ونحلوا الأمور بالأحسن. وفعلا البو وافق وتقابل مع أحمد في واحد من المقاهي، قعد معاه بهدوء وحاول يقنعه يبعد على بنته، ينسى الموضوع، يتلفت لحياته. لكن أحمد كان في عالم آخر، عالم مبني على الحقد فقط، ورغم كل المحاولات واصل في مضايقة نورهان، بل أصبح يدخل عليها طول القاعات في الجامعة ويهينها قدام الطلبة. الأمر اللي دفعها أخيراً لتقديم شكاية في وسط الجامعة. الشكاية ستؤدي إلى نقلة متاع أحمد لجامعة أخرى، أما مرة أخرى في عوض ينسى ويتعدى يشوف حياته، زاد حقد عليها أكثر وأصبح يتعمد العودة لجامعة الآثار فقط باش يواجه نورهان ويهددها. عائلة نورهان حاولت حتى التواصل مع عائلة أحمد يمكن يلقوا حل، لكن الصدمة كانت كبيرة بالكلام اللي سمعوه من العائلة. عائلته نفسها أقرت أنه شخص عنيف وعصبي وأنهم يعانيوا معاه منذ سنوات، بل نصحوهم يتوجهوا يشكيوا به عند القضاء لأنهم هما بيدهم ما عادش قادرين يسيطروا عليه. وكأنه أحمد كان ينتظر فقط في شرارة جديدة. بعد مدة قصيرة وفي إحدى الليالي وصل للحي اللي تسكن فيه نورهان ومعاه دبوزة إيسانس، توجه نحو كرهبتها، صب الإيسانس عليها وشعل فيها النار. دقائق قليلة تحولت السيارة لكتلة من اللهب. في نفس الليلة وصلتها رسالة قصيرة جدا لكنها مرعبة: اليوم حرقت الكرهبة وغدوة أنت. وقتها فقط فهمت نورهان أن سكوتها ماهوش حل، وتوجهت أخيرا للأمن وقدمت كل الرسائل وكل التهديدات وكل الأدلة. وبالفعل سوف تتم متابعة أحمد ويتم إدانته والحكم عليه، ودخل السجن 3 شهور. لكن الأشهر 3 هذم ما طفاوش النار اللي في وسطه، بل زادوا شعلوها. خرج من الحبس وهو مقتنع بحاجة واحدة برك: نورهان هي السبب في كل المصايب اللي صارت له، وأنه الحساب الأخير ما زال ما تصفاش. بعد ما خرج إذن من السجن، في الحقيقة خرج من وراء القضبان شخص آخر، ما كانش نفس الشخص اللي دخل الحبس. الأشهر اللي عداهم أحمد في الحبس ما خلاوهش يراجع روحه، وما خلاوش يقتنع أنه هو السبب في اللي صار. بالعكس كل يوم كان يعديه غادي كان يزيد يقنع روحه بحاجة واحدة، نورهان هي السبب، هي السبب في إيقافي على العمل، هي السبب في العقوبات التأديبية، هي السبب في الحبس، هي السبب في خسارتي مستقبلي ووليت صاحب سوابق. هكا كان يشوف الأمور وهكا كان يقنع في روحه نهار بعد نهار. أما الحقيقة أنه أحمد ما كانش يحاسب في روحه على أغلاطه، بل كان يفركس برك على شكون يحمله مسؤولية الفشل متاعه. بالنسبة لي الشخص هذا هو نورهان. مرت الأيام وأحمد بدأ يحضر لخطوة أخطر من أي حاجة عملها قبل. خطوة المرة هذه ما عادش فيها تهديدات ولا رسائل ولا تخويف، بل قرار نهائي، قرار باش يبدل حياة عشرات الأشخاص في ثواني معدودة. صباح نهار 27 سبتمبر 2023 فاق أحمد بكري، خرج من دارهم، ركب في كرهبته، خذ معاه فرد كان مخبيه، شد ثنية في اتجاه كلية الآثار. في الطريق كان يعرف بالضبط وين ماشي، ويعرف بالضبط شكون باش يقابل، ويعرف بالضبط شنو باش يعمل. وصل للجامعة، دخل بشكل عادي، لا زرب لا ارتبك لا تردد، توجه مباشرة للقسم اللي كانت تقري فيه نورهان. وقتها الأستاذة نورهان ما كانتش تعرف أنه الموت كان يقرب منها خطوة بخطوة. وصل لأحمد الباب القاعة، وقف ثواني بعد دز الباب بقوة. الطلبة كما قلت لك تلفتوا له باستغراب، نورهان هزت عينيها تشوف شكون هذا اللي دخل. وفي تلك اللحظة خرج أحمد السلاح من تحت حويجه، وجهه مباشرة نحوها ومن غير حتى كلمة ولا نقاش انزل عزناد 4 طلقات متتالية. الطلبة بدأوا يسيحوا، البعض هرب، البعض تجمد في بلاستو من شدة الصدمة، والبعض مشى تحت الطاولة تواول كما قلت لك. وأحمد كان يتصرف بطريقة خلت الحاضرين يخافوا أكثر. لا جري لا ارتبك لا حاول يتخبى، خرج من القاعة بكل هدوء والسلاح ما زال في يده. وصل للباركينج، ركب في كرهبته وغادر الجامعة. على بعد كيلومترات من الجامعة كانت فما دورية من شرطة المرور تخدم في خدمتها الروتينية. فجأة كرهبة تظهر لهم تجري بسرعة كبيرة، واحد من الأعوان تقدم للكياس، هز يده للسائق وعمل له إشارة بالتوقف، اقف على اليمين. والمفاجأة السائق استجاب، خفف السرعة، وقف، حل الشباك، حي العون، العون قرب منه، عمل نظرة سريعة في وسط الكرهبة، كل شيء كان يبدو عادي، راجل وحده يسوق، ما فما حتى شيء يثير الشبهة. طلب منه أوراق السيارة، وبعد قال له تفضل اركن الكرهبة على جنب وهاني جايك. السائق هز راسه، تقدم أمتار قليلة وقف على حافة الطريق. العون مشى لي الكرهبة متاع الدورية باش يثبت في الأوراق مع الجهاز اللي عنده، لكن قبل ما يوصل سمع صوت قوي برشا. شنو هذا؟ صوت طلقة نارية. العوان الكل اللي كانوا في الدورية جراوا في اتجاه السيارة، كل واحد فيهم كان يتوقع سيناريو مختلف، لكن فهموا أول ما وصلوا اللي السائق قتل روحه. المشهد كان صادم حتى بالنسبة للأمنيين متعودين على الحوادث والجرائم، لكن فما حاجة أخرى شدت انتباههم. في يده الأخرى كان شادد ورقة، ورقة مطوية مليح. واحد من الأعوان خذاها، حلها وقرأ لي مكتوب فيها جملة واحدة، جملة قصيرة برشا: نورهان أجبرتني. العوان مش فاهمين شنية الهدرة، فركسوا الكرهبة فركسوا على أي وثيقة يعرفوا بها هوية الراجل، وبعد بحث لقاوا ستوشو في بطاقة الهوية متاعو، عرفوا الاسم، الاسم اللي بدأت فرق شرطة أخرى تفركس عليه وقتها، أحمد حافظ قاتل نورهان. تم نقل أحمد للمستشفى، في السبيطار تم الإعلان رسمياً على وفاته. ومن وقتها باقي سؤال يتكرر، سؤال تكرر دايور في عشرات القضايا المشابهة، مش خير كان تعاملنا بجدية أكثر مع التهديدات من الأول، ولا مع أول علامة على الهوس والعنف؟ لأنه بعض الجرائم ما تبداش برصاصة، تبدأ بكلمة ثم تهديد ثم صمت طويل ومن بعد الكارثة.
1: المحقق بلوس مع حمزة البلومي. فاسبوك نهار 3 8 9 دونتيك مع ولي بسباس. بالدنيا وما فيها
2: برعاية
3: تحب ما أحسن، تعدى المخيير، استعمل لابلي ماي أريدو، أقضي جيري وتمتع بأقوى لزوق، طور حالك.
1: محقق بلوس مع حمزة البلومي.
0: مرحبا بكم من جديد، مواصلين معاكم في المحقق بلوس حتى الماضي ساعتين. ثاني القضايا اللي نقترحها عليكم اليوم تزن لبعض التفاصيل الصغيرة اللي أحيانا تظهر لنا ما عندها حتى قيمة وقت اللي يتم اكتشافها، وتتحول بعد سنوات إلى مفتاح للقضية بأسرها، بالضبط كما صار في قصة بريان لغز المنجم العملاق. تسموها حالا في المحقق بلوس على جوهر اف ام، وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة.
1: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
0: قضية اليوم بشتزنا للولايات المتحدة الأمريكية، تحديدا ولاية اليوتا، وترجع بينا لنهار 10 ديسمبر 1991. احنا في منجم كينيكوت للنحاس. المنجم كان عبارة على حفرة عملاقة، تقريبا نجم نقولوا اغلى حفرة في الولايات المتحدة الأمريكية. والنحاس ما كانش المعدن الوحيد اللي عنده قيمة في هالمنجم، على خاطر مرات يتم استخراج الذهب، الفضة وغيرها من المعادن الثمينة، بخلاف عاد المعدات الثقيلة الغالية والماكينات اللي يخدموا بها العملة. وبالتالي الإجراءات الأمنية عليه كانت مشددة، البوابات عليهم حراسة عالية. لكن ليلتها على غير العادة، العمال في المنجم حاولوا يتواصلوا مع السيكوريتي الموجود في أبعد نقطة حراسة وأخطرها، لكن الحارس ما هوش قاعد يهز على التليفون رغم محاولاتهم العديدة باش يتحصلوا عليه، لأنه كل المحاولات باءت بالفشل. واحد من المسؤولين توجه شخصيا لمركز الحراسة هذا، لكنه مش باش يلقى الحارس. اتفقدوا في التواليت اللي هي لاصقة في المركز، لكن ما لقاهش، مع العلم أنه الحارس برايان روف كان ممنوع عليه يخرج من غرفة الحراسة لأي سبب من الأسباب حتى يكمل الشيفت متاعه. العمال وكل الموجودين في المنجم باش يقلبوا الدنيا على برايان، لكن شيء ريحته ما فماش، اختفى دون أثر بكل ما للكلمة من معنى. حتى الثلج اللي كان يتهاطل قبل ساعات ما كانش فما فيه حتى أثار أقدام حول غرفة الحراسة. هنا قرروا العمال الاتصال بالشرطة والإسعاف للبحث على براين، لتكون صارت له حاجة في المنجم ولا يكون تعرض لهجوم من قبل سراق مثلا. المهم فور وصول المحققين للمنجم، أول حاجة لاحظوها أنه كرهبة براين كانت واقفة في الباركينج البرة من المنجم، مما يعني مبدئيا أنه براين ما خرجش من غادي. غريب، الراجل كأنه تبخر من البيت اللي كان فيها، قلت لك البيت داير به ثلج، كان جا خرجه منها رانا لقينا الاثار نتاعو دايره بالواحد. المحققين انطلقوا في معاينه الغرفه من الداخل، كل شيء فيها كان طبيعي في مكانه. اما قبل ما نكمل نغوص بيك في تفاصيل التحقيق، وقيت نتعرفوا على براين. براين إذن هو عون حراسة في هالمنجم، هو شاب صغير عمره 21 سنة، معرس من جينيفر من عامين، وعندهم بيبي عمرها عام وثلاثة شهور. ظاهرة الزواج المبكر برشا ربما ما يعرفوش منتشرة جدا في الولايات المتحدة الأمريكية على عكس ما نتصوروا. 19 سنة هذا سي براين وهو معرس. بخلاف الخدمة متاعه، براين مازال طالب ويقرأ تمريض، وفي الفترة هذه كان يعدي وقته في الخدمة قاعد يراجع، وبطبيعته بيت مسيبة في الطبيعة، قاعد يراجع وهو كيعس، وخاصة امتحاناته قريبة. مرته جينيفر كانت ممرضة مساعدة، هو اختار أنه يخدم الخدمة هذه، بطبيعته باش يوفر مصروفه، مصروف عائلته، مصروف قرايته، وظروفهم المادية على قدها. وعلى ما يبدو الفترة الأخرى الأمور زادت صعبت أكثر، خاصة بعد اكتشاف جينيفر أنها حبلة مرة أخرى. اللي يعرفوه المحققين أنه هذه مش المرة الوحيدة اللي اختفى فيها براين. أسابيع قليلة قبل هذا الاختفاء سيب خدمته ودار وعائلته وهج بليه. والله كما نقولك وقتها بعث رسالة لمرته، قال لها اللي هو تعب من المسؤولية، عائلة وبيبي ومرأة وكري ودار وقراية وخدمة في بلاصة ظلمة خالية وحده بعيد على الناس، حتى الضوء ما فماش، لا كاميرا مراقبة لا ضوء، خايف على روحه، حتى السلاح ما عندوش باش يدافع على روحه، حسيله دبرم. الحاجة الوحيدة اللي كان ينجم يحمي بها روحه وقتها هي التليفون اللي ينجم يكلم به شكون إذا صارت له حاجة ولا تعرض لخطر. المهم في رسالته لجينيفر، براين قال اللي هو تاعب من هذا الكل، تاعب من الضغط، ما عادش يتحم، ومستحق شوية وقت يقعد فيه بينه وبين روحه باش يراجع أموره ويخطط مليح للخطوات القادمة في حياته، خاصة مع انتظار البيبي جديد. قال لها اللي هو سافر لاس فيغاس، واللي هو قدم استقالته من الخدمة في هالمنجم. لكن بعد 6 أيام من سفرته لاس فيغاس، رجع براين لداره والعائلته والخدمته في المنجم زاد. بعد ما تعرفنا عليه سي براين، هات نرجعوا شوية للغرفة اللي ما زالوا المحققين يبحثوا فيها، البيت اللي هو يعس فيها، يبحثوا فيها على أي دليل يوصلهم ليه. وهم يعاينوا في المكان، فجأة ينقص تليفون فيكس. المحقق يهز تليفون.
2: Hello,
0: وهنا المتصلة عرفت بروحها جينيفر زوجة براين. مرحبا. الصوت اللي يحكي معها ما هوش صوت رجلها. وقتها علموها المحققين أنهم يفركسوا عليه. هنا جينيفر قالت لهم اللي راهو معها 6:30 تقريبا راهي كلمته في تليفون، راهو حكيه شوية وراهو قالها اللي العساس متاع الصباح عندك بيه وصل ما عادش يطول، وبالتالي هو يوصل قالها طول روح. المحققين حاولوا يطمنوها في التليفون، قالوا لها ما راهو يدور في بلاصة من البلايص طول القاوة، وعدوها باش يعملوا مجهودهم للبحث عليه. والمحقق علق التليفون من هنا والتليفون يعاود ينوقز. المتصل سيدة صوتها مختلف على صوت المرأة الأولى. أشكونك أنت يا مدام؟ هنا جينيفر زوجة براين. نعم، شنو الحكاية؟ شكوني منهم زوجة براين؟ هم زوز نساء هذوما، وكل واحدة قائلة لي اسمها جينيفر. ببحث صغير المحققين اكتشفوا أن المتصلة الأولى هي فعلا جينيفر مرت براين، لكن المتصلة الثانية اكتشفوا أنها كريستي برادلي، هذه عمرها 20 سنة، وهي مرت ديل برادلي. شكون ديل؟ زميل براين، هو زادة عسيس في المنجم. المهم المحقق أول ما عرف المعلومة هذه اتوجه مباشرة لدار الكوبل باش يفهم من عند كريستي شنو الحكاية. في سماعها كريستي باش تأكد للمحققين أنها الحقيقة هي وبراين مجرد أصدقاء ويحكيوا صحيح بانتظام على تليفون الخدمة. واتضح أنه براين وكريستي تعارفوا بالصدفة. مرات كريستي كانت تتوصل لعشاء رجلها في الخدمة، مرة من المرات وقت اللي وصلت له العشاء القات بالصدفة سي رجلها مع براين قاعدين ساهرين مع بعضهم في بيت العسى. وانت علاش تقدم في روحك باسم مرت الراجل؟ قلت لهم ليه تفدليك ساعات مفدلك أنا وياه وقلوا راني كذا ما تفدليك بي. في استجوابها شفت شي براين تواصلت شي معاه باش تأكد كريستي اللي هي عديت نهار كامل في الدار وما قابلتش براين جملة. أما خلال سماع ديل باش يأكد للمحقين اللي هو اليوم ما مشيش يخدم وما دخلش للمنجم أصلا على خاطره نهار العطلة متاعو، وعد النهار يدور بكرهبته عنده شوية قضيات يقضي فيهم. وباش يأكد حجة غيابه قال لي هو توجه لجامعة اليوتا وغادي كرهبته بالأمارة تحت بان وبالأمارة كلم صاحبه بيل باش يعاونه يخدم الكهرباء ويروح بها للدار. المهم لحد اللحظة إذن ما فما حتى معلومة جديدة على براين وما زال مظهر له أي أثر. حتى 5 أيام من بعد وقت اللي اكتشفت جينيفر مرته سر في حياة رجلها وهي تفركس في دبشو عاد مختفي 5 أيام تحب تفهم إيش صار وتفركس تلقاشي أي حاجة تعاونها في معرفة موضوع اختفائه وتلقاشي جواب آخر مثلا يقولها فيه اللي هو هرب كما المرة الأولى ولا غيرها. هنا اكتشفت فاتورات ودي روسو متاع البطاقة البنكية متاعه عمرها ما شافتهم، فاتورات متاع تليفون وفاتورات متاع حاجات صرفهم في مشية لاس فيغاس. هاي تلقى فاتورة مثلا متاع مطاعم، فاتورة متاع أوتيل. الحقيقة الحكاية مش متاع واحد وحده، هذيا واحد وحده يفطر ب 500 دولار. فهمت هنا أنه رجلها كان معاه شكون في هذه الرحلة. وبتحقيق بسيط فهموا المحققين أنه كريستي هي اللي سافرت مع براين لاس فيغاس، يعني في الوقت اللي قال براين لمرته اللي هو مدبر وتعب ويحب يرتاح كان في الحقيقة يرتاح مع زوجة زميله. بعد مواجهة كريستي بالمعلومات الجديدة اللي يعرفوها المحققين قررت تعترف عاد بالعلاقة اللي كانت بينها وبين براين. كريستي قالت اللي هي ملي شفت براين عجبها برشا، كان لطيف ويعرف يحكي معاها عكس تماما صفات رجلها العصبي والمتحكم، ومن وقتها قررت تتعرف عليها أكثر. كلمته على تليفون الخدمة وكانت عاملة كود بينها وبينه، كي تتصل به تعرف بروحها على أساس جينيفر مرته باش لا سمح الله رجلها نهار يهز التليفون أو ما يفيق بشيء. في التحقيق معاه أكد ديل أنه ما عنده حتى فكرة على هذه العلاقة اللي جمعت براين بزوجته، كان مصدوم والمحققين يحكيوا له مش مصدق اللي قاعد يسمع فيه. لكن المحققين هما زادة ما كانوش مصدقين ردة فعله المبالغ فيها كيف سمع بالخبر، رغم اللي ديل ما هوش صاحب سوابق عدلية لأنه بالنسبة للمحقين عنده دافع للقيام بجريمة في حق براين وأصبح بالتالي مشتبه به. هذاك علاش مش تحصلوا المحقين على إذن بتفتيش كرهبته، كرهبة من نوع شيفرولي كامارو حمراء. فحص بسيط بحثوا فيه المحققين على أثار دم في الكهرباء ولا أثار بارود كرتوش، لكن لم يتم العثور على أي حاجة غريبة في كهربته. كمحاولة أخيرة، المحققين طلبوا من كريستي وبرادلي أنهم يعملوا اختبار كشف الكذب، والحقيقة الزوز نجحوا فيه. هذاك علاش تم استبعاد الكوبل من قائمة المشتبه بهم في تورطهم في اختفاء براين المريب. بعد فشل المحققين في الوصول للخيط في بيست الخيانة، قرروا يمشيوا في ثنية أخرى، خاصة بعد ما عرفوا اللي فما زوز من زملاء براين حراس تم إلقاء القبض عليهم سابقاً بتهمة السرقة. سرقوا معادن من المنجم ورهنوها لمحلات بيع الخردة بمقابل. كانوا عاملين شبكة كاملة متكونة من بعض العملة، حتى كيف تدخل سلعة للمنجم بعض العمال ما كانوش يقيدوا السلعة كاملة. اتضح أنه براين كان مبلغ على البعض من السرقات هذه، وبسبب البلاغ متاعه وقع إلقاء القبض على الحراس الزوز. أيواش، أهنا المحققين فكروا في إمكانية أنه براين ربما فاق بعملية سطو قاعدة تصير ولا بش تصير، والعمال اللي كانوا يتعاملوا مع الحراس ينجموا يكونوا واصلوا عمليات السرقة، وبراين شدهم بالكمشة. وقتها قرروا الجميع أنهم يتخلصوا منه. الحفرة هذه ترمي فيها مش واحد برك، ترمي فيها بلاد تبلعها ما تشلقش بها اللي هي بلعتها. لكن التحقيق ما وصل المحققين لأي مشتبه فيه من العمال، وزيد لي حد الآن يا أخي براين وينه؟ براين مظهرش لا حي لا ميت، ومن غير جثة ماك تعرف. الشرطة ما عندها حتى دليل أنه براين تقتل، وبالتالي يعتبر مفقود. وتتعدى الأسابيع والأشهر ولا أثر لبراين. في الفترة هذه جينيفر مرته لقات روحها وحدها مسيكنة مسؤولة على بنت العام ونص. وبعد 6 شهور من غيابه جينيفر ولدت وجابت بنتها الثانية. عام من بعد يوصل اتصال للشرطة من مجموعة من ممارسية اللي يدوروا يعملوا روندوني ولا يتنزهوا، مجموعة يدوروا، بلغوا الأمن على العثور على جثة آدمية وهما يتمشاوا في منطقة تخييم. المحققين توجهوا لهالمنطقة و قاموا بمعاينة الجثة. الجثة أو ما بقي منها، ما هي الجثة الحقيقة، هي عبارة على عظام بشرية. عظام بشرية لقوها متاع لبسة موجودة، اللبسة اللحم شي على روحه وبقى كان العظم فوق اللبسة، لبسة تعزي حراسة. في محاولة منهم لمعرفة هوية الجثة، المحققين لقاوا ستوش في الحوايج، استوش فيه بطاقة تعريف البيرمي وغيره، وكلهم باسم براين روف. طبعت استذان الجثة للطب الشرعي وأكدت سجلات الأسنان أنه فعلا هذه الجثة هي لبراين. أما تقرير الطب الشرعي فسيؤكد أنه براين تعرض لخمسة طلقات نارية في ظهره. خلال تمشيط المكان اللي تلقات فيه الجثة تم العثور على 5 فوارغ رصاص عيار 22، وبعد بحث مطول في نفس المنطقة تم العثور على فردة صبات بوت، ما يشبه شوية البوت الكوبوي شفتوا في المسلسلات هكيكا. تم التأكد أنه يرجع هالبوت لبراين، لكن بما أنه تعدى أكثر من عام توا على الجريمة وصبت المطر والثلج في ذلك المكان، لم يتم العثور على أي دليل يربط أي شخص بمسرح الجريمة. لا لقوا أديان، لا لقوا لهم يحزنوا. مع عدم وجود مشتبه به في هذه الجريمة، القضية سجلت ضد مجهول. ويتعدى عام آخر والثاني والثالث والرابع والخامس والعاشر، حتى 14 سنة من بعد، 14 سنة من بعد يجي اتصال للمحقق تود. هذا محقق مسؤول على القضايا المقيدة ضد مجهول. الاتصال يعلموه فيه أنه في الوقت الحالي مجموعة من المحققين قاعدين يتبعوا في جريمة قتل مشتبه به الرئيسي في قضيتهم ديل برادلي، مشتبه به في مقتل زوجته الثانية. عرفتوا ديلا؟ أي ما هو عرس بمرأة ثانية بعد ما طلق كريستي، أي وقتلها المرته الثانية. المحققين كي عرفوا أنه ديل كان مشتبه به في جريمة قتل 14 سنة التالي، تواصلوا مع المحقق تود باش يعلمهم بالمعطيات اللي عنده ويزيد يعمل معهم طلع على الدوسي. زعمل هالدرجة صدفة نفس الراجل اللي تم الاشتباه فيه مرتين في زوز جرائم قتل مختلفة، المرة الأولى ما لقيناش دليل عليه والمرة الثانية ومشتبه به في قتل مرته. هنا قرر المحقق تود إذن يحل هذا الملف متاع براين، وهنا سيكتشف تفصيلة صغيرة ولكنها مهمة في الملف. هكا الصبات الكوبوي فكرتوه، لاحظ المحقق أنه كانت فيه بقعة صغيرة من اللوطة حمراء، لا لا مش دم، كأنه دهن، واللون الأحمر الدهن الأحمر ما يفكرك في شيء؟ ها؟ صحيح، لون الكهرباء، كهرباء الديل، شنو لونها؟ شيفرولي كامارو موديل 75 حمراء. لكن المحققين اكتشفوا أن ديل بيع الكهرباء عامين فقط بعد اختفاء براين، ومولا الكهرباء جديد باعها للخردة. يا لطيف، حاولوا مع ذلك يوصلوا للكهرباء. تخيل معايا محقين بعد 14 سنة شيعديوا سوايع وايام وهما في طيارة هليكوبتر يفركسوا على كهرباء من خردة لخردة، حتى توصلوا لمعلومة أكيدة أنها اتفركت وتباعت قطاي. يا لطيف مرة أخرى، حاجة أحبطت المحققين، خطر بمقارنة لون الكهرباء متاع ديل واللون اللي تلقاه في الصبات متاع براين، ربما كانوا نجموا يثبتوا أنه براين كان في كهرباء ديل ليلة الجريمة وبالتالي هو المجرم. واحد من المحققين قرر يرجع لصندوق الأدلة. في القضايا الكل فما أدلة تتعمل في صنادق في أماكن تحفظ الأدلة، أنت والبلدان عاد بلدان الدليل ينجم في جمعة بح ما يتلقاش، وفما بلدان ينجم يقعد 14 سنة ويجيو يهزوا صندوق الأدلة ويلقاوه. جبتش سي المحقق صندوق الأدلة في قضية براين وكانت المفاجأة. هو ما صدقش، وانت بيدك يظهر لي ماكش باش تصدق خاطر انا ما صدقتش. قوسة شيء صغيرة، اش فيها؟ فيها قشور وتفاتف صغار نتاع دهن لونه أحمر، والساشي مكتوب عليها طلاء من سيارة ديل. اتضح أن واحد من المحققين النبيه الفطن الذكي جدا 14 سنة التالي وقت اللي فركسوا كهرباء الديل وما لقاو شيء في الكهرباء اقرا حسابه، تحسبا لأي شيء قرقش جزء من دهن الكهرباء حطوا في الساشي وضمنوا في الأدلة لا على وعشا يستحقوه يوما ما. بمقارنة دهن كهرباء الديل والدهن اللي تلقاه في صبات براين صار تطابق تام. أكدت التحاليل أن الدهن اللي على صبات براين ما يكون كان من نفس عينة الدهن اللي في كهرباء الديل، وهكا وصلوا المحققين أخيرا لأول دليل جدي ضد ديل في الجريمة، وبناء على هذا الدليل ألقي القبض على ديل وتوجهت له تهمة قتل براين روف. شنو اللي صار 14 سنة التالي؟ اللي صار حسب اعترافات ديل هو التالي. ماو ديل اكتشف علاقة مرته ببراين وقرر القضاء عليه، وبما أنه يعرف مليح وقت خدمة براين في المنجم ويعرف مليح وقتش تكون البلاصة تقريبا خالية فارغة والحراسة منعدمة، وقتها دخل بكرهبته لجهة بيت العسة متاع براين. بالضبط قدام باب البيت. براين شاف الكهرباء وقف على الباب بالضبط. قولك بالضبط خاطر مش نلقاو اثار العفس تاع الصبات باش تفهمني. وقف على الباب بالضبط وسلم على ديل. وقتها ديل قال له بالله عندي مشكله في مال الكهرباء، ايش اشوفه معايا. براين قدم خطوه وديل حط له الفرد في ظهره وقال له كلمه لا حل المال. قال له تطلع في المال وتعمل اللي نقول لك عليه، لو كان نسمع حسك نقتلك. فعلا براين من الخوف طلع في المال وهو ساكت. ديل خدم الكهرباء وتحرك المنطقة الجبلية. في ثنية براين يسيح ويستنجد بالناس وفي نفس الوقت يضرب بساقيه في المال في محاولة منه باش يحل المال. وقتها الدهن دبغ في صباه. المهم أول ما وصلوا للمنطقة الجبلية ديل وقف الكهرباء حل المال وهو مصوب المسدس ناحية براين وطلب منه يهبط من الكهرباء. الثلوج وقتها تتهاطل وباش ما يحاولش براين يهرب أول ما هبط من الكهرباء قال له قبل كل شيء نحي صبات. هذاك اللي صار، نحى براين صباته وقف قدام ديل وبدأ يترجى فيه. قال له خليني نفسر لك، خليني نفهمك، راك ماكش فاهم، راو ما بيناتي شيء، راك فاهم ما أنا ومرتك راك فاهم بالغالط. هنا ديل ما جاوبه بحتى كلمة. من بعد أجبره يدخل حفرة كان حفرها بالمسبق. وأول ما دخل براين للحفرة أطلق عليه ديل النار. 5 رصاصات كانوا كافيين بإنهاء حياته. بعد سنوات الهروب هذه الكل ألقي القبض عليه بسبب شوية دهن تقرقش 14 سنة التالي من كهرباء متاع مشتبه فيه. وصلتنا للمجرم ولو بعد حين. مش ديما نقول لكم قوة مكتب التحقيقات وقت يبدأ التحقيق مخدوم كما ينبغي ما فماش مجرم ينجم يهرب. كي يبدأ التحقيق مخدوم كعور وعدي للعور ربما نجم تشده وغالبا يفلت من العقاب. سنة 2005 حكم على ديل بالسجن لمدة 40 سنة.
1: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
3: المحقق بلوس بالنسبة لليوم أوفا. شكرا للجميع على حسن المتابعة والاهتمام. نلتقي دائما وأبدا من الاثنين للخميس على جوهرة FM من ماضي ساعة لماضي ساعتين ووقت ما تحبوا في كل وقت على قناتي على اليوتيوب. في الأمان.
1: المحقق بلوس محقق.

0: دقيقة بلوس مع حمزة البلومي.
1: جوهرة
2: بوبليسيتي.
3: الصيف بدا والجو حلا، الخرجات والتبحيرات، مهرجانات وسهريات، وبطبيعة الخدمة والأفريات. من 10 ل 19 جوان نجم تجري كهرباء أوبيل سيتروين بيجو ولا بيك اب بيجو لونتريك عند ستافي ميسون ريزو بدي رميز اكسيبسيونيل يوصلوا حتى ل 12 مليون. ومازال الخير عند ستافي. اوفر فالابل دون لا ليميت دو ستوك ديسپونيبل سولون لو موديل كونسيرني. ستافي الممثل الرسمي للماركات العالمية بيجو أوبيل وسيتروين في تونس.

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس الجديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.
2: جوهرة
3: بوبليسيتي
4: جوهرة سبورت
5: avec l'équipe sport sur Jawara FM.
0: برعاية مع رومي باسبور تاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة. سافر وتهنى على الانترنت، ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار اكاهو، صالحين لمدة شهر كامل.
1: أريدو طور عالمك.
4: جوهرة سبورت
6: ماضي ساعتين وربع دقائق. مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهرة سبور. البداية مونديال 2026

جوهرة اف ام تي في. بعد الفيحة اليوم الفجر، المنتخب الوطني التونسي ضد السويد في مدينة مونتير المكسيكية، والهزيمة 5-0 آخر مقابلة ودية خسرنا 5-0 ضد المنتخب البلجيكي. كنا نحكيه على مقابلة ودية تحضيرية، لكن البداية في الرسميات والجديات بهزيمة بخماسية أخرى، أهداف ياسين العياري للمنتخب السويدي اللي هو من أصول تونسية دقيقة 7، إيزاك مهاجم ليفربول دقيقة 30 أضاف الهدف الثاني، ثم عمر الرقيق مدافع منتخبنا الوطني التونسي كان ذل الفارق في دقيقة 43، وقت اللي رجع الأمل شوية أنه نجم عدله. في الشوط الثاني جوكيرز مهاجم أرسنال سجل هدف الثالث في دقيقة 59، زفانبيرغ سجل هدف الرابع في دقيقة 84، وياسين العياري اللي سجل دوبلي أضاف الهدف الخامس لمنتخب السويد في دقيقة 90-6. نذكر ياسين العياري بوه تونسي وأمه مغربية، واختار تمثيل منتخب السويد في الفترة الأخيرة. بالنسبة لمنتخبنا، لا أداء لا نتيجة لا روح لا جرينتا. البارح تقريبا نلعب حتى من غير خطط تكتيكية في مردود مهزوز جدا في أول مقابلتنا في المونديال. دائما نحكي على المقابلة هذه، المكتب الجامعي سيعلن في الساعات القليلة القادمة عن إقالة المدرب صبري اللموشي، من المنتظر أنه يعوض منظر الكبير متواجد حاليا في المكسيك، ومعها بيش يكون أنيس بوجلبان في خطة مدرب مساعد في انتظار الإعلان الرسمي من الجامعة التونسية لكرة القدم. كما قلت منظر الكبير بيش يكون هو مدرب المنتخب الوطني التونسي، ومعها أنيس بوجلبان اللي كان دارنيير مو في دورة تولون الدولية الودية اللي تلعبت في فرنسا، وكان أحرز على المركز الثاني مع منتخب أقل من 13 سنة. أمل نتائج والمقابلات المبرمجة في المونديال. نذكر البارح سكور كبير، فوز ألمانيا على كوراساو 7-0. كوراساو في أول مشاركة، اللي هي جزيرة موجودة في أمريكا الشمالية، فيها 150 ألف ساكن فقط، لأول مرة تلعب المونديال، سجلت هدف تاريخي لكن قبلت 7 أهداف كاملة. من أعرض النتائج إلى حد الآن في المونديال، في نفس المجموعة تاعنا المنتخب الهولندي تعادل مع منتخب اليابان 2-2. هكا ترتيب السويد بالانتصار علينا، تولي عندها 3 نقاط. اليابان هولندا عندهم نقطة، وتونس في المركز الآخر عندها 0 نقاط. البارح كوت ديفوار أيضا حقت انتصار مهم وثمين جدا في الدقائق الأخيرة قدام الإكواتور 0-0. اليوم انطلاقا من 5 نتاع العشية إسبانيا تلعب ضد الكافير، أول مشاركة للكافير باش تكون في المونديال. 8 نتاع الليل قمة كبيرة برشا بين المنتخب البلجيكي والمنتخب المصري. مصر لآخر مقابلة ودية كانت خسرت بصعوبة قدام البرازيل 2-1. بلجيكيا آخر مقابلة ودية ربحت تونس 5-0. دونك ننتظر اليوم فيش كبيرة بين بلجيكيا ومصر. والأحداش متاع الليل المنتخب الأخضر السعودي، منتخب السعودية باش يلعب ضد منتخب الأوروغواي. مدرب المنتخب الهولندي رونالد كومان تعرض لموجة كبيرة من الانتقادات الحادة في الصحافة الهولندية بعد التعادل مع اليابان، تقريبا كما الانتقادات الكبيرة لصبري اللموشي. لكن رونالد كومان رغم التعادل، الصحافة الهولندية كانت حكيت عليه بقسوة، وكانت أيضا انتقدت بشدة الاختيارات متاعه. صحيفة دي تيليغراف الهولندية كانت عنونت التغييرات الجذرية لرونالد كومان هي لعنة المنتخب. رسالة غامضة من اللاعب السابق اللي كان في المنتخب الوطني التونسي في المونديال الأخير، مونديال 2022، نادر الغندري لاعب السويح لليبي حاليا. تدوينة كانت مثيرة للجدل، انشرها على منصة إكس، أثارت موجة كما قلت من الجدل بعد ما لمح لوجود تدخلات في اختيارات قائمة المنتخب الوطني، وأكد أنه الميدان دائما يقول الحقيقة.

0: جوهرة FM TV.
1: النجم الرياضي الساحلي سكر الدوسي الخامس في فض النزاعات اللي هو دوسي اللاعب السابق فهمي بن رمضان اللي فيه 92 مليون بعد ملف الملف نتاع أوميجا وفريقه غورماهية اللي فيه 150 مليون. المعدل البدني السابق أحمد البيريري الدوسي اللي فيه 25 مليون. علي جمل الدوسي نتاعه اللي فيه 190 مليون. صلاح الدين الغدامسي اللي كيف تنازل على بعض مستحقاته وتحصل على 45 مليون. فهمي بن رمضان 92 مليون. حاليا اللجنة فض النزاعات تمر إلى الدوسي السادس اللي هو دوسي اللاعب السابق عليا البريغي اللي فيه 122 مليون. نجم المنتخب المغربي وصاحب هدف أسود الأطلس ضد البرازيل إسماعيل سيباري حسب الصحفي الشهير فابريزيو روماني صحفي البايرن اللي يخدم يلقى ونشوف برشا نجوم في الحقيقة في المنتخب المغربي على مستوى عالي. دونك سيباري نجم PSV Eindhoven باش يكون في البايرن بصفة رسمية مقابل 55 مليون يورو. ريال مدريد تعاقد مع الظهير الإسباني كوكوريلا لمدة 6 سنوات قادم من تشيلسي الإنجليزي مقابل تقريبا 60 مليون يورو. كانت هذه ثاني نشرتنا الرياضية لليوم. قدم لكم أنيس اللاذاودي. نشرة ذي وخل الأخبار موجودة على السيت متاعنا جهرة FM.net وأيضا على الباج متاعنا سبور جهرة FM. موعد جاي بش يكون في فلاش مونديال انطلاقا من 3. ما تنساوش زاد الموعد في استوديو المونديال انطلاقا من 4. شاهي طيبة في لمن.
0: C'était Jean Respond avec l'équipe Sport.
2: نفرح كي تتفكرني كي تهنيني وتكرمني كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
0: عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم انفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيس.
2: باش تشارك وتهني لاسس عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم
0: ابعث لنا SMS في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
2: SMS على 85 990.
0: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: Labo 2.0.
1: Labo 2.0, votre laboratoire des tendances sur Jamara FM.
2: ساعتي نوصل 13 دقيقة على جوهرة فم. مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم متابعينا ومستمعينا في رونديفو جديد من لابو 2.0 بتاريخ اليوم الاثنين 15 جوان 2026، بداية أسبوع موافقة للجميع. إن شاء الله نهاير الاثنين إلى حد الآن الصبحية متاع وتعديت مزينة للناس الكل. بيان سور مساجي موجه ومركزة فيه أساسا على الناس اللي تخدم، اللي بعد راحة السبت ولحد ترجع تخدم بيان سور، دونك ديما الغوبريز يلزمها هكا شوية تشجيع وشوية هزين مورال. إن شاء الله كل شيء سلامات، كل شيء لاباس عندكم الكل مستمعينا. موعدنا يبدا توا وكيف العاده يتواصل حتى للاربع نتاع العشيه، نحكي ديما حديث ان حديث توندونس في علاقه بالتكنولوجيا بالاي باللي زوفر لي زوبورتونيتي اللي نجم يخلقهم المجال هذايا. دونك مرحبا بكم ليكيب الكل، تسلم عليكم. اليوم معكم سميه صغير في الاخراج التقني، مرحبا سميه. سلام هنيك العاده كوتي ميكرو في الاعداد والتقديم، وبيان سور بين المعلومه والمعلومه لازمه بوز صغيره مع الموسيقى. احنا خلينا نستفتحوا الرونديفو اليوم من عند رحمة محسن، بعد شوية هاري ستايلز، ونرجع لكم زيدا بموسيقى صابر الرباعي. كيفي سوي؟ جديد اي جديد من عند صابر الرباعي بيان سور، سو لو جاسمان، هكا بارفام تاع صيف 100% جو تونسي اكيد، والطابع يكون سبيسيال من عند صابر الرباعي. ونرجع لكم مع اولى متابعتنا واخبارنا في اللابو 2.0.
1: لابو 2.0.

0: تسمعوا كل يوم لابو 2.0 من الاثنين للخميس من الماضي ساعتين للاربعة مع سلام هني على جمعة FMTV. شوف اسمع وتمتع.
1: رجعنا لكم مع أولى الأخبار اللي عندنا اليوم في لابو 2.0 اللي هي أخبار موجهة للعائلة التونسية وخصوصا الآباء اللي يسمعوا فيها اللي يحبوا يخلقوا فرص من خلال الشاشات, فرص من خلال الانترنت والتكنولوجيا. الأخبار الأول في علاقة بشركة جوجل اللي أعلنت على المساعد الرسمي للعائلة اللي هو الأسيستان فاميليال. دونك الأسيستان فاميليال هذي مخصص للآباء بيان سور, لازمهم يعرفوا كيفاش يستعملوه ويكفي أنهم يسألوه سؤال بسيط جدا, مثال يقولوا له اقترح علينا لعبة نلعبوها العائلة الكل توا في السهرية, ولا اقترح علينا فيلم عائلي نجم نتفرجوا فيها في السهرية الليلة, وإلا زادة غسات ينجموا يعملوها أولاد صغار عمرهم مثال من 8 حتى 12 سنة. الطريف والجميل ديما نقول اللي هو مجاني ومتاح بالعربية زادة, دونك مدعوم باللغة العربية, وذي الحقيقة أفونتاج, دونك ما هيش حكر حكاية اللغة وما هيش عائق, دونك الناس الكل تنجم تستعمل الاسيستون فاميليال متاع جوجل. الأخبار الثاني هو في الحماية, الحقيقة في علاقة بحماية, حماية المراسلات, حماية المحادثات اللي قاعدة تصير عن طريق الواتساب اللي هي ولات اليوم مدعومة بخاصية جديدة اللي هي الإشراف الأبوي سوبرفيزيون بارونتال لأول مرة موجودة في الواتساب. الميزة هذه والوالدين ينجموا يربطوا حسابات أولادهم خاطر أوتوماتيكمون اللي عنده بيوس من أولادكم وعنده الانستغرام وعنده سناب شات وعنده تويتر وغيره وغيره أكيد راهو عامل كونت على واتساب إذا مش تليجرام جملة. دونك يلزمكم تراقبوا تليفونات صغاركم وتشوفوا شو ما لي ابليكاسيون اللي عندهم. دونك الابليكاسيون هذه تعطيك تقرير أسبوعي على نشاط صغيرك على الواتساب, دونك حسب العمر نتاعو بيان سور, وتنجم تقول لك رد بالك, تبعث لك تنبيهات راهو في الموقف هذيك ولا في الوقت هذيك ولا في الكوميونيكاسيون هذيك فما حاجات مستربه, وقديش من ساعه زاد عديوها على واتساب. يعني الحقيقه نعرف ان واتساب ما يميلولوش برشا خلينا نقول الاطفال والشباب اللي اعمارهم من 12 حتى 22 سنه, لكن كمان يعطي مؤشرات على النشاط ومتاح الى حد الان في نسخه تجريبية. نحكي على سوبرفيزيون بارونتال بالنسبة للواتساب. الأخبار الثالث هو موجه أساسا لفائدة ولخدمة المسنين, وإن شركة نوبل اليابانية أطلقت عصا ذكية لكبار السن بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد المكتوم. العصا هذه مزودة بالذكاء الاصطناعي وتتعرف على حركة المسنين إذا طاح, إذا عثر, إذا فما رعشة زايدة مثال في الحركة متاعه, وإلا فما خطوات ثقيلة مقارنة بالخطوات المعتاد أنه يعملها بالعصا متاعه أو بالعكاز متاعه, فإنها باش تبعث إشارات SOS تلقائية لأفراد العائلة اللي مسجلين في الخدمة هذية وخدمة الطوارئ. وبطبيعة نجم تذكروا العصا هذية بمواعيد الدويات متاعه, وتذكروا زادة حتى بصوت مسجل من خلال واحد من أفراد العائلة, تلقاها مسجل صوته في الباز متاع الباز دو ترافاي ولا الباز دو دوني متاع الابليكاسيون هذية وإلا لي اي هذية, إنه يقول له ما تنسيش توا باش تشرب دويك. يعني من الآخر في عوض ما يكلموا بالتليفون مباشرة ويقعد يستنى فيه ليني جاوب على التليفون واسافوا رجواني قبل والا لا, بالباكيت هذيك اوتوماتيكمون يخرج له صوت ولد ولا بنته وتقول له ما تنساش راهو جاء وقت الدواء نتاعك الفلاني باش تشربوا في الوقت الفلاني. الى حد الان السوم نتاع العصا هذيا ولا العكاز هذيا هو 136 دولار. برشا تعليقات وبرشا انتقادات للسوم اللي يشوفوه اللي هو غالي برشا, وموجود حاليا اون فونت اون ليني وديسپونيبل في مصر السعوديه والامارات في انتظار تعميم البيع نتاعو في بلدان أخرى. دونك حاجة مزيانة. والخبر الرابع والأخير نجم نختم به اللي هو تطبيق عائلتي اللي بدأ من فكرة بسيطة وبسيطة جدا. تعرفوها شجرة العائلة اللي نعملوها وإحنا صغار في المكتب في المدرسة, هذه تصوير جدي, هذه تصوير جدتي, هذه تصوير بابا, هذه تصوير ماما, إبانتا ومتاحة بالياي من خلال تطبيقة اسمها عائلتي. هي تطبيقة مهيش تونسية, هي تطبيقة سعودية مدعومة بالذكاء الاصطناعي, تنجم تدخل لها تصاور القدوم متاع جدودك وجدود جدودك وبوكو أمك وخواتك وغيره وكله, وهو يعمل لك شجرة عائلة بالذكاء الاصطناعي حسب تاريخ الميلاد. بطبيعة لازمك تعطيه معطيات صحيحة, يحصل لك في نوعية تصاور برشا وحسب بعض المعطيات بيان سور على الشخص هذاك في الليبوك اللي عاش فيها, كيفاش كان ستيلو متاع اللبسة, كيفاش كان اللوك متاعه مثلا, ما نعرفش يعني دوك لي زاني 60 و 70 ماهوش لوكال الفيات ولا لي زاني 30 ولا لي زاني 40. المهم وحسب زيادة البلد معناها حاجه مزيانه برشا انه الذكاء الاصطناعي يكون منفتح على عديد الثقافات وهذيا كلهم دي زونترينمون يصيروا من خلال لي انجينيور اللي يخدموا لي كونسيبت هذوما نتاع الاي اي انه يعطيك مثال اللبسه او الهيئه نتاع جد جد جدك تكون حاجه مطابقه لاصولنا التونسيه بالجبه مثال بالشاشيه في الاربعينات ولا في الثلاثينات. دونك حاجه ياسر مزيانه وتولي بالحق عندك شجره العائله بالذكاء الاصطناعي وترتب لك الشخصيات هذيا ظهورهم في شجره العائله كيفاش وتكتب لك تسميات واضحه لهم. المهم هي طريقه من الطرق لحفظ الذكريات العائليه اللي ولا اسهل برشا برشا من طرق الحفظ التقليديه بفضل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. 2.0

0: من ماضي ساعتين للأربعة مع سنة مهني على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: الساعتين وخمسين دقيقة على جوهر اف ام. أهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل. بعد شوية متابعتنا باش تكون متمركزة الحقيقة واهتمام كبير جدا بأخبار الجامعات التونسية. برشا باش يغزروا لي يقولوا لي علاش أخبار الجامعات التونسية ماهم في عطلة. تو نقول لكم ليه راهم ماهمش في عطلة. راهو مازال العمل متواصل وفما برشا أخبار تهم الطلبة. بعد شوية باش نقدموها لكم, خصوصا الطلبة الناجحين في الدورات الرئيسية واللي عندهم الطموح أنهم يكملوا الماجستير, الماجستير المهني أو ماجستير البحث. عديد المؤسسات الجامعية على بكري برشا فتحت باب الترشحات للماجستير. بعد شوية نعطيكم أكثر التفاصيل ونعطيكم الموقع اللي تاخذوا منه كل المعطيات اللي تهمكم في كافة الاختصاصات والمجالات اللي انتوما معنيين بها. بعد شوية زادة في ساعتنا ثانية من لابو 2.0 باش نركزوا عليه. الفينومين متاع اليوم هي قصة امرأة من حكايتها مع ولدها خلقت مشروع وعملت فينومين بالحق في عالم الديجيتال, والتفاصيل الكل تجيكم بعد شوية مباشرة بعد موجز أخبار متيثة اللي باش يكون على رأس الساعة بيان سور من خلاله تتابعوا آخر المستجدات في تونس والعالم.

0: Ένα σώμα.
1: Publicité.
2: تي خبز ما ياكلوش معانا الخبز باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم بتنسد عليه ناكلوهم ماكله
1: Publicité.
3: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أف أم بسمة سعيدية.
4: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. تولى وفد من إطارات مؤسسة فيدا رفقة ممثلين عن الأسلاك الأمنية والعسكرية فجر يوم أمس بمطار تونس قرطاج الدولي استقبل 21 فردا من الحجيج من أفراد عائلات شهداء الثورة وشهداء الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي وأمن رئيس الدولة وشخصيات رسمية وأعوان السجون والإصلاح والذين أدوا مؤخرا فريضة الحج. استقبل مطار تبرقع عند راهم الدولي رحلتين سياحيتين غير منتظمتين قادمتين من السوقين التشيكية والبولونية وقد حط

0: على متنها 146 سائحا لقضاء إجازتهم الصيفية بمختلف المؤسسات السياحية بالجهة. أيضا سجل المطار صبيحة اليوم وصول رحلة سياحية غير منتظمة قادمة من بولونيا وعلى متنها 170 سائحا في تأكيد جديد على تنامي جاذبية الوجهة السياحية بتبرقع عند راهم وعودة الحركة السياحية بالجهة وفق ما جاء على الصفحة الرسمية للمندوبية الجهوية للسياحة على موقع الفيسبوك. وبعد إعلان باكستان التوصل إلى اتفاق أمريكي إيراني يقضي بوقف دائم وفوري للحرب في جميع الجبهات بما فيها لبنان، سارعت تل أبيب إلى رفض الالتزام ببنود هذا الاتفاق. هذا وقد شهدت الساعات الأخيرة تضاربا حادا بين الإعلانات الدبلوماسية والتحركات الميدانية في الشرق الأوسط، إذ أعلن وزير الدفاع كيان الاحتلال إسرائيل كاتس اليوم أن قوته ستبقى في لبنان وسوريا وفي قطاع غزة إلى أجل غير مسمى. هذا فيما قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن بلاده لا تثق في الولايات المتحدة، وشدد في مؤتمر صحفي أسبوعي اليوم على أن واشنطن ملزمة بالوفاء بتعهداتها بموجب الاتفاق وعدم القيام بذلك سيؤدي إلى الرد بالمثل من جانب طهران. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net خاطر كل يوم عندك ما تقول، كما تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تعبر تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة.

73 24 3000 29 100 100 والا 73 24 3000. ما 3:03، مرحبا بكم في فلاش المونديال. بعد الفضيحة اليوم الفجر، المنتخبنا الوطني التونسي ضد السويد في مدينة مونتير المكسيكية، والهزيمة 5-0. نذكر أهداف ياسين العياري اللي من أصول تونسية دقيقة 7، إيزاك مهاجم ليفربول دقيقة 30، عمر رقيق ذلل الفارق المنتخبنا دقيقة 43، بعد جوكيرز مهاجم أرسنال سجل الهدف الثالث دقيقة 59، زفانبرغ سجل الهدف الرابع دقيقة 84، وياسين العياري رجع سجل دوبلي ليه والخامس للسويد في الدقيقة 90+6، وكأنه طبعنا مع الخمسة بما أنه بعد النتيجة متاع 5-0 ضد المنتخب البلجيكي في آخر مقابلة ودية، بدون روح، بدون جرينتا، بدون أداء، بدون خطط تكتيكية، منتخبنا فضيحة في مباراة البارح بكل المقاييس. المكتب الجامعي باش يعلن في الساعات القليله القادمه عن القرارات اللي باش تكون اولها اقاله المدرب صبري الموشي. حسب اخر القرارات فانه تم اتخاذ الديسيزيون هذه انه باش يتم الاستغناء عن خدمات صبري الموشي، منتظر انه يعوضوا منظر الكبير المتواجد حاليا في المكسيك، ومعه باش يكون مدرب مساعد انيس بوجلبان اللي منتظر انه قاعدين يحضروا له في الفيزا باش يخلط لمكسيك، ومن بعد يتحول المقابله الاخرى لامريكا في انتظار الإعلان الرسمي من الجامعة التونسية لكرة القدم. ياسين العياري لاعب منتخب السويد حديث الصحافة في العالم، خاصة ما فهموا شيء. بونتولو اللي ماركاه كان اعتذر بما أنه أصوله تونسية، أبوه تونسي اللي هو عزوز العياري وأمه مغربية، تولد في السويد، درج في منتخبات السنية كل تاع منتخب السويد وصولا للمنتخب الأول، وما بين الفرحة اللي كانت في الهدف الخامس للمنتخب السويد كانت فرحة كبيرة. الجامعة مذكر ساعات في السنوات الماضية لإقناعه بتمثيل تونس، عرضوا عليه المشاركة في مونديال 2022 إلا أنه فضل مواصلة المشوار الدولي مع السويد. ردت فعله كما قلت كانت حديث الصحافة العالمية. مدرب هولندا رونالد كومان تعرض الموجة من الانتقادات الحادة في الصحافة الهولندية بعد التعادل مع جابون 2-2. صحيفة دي تيليغراف الهولندية عنونت التغييرات الجذرية لرونالد كومان هي لعنة المنتخب. النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يستعد لبلوغ محطة جديدة في مسيرته الدولية بخوض المقابلة رقم 200 بقميص منتخب الأرجنتين اللي بيش تكون فجر

0: ماضي ساعتين نتاع الفجر ضد المنتخب الجزائري. كانت هذه فلاش مونديال قدم لكم منيس الذوادي. المواد الرياضية الجاية باش يكون في استوديو المونديال انطلاقا من الأربعاء.
1: فلاش المونديال لابو 2.0.

0: Labo 2.0, مع سلام هنلي. Labo 2.0. Labo 2.0.
1: رجعنا لكم في اللابو 2.0 وكل الحديث على الأخبار الجديدة اللي هي في علاقة بنتائج البكالوريا بتلامذة البكالوريا والمرحلة الجديدة اللي باش يدخلوها في حياتهم وخصوصا الصيفية هذية باش يعديوها في تفكير عميق وعميق جدا في مستقبلهم اللي هو التوجيه الجامعي. التوجيه الجامعي بالنسبة للسنة الدراسية الحالية 2025-2026 بدأت تتسرب عليه بعض المعطيات الجديدة، ولا مش نقول تتسرب ليه على خاطر المصدر هو مصدر رسمي، هو مدير عام إدارة التجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي منير العيادي اللي أكد أنه دليل التوجيه الجامعي جديد في تونس اللي بيان سور يهبط بعد ما تهبط نتائج البكالوريا، على خاطر العرف يقول أنه بعد نتائج البكالوريا تصير ندوة صحفية رسمية ومن خلالها يتم الإعلان على نموذج دليل التوجيه الجامعي الرسمي المعتمد عام سنة كان حين ربي بخير يعني في الأيام القليلة القادمة. دونك جديد بالأرقام سنة فما 1205 مسار تكويني جديد ومحين، وهذا دليل أنه فما مراجعة لعديد المسارات التكوينية في علاقة بنظام أمد، وخصوصا أنه التوجيه الجامعي هي مرحلة هامة جدا عند التلامذة اللي باش ينجحوا في البكالوريا، والتحيين هذا الهدف منه هو الملائمة مع سوق الشغل. التكوين المهني في تونس ولا تكوين نقصد بلتو التكوين الجامعي في تونس لازم يكون متلائم مع سوق الشغل مع المتطلبات الجديدة لسوق الشغل، وخصوصا اللي احنا في تحدي كبير وكبير برشا اللي احنا يلزلنا نقصه من نسبة البطالة، بطالة حاملي الشهائد العليا. هذاك علاش كان فما اشكال محسوس وملموس، وهذاك علاش صارت المراجعة متاع عديد المسارات الحالية اللي وصل العدد متاعها الاكثر من 1000 مسار. دونك الاختصاصات المستهدفة بالتحديث أساسي

هذاك، ينجم يكون بيوتكنولوجيا، ينجم يكون طبي، ينجم يكون تربوي، ينجم يكون اقتصادي، ينجم يكون مالي بالذكاء الاصطناعي. وهذه نقطة من النقاط المهمة جدا في صنع الحقيقة ملامح المستقبل بالنسبة لجيل الغد في علاقة بالاختصاصات المهنية. دونك الإصلاحات القادمة يلزمها تكون شاملة، هذه متفق عليه، وهذه مش كلامي يعني كلام الخبراء اللي علقت وانتقدت في أكثر من مرة المسارات التكوينية اللي موجودة في المؤسسات الجامعية التونسية. والمؤسسات الجامعية يلزمها تدمج التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في مختلف مساراتها باش يكون فما أول حاجة توسع أكبر للمجالات هذه، وثاني حاجة باش يكون فما أكثر أفاق للطلبة اللي يقرأوا في المؤسسات هذه. دونك نمشي وقتي وقتي ونعاود نذكركم توا نستناو حاليا قاعدة تصير عملية إصلاح البكالوريا بمختلف مراكز الإصلاح، من بعديك نستناو الإعلان على النتائج، نستناو بلاغ رسمي من وزارة التربية تعلم فيه التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة، وبعدها نستناو الإعلان على النتائج عن طريق ليزا سماس، وبعدها يوم محدد للإعلان على النتائج بصفة رسمية في المؤسسات التربوية، وبعدها تصير ندوة صحفية لوزارة التربية تعلن فيها على النتائج، شنية النسب، شنية آخر الأرقام والإحصائيات، وتقدم زيدا دليل التوجيه الجامعي. وقتها باش يكون ديسبونيبل الدليل هذايا على دفعات كما نقولوا بالنسبة لكل الناجحين. ماكم تعرفوا مازال فما السكور اللي هو مجموع النقاط، مازال فما برشا عوامل تدخل الورقة، كل ورقة هذيك وكل الألوان متاع الورقة، ومن بعد ذيك التوجيه الجامعي على دفعات. وبالتوازي مع هذايا تصير دورة المراقبة وإصلاح دورة المراقبة والإعلان زيد على نتائج دورة المراقبة اللي ما يفوتش العشر أيام الأولانيين متاع جويليا ماكسيماما. دونك هذه هي الرزنامة القليلة اللي تستنينا، ولا الرزنامة اللي نستنيها في الأيام القليلة القادمة. إن شاء الله بالتوفيق وإن شاء الله بنجاح للناس الكل. نعرف أي واحد يسمع فيها توا عنده شكون في الباك هكا قلبه بدأ يدق وبدأ يخمم فك الشخص هذيك، ولا النجم يكون بشولي بيدو يسمع فينا، نقول لهم إن شاء الله توما عملتوا اللي عليكم، وإن شاء الله ما فما كان الخير، وإن شاء الله ربي يفرح إن شاء الله الناس الكل اللي سعات للنجاح وتتمنى في النجاح. احنا مشوارنا يتواصل توت سويت في بوز جديدة مع الموسيقى كيف ما عودناكم ديما، نرجعكم مع الفينومين 2.0 اليوم اللي تربط بين التحديات العائلية والذكاء الاصطناعي، كيفاش المرأة هذية نشحت انها تصنع من مشكل عائلي عايشته مع ولدها، نشحت انها تصنع فارق كبير برشا وتعمل إضافة للناس ولا العائلات اللي تنجم تكون تعاني من نفس المشكل هذية. أكثر تفاصيل تلقاها معنا بعد شوية.

0: مثلثة و 37 دقيقة في اللابو 2.0 تو تسويت قصة تجمع بين التكنولوجيا والإنسانية في الفينومين.
1: فينومين 2.0 فينومين 2.0
0: الحقيقة حتى وين نحضر في الكونتوني متاع بروغرام اليوم تأثرت برشا بالقصة هذه وقعدت نخمم قلت تغزر كيفاش برشا ناس الحقيقة من العجز ومن الضعف تصنع قوة وقوة كبيرة وكبيرة جدا باش نهزكم لمصر للإسكندرية تحديدا ونحكي لكم على قصة ديليا اللي عمرها 42 سنة هي أم لثلاثة أطفال ولدها الكبير كريم عمره 15 سنة لكن مصاب بالتوحد من اللي ظهر عليه الأعراض وظهرت عليه الاضطرابات وقت اللي عمره 3 سنين يعني قعدت 12 سنة من المعاناة المتواصلة من ضرورة التأقلم مع الوضع الجديد اللي عندها في عائلتها بطبيعة كريم في العمر هذيك وإلى حد العمر هذيك ما يتكلمش برشا عنده صعوبة في التعبير على مشاعره يتقلق شوية من الأصوات العالية من الضوء القوي وتعرفوا أنه هذه كلها يعني دي سامبتوم ظاهرة وتكون ظاهرة جدا عند الأطفال المصابين بالتوحد دونك قعدت مدة الحقيقة تحاول أنها تتواصل مع ولدها تقول في الأخر هو ولدي وإني أم أكيد باش يحس بيا ولازم باش يجي وقت ويتفاعل معايا ويكون اني اكثر شخص قريب ليه مقارنه بالمحيطين به الكل دونك كانت تعدي معاه ساعات طويله وطويله برشا انا تحاول تحكي معاها باش يتفاعل معاها كيما نقولوا سواء نوعت في المواضيع نوعت في لي سوبور اللي تقدمهم له توريه تصاور تحكي معاه لكن الاستجابه نتاعو كانت ضعيفه وفي بعض الاحيان تكون ما فهمش جمله حست في وقت من الاوقات بالعجز والاحباط الحقيقه لكن كيفها كيما برشا امهات ما يستسلموش للاوضاع هذوما خصوصا كيف تمسهم في صغيرهم كيف الحكاية تولي إيموشنال معناها وتولي عندها علاقة بالاستقرار النفسي بالاستقرار العاطفي بالعائلة اللي هي تبقى الكنز متاع أي أم بطبيعة في الوضع هذيك أو في أي وضع آخر دونك في 2024 قرأت بالصدفة مقال يحكي على استخدام الذكاء الاصطناعي في علاج اضطرابات التواصل وقتها بدأت تغرق في القراية وقرأت برشا أبحاث وحضرت برشا ندوات أونلاين كانوا معظمهم الحقيقة بالانجلي وهي ما هيش كومبيتونت برشا بالانجلي دونك كانت تترجم فيهم تسجلهم وترجم فيهم بالذكاء الاصطناعي وما كانتش اللغة هي عاجز الحقيقة أنها تفهم المحتوى متاع الندوات هذوما أونلاين وقتها قالت يلزمني بالحق نصنع حاجة أول حاجة تبدل لي حياتي وتمنعني وتمنع ولدي كريم وثاني حاجة علاش لا نفيد بها البشرية ونفيد بها الأمهات اللي يعيشوا في وضع كيفي دونك الحقيقة تعاملت مع ناس متطوعة رغم أنها هي ما تفهمش في البرمجيات ما تفهمش في الهندسة ما تفهم في حد شيء لكن الناس اللي كونتاكتيتهم وتواصلت معهم كان مبدأها الأساسي هو أنه عمل إنساني باش يحل مشاكل برشا عائلات وبرشا ناس لكن زادة باش يكون بصفة متطوعة عملت أبليكاسيون خاصة لولدها هي بدأت بولدها بطبيعة وسميتها سامر وتخلي الأبليكاسيون هذية من الأخر تكون صديقة لسامر من الأخر خلقت له صديق افتراضي ينجم يتعامل معه ولدها كريم دونك شخصية كرتونية فيها وجه مبتسم كما نقوله احنا لافاتار متاع سامر معناها فيه ملامح بريئه ينجم يقبلهم ولد في العمر هذاك تعبر على المشاعر بلوتو يفرح سامر يتغشش يعبر على خوفه يعبر على محبته وبطبيعه فما بطاقات ذكيه من غير ما يقعد يكتب كريم او يتكلم باش يختار بطاقه تحتوي على تصاور دونك اللعبه الكل صارت في التصاور واللي فيجوال مثال اذا يحب ياكل كريم باش ينزل على تصويره فيها تعبير من لافاتار هذايا سامر اللي هو يحب ياكل اذا هو تعب باش ينزل على تصويره اللي فيها انه سامر تعب ولا منحبش الصوت هذايا ولا نحبك يا ماما وغيره من التعابير اللي نجم يستحق لهم كريم في التواصل متاعه اليومي التعلم مع الوقت كيفاش صار الذكاء الاصطناعي ولا يتعلم في التفضيلات متاع كريم مش معناها شنو ما كيما نقولوا اكثر تصاور يستعمل فيهم كريم شنو ما اكثر حاجات يحبهم كريم ويستعمل فيهم في الابليكاسيون هذيا نتاع سامر وبيان سور هي قدمت لي ستاتستيك اللي مسجله في الابليكاسيون هذيا للمختصين باش يقراوها ويفهموا الكومبورتمون بسيشيك نتاع ولد كيما كريم في الحاله الصحيه نتاعو مثال حبته للالوان كيفاش يحب اللون الازرق اكثر من اللون الاحمر كيفاش يتقلق كيف يتقلق شنو هي رده الفعل نتاعو وكانت وقتها الابليكاسيون بالتطور نتاعها في مرحله ثانيه تقترح على ديليا انه تعمل حاجات انه تجيب حلول تخترق حلول مثال الابليكاسيون فما تواصل بين الابليكاسيون وتليفون ديليا يقول لها راهو سامر في اللحظه هذه عنده احساس مفرط بالقلق مثال ننصحوك انك تعمل كذا وكذا ولا برا خمم انك تخرجه ولا اعمل له اي حاجه بالطريقه هذه الحقيقه بعد عام من الاستخدام كريم اول حاجه استانس بالابليكاسيون ولا يستعمل فيها يوميا بمعدل 30 دقيقه وصار يختار البطاقات اللي موجوده في الابليكاسيون هذه بكل ثقة. اش معناها؟ معناها كريم ولا عنده ربط دماغي منطقي بين الحاجة متاعو النفسية ولا بشرية أو غيره والابليكاسيون هذية وشنو فيها من تصاور ومن ألوان وغيره. دونك لأول مرة في حياته سامر وصل كريم بلوتو وصل يعبر عن طريق التطبيق هذية 100% على مشاعره وقت اللي مثال توفى القطوس متاعو. هذه حاجة من الحاجات اللي تتسمى إكسبلوا قالوا الطب عليها اللي هي إكسبلوا والحقيقة الشيء هذية أثر برشا في نفسية ديليا وفي نفسية كريم. التطبيق هذية حاول وإلا من خلاله تمكنوا من تخفيض نوبات الغضب عند كريم بنسبة 70% على خاطر كريم كان عنده ولا بلوتو ولات عنده بفضل تطبيقه وسيلة للتعبير على الحاجات اللي تقلقوا. دونك يعمل دي شارج يفرغ كما نقولوا الشارج ايموشنيل العاطفية اللي عنده قبل ما يوصل لحظة الانفجار. ديليا شنو تقول؟ تقول الحقيقة اني تعبة وتعبة برشا لكن فخورة باللي وصلت له. كريم مازال ما يتحدثش برشا ما يعبرش برشا لكنه يتواصل بكل ثقة مع المحيطين به. الفرق بين الصمت والعزلة وبين التواصل ولو بكلمة واحدة في النهار راه فرق كبير برشا بالنسبة للأطفال المصابين بالتوحد. وتقول نقول رسالتي لكل أم اللي عندها طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة ما تستنيش أنه يجيك حل حاضر يقدمه لك الطب ولا يقدمه لك عباد أخرين. أنت لوج وأنت جرب من خلال الذكاء الاصطناعي راه أداة قوية جدا تنجم تستخدمها أنت أقوى من اللي تتصور حتى ولو أنك ما تفهمش في الانفورماتيك ما تفهمش في التكنولوجيا أو غيره. وطفلك هذاك المصاب بالتوحد واللي كلاسي وهو الطب وقالوا لي سي بون هذاك كلاسي مصاب بالتوحد راهو عنده قدرات أكثر ما تتصور. ديليا الجميل في قصتها للناس اللي عاونتها في البروغراماسيون تاع الابليكاسيون هذية كلهم متطوعين وبكلهم متعاطفين مع حالتها. هذيك علاش هي واصلت في المنهج هذية واعطت التطبيق مجانا لعشرين عائلة أخرى عندهم أطفال مصابين بالتوحد بين مصر والإمارات والكويت. وتقول إذا نجم نعاون أي عائلة غير عائلتي راني ما نترددش على خاطر الأفونتاج متاع الابليكاسيون هذية كبير وكبير برشا وكبير برشا. الحقيقة اللي حبيت نوصله من خلال الفينومين 2.0 اليوم ساعات احنا نستهتروا حتى بالافكار نجم تكون فكره بسيطه جدا. مثال يقول لك اكل عائله ولا كل ميما مسكينه تعبه مع ولدها ما عندها وليد مصاب بالتوحد وتقف الغديكه الحكايه الكل ويقف الغديكه المشاركه متاعنا لك الشخص هذاك ولا تعاطفنا مع الشخص هذاك. اما شوفوا كيفاش الازمه وكيفاش ممكن الضعف ينجم يخلق قوه كبيره وكبيره برشا. حكيت لكم اليوم قصه ديليا اللي ما عندها حتى علاقه لا بالتكنولوجيا ولا بالذكاء الصناعي أما كانوا هما المدخل الرئيسي إنها لقات حل مع ولدها إنها طورت حياتها مع عائلتها بصفة عامة خاطر كي تتحسن حياتها بينها وبين ولدها كريم أكيد العائلة الكل باش تتأثر والمحيط الموسع العائلي نتاعو الكل باش يتأثر فما بالك عشرات العائلات اللي تتمتع بالابليكاسيون هذه اليوم مجانا. حاجة ياسر مزيانة حاجة ياسر تشجع إنه التكنولوجيا تخليني نعاود نقول عمرها ما تنجم تكون ضد الإنسانية وعمرها ما تنجم تكون ضد التطور وعمرها ما تنجم تكون ضد خدمة الإنسان في الآخر. دونك الفايدة فيك أنت اللي باش تقودها التكنولوجيا مش هي اللي باش تقودك. I can be intense, I can be a little obsessed, I can bet you never think a nightmare will ever look better in a dress. You probably never get any sleep, and twice a week I'm depressed.

Like a prayer من عند مادونا. وصلنا لما 53 دقيقة ختام الموعد اليوم بالنسبة للابو 2.0. شكرا لكم اللي تابعتونا طيلة ساعتين من زمان. إن شاء الله تكون المعلومة وصلت والإفادة حصلت لكم الكل مستمعينا المغرومين واللي قاعدين تحاولوا زادة تغرموا وتفهموا أكثر شنو اللي قاعد يصير مع التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي. غدوة بحول الله يجمعنا بكم موعد جديد كالعادة من ساعتين حتى للأربعة على جوهرة FM في اللابو 2.0. تحية توصلكم من عند حسام الجيد في الإخراج التقني. شكرا ليك حسام. سنيم هنيه كانت معكم كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. متابعة طيبة لباقي برامجنا. باي باي.

0: جوهر اف ام تي في تعيشك مونديال 2026 امريكا المكسيك وكندا لحظه بلحظه لحظه بلحظه بلحظه خمسه مواعيد يوميه في جوهر سبور السبعة ونص متاع الصباح ماضي ساعتين السته متاع العشيه العشره متاع الليل ونص الليل مع مراسلات يوميه مع مابوسنا الخاص على عين المكان جمهور المونديال كل يوم التسعة متاع الصباح روبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقية المنتخبات كواليس المونديال يوميا العشرة متاع الصباح فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل فلاش المونديال في أربع مواعيد لحداش متاع الصباح نص النهار ماضي ساعة وما ثلاثة متاع العشية فيها آخر أخبار المونديال استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من الاربعة للخمسة متاع العشية متابعة لاخر اخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني من 11 جوان ل 19 جويلية المونديال على جوهر اف ام تي في حاجة اخرى
1: كل دار وحكايتها وحكاية اليوم اسمها كونكورد فريجيدير قوي مزيان وإيكونوميك مصنوع بأيادي وكفاءات 100% تونسية حسب المقاييس العالمية مع أقوى غارونتي في السوق 10 سنين على الكمبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير ما لا أختار وانتي مطمئن على خاطر كونكورد فعل مشكلة
2: جوهرة أفلام
3: بوبليسيتي
4: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أف أم بسمة سعيدية
5: أهلا بكم إلى موجز أخبار الرابعة أعلن المحامي سامي بن غازي اليوم في تدوينة نشرها منذ قليل على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أعلن عن الإفراج عن الوزير السابق عز الدين بشاوش وكان دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قد أصدرت مؤخرا بطاقة إدعام بالسجن في حق أربعة أشخاص من بينهم الوزير السابق عز الدين بشاوش وأعضاء سابقين بالنيابة الخصوصية لبلدية قرطاج خلال فترة إشرافهم على تسيير شؤون البلدية وذلك على خلفية شبهات تعلقت باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لوجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة استقبل رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم مبود دربال اليوم بقصر باردو عددا من عملاء شركة أشغال السكك الحديدية المنتهية عقودهم وذلك بحضور عصام شوشان النائب عن الدائرة الانتخابية الحنشا العملاء عميق انشغالهم من القرارات الفجائية التي اتخذتها الشركة والقاضية بالتخلي عن خدماتهم وإنهاء عقودهم رغم انتدابهم بمقتضى مناظرة وطنية منذ 16 مايو 2023 والاعتراف بكفاءتهم مما تسبب في تدهور أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية رئيس مجلس النواب الشعب أكد تفهمه لما تمت إثارته من مشاغل مبينا عزم مجلس النواب الشعب على متابعة هذا الملف والسعي لمعالجته ومراسلة مختلف الأطراف المعنية من أجل إيجاد الحلول القانونية اللازمة ينظم صندوق النقد الدولي وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية الدورة الثانية من المؤتمر السنوي للبحوث حول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يومي 29 و30 من جوان الجاري بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بالرباط بالمغرب وسيناقش المؤتمر الذي ينعقد تحت عنوان إعادة النظر في اندماج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بيئة عالمية سريعة التغيير سيعالج تأثير التجارة العالمية والتجزؤ الجيواقتصادي والتكنولوجيا بما في ذلك الذكاء الاصطناعي على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا دولياً بث الإعلام الحربي لحزب الله اللبناني اليوم مشاهد استهداف مقاتليه ناقلة جند ودبابة ميركافا تابعة لجيش الاحتلال الصهيوني في موقع عيني في بلدة عانيتا ومحيط قلعة الشقيف في جنوب لبنان وإصابة الآليتين بشكل مباشر أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن ناقلات نفط بدأت الخروج من مضيق هرمز عبر طريق يبدو أنه قريب من عمان بعد إعلان التوصل إلى اتفاق مع إيران هذا الموجز إلى اللقاء
4: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net
0: للاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 105 على 105.
3: جوهرة اف ام،
6: الدنيا بزيها.
7: جوهرة اف ام،
8: جوهرة اف ام.

0: في متابعة مع جوهرة اف ام تي في لفعاليات كأس العالم لكرة القدم. فريق الرياضة يعطيكم موعد بعد كل مباراة للفريق الوطني في ساعة مباشرة من الفان زون انستالي في مول اوف سوس لو لون دو لا كوب دو موند. تحاليل كواليس متابعات لكل ما يهم المشاركة الوطنية في كأس العالم فيفا 2026. ستوديو المونديال.
1: الأربعة وستة دقائق، مرحبا بكم الناس كل معنا في استوديو المونديال من توا حتى للخمسة. سويعة فيها خاصة التركيز على منتخبنا الوطني التونسي، عودة على الفضيحة والسكور الكبير البارح ضد منتخب السويد في مقابلة في الحقيقة بعد الخمسة بتاع بلجيكا. يستنينا أنه باش تكون على الأقل في بداية الجديات نظهروا بوجه مشرف، لكن البارح لا روح لا أداء لا جرينتا لا حضور لا خطط تكتيكية لا طريقة تعامل في المقابلة. خمسة أهداف مقابل هدف قدام السويد وبداية أسوأ ما يكون في المونديال. باش نرجعوا على المقابلة هذه والهزيمة هذه والفضيحة هذه مع محلينا الفنيين قبل ما نعملوا طلة على مبعوثنا الخاص إلى مدينة مونتيري ناجح مجدوب. طبعا ناخذوا آخر التطورات بخصوص المنتخب الوطني التونسي. مرحبا في سي سمير الجويري. مرحبا سي سمير.
2: أنيس مرحبا. مرحبا بلال. مرحبا بجميع الحضور في الاستوديو وجميع المشاهدين والمستمعين على إذاعة جوهرة فام.
1: بلال باشوش مرحبا.
3: مرحبا نيس ومرحبا بسي سمير. مرحبا بالمشاهدين ومستمعي جوهرة فام وجوهرة تي في.
1: نبدا معك، كيفاش عشت المقابله؟ كيفاش شفت السكور؟ كان منتظر مش منتظر مع بدايه المقابله مع الشوط الاول؟
3: والله بكل صراحه
1: معناها قبل ما بعد نرجعوا
3: اكبر المتشائمين معناها قبل المقابله ما كانش يتصور النتيجه هذه. معناها بعد اسبوع كانت في الهزيمه ضد المنتخب البلجيكي 5-0، القور احنا معناها ضد منتخب السياد هزيمة اخرى ثقيلة مع مردود هزيل مع اختيارات اكثر ما نقول عليها فاشلة، اقل ما نقول عليها فاشلة، مع مستوى معناها ضعيف جدا. المنتخب بيلعب في كاس عالم، كاس عالم راهي ماهيش سهلة، التحضير ماجيش قبل شهر وشهرين وثلاثة شهور. دونك هذيك النتيجة متاع الرعوانية اللي صايرة معناها في المنتخب الأول التونسي.
1: سي سمير الجويري، كلمة على الفضيحة والهزيمة قبل ما نرجعوا بعد.
2: أكيد أنيش هزيمة مذلة أغضبت الشعب التونسي كله. تقولي غير منتظرة، نقولك حسب اطلاعك على الوضع في كرة القدم التونسية والأوضاع في المنتخب ما هيش غريبة عن الناس اللي تعرف الحقيقة وتعرف الواقع الكرة القدم التونسية. تخسر خمسة قدام بلجيكا وفي نفس الأسبوع تخسر خمسة قدام السويد، سبب بارازار مش بارازار، فما جو متعفن في المنتخب التونسي هذا أكيد. ظلاله موجودة في الملعب شفناها، حتى ولو أن الخطة التكتيكية غلطة، حتى ولو الاختيارات غلطة، لكن فماش روح، فماش جرينتا، فماش عزيمة من اللاعبية. العب كورة هذا كله ما شفناش.
1: بالضبط
2: ناس تمشي معناها دي سالور كما كنا نحكيهم بكري، نرجع بالتفصيل بعد شوية.
1: البارح كما قلنا الخمسة واحد عاشوها التوانسة الكل بمرارة كبيرة، لكن الكواليس كيفاش عاشها مبعوثنا الخاص ناجح مجدوب على أرضية الميدان وشنو صار ونحو إقالة صبري اللموشي المعاوضين وآخر الأخبار ناخذها في المباشر مع ناجح. ناجح مساء النور عندك أنت أكيد. صباح النور. مرحبا.
4: صباح النور أنيس وتحياتي لكم اللي في الاستوديو وكل مستمعي جوهرة فام. مرحبا بك.
1: مرحبا ناجح. دونك احكي لنا شويه على الكواليس البارح، الهزيمه ساعه كيفاش عاشوها؟ انت اقرب للملاعبيه للبنك، شنو تحكي الغادي حتى الصحافه العالميه والصحفيين اللي غطيوا في المونديال، كيفاش عاشوا الهزيمه هذه؟ وخاصه صبري اللموشي، هل رسميا باش تم اقالته والاستنجاد بمنظر الكبير ومعه انيس بوجربان ولا لا؟
4: والله للاسف الشديد معناها هزيمه مذله، زي ما هو مذلة كبيرة. واللي زيدي أسفنا أكثر الجمهور اللي تعب وخرج وجاء من العالم الكل هنا ما يستاهلش لازم هذيك. يعني الجمهور كان بالحق في حالة أسف البارح، والجماهير التونسية الناس اللي كانت موجودة يلوموا على اللاعبين وعلى الهيئة الكل وعلى الستاف الكل كده. يعني ما فماش روح، ما روش روح اللي فما منتخب تونسي، فما جمهور يحكي قال ما هيش تونس اللي تلعب هنا. حتى الجمهور المكسيكي اللي ساند المنتخب من قبل المقابلة، الجمهور المكسيكي متأسف على المنتخب. يعني المنتخب فضيحة بأتم معنى الكلمة.
1: هو تقريبا حتى الحضور الجماهيري ناجح تقريبا فما أكثر من 500 محب.
4: هي موجود برشا جمهور تونسي برشا برشا موجود بعدد كبيرة، لكن بعد تشوف الجمهور كيفاش خارج من الستاد والله للأسف، وزيد اللي يزيد معناه اللي يزيد يأسف أكثر، محب جاء من أمريكا محب تونسي وقاعد يسير له مونة وشيت مع ولد صبري لموشي في القرقاع غادي، ويدخل الحارس الشخصي نتاعه هو ويضرب المشجع هذايا التونسي مسكين يبكي، قال معناه أنا جيت لهنايا باش نتفرج على على على جمعيتي وعلى المنتخب، ما لقيلي نخسر خمسة ونزيد نضرب كما جاي. معناه حتى الجمهور جو الملعبية لما جو الجمهور التونسي باش يطلبوا الاعتذار الجمهور رفض الاعتذار.
1: هذا مفهوم بعد السكور الكبير. نجح فقط صبري اللموشي ونعرفه تقريبا البارح وحسب الكواليس انه صار اجتماع والاجماع من كل اعضاء المكتب الجامعي سواء الموجودين الغادي في المكسيك والا اللي موجودين لهنا، صار بيناتهم اجتماع وتقريبا اجماع كل انه صبري اللموشي رسميا سيغادر المنتخب الوطني التونسي، والمنظر الكبير اللي موجود في المكسيك هو اللي باش يكون مدرب المنتخب مع انيس بوجلبان اللي مازالت عنده اجراءات نتاع فيزا، اذا كان خذا الفيزا لامريكا خاصه ينجم يخلط على المنتخب.
4: هذا أكيد صبري اللموشي ما هوش مش يكمل في المنتخب هذا 1000%، لكن الإشكالية اللي قاعدة المكتب الجامعي تو طريقة الاتفاق معه بالتراضي، خاطر صبري اللموشي حسب المعلومات اللي واصلة تو أنه شد صحيح باش يتقاضى العقد نتاعه كامل، وهذا يخلي الجامعة في إشكال معه، إن شاء الله هو يقتنع ويعمل يعني يتنازل على الجريات نتاعه الكل نتاع عامين ونص هذية ومش يكون. وبالنسبه للغدوه 1000% زاد مش يكون وادي الخزري هو في الحصه التدريبيه ان شاء الله، احنا نزيد ناكدوا هذا كنبداو متواجدين غدوه ان شاء الله في الحصه التدريبيه.
1: وهبي الخزري دونك هو اللي باش يشرف على الحصص التدريبيه قبل المقابله الثانيه ضد اليابان باش تكون نهار 21 جوان. في انتظار مواصلة نشوفه إذا كان تقول أنت وحسب ما فهمت من كلامك أنه إذا كان صار الاتفاق مع صبري اللموشي على إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي فإنه وقتها النية تتجه إلى منظر الكبير، وإذا كان مش يخلط أنيس بوجلبان في خطة مساعد.
4: بالضبط هذه المعلومات اللي تو وصلتنا من المكتب الجامعي وحسب ما قاعد يصير تو في مدينه مونتيلي.
1: وهذه التطورات ما زالت متواصله. تقعد معايا ناجح، خلينا ناخذ راي فنيين. سي سمير الجويلي كما كنت تسمع في الكواليس يظل لي ساعه، فما ربما اللي شد الانتباه واللي حكى عليه ناجح من الكواليس انه مشجع يتحول من امريكا للمكسيك وينتقد صبري اللموشي يلقى حارس شخصي ولا يدخل في مناوشات مع ولد صبري اللموشي وغيره، معناها حتى الكواليس زاد أثرت على المنتخب الوطني.
2: هي الكواليس هذه بدأت منذ تربص برق أنيس، لما المنتخب التونسي في تربص مغلق تحذيري مركز على كأس العالم نلقاه ولد سي صبري اللموشي معاه في المنتخب لابس زي المنتخب نازل فوق للميدان في ديل الكر قاعد يعني يمارس في مهمة في المنتخب التونسي، ومن بعد يخرج المكتب الجامعي يقول لا ما عنده حتى مهمة يتنقل معاهم للكندا في المباراة الودية
1: مع
2: بلجيكا ويتحول معهم للمكسيك أكيد دونك ولا عنده بوفوار في المحيط على المنتخب، وأكيد معناها يعني أكيد في المناوشة مع الجمهور مع أحد الجماهير التونسية كانت يعني تقريبا يدافع على أبوه ممكن، ولا أكيد مواطن تونسي تحول عمل 4000 كيلو مثلا باش ترجع للمنتخب التونسي وبعد يتصدم بك النتيجه هذيك باش يرد الفعل، فممكن تدخل في مناوشه مع يعني
1: مع ولد صبري اللموشي ولا مع الحارس الشخصي.
2: نحب في ملاحظه بربي أنيس بعد اذنك قال ناجح تو قال انه يعني شكون هو وهبي الخرزري ممكن يدرب يمسك المنتخب
1: هو نعرفوه اللي هو اناليست.
2: لا مع شوف خلينا نكون واضحين، معناها نعطيو لي قيصر ما يقيصر وما غاتوش على شرف الغربان، ما عنده حتى شيء وهبي الخرزري لاعب قديم
1: هو الامانه قالوا حتى شيء تدريبي ما عندوش باش نبدو واضحين.
2: لاعب عطى المنتخب التونسي احسن هداف من احسن هدافين في المنتخب التونسي تاريخه يشهد على ذلك، حتى ما ينجم ينكر شيء هذاك، لكن باش تقول لي عنده ما عنده حتى شهاده لا في التدريب ولا عمل تكوين تدريبي ولا عنده شهاده في التحليل بينما
1: تاكد هنا انه ما عنده حتى شهاده خاصه
2: ناكد لك انيس لانه ما عنده حتى اي شهاده تدريبيه وعلى علاقه خدم شويه في كانال بلس محلل بطبيعته وعنده فيكو انترناسيونال يعرف يتكلم اللغه الفرنسيه عاش في فرنسا اكيد معناها كيما بي ان سبور تجيب محللين كيما ليكيب هذه كانال بلس تجيب محللين فيعني الاكثر الاقل بينما انه باش يلقاو له بوست حطوه احنا عندنا المحللين اداء عندنا زوز معناها ولسي مليك شادي مليك المدرب الله يرحمه القديم ولده محلل ومعاه واحد اخر عندنا خليط محللين لكن حطوه هو شابوتي عليهم كم كم كسوليزون كمحلل ما عنده حتى علاقه دونك كل شيء مبني بالغلط انيس ومبني على باطل راهو ينتهي بباطل
1: واضح. بلال بشوش هل انت مع تعيين منظر الكبير اذا كان مشينا في الاجراءات في فسخ العقد بالترافي مع صبري اللاموشي ويكون مساعد انيس بوجلبان والا هذا ينجم ياثر حتى على بقيه الستاف بما انه نعرفوا حتى صبري اللاموشي هو اللي جاب الستاف بتاعه الكل.
3: صحيح يمكن تو الحل الوحيد في المنظر الكبير خاطر ما فماش حلول المدير الفني للجامعه هو اقرب حكم زاد وجوده في
1: المكسيك
3: ولا الولايات في كاس العالم هذه موجود عن قريب مع المنتخب دونك هو على الاقل وقت اللي انت تبني منتخب ما يكونش فيه ستاف تكنيك معناها منظم مدرب اول مساعد مدرب اول مساعد اول مساعد ثاني يعني تقرا حساب الحاجات هذوما انت تو في المنتخب هذا ما فماش حتى واحد متحصر على كاف برو ولا كاف موجود مساعد مدرب سبيسياليتي مدرب عندك محل اداء مع احترامتنا ليه معناه وهبي الخزري ما نجمش يكون هو ولا يقود حتى حصه تدريبيه لازمنا نحترمه الصفه نتاع المدرب رغم معناه نتيجه العلاقات ونتيجه معناه للرعوانيه ذي نتاع بعض الاشخاص في المكتب الجامعي والقرارات السريعه معناه انك في ساعة قبل كذا شهور في كاس عالم راهو حتى شيء راهو نستنى تبني كاس عالم 4 سنين و3 سنوات وكوس افريقيا تبني على عامين باش تلقى روحك انت عندك النتاج نتاع النتيجه هذيك
2: كونتينيتي
3: ما فماش كونتينيتي ما فماش برمجه ما فماش بروجي تلعب كاس عالم تسكر البرنامج بعد تعاود تعمل تصفيات
1: تترشح وغيره ومن بعد ما فماش كيما اي مشارك
3: وكل مره يقولوا معناها فتح تحقيق في موضوع تلقى حتى شيء
2: قبل ما نحي يعني صبري لموش نحي شكون جاب صبري لموش تراقبوا شي علاش ديما نمشيو نحط حدو اكباش فداء اللي جاب صبري لموش يتحمل مسؤوليه كيف يعني زاد كيف
3: صحيح
2: طبيعي على اي اساس اخترت انت المدرب يعني يخلي مدربين هازين بطولات خالد بن يحيى مثلا هاز زوج بطولات في الجزائر غيره فوزي بن زرتي ومن بعد نجيب يعني مدرب درب في الدوري يلو السعودي الموسم الفارط في الدرعيه وطردوه والموسم اللي قبله 24-25 درب في الرياض الدوري يلو كيف مش حتى في دوري الممتاز السعودي يا
1: هو للأمانة حتى صبري اللاموشي درب منتخب الكوديفوار في مونديال 2014 في البرازيل بأقوى رجل
2: ديدي
1: دروغبا وتوري وغير وجيرفين
2: وخرج من الدور الأول
1: وخرج من الدور الأول من بعد بعام كوديفوار هزت كوب دافريك وقت اللي خرج جو 2015 مع إرفي رينار
3: دونك على أي أساس جاء المدرب هذا بعد تلقى روحك أنت في اختيار اللاعبين صارت معناها برشا انتقادات
1: باش نتحسنوا بعد إذا كان بدلنا المدرب باش نتحسنوا
3: يمكن الرجل النفسية ذي معناها تنسينا شوية الأداء الباهت والنتائج ذي الثقيلة رو دي كارتون ذو ما في كوب دي موند رو اللي يأكلوا معناها الناس اللي تخسر بأربعة وبخمسة معناها تشارك أول مرة هذه سابعة مشاركة رو المنتخب التونسي ولا عنده معناها تاريخ كبير من أكثر منتخبات الإفريقية والعربية مشاركة في كأس عالم ما عادش معناها المشاركة وحتى نخرجوا من الدور الأول فما اخويا احترام للدرب وفما احترام
1: العب كرة واخرج بطريقة
3: منتخب في كأس عالم الفارطة 4 نقاط والناس ما يشراضي على على على على جلال القادري وصايرة معناها حملة كبيرة تو معناها ماشيين معناها بصفر من النقاط بالمردود هذا مع زوز فرق كبيرة باش نلعبوا لها اليابان وهولندا بكل صراحة أكبر متفائلين من زوز هزاء مخرين
1: نذكروا حتى في وقت ما كارلوس كيروش وقت جاء لتونس للتفاوض ومن بعد ما صارش الاتفاق على خاطر وقتها طالب مونتون كبير خلينا نرجع الناجح ناجح إذا كان فما كواليس أخرى تفضل يا ناجح
4: بالنسبة جست تعقيب على كلام سمير بالنسبة للوهبي الخزري مش يكون هو جست يعني كمعوض الوقت هذا لطون اللي يجي سيمون دو لكوبير ويجي نيس بوجردان ويتم تعيين يعني الإطار الفني رسمي هو جست يعني

العالم على جوهرة اف ام تي في. الأربعة وخمسة وعشرين دقيقة، رجعنا لكم من جديد في استوديو المونديال. مازال نحكيه على المنتخب الوطني التونسي، ومازال نحكيه على الهزيمة البارح أو يوم الفجر كانت بنتيجة 5-0. نذكركم ساعة قبل أنه عندكم إميسيون أبارتير من 7-8 متاع الليل في الفان زون في مول أوف سوس. جوهرة فهم باش تكون حاضرة من خلال زادة السويعة هذه اللي باش تكون على جوهرة فهم وأيضا على جوهرة تي في مع جمال وبقيت ليكيب. باش نرجعوا على الهزيمة أيضا متاع المنتخب الوطني التونسي بحضور عديد من نجوم الرياضة وتقييم لمباراة البارح كما قلت من 7-8 متاع الليل في الفان زون متاع مول أوف سوس، وباش تكون تلفزيون.

0: على جوهرة تي في وأيضا على جوهرة أف أم. نواصل الحديث على المنتخب الوطني التونسي وتقريبا نرجع حتى على الاختيارات الفنية سمير. البارح هل كان توفيق على الأقل في الشوط الأول؟ شفنا تقريبا حتى الدقيقة 35 منتخب غايب، هدف رقيق رجعنا شوية الأمل، الهفوة متاع الصخيري رغم أنه في اللونيفو والهفوة هي تقريبا منتخبنا البارح كان كل شبه غائب، وبعد نقبلوا 5 أهداف كاملة.
1: شوف أنيس، الأخطاء تراكمت بداية من تحضير القائمة اللي مشت المونديال، صبر نعرف صبر لموشي، الفلسفة الكروية متاعه تعتمد على 4 مدافعين، خلينا نقول 4-5-1 4-2-1 4-3، المهم 4 مدافعين في الخلف. فالليست اللي حضرها بناها على أساس الاختيارات الفنية متاعه أو الفلسفة الكروية متاعه. لكن هزيمة بلجيكي خلفت صبر لموشي نوعا ما، وشكته حتى في قناعاته في أفكاره الكروية الجزبري فوتبوليستيك. لما تتحول أنت 5-4-1 ولا 3-5-2 ولا 3-4-2-1 ولا بو امبورت، هم 3 في المحور، اكيد يجمع ليستة اخرى معينة ولاعبين من كاليتي اخرى، لانه لدو بيستون اللي على اليمين وعلى اليسار يجمع يكونوا عندهم دي كاليتي بيان ديترمينيه باش تتماشى مع 3-5-2 ولا مع 5-4-1. دونك هو لما غير الخطة التكتيكية ما عندوش الاليات باش يطبق شيء هذاك، لانه ما عندوش لا الزعلوني لا معلول لا بكار اللي كانوا نجم يكونوا يعاونوه برشا في 3-5-2. المهم دونك هذه أول حاجة. ثاني حاجة شفنا أنه فما قراءة خاطئة على المنافس، ظاهر أنه ما درسش المنتخب السعودي كما يلزم، معرفش أنه قوة المنتخب السعودي في الزوز مهاجمين متاعه اللي ثقال ياسر على الدفاع. شفنا
0: عندك أرسنال وعندك ليفربول،
1: إيزاك يعني شيء من مستوى آخر. انت لما هزمت 5 مع بلجيكيا وما خليش العبره وما خليش الدروس باش تغير نوعا ما من فكرك او من اسلوب اللعب، لانه شوف انيس فرق بين تكتيك دو جو ولا استراتيجي دو جو، نجم تغير ما تغيرش التكتيك وتبدل استراتيجيه اللعب. نجم نلعب 4 مدافعين ونخلي مثلا الصخيري بيفو في لونكا معناها في الريبلي ديفونسيف يدخل تروزيام ماكسيال ونقعد، لكن شفنا كميه من مدافعين لكن مساحات موجوده، الخطوط متبعده على بعضها، المنتخب السعودي يلعب بكل اريحيه. الخطا في التكتيك الكبير هو اول حاجه في اختياره اللاعبين، في اختياره التكتيك الرسم التكتيكي، وفي
0: 3-5-2 علاش ما لعبش بها على الاقل كونتر بلجيكيا ولا في المقابلات الوديه الاخرى جربها
1: ما غير ما جرب، صعيبه ياسر لو 3-5-2 راه تكورت وبرشا فرق تلعب فيها في العالم، برشا جمعيات تلعب 3-4
2: هما تحذير
1: صحيت يا
0: على الاقل تحذر
1: بهم اوتوماتيزمي
0: في حط 3 ملاعبيه اول مره يلعبوا مع
1: بعضهم وزيدهم بليوس حط
0: أرير دروا موش دو ميتي
1: ورير غوش بن أحمد تحطه في اللاكس، هو عندك هذا معروف عندك شيخاوي لازم هذوما باش تلو كونفرتي معناها رير غوش ترد واكسيال، يعني تحس أنه نوعا ما صبر لموش يتخلل بعضه لخبطة نوعا ما في أفكاره، ما شفناش كما يقولوا ما لقاش حلول للعقب الهجومي، المانيبيولاسيون الماتش نتاعو ولا خلينا نقول الكوتشينغ نتاعو للمباراه ما كانتش في وقتها، التغييرات كانت متاخره، حتى التغييرات اللي صارت زادت لخبطه على لخبطه، معناها شفنا فوضى فوق الملعب، حنا بالمجي لقينا يرجع التالي حذا الشامخ، يعني اشياء اللي صارت امس بالحقيقه وقال معناها لخبطه كرويه باتم معنى الكلمه، خلات المنتخب ضايع تائه في الملعب بالافكار نتاع سي صبري لموشي.
0: بلال فنيت
2: فنيين اللاعبين الموجودين
0: فقط، بعد نشوفوا الفيديو بعد شويه نشوفوا الفيديو اللي حكينا عليه نتاع الاعتداء للحارس الشخصي لابن صبري لموشي على احد جماهير المنتخب الوطني التونسي، او قاعدين توا نشوفوا في الفيديو للمحب اللي جاء من امريكا للمكسيك لمدينه مونتيري اللي انتقد احتج بعد ربما حتى تعرض للاعتداء من الحارس الشخصي لابن صبري اللموشي كما شوفوا في التصاور. تفضل بلال.
3: فنيا نيس وقت اللي انت تختار القائمه نتاعك لازم يبدا حاضر السيستم دي جو نتاعك في التحضيرات، نجم تفيق اللي الفريق هذا ما يجي في عديك.
0: صراحه حسب صبري اللموشي في القائمه من الاول
3: بطبيعه الحال حسب، لكن بعد الكره ما ترحمكش وقت اللي فما 4 أو 5 اختيارات موجودين
0: فيها ترضيات للانديه
3: بيان سور، وقت اللي تشوف مثال لاعبي كيما راني خضيره يجي في اول مش معقول،
0: البارح شفته مرتين في الميتون لول
3: مش معقول
0: كيف الزوم
3: مش معقول في فما ميريت تاع لاعبيه اخرين وصلوا الفريق للكيب ناسيونال المونديال، هما عندهم ميريت باش يمشي صحيح تقول لي انت، لكن راني خضيره ماهوش مستقبل الفريق الوطني، راني خضيره ماهوش شكل جوار كاليبر في الكيب نتاعو دونك ان جوار والملاعبيه هذوما اللي بين ناسيونو بكل صراحه المستوى مش كبير ياسر تشوف انت معناها الفرق الاخرى الناس تلعب في ارسنال الناس تلعب في ليفربول الناس تلعب في مانشستر معناها تشوف المنتخب المغربي هذاك المغربي بالحق كيما تهز حتى ملاعبي تونسي مغربي البطوله المغربيه عندك علاش لكن تشوف معناها الملاعبيه وتو عندهم 4 أو 5 سنين فما ملاعبيه ما اضافت شيء للمنتخب الور كل المنتخب اضاف لهم برشا حاجات انهم يكونوا ديزانتير ناسيونو شوفوا نحن يان فيرليري معناها قالوا سيتان جوار معناها ديفونسيف يودي علاش تلعبوا انت اكسونتري ليش تلعبوا انت باش يطلع ماهوش قوي في في في في في النصف الثاني بتاع الملعب القدام كيف بن حميده عندك اد معروس
0: لعب دي البارح
3: زي تلعبوا ار دروا ماتش بلجيكا وما تلعب ماني فما اختيارات ما نقولش انا غريبه اما فيها برشا تفلسيف الكره راهي ما تحبش برشا تفلسيف وقت اللي انت تلعب بتروسان جلو يسمع عندك زوج مهاجمين دوميتي انت البارح ما لعبت حتى
0: بلاي سعد وانيس بن سليمان تقريبا هذا ما شفناهمش مع زولي
3: ما فماش معناها الملاعبيه ذوما ينجم يكونوا تاثروا بالتكتيك
1: اكيد
3: التكتيك اثر على المردود نتاعهم دونك الور كي عندك شوا انت العياري في المقابله الاولى ما كانش خايف الميتون كونتر بلجيكا ما يشارك في حتى دقيقه به اول تغيير صار انيس في الدقيقه 72
0: حتى تغييرات متاخره جدا
3: ياسر معناها انت تشوف في الفريق ما موش ماشي تشوف الاخطاء الفرديه تشوف المنتخب السويدي معناها في اي لحظه في الترانزيسيون معناها اللي تري تري معناها خطير ياسر
0: الحاج محمود كاينه رسمه زاده في الجهه اليمنى وين
3: نفس الخطا معناها الحاج محمود تعاود ترجع
0: والنفاتي علاش هز
3: السؤال ما يزمو
1: يتخلى
0: برشا
3: معناها والله رك انت سي سمير اذا كان ما تبداش عندك بلون تاع ماتش
1: بلون بي
3: ما عندك
1: اي اكيد
3: ماشي ما عندك سيستم الاولاني وعندك سيستم الثاني وكاو معناها بالسكور تلقى روحك بعد معناها ما عادش تنجم تصلح تلقى روحك مقابله ما عادش تنجم تهرب عليك
1: ما عندك ما عندك حلول في مخ والله جست ملحوظه انيس امس عصام الشوالي يعلق في المباراه احنا في الموديول الاخرين تاع كاف برو جاء معنا عصام الشوالي علاقه المدرب بالصحافه والاسئله المحرر الحاجه هذا احنا لمناه المدربين اللي كنا موجودين لمناه قلنا له عصام انت تتكي برشا المدرب التونسي
3: وقاسي
1: نوعا ما والله يعتذر وقال المره الجايه نحاول عاوننا بيضنا سمعتنا شويه فامس حس به انه معناه يعدي وما حبش يتكلم ويتكلم ويقول له الفنيين ومن بعد في الاخر قالت يا اخوي تغش ولا ما تغشوش يعني يقصد في احنا اللي كلمنا دونك يعني الناس كل نطقت البارح يعني شيء اقوى
0: اي من اي انسان يغير على الدراب واي انسان يغير على البلاد راهو وقت اللي يشوف المراره يقبل خمسه بوت وقت اللي تشوف منتخبات مثلا تشوف المغرب كيفاش معادله مع البرازيل تشوف
1: قطر
0: شوف المنتخب القطري كيفاش يخطف تعادل في الدقيقه الاخيره شوف على الاقل
1: ديفوار
0: كان قبلنا كان لعبنا وبعد قبلنا 5 أهداف
1: يعني كون كاسا ولا شكون هي 3-7 من المانيا اللي لعبت كره والله لا كره ولكن
0: لعبت كره 150000 سك
1: والله 150000 ولعبت كره وفرحت بالبونت وتاريخي يعني العب كره العب كره اما لازم العب الكره الاختيارات صحيحه لا شوا تكتيك لا شوا جو
3: اخطاء الفرديه اسكو لعبيه لعبيه مش محضرين كاس العالم على المستوى الذهني
1: تحسهم معناها في الكيما فما حاجه
3: فما صراحه
1: فما حاجه فما كيما في
0: تنحكم على الذهني على الاقل
3: ضروري ليس سخيلي معناها
1: هدف يعني
3: ليس سخيلي اعطى هدف يلعب في في في في البطوله
0: الاوروبيه
3: اسماعيل الغربي يلعب في البطوله الاوروبيه اعطاهم هدف راه مش كي تخسر 3-1 مش كي تخسر 5-1
1: اكيد
0: باهي نخي نخو كلمه على لاعب العيار ياسين العياري اللي هو من اصول تونسيه بوه تونسي واللي هو ابوه عزوز العياري سبق وعمل حوار في فتره فارته وامه مغربيه واختار انه يلعب المنتخب السويد والبارح كان تقريبا من بين احسن لاعبين في المقابله واخذ ايزاك ذا احسن ملاعب ما هو زاد من الملاعبين المؤثرين
1: شوف عندنا العياري في السويد وعندنا ملاعب تقريبا في هولندا زاد كيف عندنا برشا لاعبين شوف باش تستقطب البينوشينو هذوما يزمك
0: اللاعب هذا يلوم على روحنا انه
1: اكيد اكيد شوف انت البيفو نتاع المغرب اللي عمره 18 اللي لعبوا
0: بوعدي
1: جابوه في مود مي يعني يزرع ايكيب ناسيونال جونيور في فرنسا منين في فرنسا وكذا في فرنسا
3: يلعب في الاو 21 وجونيور
1: نعطيك حاجة أخرى بلال زيدان ومشي ياخذ المنتخب بعد ديشان حاطه في الليست نتاعو الموسع يعني حاطه في مخه فتفاجأ زيدان مشى لعب مع المنتخب المغربي احنا باش تستقطب هذوما الملاعبين البهين هذوما راهم شوف العياري ما عنده حتى علاقة بتونس مولود في
0: النمسا هو حتى بو حكى قال قرا في المدارس نتاع السويد لعب في اللي كاتيجوري كل في السويد
1: راهو هذا الملاعبين هذوما راهم استقبلهم الملك الحسن السادس نتاعهم وعطاهم اعطي فلوس باش نجي نلعب مع المنتخب انا يعني ما عندي حتى انتماء للتونس يعني مش أنا كسمير جوين نحكيك على هالبيناس
0: بالضبط
1: البلاد يا أخوي استقبلوا الفلوس أما تخلوش مثل المنتخب كاكو برا
0: احنا اللي نجحها معنا اللي مش يجيبوه بالفلوس
1: لو شوف الدزيام كاتيجوري يجيبوه دزيام كاتيجوري ترزيام كاتيجوري
3: سمير واضح ياسر شوف معنا أنت ملاعبي كما بوعدي يلقى روحه معناها من منتخب الفرنسي مش المنتخب المغربي فما المشروع الرياضي
1: موجود
3: المشروع الرياضي في تونس غير مقنع
0: مشروع.
3: غير مقنع
1: أضبط.
3: شوف انت مثال لؤي بن فرحات لم يقتنع بالمشروع الرياضي متاع تونس
1: قالك منجيش
3: يمشي لألمانيا كيف كيف العياري معناها يلقى روحه يلعب مع إيزاك غريكوريس منتخب يلعب فيه زلاتان إبراهيموفيتش معناها منتخب بنجم يمشي معاه البعيد صحيح. منتخب بنجم يسوقه في أوروبا نجم يلعب بطولة أوروبية مش يجي لتونس في الظروف
0: رغم أنه يلعب في برايتون معناها يتسمى حتى النيفو نتاعو محترم جدا
3: محترم ياسر مش يجي النيفو نتاع تونس وكاس إفريقيا ومشاكل مع الفريق نتاعو دونك
1: صحيح هو مشجع كل سنة ما إيه متشجعش بالحق صحيح
0: به ما بعد الخمسة واحد في كلمة في 30 ثانية
1: المهمة صعبة برشا لأن الزمرسين اللي مالي مجينا صعب ياسر كيسوا شفنا تفرجنا على يابان البارح ناس تلعب بالمدرب
0: يابان هولندا رونالد كومان ما منعش من الانتقادات رغم الاثنين اثنين على خطر أكيد. تقريبا
1: شفنا المدرب ما عرفش فهمتاش يا بلال يمد في أرقام تبلو بالأرقام معناها يتواصل مع الملعبية متاعه في السطران أو رقم 3 رقم 24 رقم 2 ناس تلعب تحسك التنقلات متاعهم ماك الزبة متاعهم ناس تلعب فوتبول توتال ما تعرفش شكون الكسنتري جوش شكون الجوش شكون الدروا دونك المهم انت صعبة برشا قدام اليابان والهولندا
0: كيقول لك شكون يتحمل المسؤولية في الخمسة واحد متاع اليوم الفجر
1: لا صبري لموشي صبري لموشي ومن جاب صبري لموشي
0: الملاعبية لا
1: لا اكيد الملاعبية اللي كانت
3: متحضر الزاكتور ديما يتحمل المسؤولية
1: طبيعي لكن الملاعبية تحضر مش نفسانيا وذهنيا
0: معنى بدرجة اولى تقول انت يتحمل المدرب
1: هو المترابور هو شوف بطه ما غير
0: قايد
1: سفينة مش يغرق
0: طيارة ما غير المدرب
3: لاعبين زاد يتحملوا المسؤولية كبيرة ياسر لاعبي تلعب في نيفو عالي في مستوى عالي تعرف روحك في كأس عالم التحضير الذهني رغم لعبي متعاون نيفو هذا لازمك تحضر روحك فما اخطاء فرديه اخطاء بدائيه فما اوقات ما نجمناش نستحوذوا على الكره اكثر من خمسة ثواني
0: هذه قالها
3: مش معقول في نيفو هذا راهو الحاجات هذه تصير
0: قالها معلق ليكيب في فرنسا في مباراه بلجيكا قال لها الدرجه المنتخب التونسي ضعيف ما يوصلش يستحوذ على الكره ساعه بورسنتاج طايحه وما يوصلش يشد كره 10 ثواني
1: لا كونسيرفاسيون دو لا بال والبروغريسيون دو لا بال بلا شكون شو اللي يخدمها
3: مو المدرب يخدمها المدرب اللي زاد سي سمير الملاعبي سي تنكي عنده الحاجه هذه راه معناها غدوه وقت يبدلوا صبري لاموشي باش نجيبوا مدرب اخر ولا يعملوه الشيء هذا الملاعبيه في الزوز ماتشات هذوما ما كانوش حاضرين حاجه زاد مهمه ياسر ما كنا باهين في حتى فاز دو جو
0: حضرنا ولا ما حضرناش
3: لا في الكونسيرفاسيون لا في الترانزيسيون لا في الوقت تتفك الكره
1: لا هجوميا لا لا ما كناش
3: موجودين
1: الريبري تاعنا روتار
3: شويه الكره الثابته يكون تاع الهدف
1: إيه جات
0: برشا نقاط استفهام في الحقيقه في انتظار زاد الضبابيه على مستوى الاطار الفني توضح
1: والله يقولوا انه ما عرفش انيس بوجلبان عنده ما هو تو في فرنسا في دوره مع المنتخب 23 عنده فيزا شنغان يعني لفرنسا وفيزا شنغان دخل المكسيك
0: امريكا كما امريكا لازم
1: يمشي المكسيك وبعدين يشوفوا حل
0: غير يشوفوا كمل لنا ماتش ونزيدوا نقعدوا فرنسا على
1: المدرب تو اختياري تاع الفني قاعدين يخموا فيه تو على اساس شكون عنده فيزا وما عندوش فيزا
0: حتى صبري لا مش يوصلوا الى اتفاق بالتراضي انه خاطر طلب بقيت مستحقاته اللي مشروحه برشا فلوس
3: ظروف تاع تحضير تاع المقابله تاع اليابان تكون صعيبه برشا
1: يا صعيبه برشا صعيبه برشا
0: واضح ربي قدر الخير
1: ربي قدر
0: في المقابله القادمه بعد شويه نحكيوا على النتائج نتاع البارح قمه مصر وبلجيكا المنتظره وايضا الصحافه العالميه تسخر من منتخبنا الوطني التونسي هذا كل بعد نرجعوا له بالتفاصيل

0: العالم على جوهرة اف ام تي في.
1: رجعنا لكم من جديد، تحية للناس الكل اللي تابعوا فينا على جوهرة اف ام تي في. نحكيوا على المونديال بعد الحديث على منتخبنا الوطني التونسي. اهم المقابلات المنتظرة الليلة مصر بلجيكا بارتير من 8، دونك افيش كبيره خاصه مع التشكيله المنتظره بالنسبه للمنتخب المصري، باش يكون تقريبا فيه كامل نجومه على مستوى حراسه المرمى. نعرفوا فما شوبير قاعد يقدم في مقابلات كبيره مع التشكيله المنتظره، زاد ينجم يكون فيها الشناوي، هاني، عبد المنعم، ابراهيم، فتوح، عطيه، ايضا لسحن، بالاضافه كل من تريزيجيه، عاشور، محمد صلاح وعمر مرموش. بينما منتخب البلجيكي كامل نجوم، تيبو كورتوا في حراسة المرمى، كيف كيف دوكو موجود، تروسار موجود، الميني موجود، تقريبا دبرين موجود بكامل النجوم تاعو. بلال، كلمة على المقابلة هذه.
2: مقابلة كبيرة، المنتخب المصري قام بتحضيرات باهية بحكم المقابلات الودية، تعادل مع المنتخب
1: ومن بعد هزيمة
2: مع المنتخب البرازيلي اللي كانت معناها ند لند مع المنتخب البرازيلي. دونك مقابله مفتوحه. المنتخب البلجيكي زاد منتخب ممتاز، عنده لاعبين يلعبوا ينشطوا في دوريات كبرى، دي برون، حارس كورتوا، دوكو، مانشستر سيتي. دونك نصور باش نتفرجوا في كره باهيه مع افضل صغيره للمنتخب الاوروبي.
1: المنتخب البلجيكي قول هو الاقرب ربما
2: اقرب شويه بحكم المهاجمين، بحكم معناها القوه الهجوميه اللي عنده، يعني قادر يسجل في اي دفاع.
1: هذا استنتجت وظهر لي من الماتش نتاعنا
2: الماتش ويد اللي قبل المنتخب الكبير،
1: خاطر الماتش نتاعنا هذاك قعد
2: موش ريبير الماتش نتاعنا من لاغال
1: سي سمير، كلمة على الماتش.
3: اكيد مباراة صعيبة على زوج فرق، لانه المنتخب المصري كما قال بلال حضر كما يجب بطولة كأس العالم، عنده نقاط قوة كبيرة ياسر، عنده وسط ميدان ممتاز، عنده هجوم سريع يعتمد على صلاح ومرموش، خاصة انه يلعب بالكتلة الدفاعية المنخفضة والمتوسطة ويلعب على هجمات المرتدة. دونك بسرعة صلاح ومرموش ينجم يستغلهم اليوم، بينما المنتخب البلجيكي قوة هجومية كبيرة ياسر، متكون من دي برون، دوكيو، وجيريمي، هذوما ثلاثة من نتصور مفتاح المنتخب البلجيكي. لو كان يعرف المنتخب المصري يوقفهم وينقص من الفاعلية نتاعهم، ينجم نوعا ما يحد من خطورة المنتخب البلجيكي. دونك مباراة باش تكون يعني نوعا ما متوازنة مع معناها يعني ليجي يعني افونتاج للمنتخب البلجيكي.
2: بالرغم نيس للمنتخب المصري ما عنده بريسك ستة ولا ستة لاعبين اساسيين يلعبوا في البطولة المصرية، يلعبوا في الاهلي المصري.
1: صحيح،
2: معناها الاهلي اللي ساعات ما تلقاش موجود في معناها في كأس افريقيا، لكن البطولة نتاعو قاعد معناها تصنع فيه بلاعبية في المنتخب فعليا. اشترى المنتخب المصري
1: صحيح.
2: اللي قاعد يقدم سواليزون في أداء باهي محترم أيه. تلقاه من البطولة الوطنية نتاعو.
1: وتذكروا زادة انه قبل المقابلة هذه المنتظرة الثمانية نتاع الليل مع الخمسة اسبانيا تلعب ضد الكافير، باش تكون زادة فوارق كبيرة. كافير أول مرة في المونديال، اسبانيا زادة بكامل نجوم واحدة من مرشحين للقب. السعودية الحداش تلعب مع الأوروغواي، كيف كيف مقابلة منتظرة باش تكون كبيرة. مساعتين تاع الفجر إيران تلعب ضد نيوزيلندا، في انتظار غدوة في الليل عندكم قمة زادة فرنسا السنغال والعراق النرويج. نحكي شوية على الكواليس تقريبا ولا الصحافة العالمية شنو عنونت. نبدأ بصحيفة ليكيب الفرنسية اللي تقول أداء قوي وأداء مبهر بالنسبة للمنتخب السويد، اون ديمونستراسيون 5-1 لمنتخب السويد، مع الصحافة اللي نجم نقوله بلال كانت تفاجأت من المردود. وصلوا حتى بعض الصحف تسألت المنتخب التونسي كيفاش ترشح للمونديال.
2: ترشح في مجموعة معناها سهلة، ما قبل فيها حتى هدف، لكن ما فماش حتى منافس كبير كان في المجموعة نتاعو، غيني الاستوائية ولا معناها. بكل صراحة المردود مهم ياسر، راهو كأس عالم تمشي باش تشرف للمنتخب نتاعك، باش تشرف البلاد نتاعك. راهو الهزيمة ما عمرها ما كانت مشكلة، لكن الأداء والكيفية متاع الهزيمة هي اللي تطرح أكثر من سؤال على جميع المستويات، مكتب جامعي ومدربين وستاف تكنيك ولاعبين. دونك راهو مش معقول اللي قاعد صاير، سيرتو معناها بمقابلة البارح، معناها راهو فضيحة كبيرة وهزيمة مذلة خلت الناس كل في حيرة. مش هذا المنتخب اللي ثلاثة شهور ولا أربعة وقتاش لعبنا نحن ضد المنتخب البرازيلي كنا ند للند معناها علاش ما نشوفوش الوجه هذا مع هزيمة يا أخوي قابلين نحن الهزيمة لكن كي يبنى المردود وتبدأ معناها تخلق فرص وتبدأ معناها في الكونستريكسيون باهي في لي كونتراتاك ولي ترانزيسيون تبدا باهي على الاقل المنتخب يتشجع تشوف معناها الناس كل تقول معناها ميدة البارح في القاوي والصباح معناها
1: حتى العناوين نعطيكم بعض العناوين بين الصدمة من الانهيار الدفاعي والسخرية من مستوى الأداء في مباراة كانت تعتبر تكتيكيا كنا ننتظر على الأقل المنتخب تكتيكيا يكون حاضر خير من النيفو اللي شفناه صحيفة The Guardian البريطانية أداء تونس مثير للشفقة وتسألت كيف تأهل هذا المنتخب للنهائيات كيف يصل منتخب بهذا الضعف إلى بطولة العالم ذسان كما تشوفوا فيها حكيت على طريقة الإقالة صبري اللموشي وفي انتظار بتبيع الإقالة الرسمية كيف كيف ذو أتلتيك حكيت على النجاعة الهجومية المذهلة للسياد اللي سجلت 5 أهداف واستغربوا عديد المحللين في القنوات كيفاش تأهل تونس بهذا المستوى وبعض حتى النقاد في شبكة فوكسبور قالت انهيار قدام السياد بالنسبة لتونس يطرح تساؤلات حول مدى قوة المجموعة اللي تأهلت منها منتخبنا الوطني التونسي أفتون بلادل عملت تقرير ونشرت صورة رئيسية ضخمة المنتخب السويدي والياسين العياري هو يسجد على العشب سجدت الشكر سميتها بعد الهدف الخامس والثاني في رصيده كتبت الصحيفة تقول حلم العياري هذا بالنسبة للصحف صحف فرنسية انتقدت التعامل التكتيكي لصبري لموشي صحيفة ليكيب قالت أن اللجوء إلى الدفاع المبالغ فيه كلف التونسيين تجرع الخسارة الأقل على الإطلاق بما أنه في الحقيقة البارح كما قلت فضيحة بكل المقاييس نختم الكواليس بالفيديو هذا اليابان بعد ما تعادلت مع هولندا البارح احتفلوا في الفروج الفروج تبدل الاحتفال فقط الضوء أحمر هبطوا يحتفلوا بدل أخضر وفي الاحتفال أسرع احتفال وأكثر نظام لشعب منظم جدا الشعب الياباني في المقابلة متاع البارح
2: لا سكروا كياسات ولا عطلوا
1: عبيد
2: الناس محترفين الناس مفهمين
3: كيما تراهم في الشارع والفيروس كيفاش تشوف في الترا في الترا أمس بلا شيء مهول مع المنتخب الياباني بالحق يعني
2: تحركاتهم ملغري الغيابات اللي كانت عندهم الإصابات
3: تحركاتهم مدروسة تنقلاتهم بالمليمتر
2: يرجع في المقابلة مرتين وعنده سي سمير 9 مقابلات لم ينهزم عنده 6 مقابلات مقبل حتى هدف وفاز على المنتخب الألماني فاز على المنتخب الإسباني معناها
3: لا مش بارازار شريقة
2: وفاز على المنتخب السنغالي
1: إن شاء الله حاضرين على الأقل في المقابلة ديما راو رغم الهزيمة رانا ديما مع المنتخب الوطني التونسي
3: قلبا وقالبا
1: راو النقد من باب الغيرة ومن باب الحب للمنتخب الوطني العزيز هذا اللي ضربه تونس نحبوه ديما يرفرف عاليا وما تكونش هزيمة مذلة كما اللي شفناها البارح بعد شوية نحكيه على برونوستيك المونديال

0: Mondial.
1: رجعنا لكم من جديد نحكيوا على برونوستيك المونديال، الروبريك اللي تعودتوا بها واللي فيها التكهنات بالطبيعة للمقابلات متاع المونديال مع الترتيب اللي قاعد يتغير كل يوم. ساعات نلقاو العنصر النسائي يرجع في الصدارة، ساعات نلقاو الناس تبع برشا كورة لكن السكور يفاجئوا. يظهر لي سي سمير وبلال النتائج قاعدة مفاجأة حتى في البرونوستيك، ما تصورش واحد باش يحط 5-1 المنتخب السويد ضد المنتخب الوطني التونسي.
2: فعلا يحط ممكن هزيمة المنتخب التونسي لكن باش يحط 5 أهداف صعيبة ياسر، صعيبة ياسر، أو 7 ألمانيا بالحق تصعب شوية.
1: قاعدة تبع في البرونوستيك
2: تبع شوية،
1: فما نتائج قاعدة تتكهن فيها صحيحة ولا؟
2: والله منتخب المغربي كنت حطيته صدقني حطيته انتصر لي، أنه نعرف البرازيل ماشي في أحسن حالاتها والمغرب ممتاز، لكن 1-1 يعني قربت شوية. بلال قرب صحيح 100% تقريبا.
1: بلال قلت 1-1 أنت؟
3: قلت 1-1 قبل المقابل.
1: أنت لازمك في البرونوستيك المونديال في الكونت لازمك ترجع من الأوائل.
3: طبعا نحاول نخلق
1: من الأوائل. نذكركم دونك تدخلوا الباج سبور جوهرة فهم تلقاو الببليكاسيون فيها زوز نوامر إذا كنت حابوا تشاركوا معنا وتكونوا ضمن الإكيب بتاع السبور بتاع جوهرة فهم في التكهنات، وبرشا جوائز في انتظاركم. تم بعد نعطيكم الليستة بتاع الجوائز، والجوائز راهي سويفون الكلاسمون، لازمكم تشاركوا كل يوم في العملية بتاع التكهنات بالنسبة للمقابلات. تبعثوا على الأرقام اللي موجودة في الببليكاسيون على الباج سبور جوهرة فام، تبعثوا على الأرقام اللي موجودة في الواتساب متاحهم كابتور إذا كانت تحبوا تشاركوا، ويجيكم لوجين ومود باس وهكا يولي عندكم كونت وتتكهنوا وتنجموا تكونوا من الرابحين معنا. دونك نعطي التوب 10 في الكلاسمون بعد النتائج متاع البارح. فريمون نجم نقول كان برافو اللي تكهنوا بالصحيح على الأقل حتى على المستوى الفوز. برشا ناس حتى من باب العاطفة ما ينجمش يحط منتخبنا الوطني التونسي بشخص. دونك التوب 10 بوغرين سيوار في المركز الأول عنده 44 نقطة، عنصر نسائي حاضر بقوة. المركز الثاني لكريم مشلية اللي كيف كيف عنده 44 نقطة. المرتبة الثالثة عبد الرزاق خليفة عنده 41 نقطة. فراس أو دلال فراس عنده 37 نقطة في المرتبة الرابعة. موسى أنور في المرتبة الخامسة عنده 35 نقطة. محمد أمين مبروك في المرتبة السادسة 31 نقطة. نجم الدين الفقيه عنده 31 نقطة في المرتبة السابعة. عنه حايد من الإكيب اللي هو فهمي سعيد في المركز الثامن عنده 30 نقطة، واصل على الأقل.
3: واصل
2: خليك
3: في التوب 10 شوية على الأقل.
1: زبيدي شايمة في انتظار زاد بقيت الجروب حتى احنا البرونوستيك على الأقل
2: شوية.
1: زبيدي شايمة في المرتبة التاسعة عنده 29 نقطة، وإبراهيم زقنان في المركز العاشر عنده 29 نقطة. بلال وقت تشوفوك في التوب 10 خويا؟
3: وقت اللي نسجل ندخل زيرو بوان
1: خويا قلت له بيك تعمل كونت توا انت وسي سمير ونشوفوا التكهنات متاعكم. بالنسبه للتكهنات صعيبه شويه بالنسبه للمقابلات متاع اليوم خاصه مصر كافير، ولا اسهل شويه من بقيه المقابلات؟
3: لا
1: المنتخب المصري وغيره من المقابلات المبرمجين اللي كنا عطينا
3: البروجرام كافير.
1: عنا اسبانيا كافير بالنسبه لليوم الخمسه، بلجيكا تلعب ضد مصر الثمانيه،
3: والسعوديه
1: الأوروغواي هذا انطلاقا من الأحداث متاع الليل. بالنسبه للمقابلات اولى ساعات الفجر باش تكون ايران نيوزيلندا. اسهل شويه فرلي
3: اسهل شويه اليوم فما
1: كما البارح مثلا برشا ناس قالوا المانيا باش تربح 6-7 وبالفعل تفاجئوا وقت الواحد واحد متاع كوراسا ومن بعد وفات النتيجه ب7 اهداف مقابل هدف.
3: هو لحد الان ما فماش مفاجات كبيره معي قلت صراحه.
1: تونس مفاجأة مش مفاجأة تونس 5
3: مفاجأة مش لازمة مفاجأة السكور إلى حد الآن ما فيش مفاجآت كبيرة معنا.
1: بيه دونك كما قلت برونوستيك المونديال تعملوا الكونت في البلاتفورم وتشاركوا معنا وسويفون لترتيب بعديد الكادوات اللي في انتظاركم تلزا، في انتظاركم دي سمارت فون، في انتظاركم عديد الجوائز الأخرى. هذا برعاية لسبونسور متاعنا واندو ار بي، منظومة ذكية تونسية 100% متطورة وفق أحد المعايير العالمية في كل ما يتعلق بالرهاش، جيستيون دو ستوك، جيستيون كوميرسيال وكاس اورجستروز، كيف كيف فريخة كونسبت، أرقى بيوت الاستقبال وبيوت النوم والموبيلة العصرية بجودة عالية وأسعار تنافسية لا تضاهى، كيف كيف العربية اللي هي كل ما تحتاجه من أجهزة إعلامية وكهرباء منزلية بأفضل الأسعار وتسهيلات دفع تناسب الجميع، كيف كيف عندكم تسولف جروب شركة تجميد الخضر والغلال بالساحل سلاف جروب شركة رقم واحد في إنتاج الفريت. كيف كيف ماي بيست هوم اختاروها توانسة وجهتهم لولا في المفروشات وجهاز العروسة يولو جينز هذا يقايت فما شوية شوارة الجينز مش مجرد لباس هو ستيلك وشخصيتك بأسعار في المتناول ومن منحلة عسل طبيعي 100% بنكهة أصيلة وجودة تفرق هذه الكادوات اللي في انتظاركم من خلال لسبونسور متاعنا برشا كادوات تستنى فيكم. تكسح سامير الجويري نورتنا بحضورك شكرا لك في ليل بشوش كيف كيف
3: شكرا
1: ان شاء الله نرجع في ساعة سعيدة يكون منتخبنا على الأقل ماش نحكيه على الأداء المخيب اللي ظهرنا به. عبد الحميد بالعجوزة مشكور جدا في الديجيتال وحسام القايد كوتي تكنيك كيف كيف فهمي وكل الكيب بعد شوية أكيد الموعد الجاي بش يكون في جوهر سبورت 6 في الأمان. وما تنسيوش زادة الفان زون اللي بش تكون في مول أوف سوس من 7 لـ 8 متاع الليل مع جمال وبقيت الكيب بش يكونوا مع عديد نجوم الرياضة والليميسيون هذه بش تتعدى أيضا في جوهر فام وجوهر تي في دونك فرصتكم بش تكونوا حاضرين في الفان زون في مول أوف سوس في الأمان.

0: فيسبوك نهار ثلاثة من 8 ل 9 دونت تيك مع وليد بسباس. بالدنيا وما فيها
1: برعاية
2: تحب ما أحسن تعدل ما خير. استعمل لابلي ماي أريدو أقضي جيري وتمتع بأقوى ليزوف. طور حالك
3: جوهرة
4: بيبليسيتي.
5: فرغوا لنا البتاحي لأقوى كرنفال في المكسيك، فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الأفريك. كور خلي العقلية تتطور، شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور. توانسة بانرجي واحدة، أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
6: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
7: تخبز ما يكلوش معانا الخبز، باش نصمتوهم نشويهم ونرسوهم، باش ناكلوا الحشيش ناكلوا لهم قلبهم ونقدموهم في الطرح. تبتن سيد علي ناكلوهم ماكلة.
8: الكوب دي موند جات ومعها تبدا الكادوات. سيكام تربحكم 20 تلفزة سمارت 55 بوس، 40 مريول لوسور قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجآت أخرى. كيفاش؟ ما عليك كان تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبة بدون موش بشيرة. سيكام المساند الرسمي لنصور قرطاج.
3: جوهرة
4: بيبليسيتي.
9: Business News. Business News.
10: أهلا بكم إلى هذا الموجز الاقتصادي. تم اليوم انطلاق موسم حصاد القمح الصلب والقمح اللين في ولايتنا بل تحديدا في معتمدية الميدا، وفقا لما أفاد به محمد بن معاوية وهو رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بمنزلة ميم والمكلف بالزراعات الكبرى في الاتحاد الجهوي بنابل، لمراسلتنا روضة العليكي.
11: انطلق اليوم موسم حصاد القمح الصلب والقمح اللين. بالنسبة للشعير كان انطلق منذ يوم 2 جوان، وبالنسبة لليوم انطلق موسم حصاد القمح الصلب. كانت أعطاف السيد الوالي شارة انطلاق في معتمدية الميدا، حيث بشرنا وحضرنا معها عملية الانطلاق. إن شاء الله نتوقع صابة طيبة وجيدة، وإن شاء الله نجمع خير حتى من سنة فارتة. تقديراتنا حسبنا هي حوالي 800-900 ألف قنطار كحبوب بصفة عامة، منظومة حبوب كاملة. نأملوا اللي نجمعوا منها خير من سنة فارتة بحول الله إن شاء الله. وحالة حسنة في الحبوب، بالنسبة للحبوب مناخ حالتهم سمحة وطيبة وجيدة.
10: أعلن مجلس الأعمال التونسي الإفريقي اليوم عن الإطلاق الرسمي لمجلس الأعمال التونسي الغيني، وتهدف هذه المنصة الثنائية الجديدة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين تونس وغينيا بشكل مستدام، إضافة إلى دعم وتطوير الشراكات الاستراتيجية بين الفاعلين من القطاعين العمومي والخاص في البلدين، وفقا لما جاء في بلاغ صادر عن مجلس الأعمال التونسي الإفريقي. هذا وسينظم المجلس بعثات اقتصادية ولقاءات أعمال وأنشطة للتشبيك بين الفاعلين الاقتصاديين في السوقين التونسي والغيني. وسيطلع المجلس كذلك بمهمة تثمين فرص الاستثمار المتاحة في عدد من القطاعات ذات الأولوية على غرار البنية التحتية والطاقة والفلاحة والصحة والصناعة والرقمنة والتكوين والخدمات والتكنولوجيا. مجلس الأعمال التونسي الإفريقي أوضح أن أحداث هذا الهيكل الجديد كان نتيجة لعديد المشاورات والتبادلات التي جرت مناسبة ومشاركة الوفد الغيني في المنتدى الدولي لتدويل أو تمويل الاستثمار والتجارة في إفريقيا فيتا 2026 يومي 28 و 29 من أفريل الماضي بتونس العاصمة. سيتم تنظيم بعثة أعمال لفائدة المؤسسات التونسية بمناسبة الصالون الدولي للبناء باتيما 2026 المزمع عقده بين 28 من سبتمبر وغرة أكتوبر القادمين بمركز المعارض بباريس في فرنسا. وتنظم هذه البعثة ببادرة من غرفة التجارة والصناعة بصفاقس بالشراكة مع الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة. ينتظم يوم 19 من جوان الجاري حفل اختتام مشروع نحكي واقتصاد بتونس العاصمة من خلال تقديم الحصيلة والأفاق لهذا المشروع. هذا المشروع مشروع نحكي واقتصاد أطلق في أكتوبر 2023 بمعهد الدراسات التجارية العليا بكرتاج، وهو يهدف إلى دعم الهياكل المنتجة للمعرفة الاقتصادية في تونس. للتذكير فإن مشروع نحكي واقتصاد ممول من طرف الاتحاد الأوروبي بمبلغ يقدر ب 4.5 مليون أورو، وتنفذه في تونس مؤسسة إكسبرسيس فرانس على امتداد 36 شهرا، وذلك لدعم منتجي المعرفة الاقتصادية من أجل إنتاج معلومات اقتصادية جيدة وفي متناول المواطنين. دوليا أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف دولة الإمارات السيادي عند مستوى AA2 مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة في خطوة تعكس متانة الاقتصاد الإماراتي وقدرته على مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية. تراجعت أسعار النفط بأكثر من 4% في تعاملات هذا اليوم بعدما أعلن الرئيس الأمريكي ترامب ونائبه وزير الخارجية الإيراني التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب واستئناف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت إلى مستوى 83 دولارا فاصل 82 سنتا للبرميل، كما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى مستوى 80 دولار فاصل 95 سنتا للبرميل. برميلة. نهاية الموجز. إلى اللقاء.
1: Business News.
12: جوهرة FM. Tendance.
13: برعاية مع أريد الربح والمكالمات الرحلة. خذ أفخ نكلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت، ومعهم سيرفيس تود باي دين بلاش. اللعبة غير مرسمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
14: أريد طور عالمك.
15: مرحبا بكم مستمعينا الكرام وين ما كنتوا اتبعوا فينا على راديو جوهرة. كالعادة نبدأ أسبوع جديد مع بعضنا في فقرة توندونس. أكيد الحدث اللي كان آخر الأسبوع اللي تعدى هو تعرض منصات ميتا كسوسوا الفيسبوك انستغرام ماسنجر، هذوما كلهم المنصات اللي تابعين لشركة الميتا، لبان عالمية واسعة النطاق أدت إلى اضطراب الخدمة عند ملايين المستخدمين حول العالم. وكان هذا نهار الجمعة اللي فاتت وسط حالة من الارتباك بسبب تسجيل خروج مفاجئ للحسابات وتعذر الوصول إلى بعض الخدمات لساعات، بتبع هذا حسب تقرير خرجته وكالة الأنباء رويترز. وفقا لبيانات منصة داون ديتكتر اللي أوردتها رويترز، بدأت المؤشرات متاع البان هذه بالظهور خلال ساعات النهار، وين أبلغ المستخدمين عن مشاكل في تسجيل الدخول وتحميل صفحات واستخدام خدمات المراسلة، خاصة عدد البلاغات اللي تم تسجيلها وصل لأكثر من 113 ألف بلاغ متعلق بفيسبوك، إضافة إلى مئات الألاف من البلاغات الخاصة بالإنستغرام. يأكدوا المستخدمين في عدة دول ظهور رسائل خطأ مختلفة، يعني دي ميساج ديرور، واختفاء بعض الصفحات وإلا حتى ما تنجمش توصل لها، فيما تعرض آخرون لتسجيل خروج إجباري، يعني يقول لك يزمك تخرج من الحساب متاعك دون سابق انذار، وبرشا يستخيلوا اللي كونوا ليكونت متاعهم ولاو بيراتي، فمشكون يستخيل اللي تليفونه ولا يلزموا ميزاجور ويلوش في الميزاجور وين موجودين. في أول رد رسمي على الأزمة هذه يقول المتحدث باسم شركة الميتا أندي ستون اللي كونوا شركة في بالها بالمشاكل اللي قاعدين يواجهوا فيها المستخدمين في الوصول إلى الخدمات متاعهم، ويأكد اللي كونوا الفرق التقنية خدمت بسرعة على معالجة الخلل واستعادة الخدمات واللي كانت في وقت متأخر من مساء يوم الجمعة. ونقل التقارير الإعلامية اللي كونوا ميتا أعلنت لاحقا اللي كون الخدمات عادت إلى العمل بطريقة عادية، واستعادة الأداء الكامل لجميع المستخدمين كانت في أول مساء يوم الجمعة. بالنسبة للأسباب بالطبيعة متى تكتمت على الأسباب، أن يظهر لي لكونه السبب هو الميزاجور اللي صاروا على الفيسبوك، صارت فيهم إشكالية. نعرفوا اللي كونه الفيسبوك وكافة التطبيقات اللي تابعة شركة الميتا زينت لزانترفاس متاحة بمناسبة كأس العالم في أمريكا وكندا والمكسيك، دونك نجم يكون السبب هو هل الميزاجور هذوما اللي عملوهم على لزانترفاس. أنتوكا كل شيء رجع عادي منذ مساء يوم الجمعة. هذا شو اللي عنا اليوم، إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع. في لمن
12: جوهر اف ام تندونس تندونس
4: جوهر اف ام
12: الدنيا
4: جوهر اف ام جوهر اف ام

5-7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جمال اف ام تي. شوف اسمع وتمتع.

0: مشاهدينا على جوهرة تي في ومستمعينا على جوهرة فام، شكرا لاختياركم جوهرة. هذه حلقة جديدة من أنتيبيوتيكا.
1: تسمعوا الاثنين الجمعة من 5 إلى 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور، مع سامي بن نور على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
0: سعداء نكون معاكم ديما، طبعا سعداء معاكم احنا ديما، ورغم بداية أسبوع صعيبة ولكن ديما نحبكم معنا، تابعونا، شكرا لتفاعلكم معنا. طبعا اليوم حلقة جديدة من أنتيبيوتيك، حلقة الاثنين حتى لسبعة غربوع، مش نعطيه بعد المجال لزملائنا في قسم الرياضة باش يكملوا معاكم، ولكن خلنا نستقبل الجروب اليوم. ترجعنا فرح برجب، مرحبا فرح.
2: مرحبا سامي، مرحبا كل المستمعين والمستمعات. علاش بداية أسبوع صعيبة؟
0: ترى شوية المشاركة التونسية كيف بدأت في كأس العالم،
2: اللي ما قامش مراهيش مرتاح وبداية أسبوعه هي تعمل كيف.
0: أنا ما قمتش وقتها بعودة الماتش
2: لدي اسمها شويتها في روحك
0: تعمل حبيت نشوف شوية البونتوات والبياحدة.
2: اسمع عندك حاجتين أنا نعمل، السياسة والفوت ما نتبعهمش، بالتالي أنا في صحة جيدة وعافية والحمد لله وربي دومها نعمل.
0: مرحبا يا ناس بالملك.
3: مرحبا سامي، مرحبا فرح، مرحبا مستمعات ومستمعي جوهرة فام، معكم أناس بن مالك. صبح للخمسة ونص متاع الصباح
0: كيما برشا ناس
3: كامل الماتش وبعد ما جايش النوم وبعد قام يخدم الصباح، ما نقدر نحكي لكمش على حالتي تو.
0: يلا ان شاء الله قادم احسن ان توكا. يلا كالعادة نبداو بيك واد نف.
1: واد نف
0: في كواد ناف، نبدأ بفرح. يلا
2: أنا بش أبدأ في كواد ناف، ما بش نعلق على إن شاء الله القادم أحسن
0: إن شاء الله.
2: حتى هذه الكلمة زادة وليت محطة كلام، كانك تحكي على الفوت القادم نجم يكون أحسن، كان ما فما حاجة جازت تتبدل. دونك إن شاء الله
0: نتمنى أنه القادم أحسن حاجة تتبدل.
2: بلا على خاطر يسر
0: شو نقول لازمني نقولك هيك،
2: معناتها فما حاجات يمكن وليت لازم تتقال، وفما حاجات أنا كل مرة نشوف في صديق هو كان بطل في التنس ولا مش بتتبع بطل معروف، ولكن ياسر مارس لعبة التنس ما تعرفوش يمكن دونك وتو موجود في أمريكا يحكي، قال بتت خقيتي تونس نعطيه أكثر انتباه للرياضات الأخرى وفلوس واهتمام، قعدنا مركزين على الفوت.
0: تجيب ميداليات،
2: تجيب في ميداليات وهفهم أسامي ما شاء الله قاعدين نشوف فيها
0: أبطال عالم.
2: فوالا دونك بتت خقيت باش نبدلوا شوية، وبعدنا نسمع حتى في تعليقات كيفاش اللي كان متوقع النتيجة هذه. أما إيه فكسا احنا ونقاغ دي سبوا لا مش بتت بقوا طام معناتها، أما احنا كي نشاركوا في كأس العالم ديما ان شاء الله مربوحه، هي مره باش تكون مربوحه.
0: بالك احنا دخلنا التاريخ، دخلنا التاريخ
2: البارحه بيستر هي تصدمني افهم
0: باش دخلنا التاريخ. مرحبا ناس بالملك ساعه،
3: مرحبا
0: باش دخلنا التاريخ. ماهيش اثقل هزيمه في التاريخ، شنو هو ما يتقلنا اليوم عملنا رقم حتى مره ما
2: ان اكسبلوا
0: يعني ما صار
3: البارحه
0: هي اليوم
2: اليوم
3: الصباح
0: اليوم
3: يوم صباحا كي قمنا في بين ماتش نيل 3-3 يا اخي طلعوا خاسرين 5-1.
0: لا لا اول مره في تاريخ كاس العالم يقال مدرب منذ المباراه الاولى.
3: مبروك
0: اول مره
2: بي وسامحني معنا مباريات اخرى كيفاش نكملوها
0: بالمدرب يابان
2: اي بلاش مدرب بلاش مدرب.
0: لا لا فما بيان سور فما نورمالمون منذ الكباير ونيس بوجلبان ياخذوا المشعل على صبر اللموش.
3: ما تنجم تعملها كان تونس الحكايه هذا والرعوه انا نتاع تونس نفكر حب نفكر
0: كشدين بتل هذيك
3: يا اخي سنين
2: يا
3: رب في الكوب دي مون 98 كاسبر جيك اللي عملنا معاه كوب دافريك تاريخيه واللي عمل ليكيب بني ايكيب من عدم وخيلا بعد
0: سيتي بارمي لي ميور زونترونور اللي تعداو في تونس
3: بعد المقابله الثانيه وكمل علي السلمي يظهر لي
0: كمل علي السلمي وي. يلا بو
3: ناخذ كواد ناف ولا
2: حقه يبدا هو سامي بيسك عنده كواد ناف على اليابان كامل عشان نبدا انت
0: نبدا انا
2: افتتح
0: انا بصراحه الحضاره اليابانيه والتحضر الياباني وذي حاجه معناها مع الناس كل تعرفها يعني ولكن 2018 اليابان شدت الانتباه وقتها في روسيا وقتها تصاور معناها بارتاجي من العالم كامل كيفاش الببليك يكمل من الجرادان لم كل شيء المأكولات ومشاد الجرادان كاملة مش اللي هو استاهل الكرة مشى وين كانوا قاعدين الناس البلوك هذاك الكل لمه وحطوا الفضلات حطوهم في ساشيات وحطوهم على جنب وانتباهي مشى للسيدة يابانية سألوها قال لها جان هي طفلة قالوا له علاش نظفته بالطريقة ذي فما عبيد جي بعد قالت له ذيك ثقافتنا راهو نعرف اللي فما عبيد تنظف بعد أما احنا نحترموا زاد اللي باش ينظف بعدنا
3: انا هذاك نفسي خاطر باش نحكي انا على على على
0: هذيك الورقه الكل
3: على على الخساره وماني انا انا الحقيقه الكواد نوف حضرتها قبل ما تخسر ليكيب
0: ناسيونال خليني نكمل فهذا متصور مثلا تصور جدد ذوما لمباراه البارح بعد مباراه البارح ما بين اليابان والفريق الهولندي اللي تعادلت اليابان وشفنا انه الشوت نتاع اليابان اون ديري بلاي ستيشن معناها اللي هيك كيفاش تلعب ف وشفنا كيفاش اليابان حتى المدرب نتاعها عمل طريقه اخرى للتواصل بكل كارتون يكتبهم على اللاعبين وشوفوا كيفاش هذوما هما اليابانيين جماهير تلم في الفضلات نتاعها وبيان سور وكل شيء نظيف بعد ما يتعدى
2: حتى اللاعبين في الفيستير ينظفوا زاد
0: الفيستير هكا الفيستير النجاح مش من جاي من عدم
2: علاش انا كي تكون ان شاء الله جاي خير ان شاء الله اما راه ما يكون خير كان ما نبداو نزرعوا الخير باش نحصدوا حاجه اخرى بالحق اليابانيين كيف يخسروا يعتذروا من جمهورهم
0: يظهر لي مره تذكرها
2: سي فري سي
0: امبورطون اوسي فما زاد على ذكر اليابان صديق ياباني مشى صديق تونسي مشى لليابان سياحه فدخل الريستورون كلي وبالنسبه لي ما يعرفش انه كي تخلي البوربوار لليابانيين بالنسبه لهم اهانه ما تخليش لازمك فهمت في بلدان اخرى يفكوه لك البوربوار حتى ما تقولوش
2: ما يرجع لك الباقي ما يرجعش الباقي
0: دينار ما يرجعش قال لك كذا نمشي خرجت من الريستورون المراه خالطه عليا نسمع مستر مستر تلفت قال المراه اللي هي السيرفوز قالت له فلوسك
2: وي
0: باش تفهموا شويه معناها العقليه تاع الناس هذوما يلا باهي اي ناخذ فاصل توا
3: ولا فاصل خذ فاصل
0: فاصل يلا نرجع لكم
1: نفرح كي تتفكرني كي تهنيني وتكرمني كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم انفيقو انفرحو سيربريز تعمل الكيف باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 99 اس ام اس على 85 99 سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال
4: في قليل راح تونس تكور وفراقها سباح يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين ربي كبير والمكسيك فان خير ويا رجال بالقرح نجيبوا الفرحة
5: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش
4: مع تونس فايقين للتسعين
5: عندك أورانج
1: قصر المعرض بالساحل معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان صالونات بيوت نوم بيوت فطور زرابي ريدوات مفروشات لبسه واكسسوارات كل شيء موجود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ل 40% بقصر المعرض بالساحل الساحلين بجانب الملاحه المنستير
6: مش كان في لبستنا ومش كان في الالوان ماتشي ماتشي حتى

0: 15 جوان ويحزني اللي حتى هوني في الفريق مش ما يعرفوش خاطر الفنان احنا يمكن خاطر عمي شوية هكا مي سي فري كو الجيل الجديد ما يعرفوش دونك حبيت نقول اللي عائلة النجاتي عائلة فنية بامتياز في تونس نعرف واحنا مثلا هشام النجاتي
1: هو
0: خالو يجي فما عبد السلام النجاتي زاد عازف بن توري من النجاتي نذكر قرات معايا وكانت حتى أمي تقول اللي كيف كانت تقف لي كون نورمال في الفويي كانوا فما برشا بنات نجاتي في الدورتوار يبداو يغني ويبداو أصواتهم حلوة برشا دونك سي تون معناتها عائلة فنية معروفة هو
1: أول ما نغنى الفرانكو أراب
0: جوستومون جوستومون لا فاموز ياسمين مثلا الغنيه هذيك وما غنيش كان الفرانكو عرب غنى ايضا لهجات اخرى بدرجه خليته اللي كيغني مصري لقب بحميدو كيف كيف اسبانيول عنده غنيه كوانتانامرو كوانتانامرو كيف كيف
2: كوانتانامرو
1: هو اعاده صياغه موجوده
0: فوالا وعنده واللي عرفته اليوم كان شاف واللي هو اكتشفوه في برنامج النجوم كيما تاو ستاراك وسوبر ستار وكل برنامج كان يقدم محمد الجزيري بفكرته يظهر لي دونك في اواخر الخمسينات من القرن الماضي واكتشفوه وفاز بالجائزه الاولى كان مع المواهب الصاعده وقتها ويعتبر في الستينات والسبعينات الصوت الشاب بتاتر بفكره هالفرانكو اغاب وفكره هالتعدد اللهجات عاش حياته الفنيه بين تونس ولبنان لدرجه اللي اليوم فما شكون ينعيوه من لبنان اصحابه صديق وفي جدا كتب ستاتيو مانيفيك يبكي بالحق يبكي فيه على كمال رؤوف نجاتي دونك احنا بفقدانه اليوم هو كان في صراع مع المرض ربي اكرمه وتوفى ولكن احنا فقدته الساحه الفنيه التونسيه
1: طبعا.
0: فقدته العائله الفنيه دونك وكما يقولوا c'est une occasion باش هكا on lui rend un petit hommage mais راهو فما اسامي كانت موجوده في في بلادنا في الساحه الفنيه وبعد بشويه بشويه يمكن ما عادش نسمعوها ولكن هي كانت فعلا موجوده دونك الله يرحم كمال رؤوف النجاتي الفنان التونسي اللي لا ماركي الفن في تونس باسهاماته تقريبا 100 اغنيه كما قلنا منوعه وروح شبابيه وربي يصبر عائلته والعائله الفنيه ككل
1: وي الله يرحمه تفضل الناس

0: شايف.
1: الله يرحمه كامل رؤوف. الله يرحمه. تفضل انس.
2: باش نربط ماتش تونس وباش نحكي انا على مثال ناجح، مثال المنتخب اصبح وعلى الاقل في العشر سنين جايين من اقوى المنتخبات في العالم، اللي هو المنتخب المغربي اللي عدى مقابلة كبيرة برشا ضد البرازيل شفنا فيها، اللي وصل نصف نهائي كأس العالم في قطر. دونك نحب نحكي علاش المنتخب المغربي اليوم يعتبر من المرشحين للفوز بكأس العالم، كيف وكيف إسبانيا وفرنسا وألمانيا وإنجلترا وهولندا وبرتغال وبلجيكا وأرجنتين والبرازيل، لأنه إنجاز كأس العالم 2022 في قطر ما هو إلا البداية. السبب الأول شنو في قوة الفريق المغربي سامي وفرح؟
1: برشا اسباب،
2: فما سبب رئيسي
3: ما بدلوش
1: انترينور. انا جبونس كو السبب الرئيسي هو استراتيجيه الخدمه يعني، وكيفاش تعاملت منذ 2009 يعني.
2: صحيح، لكن وراء هذا فما عامل هو العامل الحاسم،
3: الشباب الواحد
2: لا اللي هو الدياسبورا المغربيه في اوروبا واللي تتجاوز 5 ملايين، في حدود 6 ملايين مغربي في اوروبا فقط.
1: اي ما ناس المباراه ضد البرازيل، المغرب هو كان اول فريق يلعب باللاعبين اللي 11 منهم مولودين خارج المغرب.
2: صحيح، هاني جايك يا سامي، فوالا هذاك علاش قلت لك هذا سبب الاول.
3: معناتها المجبري نتاعهم
2: شنو؟ كيما احنا عندنا
1: كلهم مولودين
2: كلهم مجبريات، يما في نيفو اخر كيما مجبري واقوى من المجبري.
1: ليفل كبير.
2: المغاربه ولعده عوامل ثقافيه خدامه، ونسبه الولادات عندهم كبيره، وزيد يستثمروا في اولادهم ويحبوا كره القدم، ويتمتعوا بيئه اوروبيه تسمح باكتشاف وتطوير المواهب. المغاربه مكثرهم يسكنوا في لي بونليو نتاع المدن في اوروبا الكل، بلجيكا هنا، هولندا، السويد، فرنسا، اسبانيا،
1: المغرب الكل
2: مي مكثرهم. وين غادي الحكومات باش تعمل الدمج نتاع زعما الشباب
3: الانتيغراسيون تاعهم،
2: تعمل لهم برشا مراكز تكوين وديتيرا. هذاك علاش الخمسة ملايين مغربي في الحقيقه كان

0: دولة أوروبية فيها 10 وإلا 20 مليون ساكن، هذا دون الرجوع للمغرب، بلاد فيها 36 مليون ساكن، قاعدة تطور اقتصاديا في العشرين سنة الأخرى، وعملت مراكز تكوين كبيرة تساهم هي زادة ببعض اللاعبين، وهذا يعتبر مجهود دولة مش مجهود فرق. علش نحكي هكا سامي؟ على خاطر احنا مشينا في منوال في التسعينات وأنه عنا 4 فرق كبرى في تونس اللي هي النادي الصفاقسي والنادي الافريقي
1: والترجي
0: والنجم. الاربع الفرق الكبرى هذم شنو كان المنوال؟ المنوال كان هذم فرق عندهم ينجموا جوارات يبرزوا فيها، ياخذوا اللاعبين من فرق اخرى، من نادي بنزرتي، من شباب
1: القيروان،
0: من اولمبيك اقل منها مستوى، حتى في مثلا كيقولوا الملعب التونسي ولا شباب القيروان ولا نادي بنزرتي،
1: هذا القسم الثاني
0: فرق كبيره، لكن ياخذوا من عندها ويطوروهم. دوك الممرن اللي يجيب شرقة 4 أريرات دروا واربع أريرات جوش،
1: فما شوا.
0: لكن المثال هذا وصل لحد، ودجا المشاكل فما برشا مشاكل في الكيبات هذه توا باستثناء البعض، فما مشاكل في التكوين، ما عادش تكون الفرق هذه. دوك المنويل هذا وصل المنتهى، ولينا نجيبوا بعض اللي يعيشوا البرة، معناتها واللي مولودين البرة، وعنا بعض اللاعبين خرجوا من البطولة التونسية يمشيوا مكثرهم للأسف البطولات ما هيش مجدية كيما الخليج، وإلا يمشيوا يلعبوا
1: بطولات أوروبية صف ثاني
0: في صف ثاني. دونك على خاطر زادة منتخبات فرنسا وإسبانيا وهولندا وبلجيكا وبرشا بلدان أوروبية في الشبان، باش تلقى فيهم الكل ملاعبية من أصول مغربية باش يختاروا بعض المغرب. واخر مثال هو قائد فريق فرنسا تحت 21 سنة ايوب بوعدي، اللي عمره 18 سنة، سوم قبل المونديال 48، البارح فريق ليل الفرنسي شيقول اللي حب عليه من 80 مليون اورو احنا طالعين،
1: المباراة الثانية بشوالي 100 واكثر،
0: 80 مليون اورو انت طالع، ديجا ارسنال وبي جي
1: مانشستر زاد
0: ويحبوا عليه، مانشستر وحتى الريال، الريال قالوا ما كانوا يحبوا ياخذوا رودري، قالوا له انا رودري جيب لنا هذا، جيب لنا هال 18 سنة
1: يلعب رودري، عنده خبرة بتاع 30 سنة،
0: ولي ديشان بسامحني في كلمة بغباء باش ما نقولش بالتونسي ما عيطلوش، يمشي للمغرب ويحط كما قالوا الناس الكل اكا كازيميرو وحطوا تحته. المغرب ولات جذاب لاي ملاعب عنده عرق مغربي، كيف ابراهيم دياس اللي مولود في اسبانيا، ودياب اللي مولود في اوروبا لكن زاد عنده اصول سنغاليه، وكان جاهم يامال ولعبوا مع المغرب، راهي هي المرشح الاول لكاس العالم. مثال المغرب تنجم نطبقه بصفه اقل على الجزائر، ويمكن زاد تونس تستفاد لو كان الهجرة اللي صارت في 2011 هذيك المصيف يمكنش تعمل شي جيل من أبناء المهاجرين، وقال الهجرة الجديدة اللي بعد كورونا متاع الطب والمهندسين يطلعوا لنا شي جيل في الماضي البعيد. نحب نعطيك فكرة سامي على ملاعبية المغرب، أشرف حكيمي 80 مليون يورو مولود في إسبانيا، يلعب في بي جي بطل أوروبا مرتين، المزراوي مانشستر يونايتد مولود في أمستردام، أنس صلاح الدين مولود في أمستردام، زكريا الوهابي بلجيكيا غانك مولود في بلجيكيا يلعب في غانك، شادي رياض مولود في بالما دي مايوركا يلعب في كريستال بالاس، رضوان حلحال مولود في مونبوليي يلعب في مالينز، عيسى ديوب مولود في تولوز يلعب في فولام، سمير البرابط في ستراسبور، سوم وتوى 22 مليون وتوى طالبين في أكثر من 50 مليون أورو، أيوب بوعدي اللي نحكينا عليه، نيل عيناوي مولود في نانسي يلعب في روما سوم 23 مليون،
1: حتى هو زاد باهرة
0: بيانسير، سوفيانا مرابط مولود في هولندا يلعب في ريال بيتيس، بلال خنوس مولود في بلجيكيا يلعب في شتوتغارت سوم 35 مليون أورو، إسماعيل السابيري مولود في إسبانيا يلعب في البي اس في، اليوم شريته شريته البايرن مقداه 55 مليون اورو لماركا البونتو ضد البرازيل، ابراهيم دياز كنا نعرفه اسباني مولود في الريال، ايوب اميناوي في فرانكفورت مولود اسباني يلعب في فرانكفورت، الياس بن صغير اللي ما عيطلوش خاطر مردوده طاح، الياس بن صغير نجم ليفركوزو نجم موناكو ما عيطلوش ما عندوش بقعه سمو 20 مليون اورو، اللي ما لعبش ماتش برازيل خاطر مضروب ان شاء الله يرجع زلزولي مولود في اسبانيا يلعب في ريال بيتيس اليوم سمو 40 مليون اورو، وبرشا فرق من البريمير ليج يحبوا عليه. المغرب رغم الاستثمار الكبير في الرياضه طلعت لنا تقريبا زوز ملاعبيه اليوم، اجرت توا يلعب البرة، وياسين بونو الحارس، الباقي الكل ما عنده حتى دخل في التكوين نتاعه. احنا في تونس ماناش قادرين باش نكونوا، شنو نجمو نعملوا؟ نجمو نطوروا في جاذبيتنا للاعبين
1: اللي هما
0: اللي تكونوا في اوروبا. خاطر التكوين في اوروبا تكويننا احنا ما يسوى حتى شيء, سامحوني في الكلمه.
1: ايه ما اناس لازمك زيد لي جوار هذوما يكونوا كونفينكو كيما ياسين عياري مثلا.
0: اي
1: مش تلعب
0: تلعب على الجذب. تو ايوب وعدي عنده شك اللي هو باش يعيطوا له ليكيب دو فرانس بالطبيعه باش يعيطوا له صبر عام ولا عامين. اشرف حكيمي بقعد وتعيط في المنتخب الاسباني. ابراهيم دياز راهو في المونديال مع اسبانيا. لكن هما فما قوه جذب نتاع المنتخب يقنعك بالمشروع كيمشي كيمشيو للمغرب يمشيو النجوم
1: وقت المشروع يكون موجود.
0: احنا وصلنا يقولوا فما ملاعبي عندنا اللي هو خذ احسن لاعب في نهائي كاس ابطال اسيا عصام جبالي مره يحكي قال ما بعثوا ليش تذكر طياره
1: يعني باش نشوفوا
0: يعني. معناها فهمتني
2: احنا كل مره مساكن لي جوغ ياكلوا على روسهم وقت الخساره, واحيانا كما صار اليوم لونترينور هو يستقيل ولا يقيلوه معناتها يظهر يقيد زيادة باش يفكروا علاش هذا الكل. دونك الجامعه
1: المشروع
2: يرجعوا للمشروع ككل من غادي تبدا التغييرات كلها معناتها. دونك
0: انا عطيتك الاسباب العميقه والجوهريه سامي
1: الحاجه
0: اللي نحبوا نخدم عليها. كنت حاب نرجع على الماتش يتحمل صبري لموشي التشكيله اللي هبط بها مغربه شويه وزيد التغييرات اغرب اكثر
1: هو اغرب
0: يعني. وانا مانيش فاهم فما مقابله عديناها محترمه ومحترمه جدا اللي هي ضد النمسا عملنا ثلاثه بوتو في ميتون. التشكيله ذيك اللي ظهرت لي انا معناتها متكامله ومتناسخه ما فهمتش علاش ما عاودش هبط
2: بها للماتش الجاي.
1: يلا
2: دوزيام تور
0: ما فهمتش
1: ذكرى نسمع ذكرى نرجع في انتيبيوتيك.

0: انتيبيوتيك. مرحبا بكم مستمعين ومشاهدي جهرة تي في. هذه هيا بنا نلعب.
1: هيا بنا نلعب.
0: هيا بنا نلعب. هذا سؤال من وحي كأس العالم. هذا سيدة سؤال من وحي كأس العالم.
2: ما لهذي بجاوب عليه فرح.
0: لا والله إذا ما هوش كروي معنا من وحي كأس العالم. ولكن الأسعار في كأس العالم. نعرف أنه البقايا اللي يصيروا فيها ديزيفينمون كبار برشا أسعار ترتفع طبعا. وهنا نحكيه على الولايات المتحدة الأمريكية أساسا، اللي أنا شخصيا شفت برشا فيديوهات، شفت شبانس أن انستغرامور فرنسي ماشي في نيويورك قال انا نسكن هوني ولا نمشي ونجي، ونعرف انه الحانوت هذا كانوا فما لي ترونش نتاع البيتزا يبيع فيهم بدولار واحد ولا بخمسة ولا بستة دولارات فوسان ولا فوسان.
2: هذا محتكرين،
0: هذا نيويورك الكسر على هنا سياتل
2: محتكرين. هذا معناته واختتوا باي
0: لا ذيك هو يعني هما بالنسبه لهم سي فرصه مين هو
2: نيويورك. نيويورك عاشت ليلة تاريخية ما تتعودش
0: بمناسبة فوز الفريق بالواحد.
2: فرد ليلة مقابلة إسبانيا، مقابلة البرازيل والمغرب، معناتها نيويورك من برشا مغاربة في أمريكا أكثر من التوانس، المغاربة والبرازيليين معناتها عملوا جو مش نورمال. والليلة هذيك بيدها من بعد 53 سنة، لأنه آخر لقب NBA هزته نيويورك نيكس عام 73 عام 73 بعد 53 سنة ليلة
0: ترجع
2: ترجع نيكس تربح سان أنتوني في المقابلة الخامسة وتربح 4-1 وتهز معناتها جينا برونسون خذام MVP. دونك ليلة تاريخية في نيويورك بيتم معنا
0: حتى تاريخية تو بالأسوام. ولكن اللي نحكي عليها مش نيويورك ولكن في سياتل الأمريكية تقريبا
2: في واشنطن
0: في سياتل
2: في سياتل عاصمة ولاية واشنطن.
0: سعر زجاجة الماء المعدني دبوست الماء اللي هي تقريبا نص سيترا حسب رايكم بقداش؟
2: نتاع 600 فرنك نتاعنا
0: اي نتاع 600 فرنك هذيك
2: نص صغيرة
3: دينار ردوها بدينار
2: ردوها بدي دولار
3: لي عاد لي برشا كان بيتزا 5 دولار ولا
0: ردوها
3: راهو 1 دولار و 2 دولار
0: 6 دولارات
2: 18000
0: دولارات في وسط استاد نحكي لها
3: ايوه
0: قطعة البيتزا بيان سور الامريكان عندهم برشا ثقافة لي سلايز هذوما وعلى ذاك فما برشا اوزان زايدة
2: شو زايدة
3: حتى تتبع فيهم حتى غادي وديش عندك فيهم وفي ذاك الخبز ما يدخلش والفرينة ما فماش والسكر خليهم
2: عندي صديق مشي في اواخر التسعينات مشي لامريكا قصدا لما تعرف وزاوي مشي قد وراخ واحد قلت شنو قلت شنو عملت قال البقعة اللي سكنت فيها قال طفلة ميزانها 90 كيلو قال لي ما همش نرمال قال لي الكل
0: هو واحد على أربعة أمريكان ايتو بيز
2: اي سيرتو البقعة ذيك في الجنوب يأكلوا برشا قال لي كعبة الهمبرجر هكا ما ياخذوش بك الجازوز
0: ما
2: نيش نسمي
0: المارك
2: ياخذها ستل جازوز
0: أنس ما فماش ما فماش فما كين السايز نص سترا وامشي
3: انا مانيش نحكي خاطر اخر مره حكيت على حجم البرجر فرحت فيها في الديجيتال اذا ساسمت لا شفت انت انا تخدمه
2: فكرني فيها نسيت
3: لا مش لازم يلا
0: قطعه البيتزا معناها توصل ل 13 دولار ونص في وسط ستاد و
2: 40 دينار
0: مثلا الشيبس يوصل تقريبا ب 10 دولارات
3: وزعما عندك حق تدخل ماكلة انت
2: لا حتى دابو زمان ما عندكش
0: عندك
2: حق تدخل
0: حتى شيء لا تعد
2: كيما حتى تونس ما عندكش الحق
0: تدخل حتى بلاد في العالم راه لا تعد سياتل اغلى مدينه
2: لا دخلوا كسكروت وريك كسكروت مسكر دخلوا يما اي حاجه شرب معناتها ماء ولا جازوز
0: ما في استادات كاس العالم ولا جو
2: ما يخليكش على الاقل في رد
3: دايوغ هنا فما في مره
0: الزلمه الاول
3: حسيت ياسر فما ظلم هكا وقلت علاش هكا داخلة نسيت شنو كان العرض في دبي وكان عندي دبوزة صغيرة ماء مسكرة معمل عليها باش نشرب قال لي ما عندكش الحق لا وحتها لا شربت شوية ولا وحت كي دخلت عملت خطوة وصلت في مكان الحفل يبيعوا في الماء غالي برشا تنجم تشريها وقتها معناتها خطوة
0: وليت نجم
3: نشري الماء وغالي برشا وين جايبة دبوزي معايا معناتها
2: حتى في الاستاد في تونس
0: حتى في القايع البر
2: تفكر المنزة كسكروتات المنزة قبل تمشي الاستاد كيفاش فكرهم كيفاش
3: سردينا
0: في الكاغت
2: شطر باكيت
0: في كانوا محلاهم
2: في ضربه هريسه كعبه لتو وتن على حرفك شويه تن هكا وفوق الزيت مبقع
0: ب 500 فرانك برا
2: فهمتني ويبدا محطوط هذاك ايش عندك الحق تاكل
0: والله والله ما كان محلاه
2: شو محلاه فما برشا مستشفى شرني كول
0: والله ليه اكلينا منه شرني كول
3: كي كنا ناكلوا الخبز
0: حسره لا تعد سياتل
3: تحس النوستالجيا على الخبز اكثر من على جو استاذ
2: والله اشتاك الخبز
0: جو استاذ الابيض لا جو بريفير لا
2: مالوش لون الخبز
0: فما خبز كومبلي
2: فما خبز سيال هذاك لازم تلقى منين شري
3: بالبطاطا ويصنعوا بالمارون
0: ها طيب وين راه
2: طيب
3: يصنع خبز واحد
2: اسمه يصنع روحه ويصنع خبز
0: لا تعد لا تعد سياتل اغلى مدينه تستضيف مباريات كاس العالم بحسب احصائيات الماكله والشراب في الملاعب المضيفه ان هو الملعب اللي عنده الركور في الغلاء
2: نيويورك
0: لا
2: كاليفورنيا في لوس انجلوس
0: ملعب ليفي
2: لا تعرف وين مش لوس انجلوس ليفي ستراوس ستاديوم في سان فرانسيسكو في ضواحي سان فرانسيسكو هي اغلى بقعه وين جيت ما كنقولوا سان فرانسيسكو شنو هو معناه
0: سي الكوت ويست
2: اي شنو هي في فكرك وشنو هي المكان
0: سيليكون فالي
2: سيليكون فالي اغلى بقعه في امريكا اللي بكري معاش ما عادش ينجموا يسكنوا فيها نحكيوا على اسعار كراء كنقولهم لك معناتها السعر الكراء يشري دار في بلايص اخرين
3: دونك يبو ميو تشري ما لم تقعدش
2: تشري في بلايص اخرين
0: يسجل الملعب هذا ليفي في كاليفورنيا اعلى الاسعار وين تتجاوز معناها باش تاخذ منو منو كيما اللي تاخذوا في الفاست
2: فود همبرجر وغازوزا وتر فريت همبرجر
0: وغازوزا شويه فريت 34 دولار في المقابل تعتبر الملاعب في المكسيك اقل تكلفه طبعا. فبعضها لا تتجاوز الماكله والشراب فيه ثلث اللي موجود في الولايات المتحده الامريكيه
2: انت ريت رئيس المكسيك ايش عملته
0: تبرعت بالبيي
2: باي تسكر قال تسكر غاليين بالرغم اللي ارخص من امريكا قال تسكر غاليين فما واحده حبت تمشي وحاله اجتماعيه تبرعت بتذكرتها
0: برافو والله
2: وخلت هلا بقعتها وقالت ميساج خليها تمشي وانا مش لازم نمشي
0: برافو انا دوما عجبوني بصراحه انتشر مقطع من مطار كوالالمبور في ماليزيا يظهر موقف غير مألوف لسائحه هنديه انهارت في مطعم سائحه هنديه كانت واقفه هبطت ما في عينها بل قالوا الاخر طاحت ما في عينها بل علاش
3: تاخذوا سيترون فيت ما خلطتش عندي سيرتي هذيك
2: سائحة تونسية مش هندية الهندية سهلة من بعد لكليت وقالت ما بنا الماكلة وعطات البربار
0: لا بربي أحليها الحكاية
2: أي جاوها قالوا لها قالت لهم شنو هذا قالت لهم هو لحم بقري هي سمعت لحم بقري اللي هما يقدسوا البقر
3: بالحق طلعت تحكي
2: يقدسوا البقر
3: لا نعرف في بيش الحكاية طلعت
0: تحكي الطلب نتاعها كان مشيت الماكدونالدز وقالت انا تحب
3: تعرف الدعايات عيني عينك انت
2: معناش
0: امبرجر
2: يا مشاهيتنا
0: امبرجر نباتي
3: مقاطعة
0: ذكر قداش تعاركوا عليه باش ياخذوا الفرانشيز نتاعو ماكدونالدز
3: في بالك برشا افرع سكروا في برشا بلدان على خاطر المقاطعة
0: والحق اي تعرف فين كان مشي حل في تونس
3: وين
0: عندك فكره ولا
3: لا لا
2: انا ما
0: نعرفش كيما شي حل
3: ديما باش يحل باش يحل
0: تعاركوا برشا تعاركوا ما نقولكم شكون
2: تعاركوا اليوس كبار بتاع قبل سير هذوما يا ما سامي راهو في بالك انت ما في التسعينات والالفينات وجود ماكدونالدز في بلد معيار نتاع تستثمر فيه ولا لا رد بالك
0: معناها
2: معناتها فما
0: الانفستيسمون موجود ومحلول وفما برشا اوبورتونيتي
2: البلاد هذه ما فيهاش ماكدونالدز
3: وما فيهاش
2: ستاربكس هذه بلاد مسكره اقتصادها وما تنجمش تعمل فيها استثمار دونك فما هذيك علاش فما بلدان بالرغم اللي معناتها ولا عندها مواقف لكن تاخذ تقول لك خليها الفرانشيز باش الناس تعرف المستثمرين اللي عندي ستاربكس وماكدونالدز وبيتزا هات ولا الحاجات اللي ما عندناش احنا
0: بيتزا هات كانت موجوده
2: كانت موجوده في المنار
0: منار تونس سنتر فيل ومارس
2: كانت موجوده انا نعرف كان بتاع المنار
0: منار سنتر فيل ومارس بي اعتقدت انه نباتي قتلوا نحب معناها فيجيتاريان معناها تحب هي معناها ان همبرغر ما فيهش الحم ف غلطوا وعطاوها امبرجر عادي ودخلت في حاله صدمه سيلو سوسو كولتشرال و
2: تاكل في الاله نتاعها
0: وحاولوا موظفين المطعم التوضيح ان الخيارات النباتيه ماهيش ضمن القائمه المعتاده في ماليزيا وانه اغلب الوجبات فيها يا لحم بقري يا دجاج ومسكتوها كان بالسيف حسيب
3: مسكينة والله مسكينة تغدرت
2: راي تحسب اي راو الاحساس بالذنب راو كبير هذيك راو تعمل دي كوشمار
0: سي
2: معناتها تصور عملت اثم كبير
0: وي
3: فهمتني وتنجم تتخيلها انت انسى مثلا الدين انت تخيل روحك وكلوك حاجه ما تعرفش واش قاعد تاكل فيها حاجه ما تحملش تاكلها اللحم حيوان ماكش مستانس بيه يقول لك هذه والله هي اللحم ما نعرفش
2: بعد كي
3: مثلا باش تكره روحك
2: ليه بعد كي ميسالش من بعد كي نقول هي تعدى ميسالش ماني كليته وتعدى سافا فهمتني ياما هذايا تكتشفوا انه انت مسيت بالمقدسات
3: نتاعك اما مش عن قصد دونك انك ما مسيتش بها
2: زعما يسامحها
3: نورمال ماوي نورمال ماوي
0: يلا نسمعكم مقاطع وتقولوا لي شنو العمل هذا مسرح سينما ولا تلفزه هذا المقطع الاول
1: ولدي موظف وبشهريته وعنده حساب في البنكه 5 ملايين يخصوا بنتي خياطه وشهريتها مضمونه وزهازها كامل اش معناها وقت اللي قلتك على حميده الصبر سكتي ها في الاول قلنا ما يسالش صابر مذبذبتها للقرايه وما القرايه هاي يا سيدي القرايه وفت
4: لا كلمتي قلتها
1: ولا ما سمعتهاش
4: واش خص سعدي وكان ناخذ حميده لصابر
1: الكلام اللي تعرفيه فرزت العقل بلاش من اخي
0: يلا قالوا ولدي عنده كونت في البنك وفي 5 ملايين وما
2: يخصه
0: هاي هذه دراما تونسيه تتناول قصه امراه ثريه يحاول زوجها يستولي على املاكها وهي المرأة الطيبة ذات المشاعر الفياضة اللي تعامل جميع من حولها بود واحترام إخراج حماد عرافة تأليف عبد القادر بالحاج نصر بطولة فتحي دهيبي نادر اللملوم عفيف حاجي صديقتي عفيف حاجي كانت منكا قبل
2: أنا صديقتي نادر اللملوم كانت معنا في راسين كاري قبل
0: لا مش
2: اي مش عادي يعني. كنت في عادخ
0: عيسى حراف العبقري سلاح مصدق وصالح جدي
3: اسمه
0: مسلسل الريحانه 2001
2: 5 ملايين تعرف قد ايه في الكونت كما نقولوا 30 مليون تو مش
3: فما مستمع مشاهد غششني
0: علي.
3: حقيقة وصلتني فوسكا
0: لا غششني معناها بالشرق
3: مش غششني غش ملكيت عرفت جماعة الباك كايت وانا بوصتني جواب يا اخي قبلت قلت يا اخي طلع
2: ريحانة
0: يلا فيلم مقتبس عن قصة حياة فنان خلاص مع الاكستري
5: allez droit au but professeur Arjun ici à diriger
6: vos résultats baissent régulièrement depuis 3 ans vous n'êtes plus à la hauteur
5: ne me dites pas que ça vous surprend Vous avez fait de mon établissement le pire ramassis de cancres de toute la région.
6: Ce n'est pas pour ça qu'on doit les laisser tomber.
5: Arrêtez, vous perdez votre temps et vous me faites perdre le mien. Allez droit au but.
6: On a besoin d'un personnel plus réceptif, d'une nouvelle méthodologie.
5: Vous privatisez le système.
6: Non, on fait le ménage. Nous pensons qu'il est grand temps que vous passiez la main, Carole.
5: Vous manquez pas de culot. Vous vous pointez chez moi pour me virer et vous espérez que je sois d'accord.
6: Vous avez commencé comme éducatrice. À l'époque, tout le monde vous respectait. Pourquoi ne pas partir en beauté ?
0: Yal.
2: Fanena, la fanena.
0: لا مهيش معروف راو هو يحكي على قصة فنان فنان عازف في فترة الحرب العالمية الثانية وقت يجتاح الجيش الألماني بولونيا ويحتلها ويعاني هو وأسرته بسبب انتمائه للديانة اليهودية وتعمد الألمان التنكيل باليهود وقتها وكيفية مطاردتهم كما هم يعملوا طول الفلسطينيين وتضييق عليهم وتعذيبهم وقتلهم من دون سبب
2: هذا أخذ أوسكار الفيلم هذا
3: بيانيست
0: بيانيست رومان بولانسكي
2: رومان بولانسكي
0: يتعرض
2: هذيك علاش قلت لك أخذ أوسكار
0: البولونية للاحتلال الألماني وتحرير بولونيا على يد الجيش الأحمر السوفيتي وهو ذا بيانيست 2002 هاي مقطع اللي بعده
2: لا نهدك السم
3: تعب
0: تفضل
7: راهو الإمام متاع الجمعة قال تقلقين ما هو جيبيني يهز لجهنم هذيك عليش من لما خايتي راه مقبلة النار تكل فيك
8: لطفة عليا فضيلة خايتي اسم الله عليا والريح البارة هاي انت بشواني زادة تتذكر هاي اقتعني فيك عليا خمسين نروح على روح
7: والله ما تقعد خش في خاطرك مني مفتلك عليك مو على خاطر انت ما سمعتش اش قالت عليك وقت اللي عزيزة البكوشة خرجت من بحذيك هي وبنتها وروحت لهم واه اش عندها ما تقول فيا وخايتي لا خليت ولا بقات لصر والمفصل والسيرة الكل جبدتهم يا لله عليش ذبحتك بسكينة حافية
8: واه واه
0: انت موافق نسه نتقلقيل مش باهي
2: طبعا طبعا تعرف موقفي هذا من زمان
0: وهي تقلقيل قالت مش باهي وعملت
3: تيرادة
2: خديجه بن عارفه ولا فاطمه البحر
0: خديجه بن عارفه
2: اي محليها مزوز ممثلتها
0: طبعا
3: خديجه بن عارفه ياسر معروفه بالتقلقيل في الادوار نتاعها ديما هكا
0: الله يرحمها محليها يا خويا
3: ليلى شابي معاها
0: ليلى شابي هو المسلسل من بطولة فتحي هداوي حسن خلصي لطفي تزيري منير الدين فريال جراجا
3: جمرة
0: سيدي محروس سليمة رياحي وجاء جندوبي سلاح مصدق كمال بكوش مسلسل 15 حلقة 2002
2: اسمها هذه فلة من النجوم في مسلسل
3: وتوا سامي سلا وسامي بن نور يقول والموسيقى لتاهر جيزاني
0: الموسيقى تاهر جيزاني
3: خاطر هي مانيفيك مانيفيك نسمعوا شوية موسيقى تاهر جيزاني
0: طبعا
3: نحاول في فرصة أخرى
0: حاول في فرصة أخرى يلا نمشي ولا سوني عفي تونس

0: 3.7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جمال اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع. صنع في تونس.
1: في صنع في تونس نحكي اليوم على معنى مختلف للنجاح. نجاح ما يبداش من الحظ بل من فرصة ومن يد تتمد في الوقت المناسب. كان فما طفل صغير تربى في ظروف صعيبة ما كانش عنده نفس الامتيازات اللي عند غيره، لا استقرار عائلي كافي ولا مادي، أما كان عنده هو حاجة أهم، حلم صغير في قلبه، يحب يقرأ، يحب ينجح ويكون عنده مستقبل أحسن. نهار من نهارات الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS وصلت له عن طريق مكاتب دعم الأسرة لهدفها الإحاطة بالصغيرات وسط عائلاتهم ورعايتهم. ما كانش يفهم شنو باش يعملوا معاه ولا شنو الدور اللي باش يقوموا به مع عائلته، أما وقتها بدأ يحس بحياته قاعدة تتبدل خطوة بخطوة، ولا عنده متابعة نفسية وتربوية واجتماعية، ولا يمشي للمدرسة ولا للروضة كما أصحابه. من الأول كانت خطواته متعثرة، أما مع الوقت بدأ يتعلم، يغلط ويعاود يقوم، بدأ ينجح في قرايته ويكتشف قدراته ومواهبه. كان كل نجاح صغير يتحول لي حجر أساس في مستقبل أكبر. الطفل هذا لقى الأمان، الاستقرار والرعاية. اليوم كبر الطفل ولا الشاب ناجح في حياته، يقرأ في اختصاص يحبه ويخدم ويعاون في غيره. والأهم من هذا الكل، واللي يعرف أنه النجاح ما كانش صدفة بل كان نتيجة كفالة، رعاية، إيمان من ناس ما يعرفهمش لكنهم قرروا يساندوه، ناس آمنت برسالة الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS. وهنا يجي دورنا الكل، على خاطر قصص كما هذه ما تصيرش وحدها، هي تتصنع كل يوم عبر الدعم، الكفالة أو الاقتطاع الآلي PAP اللي يخلي الخير مستمر ويحول المساهمة البسيطة إلى حياة كاملة للطفل. انتم الكل نجموا تكونوا جزء كبير من النجاح. يكفي تدخلوا على السيت www.sosvu.tn ولا تكلمونا على الرقم 58 371 092. جمعية قرى أطفال SOS تونس تواصل اليوم في هذا الطريق اللي تبني به أسر وتحمي أطفال وتخلق فرص حياة جديدة.
0: صنع في تونس.
1: يلا احنا ساعتنا الاولى وفيت، نرجع لكم في ساعتنا الثانيه. هذا يوسف ندور فيتشرينج لينا تشيري، غنيو 7 seconds. نرجع بعد شويه ما تبعدوش.

0: الصيف بدا والجو حلا، الخرجات والتبحيرات، مهرجانات وسهريات، وبالطبيعة الخدمة والفريات. من 10-19 جوان تنجم تشري كهرباء أوبيل، سيتروين، بيجو ولا بيكاب بيجو لونتريك عند ستافي ميسون ريزو بدي غوميز اكسيبسيونيل يوصلوا حتى ل 12 مليون. ومازال الخير عند ستافيم. أوفر فالابل دون لا ليميت دو ستوك ديسبونيبل سولون لو موديل كونسيرني. ستافيم، الممثل الرسمي للماركات العالمية بيجو، أوبيل وسيتروين في تونس.
1: تي خبز ما ياكلوش معانا الخبز، باش نصنطوهم نشويهم ونهرسوهم بتن سيد علي ناكلوهم ماكلة
2: جوهرة أفلام
3: بيبليسيتي
4: جوهرة سبورت avec l'équipe sport sur جوهرة أفلام
5: برعاية مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة سافر وتهنى على الانترنت ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكهو صالحي لمدة شهر كامل
6: أريدو طور عالمك
4: جوهرة سبور
7: مساء النور مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهرة سبور البداية بمونديال 2026
6: على جوهرة اف ام تي في
7: منتخبنا الوطني التونسي بعد الفضيحة اليوم الفجر ضد السويد في مدينة مونتير المكسيكية والهزيمة العريضة 5-0 أهداف ياسين العياري اللي من أصول تونسية دقيقة 7 إيزاك مهاجم ليفربول دقيقة 30 عمر الرقيق اللي ظل الفريق المنتخبنا دقيقة 43 غوريكيز لعب أرسنال دقيقة 59 سجل هدف الثالث ثم زفانبيرغ سجل هدف الرابع في دقيقة 84 وياسين العياري اللي سجل دوبلي في المقابلة هذه والخامس لمنتخب السويد في دقيقة 90+6 غضب كبير للجماهير التونسية سواء الموجودة في المكسيك وتحولت لمتابعة مقابلات المنتخب الوطني التونسي وإلا التونسة اللي تبعوا بمرارة كبيرة الهزيمة الثقيلة متاع البارح لأنه في الحقيقة لا أداء لا روح لا جرينتا غياب حتى باس ولا اثنين ورا بعضهم ما نجموش نعملوهم البارح حتى شدنا الكرة أكثر من 5 ثواني ما نجموش نقدروا نحافظوا على الكرة المكتب الجامعي باش يعلن على قرارات في الساعات الجاية من إقالة المدرب صبري اللموشي منتظر أنه يتم تعويضه بالمنظر الكبير المتواجد في المكسيك وأنيس بوجلبان يخلط من تونس دون ما يتحصل على الفيزا هذا الكلام اللي قاعد يتقال في الساعات الأخرى في تقريبا الدقائق اللي تعديت صحيح من الغلط وأيضا آخر أخبار منتخبنا الوطني التونسي ناخذها في المباشر مع مبعوثنا ناجح مجدوب ناجح مساء النور
8: مرحبا بك أنيس ومرحبا بكل مستمعي ومشاهدي جوهرة أفلام مرة أخرى للأسف الشديد بعد الهزيمة الكبيرة والمردود الهزيل للمنتخب التونسي البارح اللي كان غير مقنع كان لا روح لا إقناع لا حد شيء للأسف الشديد فما رد فعل جماهيري لنا يعني جماهير كل متغشى الجماهير بالحق متأسفة على الأخر جماهير جات من بعيد من العالم الكل جات لنا يعني الناس كل كاية باتة كيفاش تونس علاش المنتخب لا روح لا حد شيء ما هوش موجود المنتخب يعني الناس كل كاية لهنا بصراحة الجماهير فما ناس تحب تروح فما ناس ما عندها حتى ثقة في المنتخب ولاد وإن شاء الله يكون خير بالنسبة للجديد حسب اتصالاتنا للجامعة أقل صبري اللموشي لكن في انتظار الصيغة القانونية لأنه صبري اللموشي متمسك بالعقد متاعه الكل إن شاء الله فما صيغة قانونية مع للتلاقي بالتراضي وفي انتظار المعلومات

0: جاية وإن شاء الله زاد فما سيمولدو الكبير حسب ما سمعنا مش يكون هو على رأس المنتخب في انتظار التحاق أنيس بوجلبان مش يكون هو المساعد الأول متاعه وفي انتظار الساعات الجاية القليلة نعطيكم أكثر مصادر وأكثر أخبار إن شاء الله ومرحبا بكل مستمعي جوهرة فام.
1: يعطيك الصحة ناجح مجدوم مشكور جدا على كل هذه التفاصيل في انتظار بالطبيعة الغموض هذا ينتاح نعرفوا شكون باش يكون المدرب في المقابلة الثانية ضد اليابان بعد المقابلة الثالثة اللي نذكر نتحولوا من المكسيك إلى أمريكا لمواجهة المنتخب الهولندي. يعطيك الصحة ناجح نذكر أنه كل الصور الكواليس والفيديوهات من تأمين مبعوثنا ناجح مجدوم برعاية تينيزي برومو. مادام نحكيو على المنتخب اهم النتائج والمقابلات المبرمجه اليوم نذكر في البول نتاعنا البارح هولندا جابون مقابله فات هدفين مقابل هدفين دونك السويد تتصدر المجموعه نتاعنا عندها 3 نقاط الجابون هولندا عندهم نقطه وحيده منتخبنا الوطني بصفر من النقاط اليوم كيف كيف اولى ساعات الفجر كوت ديفوار ربحت الاكواتور هدف مقابل صفر حاليا مش تلقى الشوط الثاني في مباراه اسبانيا كابفير لهنا نحكيو على مفاجاه شوط اول صفر مقابل صفر بين المنتخبين لانه الكابفير أول مرة تلعب في المونديال دونك إسبانيا المرشحة لنيل اللقب بكامل نجومها لكن ربما في التشكيل الأساسية غياب لامين يامال اللي موجود على البنك نيكو ويليامز كيف كيف موجود على البنك لكن إسبانيا تقعد إسبانيا بالترسانة متاع الملعبية متاعها تلعب ضد كافير اللي حتى الملعبية فيهم اللي خذيتهم بلينكيدين المدرب كان عمل الشواء متاعه من لينكيدين فما زوز ملعبية خذيهم من لينكيدين ثمانية متاع الليل قمة كبيرة منتخب المصري شي يصطدم بالمنتخب البلجيكي اللي واجهناه ديرنييرمون كلينا من عنده خمسة دونك مصر كانت خسرت بصعوبة مع البرازيل هدفين مقابل هدف الليلة مقابلة كبيرة والحداش متاع الليل المنتخب السعودي يلعب ضد منتخب الأوروغواي. ياسين العياري لاعب منتخب السويد اللي البارح كان حديث الصحافه التونسيه اولى ساعات الفجر اللي هو اصوله تونسي ابوه تونسي عزوز العياري امه مغربيه مولود في السويد درج في منتخبات السويد وصولا للمنتخب الاول قرا في السويد حياته الكل في السويد لكن قال دائما فخور بكوني عندي اصول تونسيه ونجي في العطل لتونس الجامعه ذكر ساعات في السنوات الماضيه انه يكون يمثل تونس وعرض عليه المشاركه في مونديال 2022 الا انه مثل منتخب السويد والقرار هذا تم اتخاذه صحبة بوه والصحافة الكل كانت ركزت مع ردة فعله بعد تسجيل الهدف الأول كان اعتذر وكان ما بلغش في الفرحة متاعه لكن مع الهدف الخامس واللي هو الثاني ليه في المقابلة كان عمل سجدة شكر وكان فرح فرحة كبيرة هذا بالنسبة لياسين العياري اللي سجلنا دوبليه البارح مع منتخب السويد. نختم حديثنا على المونديال بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي اللي يسعى لبلوغ محطة جديدة في مسيرته الدولية اللي هي بخوض مقابلة رقم 200 بقميص منتخب الأرجنتين اللي باش تكون فجر الأربعاء انطلاقا من ماضي ساعتين متاع الفجر ضد المنتخب الجزائري. فقط نحكي على رونالد كومان اللي تعرض الموجة من الانتقادات الحادة في الصحافة الهولندية بعد التعادل مع جابان. صحيفة دي تيليغراف الهولندية عنونت التغييرات الجذرية لرونالد كومان هي لعنة المنتخب.
2: العالم على جوهرة اف ام تي في.
1: الترجي الرياضي التونسي اعلن بكري شويه عبر صفحته الرسميه على الفيسبوك عن عوده المدرب الروماني ريغا كامف للاشراف على الفريق خلال الفتره المقبله. المدرب الروماني اللي اشرف على تدريب الترجي في الموسم قبل الفارت وكانت له تجربه ناجحه مع فريق الهلال السوداني دونك رسميا يرجع للاشراف على حظوظ الترجي. الأهلي المصري أعلن رسميا تعاقده مع المدرب المغربي حسين عموتة. حسين عموتة اللي منتظر مدة العقد تكون عامين ونص مع فريق الأهلي المصري. النجم الرياضي الساحلي واصل في غلق ملفات النزاعات بعد غلق ملف أوميجا. المعد البدني السابق أحمد البريري الحارس السابق علي الجمل صلاح الدين الغدامسي فهمي بن رمضان الدوسية اللي فيه 92 مليون حاليا الدوسية السادس بصدد أنه جماهير الإتوال سكر الدوسية هذا اللي هو الدوسية علي البريجي اللي فيه 121 مليون. نحكيه على لاعب المنتخب المغربي ونجم المنتخب المغربي اللي هو إسماعيل السيباري. حسب الصحفي فابريزيو روماني فإنه صحفي البايرن قادم من بي اس بي أندهوفن مقابل 55 مليون يورو وقاعد يقدم في مونديال كبيرة بما أنه سجل هدف الأول في مرمى البرازيل في المقابلة اللي وفيت عن نتيجة التعادل هدف مقابل هدف. ريال مدريد تعاقد مع الظهير الأيسر الإسباني كوكوريلا لمدة 6 مواسم قادم من تشيلسي الإنجليزي مقابل تقريبا 60 مليون يورو. كانت هذه ثالث نشراتنا الرياضية لليوم قدمكم أنيس الذوادي. النشرة هذه وخلال الأخبار موجودة على السيت متاعنا جهرة فهم بوينت وأيضا على الفاجم متاعنا سبور جهرة فهم. ما تنسوش الموعد بعد شوية بارتير من السبعة مع جمال وبقيت الكيب من الفانزون متاع مول اوف سوس. دونك الليميسيون اللي بشكون بارتير من السبعة بشكون مقولة على جوهرة تي في وأيضا على جهرة فهم في لمن.
2: سيتي جوهرة سبور. جوهرة سبور.

El جوهرة فيم تي في تعيشك مونديال 2026 أمريكا المكسيك وكندا لحظة بلحظة لحظة بلحظة لحظة بلحظة. خمسة مواعيد يومية في جوهرة سبورت، السبعة ونص متاع الصباح ماضي ساعتين، الستة متاع العشية، العشرة متاع الليل ونص الليل، مع مراسلات يومية مع مابوسنا الخاص على عين المكان. جمهور المونديال التسعة متاع الصباح، روبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقيت المنتخبات. كواليس المونديال يوميا العشرة متاع الصباح، فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل. فلاش المونديال في أربع مواعيد، لحداش متاع الصباح، نص النهار، ماضي ساعة، وما ثلاثة متاع العشية فيها آخر أخبار المونديال. استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من الاربعة للخمسة متاع العشية، متابعة لآخر أخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة، مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني. من 11 جوان ل 19 جويلية المونديال على جوهرة فيم تي في، حاجة أخرى.

فاسمو مدتين الجمعة من 5 إلى 7 أنتي بيوتيك مع سامي بن نور مع سامي بن نور على جمعة FNTV. شوف أسمع وتمتع.

0: رجعنا لكم في انتيبيوتيك كلي ساعتنا الثانية. احنا معكم حتى لستة وخمسة واربعين دقيقة استثنائيا اليوم. بيان سور كما قلت قبيلة انه زملائنا في قسم الرياضة ياخذوا بعد لونتين منا السبعة غربة. يلا نبدأ كالعادة ساعتنا الثانية في نهار من نهارات.
1: في نهار من نهارات
2: في نهار من نهارات سامي مش نحكي على أول كأس عالم نتفكرها ويمكن أكثر كأس عالم عندها ذكريات عندي لأنا يمكن أول مرة نتبع كأس عالم مقابلة الكل وأنا صغير ولتو تظهر لي أحسن كأس عالم في التاريخ اللي هي كأس العالم 82 برشا حاجات صاروا فيها وبرشا حاجات ما تنجمش ننساهم في كأس العالم 82. نحب نقول اللي هي أول حدث في التاريخ يقع بثه مباشرة في خمس قارات في القارات خمس وشاهدوه مليار مشاهد. هو كوب ديمون 82 اللي صارت كما تعرف وين؟
0: إسبانيا.
2: في إسبانيا. دونك بداية كأس العالم هذا عام 82 في 13 جوان 82 في نيو كامب بلجيكا ربحت الأرجنتين واحد شيء. هذا بون أنكدوت لكن مش هذا المهم. المهم هو شنو صار في كأس العالم هذه. نحب نحكي مثلا على الجروب الغريب اللي من ستة مقابلات خمسة مقابلات وفيه بالتعادل فما ربح واحد بولونيا ربحت بيرو الباقي إيطاليا والكامرون إيطاليا وبولونيا بولونيا والكامرون ماتشوات كل تعادل. دونك إيطاليا اللي هز كأس العالم بعدها في مرحلة المجموعات ما ربحت حتى مقابل ثلاثة تعادلات والكاميرون ثلاثة تعادلات ترشحت إيطاليا على خاطر ماركات بونتو زايد في المقابلات المواجهات ما بين بولونيا وإيطاليا واحد واحد.
0: من غادي جات الكلمة يذولي الاثنين يبدأوا بشوية بشوية
2: فوالا هي من الكوب دي موند في الكوب دي موند هذيك. المقابلة متاع إيطاليا والكاميرون تفكر عليش على خاطر الهدف اللي ماركته وفات واحد واحد الهدف اللي ماركته إيطاليا توماس نكونو اللي هو جارديان كبير بونتو جرازياني زلق فزلق فات ماركيلو وإلا يمكن كاميرون كانت تترشح وتتبدل كأس العالم. نتفكروا الكنا مقابلة 16 جوان 82 اللي هي في مدينة خيخان مقابلة تونس مقابلة تونس كيما تونس هي الجزائر والمانيا
0: وي
2: المقابلة شهيرة. المقابلة هذه ما ننساهاش انا شخصيا على خاطر صارت النهار اللي احنا كنا ننقلوا في جوان من تونس الحلقة الويدا راحوا في سبتمبر. دونك نهار التعقيد نهار
0: قبل الصيف 3 اشهر
2: اي
0: نهار ونص
2: اي ساعات حتى
0: طول 3 ايام اي
2: دونك نهار 16 جوان انا نفكر نهار 4 واحنا نلموا في الدبش ومتاعنا من دار تونس ماشيين الدار اللي نتخلعوا فيها في حلق الويد خليت المقابلة واحد واحد ماركا ماجر البونتو الأول وعدل رومونيقا وخرجنا وفي الثنية واحنا مزلنا يمكن في فكدورة بشتقبل التجيام في الحبيب ورقيبة ونشوفه في العلامات علامات في علامات الجزائر نشوفه في الكراهب تمارك في علامات الجزائر وعلامات تونس والناس فرحانة على خاطر الجزائر ربحت المغرب ما شفتوش البونت اون ديريكت
0: ربحت اسبانيا ربحت المانيا
2: ربحت المانيا فوالا ربحت المانيا 2-1 الجزائر اللي في مقابله عالميه تربح المانيا اللي هي كانت من مرشحين كاس العالم اللي جا وصلت في

0: لي ثلاثة ربحوا شيلي، تزير كانت ربحة شيلي ثلاثة بلاش، إلى حد دقيقة 35 ربحت ثلاثة بلاش، كملت ربحة ثلاثة اثنين، ربحت يما ثلاثة اثنين. إش خليت؟ خليت المقابلة الأخرانية ما بين ألمانيا
1: والنمسا،
0: والنمسا كانت توفى بنتيجة فارق هدف لألمانيا يترشحوا الزوز، أي نتيجة أخرى أي نتيجة أخرى النمسا تربح، وإلا أكثر من واحد بهدف فارق، وإلا أقل منها مع وإلا تعادل ما تترشح تزير. فكما قالك سامي، المقابلة الفضيحة اللي ماركيت 8 دقائق لعب ماركيت ألمانيا، يظهر لي البونت وبرايتنر حسب ما نتفكر، ولا روباش نسيت شكون ماركة، وبعد قعدوا يدوروا في الكرة، والجمهور الألماني والنمساوي يزفر
1: عليهم،
0: يزفر على جمعياتهم، معناتها مش حاببهم،
1: ماهوش رياضي معناها اللي عملوه،
0: مش رياضي. شنو بدل في في في كرة القدم الشيء هذا فرح؟ ديما المقابلة الأخرى في كأس العالم المقابلات فرد وقت،
1: حتى مش كان في نفس كأس العالم زي
0: في المقفل في التورنوا الكل، كوب دافري، كوب دوروب، كوب أمريكا،
1: الأخرانية الديسيزيف تتلعب
0: الديسيزيف، حتى في المقابلات مثلا شامبيونز ليج الأوروبية ولا شامبيونز ليج الأفريقية، ديما المقابلات الأخرى باش ما يصيرش
1: يعطيوش المجال الحسابات،
0: باش ما يصيرش التلاعب هذا. نتفكر مقابلة وقعت بلد وليد الشهيرة، بلد الوليد الشهيرة، تفكرها سامي؟
1: لا،
0: هي ما بين فرنسا والكويت.
1: فرنسا والكويت وبلاتيني،
0: اي بون
1: ساعة اللي قال بلاتيني راه حتى كي نلعبوا لهم بدي كوستيم احنا الكويت نربحوهم.
0: اي ما فهم علاش، فهم علاش، لانه فرنسا سجلت ربحت 3-1 وسجلت هدف، فال يهبط امير اللي هو خو امير الكويت، امير كويتي خو الامير بيدو، يهبط للتيرا ويمشي الاربيتر اللي هو ميروسلاف توبار سوفيتي في دقيقه 78 الهدف، وينحي البونت، يهبط ميشيل يدالغو مدرب فرنسا فيعتدي عليه الجواردي الاسبانيوليه، معناتها الشرطه الاسبانيه تعتدي على المدرب الفرنسي ما خلتوش تدخل وترحب الامير. دونك شنو صار؟ اقصاء الامير واقصاء الحكم من بعد الفيفا عاقبتهم مدى الحياه.
1: فاصل عندي سي بون،
0: مازلت
1: تحب فاصل عندي؟
0: اوكي فازي
1: فاصل ونرجع. يلا
2: جوهره
3: Publicité.

0: سامي بن نور مع سامي بن نور على جمال اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع وتمتع في نهار من نهارات.
1: هيا ناس مازلت عندك دقيقة
2: كمل بنقاط فيسا نفكر احسن فريق ريتو لعب في حياتي لليوم. ما نجمش ننسى ليكيب هذيك, هي البرازيل عام 82. البرازيل اللي فيها سكراتيس وإيدير وفالكاو وزيكو وجونيور وسيريزو. برازيل هذيك السحر اللي ربحت الاتحاد السوفيتي 2-1 وسكوتلندا 4 ونوفيل زيلاند 4 زادة. السحر كبير وقتها. بعد ما يترشحوش يمشيوا للويتام دو فينال, يمشيوا في مجموعة. جات في مجموعة ثلاثية, مجموعة عمرها ما صارت في التاريخ, فيها إيطاليا البرازيل والأرجنتين. البرازيل ربحتها إيطاليا 3-2. نتفكروا كنا الفرحة الشهيرة متاع هدف فالكاو كي عدى لك باولو روسي مارك الهدف الثالث, مارك 3 بونتوات. 3-2 البرازيل ربحت. الماتش هذاك كان يتعاود اليوم, إيطاليا تاخو 5 ورقة حمر على الأقل. كان ما فماش فما 16-17 ورقة صفرة, وفما 3-4 ورقة حمر. إيطاليا والأرجنتين كيف كيف. مارادونا اللي عملوا فيه شيريا وكابريني وجنتيلي شيء معناتها متاع ورقة صفر وحمر. الكرة تبدلت. دونك البرازيل

0: الى ذيك ما ننساهاش باش نحكي على زوز مقابلات الاخرين في صح في صح
1: ربي لحظه جوست الكره تبدلت صحيح على خاطر هنا كي نشوفوا احنا توا معناها لايف لا اسبانيا ومنتخب كاب فير منتخب افريقي
0: اي اللي احنا
1: مازال شيء صحيح مع اسبانيا 0-0 ها 65 دقيقه لعب
0: اي خلينا نزيدوا نتحسنوا اكثر على اليسار البارح دونك ماتش دومي فينال المانيا وفرنسا يوفا 1-1 برولونغاسيون فرنسا تماركي زوز بونتويت 3-1 وتعدل لها من بعد المانيا 3-3 الفي ديفير اللي التدخل شوماخر الحارس على باتيستون اللي بعثه للسبيتار وطيح له فمه كامل تاح ما خذاش لا ورقه حمراء لبينالتي وهي نتاع حبس جمله مش ورقه حمراء بينالتي بونتو المانيا زاد الثاني اللي ماركي رومينيغا قبلوا زوز مخالفات وما تسجلوش ترشحت المانيا لعبت قدام ايطاليا ايطاليا باورو روسي مره اخرى شيري وكابريني الفرحه الكبيره نتاع كابريني نتاع البونتو الثاني ما ننساوهاش بالنسبه لي انا كوب دي موند اسبانيا 82 اليوم تمثل لي احسن كوب دي موند في الذهنيه نتاعي
1: وي ميرسي ميرسي بوكو انس بن مالك هذه ذكريات طبعا مع كاس العالم وهي كانت هذه نهار من نهارات
2: في نهار من نهارات

0: Sensara, antibiotic. Ma semi-benur. Ma semi-benur. A deșeva la efectiv. Șuf, esma, uit, mata. Uit, mata. L'interview. L'interview. L'interview.
1: الانترفيو لليوم مع ضيفتنا عفرة قاعدين مديرة دورة أيام 77 المسرحية. مرحبا عفرة. طبعا في فورما
2: سبعة.
1: يلا هذه أيام 77 المسرحية طبعا في دورتها 12 من 10 حتى 20 جوان متواصلة الأيام ذي الأيام اللي بديت معناها على مستوى وطني واليوم تمشي وتولي عربية تولي معناها تاخو اهتمام غير الوطني وتبيع تشاع على بلدان أخرى. دونك هذه الدورة 12 دونك شو المميزات بتاع الدورة هذه؟
2: بساعة هي المهرجان هذا بدأ عنده 10 سنين في الدورة 12 خلف عام عملنا زوز دورات وسنة بيسكو هي الديزيام انيفرسير نتاع ليكول ان بلوس هو ديما مستانس معناتها ديديي لي بروجي دو فان داني نتاع لي زيليف دو ليكول دونك سنة قلنا لازم نزيدو نكبرو اخترنا اللي تكون هي الدورة الأولى دوليا وزدنا فما عملنا اوفرتور اكثر ابار على العالم سنة على العالم العربي عندنا ضيوف شرف مصر الاردن وفلسطين
1: فلسطين ضيف شرف الدوره يعني مع مصر
2: مصر والاردن دونك ابار لوفرتور على البلدان زاد انفتحنا اكثر خرجنا من طلبه مدرسه 77 استقبلنا زاد عروض خارج المدرسه عروض هوات وزادة كذلك محترفين قبلنا 6 عروض السنة خارج المدرسة أبار عنا 23 عرض داخل المدرسة الانفتاح زادة كان على الفنون الكل اللي هو أبار المسرح عنا دي ماستر كلاس في المانجمنت كولتوريل في الكريتور تياترال في السينما زادة كيف كيف في الرياليزاسيون دو كور ميتراج
1: سيبيان دونك حاجة باهية معناها أنكم تنوعوا في لي برودوي هذوما ولكن اللي يسمعوا فينا يقول لك شنو هو هذا أيام 77 منين جاء وعلاش 77 معناها
2: 77 خاطر هو رقم مهم برشا لسي معز القديري اللي هو الفونداتور دو ليكول دو لا بوت دو برودكسيون 77 اللي هو قال عليه برشا مرات هو الانيفرسير نتاع ولدو زكريا دونك هو هذا كادو للولدو دونك ما نجمش يكون ابار 77
1: اي ما فهم الناس
3: فهمت شو معناتها 77 شو عليه هو
2: ايام سي لو 7 جويي
1: 77
3: سي 77
4: خالد معز عام 77
3: ما صارش عنده ولاد من
2: مواليد 77 هو ينجم
1: يكون باهي العروض دونك هي نتاج لابناء الفضاء هذا فضاء 77 اللي قدموها للجمهور ومسرحيين كبار موجودين دونك فما امتحان كمان
2: اي دونك ديجا حتى لي زليف معناتها سي ان اونور بور نو انا خاطر بيدي جو في بارتي دو ليكول انا بيدي عندي سبيكتاكل جمعه هذيه
1: انت مديره الدوره
2: اي انا مديره المهرجان ومديره شركه انتاج 77
1: سي بيان سي بيان الشباب واضح تشبيب تشبيب الدوره واضح
2: اكزاكتومون في تفهم تفهم لا فيجن دو فيستيفال من المديره جيماجين
1: دونك هنا قدام امتحان المسرحيين الكبار وبين سور الناس اللي هما الهوات اللي يقدموا في هالميدان هذا
2: اي بيان سور اي معناها فما مهمه كبيره,
1: كبيرة
2: معناها انك بيان سور اكزاكتومون مهمه كبيره انك فوالا اون ريسبونسابيلتي انك تقدم معناها قدام مسرحيين كبار معناها في لوفيرتور باغ اكزومبل عملنا اوماج لسي توفيق الجبالي مدام نونا نوردين اللي هي قامه معناها عندنا بيان سور معناتها كرمنا زاد النقاد كرمنا مدام فوزيه مزي سي محمد مومن وفي الوفرتور تعمل العرض
1: الناقد محمد مومن
2: الناقد محمد مومن
1: وتعرف انه ما نعرفش اكيد تعرف انه توفيق جبالي هو اول مسرحي حل بيبان المسرح للتكوين قدام الناس اللي جايين من مختلف الاختصاصات وحتى الناس اللي ما عندهم حتى علاقه بالمسرح اما مغرومين وينجموا يتكونوا في هذا
2: Exactement, et c'est pour ça qu'on a choisi Nkarmou comme la première mouassesse pour un théâtre indépendant.
1: Et avant le décret,
2: قبل
1: يحب شي
2: هو فوالا باغ كونطخ هو قبل على خاطر تكريم من فضاء مستقل زيدا
1: خاطر انا قعدت نقرا فيه شهرين في جيل التلفزه دونك سي بيان
2: هو بيدو قالها ديجا
1: دونك الاعلان كذلك على مختبر 77 اللي هو دوره تدريبيه مكثفه انتنسيف لسبعة مؤلفين وسبعة مخرجين باش يصير بناء للمشاريع المميزه كذلك
2: Exactement, Lab 77 هو باش يبدا ابارتيغ من اكتوبر باش يتواصل على عام كامل وين باش نقوموا بتاثير 7000 و7 مخرجين المؤلفين باش يقوموا معناتها باش يكتبوا نص نتاعهم ملي نجم يدخل ان تي تيكست تري دو تيكست ونقوموا بالتطوير نتاعو في الفتره هذه وسبعه مخرجين كذلك باش معناتها يفون ريسيفوار اون فورماسيون انتنسيف في الاخراج بعد باش يخدموا مع بعضهم اون ديو وباش نقوموا بتطوير لي بروجي نتاعهم بعد اون فا فير اون سيليكسيون وباش نختاروا فينالمون اون برودكسيون معناتها ان بروجي اللي نحنا كون فا برودوير معناتها سا سرا برودوي بار لا برودكسيون 77 واللي ما كانوش معناها اللي ما همش تابعين البروجي هذايا باش نعملوا ان ليفر وين فيه معناتها لي تيكست نتاعهم الكل اي سا سرا بوبلي زيدا باش نخليو الخدمه نتاعهم معناتها
3: اثر
2: اكزاكتومون اي فوالا
1: فما ضيوف للايام هذه ضيوف طبعا ذوي قيمه عاليه مثلا شكون
2: عنا ضيوف الشرف اللي هما من مصر عنا الفنانة والدكتورة منى صبان اللي هي ديجا باش تعمل ماستر كلاس باش تعمل ماستر كلاس لو 17 جوان في الاندستري سينماتوغرافيك في دون لو موند عرب عنا زيدا النجم منذر خليل مصطفى هو اللي باش يعمل ستاج دو رياليزاسيون الاردني كيف عنا زيدا الضيف الفلسطيني الفنان غنم اللي هو شرفنا في حضوره وعمل العرض بأمي عيني 1948
1: دونك مش يصير العرض هذا صار ديجا
2: العرض صار
1: بخلاف العروض نتاع خريجي المدرسه
2: اكزاكتومون صار لو 12 جوان ومن بعده كان فما لقاء مفتوح بإدارة السيد لطفي العربي السنوسي العرض لقى معناها تفاعل كبير برشا من الجمهور برشا بكي وبرشا احاسيس معناها تعديت دونك
1: كانت حاجه
2: العرض ياسر مميز في الدور هذا
3: برافي سامحني الماستر كلاس مفتوحين للعموم ولا لازم يكونوا تسجلوا بريالابلومون والا فقط لتلمذة المعهد نتاعكم المدرسه
1: ولا شكون محلولين
2: الماستر كلاس لي ماستر كلاس اوفر للموند الماستر كلاس نتاع دكتور موني باش يصير في الاكاديمي دار دو كارتاج
1: ممكن تقييد فيهم توا يعني ولا كلهم مازال موجود كيفاش يقيدوا لابيت
2: فما دي ليان دانسكريبسيون بور لا ريزيرفاسيون دي بلاس معناتها بور بيان سورغانيزي اما سي اوفير ا تو الموند معناتها ان فيت وهذه حاجه تبع لا فيزيون دو فيستيفال ان نحن نكونوا اوفير للي زاماتور للي جون ان معناتها تصير اون ترانسميسيون بينت الكبار
1: سي بيان سي بيان كيفاش وين على باج على سيت وين
2: على الباج نتاعنا باج انستغرام وباج فيسبوك جورني تياترال 77 فما تلقاو لي ليان دانسكريبسيون محطوطين في البيو نتاعنا واي عبد معناتها يلبس سانسكريغ في لي ماستر كلاس هذوما
1: اسكو المشاركه بالفلوس
2: نو سي غراتوي سي غراتوي سي اوفير سي غراتوي
3: وفما عروض اخرى تنجم انت تقول عليهم خاطر فاتنا حاجات اسكو فما حاجات هكا تنصحنا
1: الايامات اللي بقاو يعني
2: الايامات اللي بقاو عندنا كل يوم زوز عروض من طلاب المدرسه عندنا زيد عروض خارجيه باش يصيروا نهار الكلوتور عندنا 3 بيرفورمانس انديفيديوال بور دي اماتور اللي هما ما يقراوش في ليكول اما معناتها من العروض اللي احنا قبلناهم في الدوره هذه وحبينا نقبلوا اكثر دايوغ معناتها برشا عباد بعثت اكثر
1: فما برشا ناس حبوا يشارك
2: اكزاكتومون سي جوست كو لو بروغرام معناها كان معبي برشا وفي
1: معناتها
2: اكزاكتومون كان شارجي وسكرنا البروغرام اما فما اقبال كبير وبرشا عباد عجبتها الفكره هذه معناتها خاطر فما برشا هوات يحبوا يعرضوا يحبوا يقدموا خدمتهم اما ما يلقاوش وين معناها
1: فما نقاشات تصير بعض العروض يعني فما النقاشات اللي تصير ما بين المسرحيين ما بين الناس الجمهور
2: في لي ماستر كلاس كانوا يصيروا لقاءات هذوما معناها كيما الماستر كلاس مع الفنان غنم ماستر كلاس مع القديره جليله بكر كيف معناتها جاي الببليك الكل دي جون وكلهم جايين قاعدين يتعلموا من المدرسه اللي هي مدرسه مدام جليله بكر
1: طبعا وتوكا هذا الحدث كما هذا الايام دي يعني اليوم يخرج من النيش نتاع الناس اللي هي اكاديميسيان ولا لي ستوديون ولا الناس اللي يتكونوا باش يمشي اكثر يسفولغاريز مع الناس مع الجمهور يعني الناس اللي هي تحب تشارك برشا ناس مغرومين بالمسرح وغيره يعني ياخذ لون المهرجان المسرحي
2: exactement et c'est pour ça que ma fiche qu'un عروض معناتها قبل معناتها les éditions الاخرين كانوا juste les projets de fin d'année اما سنه حبينا اكثر معناتها نفتحوا على الاشانج هذاك وعلى على الفورماسيون معناها على الفورماسيون اللي هي هذه هي الفيجن تاع ليكول من الاول معناتها سي بور فورمي دي جون اي دي اماتور
1: exactement فما صعوبات باش انه المهرجان او الايام تصير يعني فما دي بارتنير لازم فما دي سبونسور فما ناس ترافق هذه عندكم صعوبات في هذا ولا لا هل انه الانفستيسمون في الثقافه موجود اليوم
2: نحن سنه الدوره هذه مستقله بتمويل ذاتي دونك سي ان شو ان نبداو لو بروجي نتاعنا انديبوندامون اوني انديبوندون المدرسه مستقله والمشروع هذا المهرجان مستقل
1: ما فيها بيس انفستيسمون في الثقافه مش خايب يعني انت كمدير الدوره ولا ما تحبوش
2: يظهر لي مش خايب ان توكا سي ان شو بور نو بالباغ بور لي زوتر
1: اديسيون ينجم يسهل الامور يعني يردها فما ايزونس اكثر معنا
2: peut-être.
1: Oui. En tout cas, نحييكم على المهرجان هذا وعلى الايام هذه نذكر الايام 77 المسرحيه في الدوره 12 من 10 حتى 20 جوان وهي دوره مميزه لانها تنفتح دوليا وكذلك الضيوف وقيمه الضيوف والناس اللي يجيو باش انهم يكونوا موجودين ويشاركوا المغرومين بالمسرح ويشاركوا الناس اللي هما المسرح ممكن ما يجيش نهار ويولي خدمتهم ولا يجي نهار ويولي خدمتهم انديبوندامون دو تو المسرح يقعد ديما فن يجمع الناس الكل تحيه ليك عفراء مديرة الدورة ذي شكرا ليك على الحضور معنا وقبول دعوتنا احنا نودعوكم اليوم ونتلقاو غدوة ان شاء الله هذا عبد الحليم حافظ يغني زي الهواء نرجع غدوة ان شاء الله في حلقة جديدة لكن مع زميلي رامي موكلين يكون معكم لانه غدوة نغيب نرجع هالاربع ان شاء الله لا بس
4: الى
1: اللقاء

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في عنا إلسات عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
1: أهلا بكم إلى هذه النشرة المسائية، وهذه أبرز عناوينها. المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس يشارك في المنتدى الصيدلاني الدولي بتشاد ويجدد دعمه للتعاون الإفريقي. وترامب وفانس يعلنان توقيع الاتفاق مع إيران ويعتزمان نشر بنوده قريبا. تفاصيل الأخبار، سجل المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس حضورا لافتا ومساهمة علمية ومؤسساتية رفيعة المستوى خلال الدورة 25 للمنتدى الصيدلاني الدولي التي احتضنتها العاصمة التشادية نجامينا مؤخرا تحت شعار تعزيز النفاذ إلى الرعاية الصحية، التحديات والفرص المرتبطة بالإنتاج المحلي والصيدلة السريرية. وتندرج هذه المشاركة ضمن رؤية المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس الرامية إلى تعزيز التعاون بين بلدان القارة الإفريقية وترسيخ ثقافة التميز خدمة للمرضى والصحة العمومية، إلى جانب تجديد التزامه بدعم تطوير الصيدلة الإفريقية وفق ما ورد في بلاغ صادر عن المجلس هذا اليوم. وفي سياق متصل، شهدت الدورة وإسناد الجائزة الخاصة للتميز في الصيدلة الإفريقية إلى الفقيد أستاذ علوم الصيدلة عمار التومي تقديرا لمسيرته العلمية والمهنية وإسهاماته في تطوير القطاع الصيدلاني على مستوى القارة. وقد تسلمت هذه الجائزة زوجته الدكتورة نور الهدى خلال حفل تكريم اتسم بالاعتراف بالجميل. كما حظي رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس الدكتور مصطفى العروسي الذي يتولى أيضا رئاسة الهيئة الإفريقية لهيئات الصيادلة باستقبال من قبل رئيس جمهورية تشاد المشير محمد إدريس ديبي إتنو بالقصر الرئاسي. وقد أتاحت هذه المقابلة تبادل وجهات النظر حول قضايا السيادة الصيدلانية وتطوير قطاع الصحة في إفريقيا عموما. في هذا الصدد أيضا أن الدورة 25 للمنتدى الصيدلاني الدولي عقدت بين 9 و12 من جوان الجاري، وشهدت حضورا رسميا رفيع المستوى بمشاركة خبراء ومسؤولين من 37 دولة إفريقية. وقد ناقش المشاركون خلالها سبل تطوير القطاع الصيدلاني في إفريقيا وتحسين إتاحة الأدوية الأمنة والفعالة بجودة عالية وبأسعار مناسبة. في شأن آخر، أفرجت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم عن عز الدين بشاوش الرئيس السابق للنيابة الخصوصية لبلدية قرطاج المظنون فيه في القضية المتعلقة بالتفويت في عقار بلدي بقرطاج، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وكان دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس أصدرت الثلاثاء الماضي بطاقة إيداع بالسجن في حق زياد الهاني عضو المجلس البلدي لبلدية قرطاج سابقا وهو موقوف في غير هذه القضية، وفي حق 4 متهمين معه من بينهم عز الدين بشاوش فيما من أجل تهامي تعمد موظف عمومي أو شبهه استغلال صفته لإلحاق ضرر بالإدارة مقابل استخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والمشاركة في ذلك. جدير بالتذكير أن عز الدين بشاوش هو مؤرخ وعالم أثار تقلد عدة مناصب إدارية وشغل منصب وزير للثقافة في الفترة الممتدة بين جانفي 2011 وديسمبر 2011، وتولى أيضا خطة رئيس النيابة الخصوصية لبلدية قرطاج بين عامي 2011 و2016. دولياً، قال الرئيس الأمريكي ترامب اليوم أنه تم توقيع مذكرة التفاهم مع إيران وجر فتح مضيق هرمز جزئياً، مضيفاً أن المضيق سيفتح بشكل كامل يوم الجمعة المقبل عقب مراسم توقيع الاتفاق. ترامب أضاف عقب وصوله إلى مدينة فيون الفرنسية لحضور قمة مجموعة السبعة أن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي، وكان ذلك هو جوهر النزاع بين الطرفين. الرئيس الأمريكي أكد أيضا أن نائبه جيد فانس سوف يحضر مراسم التوقيع يوم الجمعة المقبل، مشيرا إلى أنه يرغب في نشر نص مذكرة التفاهم مع إيران لأنها وثيقة مهمة وقوية سيتم نشرها قريبا وفق تقديره. إذن أعلنت الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى إطار لوقف الحرب وفتح مضيق هرمز على أن يوقع الاتفاق رسميا يوم 19 من جوان الجاري في سويسرا. مراقبون يؤكدون أن ما أعلن حتى الآن ما زال مجرد مذكرة تفاهم عامة لم تنشر تفاصيلها الكاملة وتحيط بها تفسيرات مختلفة من الجانبين. وخلال الأيام الخمسة الفاصلة عن موعد التوقيع يبدو مسار الاتفاق معلقا على قضايا الشائكة في لبنان ومضيق هرمز، إضافة إلى خلافات داخلية في كيان الاحتلال الصهيوني. بدأ مئات اللبنانيين اليوم العودة إلى قراهم وبلداتهم مستفيدين من الهدوء النسبي على الجبهة الجنوبية، في حين رصدت عودة محدودة للنازحين من العاصمة بيروت ومدينة صيدا باتجاه قرى وبلدات الجنوب، وسط دعوات من الجيش اللبناني وحزب الله للتريث في العودة إلى المناطق الحدودية، إلى حين اتضح المشهد الإقليمي على خلفية اتفاق وقف إطلاق النار المعلن بين الولايات المتحدة و إيران. نهاية النشرة، شكرا وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: نص العالم على جوهرة اف ام تي في.
1: سبعة وعشرة دقائق تحية لكل السادة المشاهدين وكل السادة المستمعين، أهلا وسهلا بكم استوديو المونديال كيف العادة، لكن اليوم موعد استثنائي، موجودين في مول فسوس وموجودين بالتحديد في منطقة المشجعين، المنطقة هذه اللي عملتها إدارة المول متاع سوسة تزامنا مع كأس العالم. تعرفوا اللي في كل بلدان العالم يعملوا فان زون لأنه تلم المتفرجين ويعيشوا كأنهم في استاد. دونك برافو للمول فسوس اللي عمل فان زون هذية لكل المقابلات، كل المقابلات قاعدة تتعدى في الديريكت. طبعا الجماهير حاضرة ورانا، كانت تتفرج على إسبانيا منذ لحظات والرأس الأخضر، من بعد طبعا مش يتفرجوا على فريق عربي آخر اللي هو المنتخب المصري الشقيق مع منتخب بلجيكيا. وطبعا نحن موجودين في كل حلقة بعد ماتشوات تونس، يعني مش يكونوا موجودين في اللايف على جورة تي في وجورة فيلم. مش تحكيوا على منتخبنا للأسف اليوم خسر 5-1، وكل الأخبار الجاية من المكسيك طبعا ما يش باهية بالكل، باعتبار أنه الأجواء ما مشيتش كما نحبوا احنا. هزيمة ثقيلة ومذلة للمنتخب الوطني التونسي، مش نحكيوا عليها بكل التفاصيل متاعها. سعيد برشا باش يرافقوني في التحليل هذا وفي البلاتو هذا الخارجي واللي يتابعوا فيه من خلال جورة تي في وجورة فيم. برشا مدربين حقيقة سعيد برشا باش يكونوا بحضنا. خلينا نرحب ترحاب كبير بالكابتن عبد الرزاق الشابي. عبد الرزاق مساء الخير، اهلا وسهلا بك.
2: مرحبا سي جمال، مرحبا بكل مشاهديك كل مشاهدين متابعي جورة فيم. ان شاء الله معناها نوصلوا بالضيافه هذه وهالموقع الحلو هذا اللي عملوه جماعه المول، ما شاء الله ما فريمون حاجه الاوروبيان. ان شاء الله نقدموا معناها شويه طيبه وشويه امسيه طيبه
1: ان شاء الله. ولو انه احنا كنا نتمنوا باش نغنيوا ونشيخوا هكا على المنتخب، لكن للاسف احنا نعيشوا كاس العالم مهما كانت النتائج. سعيد برشا زاد باش يكون بحضنا الكابتن نوف الشبيل. نوف مساء الخير، اهلا وسهلا بك.
3: مساء الخير جمال، مرحبا بالخويان كل. بصراحه الحاجه اللي يلزم الانسان يعلق عليها هو الموقع معناها والجو معناها النسمه هذه سي تري سبيسيال. دونك ان شاء الله معناها تعدى امسيه رياضيه، وان شاء الله بصراحه نفيد الخويان اللي يتبعوا فينا سواء على راديو جوره ولا على جوره تي في.
1: خلينا نمشي بحذاك زادة لمناف النبي اللي هو طبعا يعني خاصة عندك الأرقام العلمية والإحصائيات باعتباره أنه مدرب مختص في اللياقة البدنية، ونعرفه اللي كان حكي وكان ضيف بحذانا وقال راهو الكأس العالم هذه باش تقلق برشا منتخبات. مناف أهلا وسهلا بك.
4: مرحبا أخويا جمال ومرحبا بسادة مشاهدي جورة فام. صراحة ما شاء الله تبارك الله على مول فسوس وعلى الأجواء اللي موجودة في سوسة. الحمد لله نعيش في لحظات كيف هذه. صحيح اليوم كنا نتمناو نكونوا نفرحوا الجماهير وتكون الاجواء اليوم غير على غير ذلك، ولكن قدر الله ما شاء فعل. ان شاء الله نكونوا يعني ايجابيين في العشويه هذه ونحاولوا نعطي راينا بكل شفافيه.
1: باهي يا سيدي، خلينا نحكيوا دونك على هزيمه اليوم اللي خسرنا 5-1. برشا حديث على إقالة المدرب صبري اللموشي، لكن إلى اللحظة هذه ما فما حتى قرار، بالعكس الأخبار اللي جايتنا أنه صبري اللموشي موجود في الحصة التدريبية، وهذا يدل اللي فما صعوبات إدارية لإقالة صبري اللموشي. نعرف اللي فما رغبة من الجماهير التونسية، من الناس كل اللي تابعوا من ملاعبية ومدربين تحكيوا معنا، اللي ربما اختيار صبري اللموشي كان فيه وعليه، والنتائج أكدت أنه ما مشيش مع المنتخب وما مشيتش معاه الكرة. دونك اليوم نرجع نتسائل ونقول شكون جاب صبري اللموشي وكيفاش ندخلوا في قضايا اخرى باش نحيو صبري اللموشي. قبل خلينا ناخذ تعليق مع سي عبد الرزاق الشيبي على هزيمه اليوم اللي سي عبد الرزاق اتفقنا الناس كل اللي هي هزيمه مذله وثقيله للمنتخب الوطني التونسي تاريخيا، هذه باش تسجل في تاريخ كره القدم التونسيه كأسوأ نتيجه وكأسوأ مشاركه.
2: صحيح جمال النتيجه، ولكن لا مانيير اللي اسف شيء اسف وقت تشوف المنتخب نتاعنا الناس كل ساهرين، الناس مصبحه، ناس مخلي يخدمها، كل واحد وظروفه باش يتفرج على المنتخب باش يستمتع ويشوف على الاقل لك الصوره اللي شفناها ماتش اللي فات لاميكال اللي خدينا فيه 5، كنا سيئين، قلنا تو تحسن الامور في كوب دي مود ماتش اوفيسيال تو الملاعبيه وموا حتى
1: توفيقوا
2: حتى لونترونور وقت اللي بون لي شوا نتاعو كانوا تو نحكيو فاهم على الاقل اللاعبين تصير رياكسيون من عندهم، ما نشوفوش هكا الوجه هذاك فريمون وجه سيء، انيماسيون مشوشه، ما تعرفش شكون معناها اريير لاتيرال، ما تعرفش شكون اكسيال، ما تعرفش الشوا نحكي مش كيفاش لعبوا ولا ما لعبوش، الاختيارات تاع وسط الميدان معناها كلها دفاعيه، ما فماش اتاكون وقت انتهاز اثنين معناها مايور بيتور تاع في الشامبيونات تاع تونس والمستوري اللي ينشط البرة
1: شوات والمستوري
2: على الاقل على الاقل نستعمل واحد منهم هو حتى باش نلعب انا بثلاثه في اللاكس باش نملى اللاكس نتاعي باش ننقص، اعطينا المنتخب السويدي معناها اكثر من حجمه نلعبوا معناها ديجا دخل الخوف في وسط الملاعبيه، وممكن هذا راهو صاير من لي سيونس دونترينمون بور بريباري ا ماتش، معناها لازمك تحضر البلوك تاعك كيفاش يقف عندك كوره كيفاش، على الاقل كي تلعب بالطريقه دي لازمك عندك دي جوار رابيد في الترانزيسيون وقت تفك الكره كيفاش تمشي فيس على الكونتر، هذا كله ما صارش ما شفناش، ما شفنا لخبطه في الشوا في الاختيارات حتى وقت اللي يبدل معناها ما تفهم شيء، معناها ناس دخلت ناس خرجت، نحى دو دومي ديفونسيف دخل ملاعبيه اللي معاش اتومبيرمون دايور على الشونجمون هذاك زاد ماركا بونتو، شفنا دي فوت انديفيديوال دي فوت دو كوفرتور دي فوت دو ماركاج، معناها برشا حوايج برشا برشا اروفوار ما تنجمش باش تصلحهم في جمعه، حتى ولو يتنحى المدرب اللي باش يجي في بلاصته ممكن شويه موتيفاسيون شويه التغيير تاع المدرب يعطي جو جديد للملاعبيه، لكن هذاك هو لاكاليتي اللي موجوده، زيد عليها المدرب في الشوا نتاعو في الاختيارات نتاع اللاعبيه، فاللاعبيه كانت تجب تكون موجوده في وسط الافكتيف، لكن اللي شفناه في ساعه ونص شيء حشم الكره التونسيه اللي خلاتنا احنا حتى انا كونترنور برا ناس تتكلم وناس تكلموا فينا يقولوا شنو هالمستوى شنو كذا، هذا ياثر علينا احنا حتى ككره تونسيه بصفه عامه.
1: صوره دونك سيئه للمنتخب الوطني التونسي، خلينا نبدا بالارقام مناف. اليوم الارقام يعني الحقيقه اللي شفناها في مباراه تونس والسويد يعني فضيحه للمنتخب الوطني التونسي، يعني فما استحواذ كبير لمنتخب السويد، فما فرص كبيره، فما حتى يعني وانت علمين تنجم تفسر لنا الارقام هذه اللي تدل ان المنتخب لم يكن في خلينا نقول ماهوش خارج الخدمه اليوم في مباراه اولى افتتاحيه.
4: جمال راهو لازمنا نكون واقعيين اكثر من الاحصائيات، المباراه تلعب في كاس العالم 2026 نعرفوا اللي احنا في نهايه الموسم، نعرفوا الفتره هذه راهو تحضير كاس العالم ما يجيش لو جور جي ولا قبل 10 ايام، دونك لازم تكون فما متابعه للاعبين نتاع المنتخب، خاصه نعرفوا انو صبري لموشي تقريبا جاء بعد فتره سامي ترابلسي، نحب ولا نكره اليوم سامي ترابلسي اعطانا احصائيات تقريبا ترشح كاس ترشح الكاس العالم بدون ولا هزيمة، وأنا لليوم نقولها مع احترامي للمدرب الفرانكو تونيزيان، ولكن اليوم كنت نتمنى أن نشوف على رأس منتخب مدرب تونسي، خطر قلبي يوجعني أنا كي نشوف مدرب أجنبي وخاصة أنت كاس العالم، معناها أنا كنت فرحان 4 سنين تالي نأيد كلام سي عبد الرزاق وقت اللي كان سي جلال القادري هو مدرب المنتخب وربحنا فرنسا، العالم الكل تكلم علينا وديما يقولوا لو ستاف تونيزيان لو ستاف تونيزيان، هذاك يعطي ايماج كبيره برشا على المستوى الخارجي. نرجعوا للتحضيرات، اليوم كي نحبوا نحكيوا من الاحصائيات، رانا احنا اليوم معسكرنا بدا تقريبا في 15 ماي وبعض اللاعبين التحقوا في تربص البرقة، نجي نحكي انا من الناحيه البدنيه، تعرف اللياقه البدنيه تكون دائما فما بريباراسيون فيزيك مونتال اي تكنيكو تكتيك، وقت اللي نشوف انا في مباراه النمسا الفريق كان جاهز بدنيا ومن بعد نتفاجئ مباراه بلجيكا ونلقى مباراه اللي هي ضد السويد نلقى انه تقريبا لا كنا حاضرين بدنيا في بدايه المباراه ولا نهايه المباراه، اذا كان كنا في الفاز نتاع البيلدينغ اب يعني في البناء من جاهزين في الترانزيسيون من جاهزين، اذا فما لخطه على مستوى التحضيرات ونتحمل مسؤوليه كلامي، نعرف انا فاش قاعد نقول اليوم وقت اللي انت في الفاز تاع 10 ايام خاطر اول مباراه وديه لعبناها 1 جوان وثاني مباراه ضد بلجيكا 6 جوان، دونك انت ابارتير من لو 15 ماي جوسكا فان دو جوان تقريبا فما 10 12 يوم، في ال 10 يوم 12 يوم لابد لانه المعد البدني يخدم في الريفرس بريزيديشن، اليوم احنا في اخر في البريباراسيون فيزيك مودرن في التحضيرات البدنيه ما عادش نخدموا الكلاسيك، دائما في الفترات القصيره نخدموا لا ريفرس يعني الريفرس بريزيديشن اللي هي تكون الشده عاليه ونطيحوا في الفوليوم في الفوليوم تاع الانتونسيتي باش تكون انت على الاقل جاهز في بدايه وقت اللي نطيح في الدوزيام تور نسمعك، ولكن مش معقول اول مباراه اليوم تكون ضد السويد تكون أسوأ من مباراة بلجيكا، إذا لا كنا جاهزين على المستوى البدني، لا كنا جاهزين على المستوى التكتيكي وخاصة خاصة على المستوى الذهني، الفريق كان خارج الموضوع ونأيد كلام سي عبد الرزاق اللي اليوم الانتشار كان تقريبا يعني اليوم لازم نأكد لك أي مدرب اسأل يقول لك الامباكت معناها كي البصمة نتاع المدرب ما فهمناش كيفاش قاعدين نلعبوا الانتشار كان يعني كاتاستروف لي زالينيمون لي بلوك ما كنا حاضرين على حتى مستوى.
1: واضح. واضح. باهي خلينا ناخذ كلمه مع نوفل قبل ما نمشي للجمهور. احنا في جمهور المونديال حكينا مع الجمهور بعد الهزيمه، وتشوفوا الناس ولات تفهم كره مليح، وتشوفوا التحليل نتاعهم بعد شويه اللي باش يفاجئكم. بون يفاجئ بين ظفرين، لانه كما قلت الناس كل كبار وصغار ولينا نفهموا الكره ونعرفوا هل انه المنتخب اليوم كان موجود ولا لا. نوفل انت عديت معنا المقابله بعد 24 ساعه ولا اقل شويه، شنو قعد لك في بالك من اداء المنتخب؟
3: والله جمال، هو معناها بعد مع ان بو دو ريكول، معناها واحد يحل المباراه، فما حاجات نتميزوا بها نحن، معناها الثوابت بتاعنا في المنتخب ولا حتى في عند المدرب، معناها التونسي بصفه عام، البلوك ايكيب بتاعنا، معناها اليوم شفنا بصراحه خطوط متباعده في نفس الخط، معناها ما فماش كورديناسيون بين اللاعبين، ما فماش التعاون، صار خلل كبير مع فريق، معناها بصراحه الفريق معناها منتخب السويد معناها منتخب عادي، معناها لكن عرف كيفاش ياخذ منا، خاصه على مستوى استغلال المساحات، ومعناها سواء في ظهر الدفاع بتاعنا ولا على الاطراف، معناها كانوا فعالين مع لي ترانزيسيون بتاعهم رابيد، معناها شفنا زاده معناها لي جوار، معناها كلي بتاعهم قوه هجوميه كبيره، كانوا معناها ليبر، معناها كانوا عندهم الوقت باش يتحركوا باش يطلبوا كره كما يحبوا، دونك فما ثوابت.

0: 5-1. طبعا زميلنا فهمي سعيد كان حاضر مع الجمهور التونسي ونتابعه مع بعضنا.
1: الفل هزيمة المنتخب الوطني حقيقة ما تبينت الأهم تعجب مهي التونسية بعد الهزيمة هذه. هات نسمع وشي قاجة مهي التونسية بعد هزيمة في المقابلة الأولى من منتخب السويد في عدد جديد من جمهور المونديال.
2: مية اللي مشي هو في المنتخب اليوم ما مشي حد شيء اليوم في المنتخب. هو نورمال ما بعد هكا نهزوا روحنا ونروحوا لروحنا خير نتصور.
3: كلش متوقع صراحة نطلع علينا نهار كاد جايين مع المنتخب ندزوا معاه باش نقفوا معاه الاخر لحظة. كنا حاطين احنا توانسة بحر حرين رانا باش نقلعوا طرحنا مهما يكون، لكن الله غالب خيبة امل في نص ساعة قلب قبلنا زوز بونتوات سجلنا بونتو رجعت فينا الروح تشجعنا دزينا وقفنا عيتنا. الله غالب يتحملوا مسؤوليتهم صراحة. نقص نقص كبير في الامكانيات المادية والبشرية في الليكيب متاعنا. المسؤولين زاد يتحملوا مسؤولياتهم. المدرب صحيح ما مش الفايدة نحطوا اللوم على المدرب، لكن جوالات كومينيكاسيون بينات بعضهم صراحة يلزم راه توانسة يلزم نطلعوا الروح اللي فينا، نطلعوا الحرورية اللي فينا، الفلفل اللي فينا. الله غالب ان شاء الله نبنيوا على الغلطة هذية باش نصلحوا للماتش الجاي مع الجابون مع اليابان، وان شاء الله نكونوا يعطونا نتيجة باهية باش نتأجلوا نتأهلوا الدور الثاني.
4: ما فهميش حتى سيستيم دو جو، ما فهم حتى فكر. شوف الناس في السوشيال ميديا في فيسبوك انستغرام تتحسر على جلال القادري على سامي ترابلسي، مانيش نرجع بالتويلي، اما كنا نشوفه في سيستيم دو جو على الاقل. بعد بلجيكا 5 بلاش جي تيك 4 زوزة تراح 9 بونتو ذولي عنا برشا ما صارت الناش. من طرح ميكال طرح كومبيتيسيون في الكوب دي موند يظهر لي عنا برجة ما كليناش 4 في الكوب دي موند، ممكن ما كليناش في حياتنا الكل. يظهر لي كان 5 بلجيكا هذيك وماركينا زوز.
3: بصراحة بعد ماتش بلجيكا كانت متوقعة، بعد المستوى اللي ظهرنا به في ماتش بلجيكا، بعد المستوى اللي لعبناه في الماتش ميكال للآخر سيدا كيف ناقصين جوال الديكيب ناقصة بعشرة وانتي تخسر معناتها بصراحة كان متوقع المستوى. بصراحة صبري لموشي مش متاع ليكيب ناسيونال ومش على الأقل هزينا واحد دي فوز البنزرتي، كان هزينا فوز البنزرتي كرة الرجلة وراك تلعبات بالكف تكور هاني معاني مكاتشة خانة ونحبها ما كمام كل واحد كلمة حق يقولها.
0: طبعا جماهير اللي كنتوا تسمعوا فيها هذه مباشرة بعد نهاية مباراة السويد وخسرتنا طبعا 5-1، شفتوا اللوعة والغضب اللي كان موجود لدى الجماهير التونسية اللي عرفت أن المنتخب هذا خارج الخدمة، وكل الانتقادات وجهت للمدرب صبري اللاموشي اللي نذكر مرة أخرى موجود في الحصة التدريبية حاليا في مونتيري. يعني صحيح الأخبار اللي خارج أنه فما يعني فكرة لإقالته، ولكن إلى حد اللحظة هذه موجود في الحصة التدريبية، لأنه نعرفه اللي موش بالسهل باش نحيه يزمك يعني تتفاهم معه. سعد الرزاق أنت كنت من أول الناس نذكر ملي حكينا معك على اختيار صبري اللاموشي كنت معارض وعطيت علاش، لأنك تقريبا عندك فكرة على العمل نتاعو في السعودية أو في قطر بالتحديد.
5: بون جمال تكلمنا قبل ما ياخذوه قبل ما صحوا معه خاطر وقت سمعت المسؤولين اللي معه واللي تكنيسيان اللي موجودين في نادي الدراية في السعودية في الرياض، فريق كبير فريق إمكانيات ضخمة مالية، يجيبوا معنا قادرين يجيبوا أحسن مدرب في العالم ويصرفوا داير وطوى طلعوا للناسيونال. الليكيب هذه في الدرجة الأولى مستغربين كيفاش تونس قاعدة تناقش في صبري لاموش بعد ما نحاوهم. قلت له أنا اللي كلمني هذا قلت له أنتم كيفاش خذيتوه إذا كان هو سيء علاش خذيتوه؟ قال لي احنا تلعب علينا مع لي زاجون والكلام من هنا ومن هنا. المهم خذاو بعطاني فكرة على خدمته على أموره وعلى شخصيته وعلى ليشوا
0: طريقة تعامله مع
5: ليشوا وكل شيء معناه. قال لي راهو ما نجمش يكون تاع منتخب، وهذا كلام وصلته للناس المعنيين بالأمر قبل ما تصير الديسيزيون قبل ما تصير الاجتماعات والوزير وما نعرف شكل الأمور اللي صارت. المهم جاء للمنتخب التونسي واخذيناه وموا جيب معك ستاف اللي يعطي البلوس ثم توانسة كومبيتون فما ناس تعرف ليفيكتيف تعرف تختار الملاعبين خاطر زاده باش تجيب ليكيب ناسيونال تختار لي مايور ما تمشيش بالعاطفه نتاع النوادي. اذا مشيت بالعاطفه نتاع النوادي ولي زاجون تاع لي جوار راك ضعت في الساقي. هذاك علاش يلزم ليكيب ناسيونال معناها مونور دوم يعرف مش كيما انترنور تاع ايكيب كيما انترنور تاع ليكيب ناسيونال يزمو يعرف يختار الملاعبين يعرف يختار من الشامبيونات تاع تونس اللي هي رديئه خلينا نقول تحت المتوسط المشاكل اللي فيها الكل انفراستركتور تيرانات معناها تشوف حتى الحقيقه حتى اللي جوار الكاليتي ما عادش موجوده برشا خاطر الفورماسيون من الباز بكل

0: المشاكل الامكانيات الماديه وهذا كل عايشينه. نرجع صبري لاموش وقت اللي اخترت انت ملاعبيه تحمل مسؤوليتك، عندك الوقت باش تلعب لي ماتش اميكو في لي سيونس دونترينمون، باش تحضر اون انيماسيون، باش تخدمها بثلاثه باربعه بباتاكون بدي جوار دو كولوار، تخدم الريبلي، تعمل تعرف الزون دو ريكوبيراسيون تاعك، تعرف لي ترانزيسيون وين يصيروا وكيفاش يصيروا. هذا كله معناها تشوف في ايكيب ماهيش حاضره. إذا كان تشوف لونترونور تشوف كيف تلعب، تشوف اليوم الراس الأخضر، تفهم لونترونور قاعد يخدم. ما نعرفش حتى شكون لونترونور، لكن تفهم اللي هو قدم خدمة قوية. الناس كما قال بكري مناف على الأمور البدنية، تحس داخل الكوب دي موند يلزمك تلقى روحك في التوب. ماتش لور سيرتو ماتش دوفرتور تعطي أكثر ما عندك باش تاخذ لي 3 بوان تاعك، ما تاخذش 3 بوان تاخذ 1 بوان، باش تقعد ديما في الكورس وديما حاضر. تلقى روحك أمواندري في الشوا، أما ندري في الناحية الدفاعية شنو بن حميدة يلعب أنا ريال لاتيرال أكسيال ديما الواه جايب الآخرين؟ الواه جايبهم؟ علاش فاليري وقت اللي خرج دخل أن جوار دو مليون اللي هو بالحاج محمود تحطوا أريير دروا ولا إكس سونتري؟ ما عندوش الكاليتي، تضر الملاعبي وتضر ليكيب ناسيونال، وهذا ما خلى الشوشرة والأمور واللخبطة تلعب بثلاثة في اللاكس باش تحمي الديفونس كولك البروفوندور نتاعك قوي. هاي كورة اون بروفوندور تعدات الشامخ ما قراش مليح اللاعب يخرج متأخر يعمل فوت تمارك البونتو، من بعد نفس الشيء يكسر بالكورة بالريير لاتيرال يخرج معها اكسيال لاتاكون يعمل ديفياسيون الكولوار يمشي على كونترا يدخل لاكس ويشوت ويماركي. معناها تحس ما فما حتى شيء، لا ثم كوفرتير، لا ثم كوميونيكاسيون ما بين بعضهم، لا ثم بعد ما تفك الكوره اش تعمل. تحس بورتر دو لابال وقت اللي عنده الكوره ما فماش لي زابيل دو بال، هذا الكل راهو يتحمل مسؤوليته المدرب في الشوا نتاعو وفي الخدمه نتاعو. شو معناها بورتر دو لابال؟ تبدا من لاكسيال ولا من الريال من ليك سونتري اللي على اليسار ولا على اليمين ياخذ الكوره، قداش من مره تلقاه واقف يلوجكم باش يعطيها الكوره. وبعد عندنا ان بوان اللي ممكن الناس فما ناس فاهمه فما ناس مش فاهمه، خلينا لي تكنيسيان يفهموا وقت اللي عنده تحليل. شوف حنا باع المجبري اللي قاعد الناس كل حنا باع حنا باع، ممكن هو الحلقه الضعيفه في الليكيب، هو اللي زاد عطل اللاعب، هو اللي قاعد يتيح ياسر باش يعطيك الباسات وهو فكت له هاي ما تفكتوش. شو معناه انت تلعب ثلاثه في اللاكس وزيد حنا باع اللي يجيب حداكم غاد؟ هذا كله مش مقبول. معناها انت كانترونور لازمك تعرف تختار ولازمك تاخذ لي ديسيزيون وتعرف وقت اللي نشوف ايكيب تخدم في الماتش نفهموا اللي فما لي بالاريتي شكون يخدمهم. شنو معناها حنا باع اللي يفك الكوره اللي تيرور سعد ما وشاته مرك يخليه هو يشوت؟ هذا كله ما يجيش انا نتكلم فيه، لازم في التيرا يصير
1: مدرب، لازم مدرب
0: المدرب وقت تجيب بينانتي شكون رقم واحد ورقم اثنين ورقم ثلاثه، تجيب بالاريتي على اليمين شكون على اليسار شكون، رونترون سورتون كورنير كيف كيف. احنا هنا يمشي ويلعب وشوت حنا بعد يفك الكوره مسيطر، تحسه عنده شخصيه عايم على الناس الكل ويلعب كيما يحب هو. وهذا كله من الحاجات اللي جبت حنا بعد لما لكن كان نجبد فاليري ما عندوش بلاصه، شنو ريال التيران كيف ناس ما فيهاش ريال التيران؟ شنو هنا بن حميد اكسيال يلعب غاد؟ وينهم لي زاكسيون الاخرين اللي اخترتهم انت؟ ما كنت اخترت في عقلك الليست نتاعك نجي نحط ثلاثه في اللاكس نحط ثلاثه تروا زاكسيون دو كاليتي. من بعد حتى في التغييرات نتاعو تي نورمالمون يخرج بن حميد نوليو باربعه ونزيدوا شويه في الاوفونسيف ندخل انا التاكون رد دو جور دو كولوار او موا. هذا معناها تكتيكيا وقت نجيو نتكلموا مع احنا لونترونور نجموا نحكيو، لكن الناس تتفرج يقعد واحد يفهم واحد ما يفهمش، واحد يقول لك ايه واحد والعاطفه والعاطفه نتاع النوادي تغات. لكن في الاخر بالكل اللي نقولوا صبري لاموشي عمره ما ينجم يكون منتخب مدرب تاع منتخب، خاطر كان تتفكروا ليكيب ناسيونال تاع الكوت ديفوار اللي خذاها
1: بالنجوم
0: بعد رقبه وجماعته
1: وخرج من الدور الاول
0: معناها ما نجمش احنا الشوا نتاعنا يكون موجه للنابوشي، خاطر احنا كحسبنا حسبناه هذا ما يحبوا اترونجي هنا اترونجي
1: اشتري اترونجي اشتري
0: تونسي والفلوس شويه هذيك هي الشوا مالوريزمون.
1: شكرا لك سي عبد الرزاق الشاب، يقعد بحضرنا شويه اخرى لانك باش تغادرنا بعد شويه ويجي بحضرنا سي توفيق زعبوب. خلينا نستنى نوفل زاد اللي باش يغادرنا ويجي بحضرنا سي هشام قيرات. نوفل، هل اليوم القرار يلزمه صبري لاموشي ما يكملش لي دو ماتش؟ كان جيت انت مسؤول في الجامعه اليوم احنا توا الجمهور ما عادش قابله، يبدو انه الجوا زاد داخل فما المورال تمس، معناتها كيفاش باش يقود الملاعبيه في الزوز مقابلات الجايين وهو ديجا خرج للراي العام يعني انه باش يقع الاستغناء عليه؟
2: شوف اول حاجه جمال معناها فما عندي تاي تريز امبورتون هي لا ريسبونسابيلتي تاع لي جوا. اليوم كي تجي تحل الاهداف اللي قبلناها ترقى فما 80% من الاهداف اللي قبلناها على اخطاء فرديه. معناها زاده لاعب في مستوى معنا كاس العالم وش مسموح له باش يعمل اخطاء سواء في اتخاذ القرار المناسب والا معنا ديشي تكنيك. معنا شفنا برشا حتى لا كاليتي دو روبلاسمون معنا شفنا ملاعبيه يجريو مهمشين بصراحه فهمت زاد فما ريسبونسابيلتي تاع لي جوار. بالنسبه للقرار اخويا انا مانيش اداري باش ناخذ قرار اما شوف فما عنصر هام جدا سي عبد الرزاق اللي شاطرني هي معناها كابيتال كونفيونس بين المدرب واللاعبين.
1: هاي تفقدت
2: اذا كانت فقدت واللي يلزم فما في ان اكسيون معناها ايرجونس زاده مش حاجه.
1: باهي واضح باهي هاي باش نمشيو احنا نكملوا مع اجواء المونديال باش نخرجوا توا نشوفوا الجماهير المكسيكيه والجماهير الاجنبيه اللي كانت مع المنتخب الوطني التونسي في مونتيري. طبعا ريبورتاج من انجاز زميلنا ومبعوثنا على المكان ناجح مجدوب. شوف كيفاش فرحوا بالمنتخب الوطني التونسي يخسر منتخب ربما ما كانش قد الثقه نتاع الجماهير المكسيكيه والاجنبيه
3: في الماتش اليوم والاجواء.
4: اسمع جو كبير جو كبير بدا عنده ثلاثه ولا اربع ايام برشا توانسه جاوا من بلايص الكل من تونس من امريكا الشماليه من اوروبا من برشا بلايص. الذري الجمهور عمل اللي عليه ناقص كان توا الجوارات ينورونا ويكونوا رجال ويعملونا ماتش باهي على خاطر ان شاء الله مربوحه. واليوم شفنا المغرب ايش عملت ما ثماش علاش ما نعملوش خير من هكاك.
3: كونوا رجال
5: كونوا رجال وخموا في الناس اللي تستنى فيكم وخموا في بلادكم اللي مستحقة فرحه وكونوا رجال. وذاك اش نقول لكم هكا وحتى كان خسرتوا المهم اعرقوا بلوا المريول واعملوا الماكسيموم في التيران وذاك هو وربي معنا.
6: Tunes, come on. Bienvenido. Monterrey, espero que ganó Tunes, Tunes, Tunes, Tunes.
7: Para Tunes, para México. Tunes, Tunes, Tunes, Tunes,
6: Tunes. Wish you guys the best, but I think for me it's gonna be better if it can be draw. So no Sweden, no Tunisia, equal, yeah?
8: Sweden 4, Tunisia 2, unfortunately, but Tunisia will go on, all right.
1: What? Say this.
8: Yeah, 5-0.
9: No, Sweden gonna cross through, guys. I'm sorry. 3.
10: Tunisia 5, Sweden 0.
9: Oh!
1: في فضاء منطقة المشجعين فان زون الموجودة في مول اوف سوس. طبعا اللي ما يعرفوش المكان هذا نجموا يلتحقوا يوميا لأنه مفتوح للعموم خاصة مع مقابلات كاس العالم. وتعرفوا اللي مقابلات بارشة في كاس العالم هذه اللي تدور في المكسيك وأمريكا وكندا تقريبا يوميا فما برنامج كامل متاع زوز ثلاثة مقابلات نجموا تتفرجوا فيهم انتم والعائلة في أجواء حلوة بارشة. دونك بحذية الفريق وطبعا قاعدين عديوا في الحصة هذه مباشرة على جوارة تي في وكذلك جوارة فيم. وخليني نرحب سي توفيق زعبوب اللي ينضم لنا اليوم بعد ما كان معنا في الفترة الصباحية واللي طبعا الفترة الصباحية كانت فيها الحقيقة تأسفين برشا كفريق لأنه تابعنا أسوأ مباراة للمنتخب الوطني التونسي منذ مشاركته في مختلف التظاهرات. سي توفيق مساء الخير. أهلا وسهلا بك.
11: مساء الخير جمال. مساء الخير لكل حضور في الاستديو. مساء الخير لكل مستمعينا ومستمعاتنا واللي شاهدوا فينا اون ديريكت.
1: طبعا بعد السويعات ماذا يمكن أن يقول سي توفيق زعبوب على التطورات وخاصة على إمكانيتي قالت المدرب صبري لموشي اللي للحظة هذه خلي الميكروس للحظة هذه يعني ما فماش قرار رسمي أو إعلان رسمي ولكن الكواليس تتحدث على محاولة لإقالة المدرب لأنه تعرف المدرب عنده كونترا وتعرف أنت الإجراءات كيفاش تتم.
11: يا تبارك الله عليهم سيلونس راديو من طرف أعضاء الجامعة الموجودين في المكسيك بدون ولا احترام للجماهير التونسية. نسمع في الأخبار رادرواتي أكوش، ولكن هم المعنيين بالأمر كان من المفروض أنه يعملوا ندوة صحفية يخرجوا الأخبار معناها اللي قال إذا تمت أو إذا ما تمتش. مش معقول المدرب يمشي الحصة التمارين في سيارة وينتظر المجموعة وهما هو مقال. فالشيء هذه بصراحة والأماتوريزم هذا من المسؤولين اللي موجودين مع المنتخب في المكسيك تعودنا بها، وهذاك هو الأسباب متاع النكسات اللي قاعدين نعيشوا فيها في الفترة الأخيرة. النكسة متاع كأس العربية، بعد جات نكسة كأس أفريقيا، هو اللي هما تتحول زاد النكسة في كأس العالم. فأعتقد اللي كان من المفروض إجراءات تكون معناها صارمة، وزاد كيف كيف ما فماش حتى مشكل علاش ما خرج ولا إداري من الاتحاد ولا المدير الرياضي ولا أي مسؤول ولا حتى رئيس الجامعة اللي متواجد غادي ويعطينا رأيه في اللي صار وزاد كيف كيف شنو المشكل. إذا كان ما نمشي يخليه صبري لموشي أنه يعني مش نناقشوه في شنو اللي صار وعلاش خليناه وعلاش وصلنا مش في زوز مباريات.
1: انت مع انه يقعد، انت مع انه يواصل في زوز مقابلات جين سي توفيق؟
11: يعني يرجع الكلام اليوم اللي قلت لك،
1: انت قلت اليوم
11: يعني قلت لك اليوم اقرب طائره اللي من مكسيكو هابط لباريس ماذا بيه يمشي هو والستاف نتاعو، ولانه ما عادش عنده ولا
1: مكان،
11: لا ما عنده ولا اضافه. وزيد العلاقه بينه وبين الملاعبيه بصراحه جمال متشنجة بينه وبين الجماهير التونسية، ولات ما عادش فما ثقة، وهذا يبان على أرضية الملعب. وشفنا حتى المعاملة نتاع فاليري كيفاش خرج معناها ورفض حتى الخروج، راهو لاعب وقت اللي يقف على الخط ويرفض الخروج يبين لك فما ديسيني اللي ما يكذبوش اللي يقول لك راهو فما العلاقة متوترة بين اللاعبين وبين المدرب الوطني. فضروري خروجه بعد زوز هزائم المتتالية. المنتخب التونسي عمره ما كلا 5-5 في ظرف 10 أيام، فضروري ما أعطانا ولا إضافة. ليدونتيتي نتاع المنتخب اللي هو وعدنا بها ما شفنا منها ولا شيء، وتشوف بوكو داماتوريزم في المساعدين اللي معاه وبرشا حاجات اللي ما كناش نتصوروا أنها مش تصير في كأس العالم. تجارب ونديريها معنا حق التجارب في أون بلان كوب دي موند، هذه ما صارتش حتى دولة. وتشوف النتائج نتاع كاب فير وتشوف المستوى اللي قدموا اليوم ضد منتخب اسباني اكبر دليل.
1: وبعد شوي باش نشوفوا مثلا نتمنى اولها تعمل ماتش به
11: ان شاء الله، نتمنى اولها من نجاح
1: باهي. خلي بقى مدام بحذي سي هشام قيرات تحكيمين. سي هشام المونديال ناجح تحكيمين الى حد الان، حتى معنا احنا اليوم الحكم الارجنتيني كان الحقيقه بدون اخطاء، فماش علاش باش نلوموا التحكيم ولا باش نقولوا ظلمنا ولا يعني فما قرار ربما خاطئ.
12: والله سي جمال كيما قلت معناها احنا توا لعبنا 13 مقابله كاس العالم معناها، والعطاء نتاع الحكام اجمالا كان عطاء ممتاز. ما شفناش حتى مقابله ما فيها خطا تحكيمي اللي اثر على نتيجه مباراه او غير نتيجه مباراه، وهذا بالعمل الدؤوب اللي قام به معناها الاتحاد الدولي ولجنه الحكام اللي تراسها معناها كولينا وبوزاكا اللي كانوا معناها تقريبا منذ 3 سنوات وهما يجهزوا في المجموعه هذه لاداره المباريات بالتنسيق مع الاتحادات
1: الافريقيه
12: وغيرها. وكذلك زاد معناها تجهيز الحكام الفار، لانه الفار شاهدنا بعض اللقطات انه تدخل الفار يكون للاصلاح في بعض اللقطات.
1: وتأكيد لكلامك سي هشام منذ لحظات اليوم في مباراة إسبانيا الكاب فيرد الحكم تدخل لإلغاء الفار، تدخل لإلغاء ركنية.
12: بالضبط،
1: هذا جديد. هذا
12: جديد اللي حكينا عليه الصباح اليوم،
1: لأن ركنية تنجم تجيب هدف
12: صحيح. وقت تبدأ ركنية معناها غير صحيحة الفار يتدخل باش يلغيها، لأنه ما يلزمش يتمركينا هدف على ضربة ركنية غلطة. لكن إذا كان العكس أن ضربة المرمى تكون حتى غلطة نلعبوها ما يقلقناش. هذا اجمالا معناها كما قلت لك عطاء الحكام معناها كان عطاء ممتاز لحد اللحظه. يبقى انه اليوم ما ركزنا على الحكم فالكون بيريز، هذا حكم دولي من 2022 تقريبا معناها بسرعه الصاروخ نقولوا السيد هذا طالع في 4 سنوات يلقى روحه ويدير في معناها مباريات كاس عالم في اكبر تظاهره عالميه. عمناه نلقاوه كذلك في كاس عالم للانديه، عمل مباراة تشيلسي والترجي الرياضي التونسي وش معناها تقريبا السادة الرياضيين كل يتذكرها في تونس. حكم هذا في من جنوب معناها من الأرجنتين معناها جنوب القارة الأمريكية مش نلقاوها أكيد معناها في
1: الأدوار المتقدمة
12: وفي كذلك الكؤوس العالم القادم إن شاء الله. بيه
1: هاو آخر ريبورتاج مش نعديو آخر ريبورتاج مع مشجع تونسي والله رو ساعات سي توفيق والمناف وطبعا سيشام وكل السادة المشاهدين والمتابعين الواحد يتألم وقت يشوف مشجع بالكيفية اللي بشوفوها توا قطع تقريبا أكثر من 3000 كيلومتر من شمال مكسيك إلى مونتيري باش يخلط ويتفرج في المنتخب الوطني التونسي على السيارة تابعوا مع بعضنا كيفاش حب الدراب وحب تونس ويلقى يعني منتخب يقدم له الأداء هذا تابعوا مع بعضنا.
3: كما نشوفوا جمال هنا وصول المشجع التونسي محجوب سليمي اللي جي بعد ما قطع يعني رحلة متاع 3000 كيلومتر من مدينة كلكون والوصول إلى مونتيري هذه ليلة اللقاء متاع منتخب تونس. نمشي نشوفه ويحكي لنا الرحلة متاعه. سي محجوب مرحبا بك على جوهرة سبور.
13: سي ناجح يعطيك صحة وبارك الله فيك ومرحبا بيك ومرحبا بجوهرة سبور وجوهرة أفام وكل التوانسة في المكسيكو في مدينة مكسيكو في مونتيري والحمد لله أنا وصلنا.
3: لو تحكي لنا تحكي للناس اللي شوفوا فيك على الفواياج الكبير اللي عملته بعد قطع 3000 كيلومتر
13: هاي نجم نهبط صحة ولا
3: تفضل خذ راحتك احنا خذلك على تفضل.
13: خاطر تراجيت ولاي وينك يا سيدي مرحبا بيك سي ناجح ومرس عليك على المتابعة لأنك تقريبا من اللي خرجت من كانكون وانت معي بالتليفون. الحمد لله وصلنا المونتيري اللي هي في الشمال متاع المكسيك. خرجت ثلاثة أيام التالي عملتها بالمراحل من كانكون حتى المكسيكو سيتي ومن عملنا نهار ارتحنا شوي في مكسيكو سيتي واليوم الصباح خرجت السبعة متاع الصباح من مكسيكو سيتي ووصلنا الحمد لله توك غير وصلنا للوتيل. هاو تبارك الله عليك انت سبقتني للوتيل ووكاو نمشي نرتاحوا شوي ونتعدوا نشوفوا ليكيب ناسيونال ان شاء الله نلحقوا على لونترينمون وان شاء الله نلحقوا على المشجعين في الفان زون وربي سهل.
3: شنو مساجك للاعبين والجمهور اللي موجود تو في مونتيري؟
13: ولا شوف اللاعبين ما نعرفش اسكو باش يوصلهم انه ثم برشا توانسه جو لهنا اكيد في بالهم ثم ناس معناها ما نصورش اني انا الوحيد اللي جيت من بلاصه بعيده يعني اوكي عملت حاجه بتيتر سبيسيال شوي ما نصورش الناس كل عملوها لكن ثم شكون جاء ابعد مني ثم شكون جاب على طيارتين على ثلاثه طيارات ثم شكون تسلف الفلوس بالجا ثم شكون تعبوا في الفيزا ثم شكون ضاع باسبورو فين كان كون وجيب يعني كل واحد وضعيته ان شاء الله في هذا الكل يفرحونا وان شاء الله يا ربي على الاقل نروح يا اخويا ماناش طالبين كاس العالم وماناش طالبين نصف النهائي وربع النهائي اخويا ان شاء الله نتعدوا على الاقل الدور الثاني ونفرحوا 13 مليون اللي يستنوا فينا ان شاء الله.

0: m'a impressionné la qualité de confiance entre les équipes, que ce soit Maroc ou le Japon ou le Tchouf Hatta Masr ou le Télélab, le Montachab le Brésil. Femme Fika, femme Tess le Montachab et le Machtraf, le Télab, le style de jeu, Mouaïn, le Fika, le Tariq Télab, le Kunan et Mene, le Tchouf Montachab Tounis, le Kassaf, le Chefna Achoua et Kbira, le Tariq Télab, le Montachab Tounis, le Télab, le Télab, le Télab, le Télab, le Télab, le Télab, le Télab, le Télab, le Télab, le Télab, le Télab, le Télab, le Télab, le Télab, اللي باش تحضروا باش تلقاه سور تيران. نبداو من شخصيه المدرب وصولا للصوره اللي باش يعطيوها لك اللاعبين على ارضيه الميدان. شفنا منتخب المغربي كيفاش لعب مع البرازيل، شفنا محمد وهبي الكل سموه الدكتور مقارنه بانشيلوتي، شفنا تقريب الصعوبات اللي تعرض لها منتخب البرازيل، شفنا لا كاليتي نتاع الكاستينغ نتاع الجوارات، لاعب عمره 18 سنه العالم الكل قاعد يتكلم عليه في منتخب المغرب. كذلك اليوم ان شاء الله نتمناو منتخب مصر صراحه اليوم كعرب وما كمسلمين، اليوم قلوبنا مع المغرب والجزائر وتونس طبعا، نشوفوا نحبوا نشوفوا كذلك العراق والاردن، هذوما منتخبات العربيه اللي ناكد لك من هنا من موقعي هذا، نعرف خاطرش معناتها جمال السلامي في الاردن، نعرف ايش قاعد نحكي على حسام حسن في مصر، كذلك قاعدين يخدموا في خدمه كبيره خاصه على مستوى الاستمراريه، هذا نعاود نختم به خويا جمال، نتمنى اليوم نشوفوا علاش لا اذا صارت هالمشاكل هذه الكل، نحبوا نشوفوا استمراريه كيسوسوا في الانديه في البروجي نتاعنا، ان بروجي سبورتيف بدايه نداوم المكتب الجامعي وصولا الى اختيار المدرب، راهو المدرب كاستينغ لازم يكتبني على احصائيات على ستيل دو جو. اليوم كي تدخل انت تشوف صبري لموشي اللاعب مع مدرب ست شهور تقريبا تم تعيينه 14 جانفي 2026، اليوم تقريبا نحكيو على 15 جوان، لعب خمسه مباريات فيهم مباراه واحده فايزه هزيمه تقريبا ثلاثه هزايم متعادل، هنا نحكيو على كاستينغ موفي شوا. على شنو بنيت انت؟ على شنو بنيت المدرب هذا؟ هل يتماشى مع ستيل دو جو نتاعنا؟ هل يتماشى مع الكاستينغ نتاع الجوارات؟ وقت اللي عملنا القائمه هذه لازم فما يكون ستيل دو جو معين باش تلعب به الاسلوب، واليوم في العالم اجمع يلعب لك تقريبا دو تروا ستيل دو جو في نفس المباراه، هذا اللي قاعدين نحلوا فيه الاخيان، وان شاء الله قلوبنا مع مصر اليوم، نتمناو تعمل ماتش كبير مع بلجيكا.
1: كلمه خيره استوفيق بسرعه في 30 ثانيه على المنتخب المصري.
2: لا المنتخب المصري نتمناو له ان شاء الله النجاح والتوفيق، لانه الاغلبيه معناها من البطوله المصريه
1: محليه
2: ابار عمروش
1: مرموش ومحمد صلاح
2: والباقي كلهم الاغلبيه يلعبوا في مصر، دونك نتصور اليوم مباراه هامه مع منتخب بلجيكي اللي شفنا الفنيات اللي فيه
1: معنا
2: احنا بيان سور، دونك نتصور نتمناو انه المنتخب المصري يعمل مقابله طيبه، وهذا برهنوا ضد منتخب البرازيل الاداء الممتاز اللي قدم.
1: اي سي هشام بسرعه زاد كلمه على المنتخب المصري بسرعه.
3: اكيد احنا بكل كعرب نتمناو المنتخب المصري اليوم يتالق امام المنتخب البلجيكي، كذلك عندنا منتخب ثاني هو السعوديه اليوم تلعب مع
2: اليوروغواي،
3: كذلك نتمناو لها الفوز ان شاء الله، وان شاء الله البلدان معناها الفرق العربيه الكل تكون متالقه مع الحكام اللي كانوا متالقين بصراحه.
1: واضح. حاب نشكر كامل الفريق اللي يمن لكم البلاتو هذا مباشره من منطقه المشجعين فان زون في مول اوف سوس، طبعا تنجموا كل نهار تجيو تتفرجوا على الماتشات في قاعده حلوه برشا عائليه، خاصه في يعني متعه للفرجه وكانكم في كاس العالم، كانكم في المكسيك ولا في امريكا ولا في كندا. كامل الفريق نحب نحييه، حي خاصه زاد اداره مول اوف سوس اللي قدمت لنا كل التشجيع، خونا جور زاد اللي فرح بينا ايزي كاب زاد يعطيه الصحه، طبعا ايضا كابيكا كمال كابيكا وكامل الفريق اللي معاه، عثمان بالشيخ كذلك اللي طبعا من استوديوهات نتاعنا، وليد بسباس او حاضر بحذانا، سي توفيق زعبوب، هشام قيرات، مناف نبي، نوف الاشبيل، ايضا عبد الرزاق الشابي، ونسيت حد هذول ما نسينا حتى حدا، فهمي سعيد، فهمي سعيد تحياتي، نتقابلوا ان شاء الله غدوه في بلاتو اخر، ولكن مش نرجعوا للمول افسوس بعد كل مباراة نتاع تونس، ان شاء الله المره الجايه نرجعوا لهنا واحنا رابحين واحنا عاملين جو، وطبعا ننساو هالهزيمه هذه، الى اللقاء.

0: El جوهرة فيم تي في تعيشك مونديال 2026 أمريكا المكسيك وكندا لحظة بلحظة لحظة بلحظة لحظة بلحظة. خمسة مواعيد يومية في جوهرة سبورت، السبعة ونص متاع الصباح ماضي ساعتين، الستة متاع العشية، العشرة متاع الليل ونص الليل، مع مراسلات يومية مع مابوسنا الخاص على عين المكان. جمهور المونديال التسعة متاع الصباح، روبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقيت المنتخبات. كواليس المونديال يوميا العشرة متاع الصباح، فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل. فلاش المونديال في أربع مواعيد، 11 متاع الصباح، نص النهار، ماضي ساعة، وما 3 متاع العشية، فيها آخر أخبار المونديال. استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من الاربعة للخمسة متاع العشية، متابعة لآخر أخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة، مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني. من 11 جوان ل 19 جويلية المونديال على جوهرة فيم تي في. حاجة أخرى، حاجة أخرى.
1: جوهرة FM.

0: روحك ألف ألف. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: أهلا على موجة الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. أعلن مفتي الجمهورية هشام بن محمود مساء اليوم أن يوم غد الثلاثاء 16 مايو 2026 هو مفتتح شهر محرم للعام الهجري الجديد 1448 هجري. وبمناسبة حلول رأس السنة الهجرية، يتمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعطلة بيوم واحد، وذلك يوم غد الثلاثاء. أدى حريق اندلع بعد ظهر اليوم بمنطقة سيدي عامر بتستور من ولاية باجة على حوالي 3.5 هكتارات من مساحات القمح الصلب، وعلى نصف هكتار من نسيج الأعشاب وبقايا الحطب، وفق ما ذكره مصدر من الحماية المدنية بباجة لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. وقد تمكنت فرق الحماية المدنية بمعاضدة أعوان الغابات من السيطرة على الحريق ومنعه من الوصول للمناطق المجاورة، ولم تتم إلى حد الآن معرفة أسبابه وفق ذات المصدر. نيابة عن رئيس الجمهورية قيس سعيد وبتكليف منه، أشرفت رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري على اجتماع مجلس الوزراء المنعقد اليوم بقصر الحكومة بالقصبة، حيث تم التداول في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية للفترة الممتدة 26 و2030، الذي يحدد التوجهات والأهداف التنموية للدولة خلال السنوات الخمس المقبلة، ويؤسس لجملة من الأسلحات وبرامج الاستثمار الرامية إلى تحقيق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والمجالية. وأكدت رئيسة الحكومة في مستهل أعمال المجلس، أكدت أن مخطط التنمية للفترة 26 و2030 يمثل محطة وطنية فارقة تقطع مع السياسات السابقة التي أفضت إلى إخلالات اجتماعية واقتصادية وبيئية ومؤسساتية، ويرسم ملامح المرحلة المقبلة استنادا إلى الخيارات الوطنية للدولة، وهو ما يتيح ضمان توزيع الثروة بصورة متوازنة وعادلة على جميع التونسيين والتونسيات، وذلك وفق توجيهات رئيس الجمهورية قيس سعيد. ورئيسة الحكومة تشير أيضا إلى أن المخطط يرسخ البعد الاجتماعي كخيار استراتيجي ثابت للدولة، ويهدف إلى تحقيق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي الشامل والعادل وضمان التوازن بين الجهات والأقاليم وبناء اقتصاد قوي ومرن وقادر على الصمود في ظل التقلبات الجيوسياسية المتسارعة والتحولات الجذرية التي يشهدها العالم، وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الحكومة. دوليا الآن، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن توقيع الاتفاق المرتقب بين الولايات المتحدة وإيران، ويقول إن مضيق هرمز سيفتح بشكل كامل يوم الجمعة بموجب الاتفاق. وفي ختام هذه الإطلالة، فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث يتميز الوضع الجوي بظهور سحب رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة مع تساقط البرد بالمناطق الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل محليا الجهات الشرقية. درجات الحرارة تتراوح الليلة بين 19 درجة و24 بالشمال والمرتفعات، وبين 25 و31 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 34 درجة بالجنوب الغربي. الريح تكون عامة من القطاع الشمالي قوية نسبيا قرب السواحل، وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية، والبحر يكون مضطرب إلى قليل الاضطراب. وكانت وزارة الفلاحة وتبعا للتقلبات الجوية المنتظرة قد دعت إلى الحذر واتخاذ التدابير الوقائية لحماية الأرواح والممتلكات والمحاصيل الزراعية. في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.

0: جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: تحياتي جوهرة سام. بالله نتكلم عن الإدارات التونسية، بالله وصل صوتي الله يرحم والديك، بالله نقصنا شوي من الأوراق، هات ورقة هات ورقة جيب ورقة حط ورقة، بالله رانا في الدين. جي صنع بتاخد عليك قلت جيب شد سكن، راني في تونس، راني تونسي، راني مضموني في كل تونس، واجي في ما يفهمش أنت اللي أنت تسكن في الثانية ولا تسكن، ما يفهمش الجمهورية كل الناس تطلع بتاخد في أي بلاصة، تقول أوراق هز ورقة وجيب ربي نقصنا من الأوراق قصة أوراق، شو المحل في الأوراق كذا، واحد طلع بتاخد عليك بدعاء مش يتكاتب أنت من درام مين ما طلعش تقطعي تروح البلاد تشتغل تقطعي اي بحيك براين تونس تيزي
2: وصلنا جوارتين ربي المسؤولين المحليين في القلعة الكبيرة معتمد رئيس بلدية وقير مخير نمور كلها كتر بطريقة غير مباشرة وان مشون يشكيوا للبلدية وقير مخير حتى واحد يسمعنا ربي الموضوع هذا تشوفوه في اقرب وقت.
3: الحادثة اللي في سيدي بوزيد انتين كيون ضحية مساكن وخلوا عائلاتهم كل مرة هكا علاش ما يموتوا كان هما ويضربوا كان هما السفارة ما يجرالوا شيء عليه وشو الفلاح كيفاش يخرج الناس هكاكا لو شوفوا هذا قزاد قبل وبارك الله في جوهرة افهم اللي تتصل منها وتسمعنا
4: جوهرة افهم يجري لنا احنا جماعة كسر هلال اللي نعيش في كسر هلال تحديدا حيري الثاني يسيبونا في الماء نتاع معناها صالح للشراب ماء نتاع ونعاس ماء اخضر عندنا تقريبا شهر نعاني في نفس الحكايه وشكينا وكلمنا وعملناهم الكل جاوا عملوا روحهم صلحوا وباقي نفس الشيء ما تبدل حتى شيء ما عاد منجم يعمل حتى شيء هيت وقفت من غير ما الواحد بربي يشوفوا لنا حل بربي يوصلوا لنا الميساج نتاعنا يعطيكم الصحه وميرسي بوكو جوهرة افهم
0: ما تخليهاش في قلبك. تسمع خواطر خواطر من التاسعة للعاشرة ليلا مع زهير الجيز مع زهير الجيز خواطر رحلة في عمق الفنان رحلة في عمق الفنان
5: اهلا وسهلا مرحبا مساء الخير مساء النور 9 دقائق بعد 9 تاع الليل حلقه جديده من خواطر خواطر اللي تجيكم يوميا من الاثنين حتى الخميس من 9 للعشرة تاع الليل خاطره اليوم مع بدايه اسبوع ان شاء الله كانت نشيطه للجميع تجي على وقع الامطار على وقع تغير مفاجئ في الطقس وقت اللي كانت درجه الحراره مرتفعه جدا على امتداد ساعات النهار خينا رواحنا مع الزوابع الرعديه مع الامطار صحيح مش برشا ولكن يقولوا لي في الحمامات أمطار غزيرة جدا دائرة الناس اللي جاية في الوتروت واحدة واحدة سيسر ويحكم يقولوا لي فما ازدحام كبير على الطريق السيارة بسبب الأمطار هذه وبسبب بعض الأشغال دونك بربي واحدة واحدة سيسر ويحنا الطقس تقلب كومبليتمون سينو أعلن مفتي الجمهورية لتونس أنه غدوة باش يكون إن شاء الله مفتتح السنة الهجرية الجديدة 1448 هجري غدوة 1 محرم 1448 هجري إن شاء الله عامكم مبروك إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير خاطرة جديدة من إخراج منير إسماعيل وإعداد وتقديم زهير الجيس في حضورنا ضيفة جديدة فنانة في طريق ما نحبش نسميه طريق البدايات ولكن بدأت تخطو الخطوات المهمة في اتجاه انها تفرض صوتها تفرض اغانيها في الساحة الفنية باش نكتشفوها بعض لحظات في انتظار انها توصلنا لانه كما قلت لكم فما زحمة كبيرة على الوتروت فما مطر فما كذا مرة اخرى بربي الناس اللي في كرهبها واحدة واحدة وحتى الناس اللي في ديارها تسايس روحها واحدة واحدة كان فما هكا دبش ندخلوا نعرف اللي فما الطقس هذا تو فما ناس ناشرة الزرابي فما ناس ناشرة الملاحة في البطاطن الدنيا هيك كل يزمها تدخل راهو الطقس كاريمو ولا سبتمبر تقولش عليها معناتها الشتاء جاي والصيف مشيش نسيزر وحنا واحدة واحدة ان شاء الله قلت ربي كل شيء يتعدى لباس ما ظهر هي السخانة والغطة متاع الصباح الحقيقة عقابة متنجم كانت تكون سحابة معبية بالمطر واكيد سحابة عابرة ان شاء الله تتعدى بخير وان شاء الله يا ربي المطر هذية تكون مطر رضا ومطر متاع عام اخضر عام هجري اخضر مبروك على الجميع يا امة محمد استفيقي وفيقي وخاصة ايقظي الضمير فيك اهلا وسهلا مرحبا حلقة جديدة من خواطر تبدأ تسويتها

مرحبا بالجميع، شكرا لكم. نذكركم ببلاغ مفتي الجمهورية سيد هشام بن محمود اللي أكد أنه مساء اليوم الاثنين 15 جوان 2026 هو الموافق ل 29 ذي الحجة 1447 هجري، مما يعني هو آخر نهار في ذي الحجة وهو آخر نهار أيضا في العام الهجري 1447. دونك غدوة 1 محرم 1448 هجري، عام هجري سعيد على الجميع، عام هجري مبروك، عام هجري إن شاء الله يكون فيه برشة تحقيق أمال ووقف التأمل على اللي فات، عام هجري مقابل غدوة الثلاثاء 16 جوان 2026. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. أهلا وسهلا، مرحبا.

0: في عمق الفنان.
1: مرحبا بالجميع وشكرا لكم على اختياركم جوهر اف ام. ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. ان شاء الله عام هجري سعيد على الجميع. نذكر اللي غدوه 1 محرم 1447 48 عفوا هجري. احنا كملنا عام 1447 هجري باليوم 29 ذي الحجه, وغدوه ان شاء الله عام جديد هو 1448 منذ الهجره. مرحبا بالجميع وكل عام وانتم حيين بخير. شكرا لكم. بعد لحظات نستقبل ضيفتنا لحلقه اليوم في خواطر الفنانه اللي باش تكون بحضنا بعض لحظات, ولكن اللي باش نسمعوها توت سويت في غنيتها جديده جديده جاتنا بها هديه لبرنامج خواطر على جوهر اف ام. نسمعوها, اسمها محبوبي الفنانه, اسمها ايمان محمد. اهلا وسهلا, مرحبا.

0: ايش فما؟ فما برشا مطر، فما وتروت مسكر، دونك عذرك معاك ايمان محمد، اهلا وسهلا واخيرا.
1: واخيرا
0: مرحبا بك، برشا مطر
1: ما شاء الله، ربي يعطيك خير.
0: والمشكل اللي ما قريناش حساب، معناتها ما شاء الله كان الطقس صيف صيف، العباد في البحر.
1: الحقيقة في بالي صيف والدنيا سخونة، خرجت في وقتي. ما شاء الله ربي يعطيك خير، نحب نعتذر على التأخير.
0: لا مثالش مثالش،
1: الله غالب، هذه حاجة
0: عقوبك أخضر مع عام جديد هجري يبدأ غدوة.
1: إن شاء الله الناس عام أخضر على الجميع، الكل والمسلمين الكل بالسنة الهجرية، إن شاء الله كل عام وانتم بألف خير.
0: اسمع، هي في ثنية قالت لي هاني ديجا بديت نستبرد،
1: اسمعتكم
0: كوا ما نطلبش منها باش تغني في الديريكت. انت عام هجري جديد ونبداو هكا بحكاية من عندك ديريكت، مش خير؟ خليك تشوفوك، احنا سمعنا محبوبي هذه جديده جديده، حطت الجمعه اللي فاتت،
1: البارح حطت،
0: البارح
1: جديده جديده،
0: البارح نيو نيو، معناتها اول مره
1: تذاع
0: على جوهر اف ام في برنامج خواطر. مرحبا بك، ايش نسمعوا هكا بمناسبه العام الهجري؟ حويجه هكا تجي على بالك، خليك تشرب عرقك بشويه، خمم فيها، وبعد بشويه باش نسمعوا حاجه. اما خلي قبل الساعه نعرفوا الناس اللي يسمعوا في جوهر اف ام برنامج خواطر، بعيد على الكاميرا والضو والميكرو والجمهور والفروحات، شكون هي ايمان محمد؟ ساعه اسم ايمان محمد اسم فني ولا اسمك الحقيقي؟
1: هو ايمان محمد اسم بابا الحقيقه، محمد
0: برشا، محمد
1: محمد هو بابا،
0: هو ابوك. دونك ايمان،
1: انا ايمان محمد جريجيش.
0: مرحبا بك،
1: يعيش
0: به. ومنين؟
1: لقب صعيب شويه،
0: خلينا نسمعوا منين، شنو نجمو نعرفوا عليك؟
1: انا من تونس، من البونليو، بنت الكرم، حلق الويد، قريت في حلق الويد.
0: انت مولوده في تونس؟
1: مولوده في تونس.
0: اما الاصل الاصيل
1: وصولي من المهدية.
0: من المهدية، مهدية بيل ولا؟
1: والله اللي نتذكره كي كنت صغيرة نمشي للسقي، سقيفة الكحلة في البغل، ما انت في الزونة ذيك، وسط البلاد.
0: دونك انت بنت المهدية.
1: انا بنت المهدية
0: بالاساس،
1: بابا مولود المهدية. في
0: المهدية. اما انت مولودة في تونس؟
1: امينة تولدت في
0: وكبرت
1: تونس
0: وكبرت وقريت
1: كل شيء في تونس، حتى المهدية كنا نزوروها دو طون زون طون هكا في الفاكونس.
0: وقتاش بدا الغرام بالموسيقى؟
1: ملي انا صغيره برشا، خاطر امي تقول لي كنت صغيره تشد هكا واحده وتبدا تدربك، لا لا لا لا لا لا تغني ملي عمري عامي. من بعد بديت
0: عطاسه وصطل
1: عطاسه ونشد حاجه،
0: بعد براس وفي بيت البانو ما فما يكو.
1: بعد بديت الموهبه تنمو في النوادي الثقافيه، في المدارس، في الليسي، في المكتب، بديت ساعه بديت نكتشف في موهبتي من البريمير. كي كنا نعملوا الحفلات اخر العام، دونك كنت انا يختاروني من بين العناصر اللي باش نكون
0: اللي باش تغني في حفله اخر العام.
1: فوالا. من بعد ليسي كنت نعمل بين المعاهد، ديما في الحفلات بين المعاهد ايتو. وانا صغيره بديت تجربتي في العروض الثقافيه، في المسارح. وانا في دار ثقافه حلق الويد عملنا عرض اسمه نوار اللوز.
0: ايه،
1: مع الفنان سلاح مصدق، نتذكر ونقدم له تحيه كبيره.
0: في مهرجان اللي عملوه سهام وسلاح مصدق.
1: ايه. لا مش هذا، مهرجان الكراكه كان قبل.
0: مهرجان الكراكه قبل ما يبداو.
1: اول ما بدا مهرجان البحر الابيض المتوسط عملنا الافتتاح نتاعو بعرض نوار اللوز. انا صغيره وقتها بالقديم، زدت نقرا تلميذه. بدايتي كانت مع برنامج خطوه الاولى. مع علي الشيبي، قدم له تحيه.
0: والخطوه الاولى تعديت في الخطوه الاولى.
1: انا تعديت في الخطوه الاولى.
0: ليه؟
1: العام اللي صارت فيه سيليكسيون وعملنا مهرجان بوغارنين وعملنا مهرجان بنزرت الدولي، العام هذاك انا شاركت فيه معايا ثله من الفنانات، نقدم لهم تحيه، معروفين ومشهورين، امنا فاخر، سمية الحثروبي، نقدم لهم تحيه، برشا فنانين كانوا معايا هذاك العام هذاك. فريمون سيتي معناتها اكسبسيونيل.
0: شكون اللي صفق لك وقال لك فازي ونصحك وقال لك صوتك حلو ودعمك معنويا؟
1: بطبيعة امي دعمتني
0: برشا.
1: اي امي كانت معايا في بارتو، معناتها في الاذاعات، في المهرجانات، كانت ديما معايا وتشجعني.
0: ما كانش فما اعتراض من العائله، بنيه وباش تغني وباش تدخل دومين الفن؟ ما كانش فما الاشكال؟
1: لا، على خاطر انا من الاول معناتها الفن اخترته مشيت في الريتم الثقافي من الاول.
0: ايه،
1: معناتها عروض ثقافيه ومهرجانات ونتعلم ونقرا في الكونسيرفاتوار، دونك شجعتني امي الحقيقه، خاطر احنا عائله فنيه، ما عندناش فنانين مشهورين، اما بابا مغروم وامي مغرومه، دونك حاجه.
0: الفتره اللي عديتها باش يعرفوك الناس، شنو المصاعب والعراقيل اللي اللي تحديتهم اللي تجاوزتهم ولكن قلقوك في نهايه الامر؟
1: انا ساعه الغوبتور نتاع عندي اون غوبتور صغيره صارت بعد بيان سور انا خاطر عرست صغيره دونك كل الحياه العائليه اخذتني شويه على الدومين.
0: حتى نرجعوا لهذيك ولكن اعطيني في البدايات.
1: في البدايات ممكن قرايتي والسبور هما اللي خلوني بعد شويه ما خلونيش نندمج 100% في الفن.
0: فكرت في لحظة معينة إيمان أنك تستسلم تقول الدومين صعيب مش سهل الانتشار لازمني ماكينة ولازمني ناس تقف؟
1: مش وقتها مش أنا صغيرة أنا صغيرة كنت عندي طموحات كبيرة ونعرف روحي معناتها خاطر ما كانتش كما توا. أنا نرى توا الانتشار أصعب من قبل. قبل الحقيقة الإعلام كان يعاون برشا وكانت ما فهميش برشا قنوات وهالي ريزو سوسيو ايتو توا لي ريزو سوسيو وهالماكينه جديده. انا نقول سلاح ذو حدين نجم تعاونك برشا في الانتشار وتجم زيدا اذا كان ما تواكبش الركب راك هو باش تلقى صعوبه كبيره.
0: هو المعادله الصعيبه اللي عملوها مواقع التواصل الاجتماعي مقارنه بقبل هو كلي نجم تعمل غنيه وفي الجمعة الأولى والثانية تعمل ملايين مشاهدة الشهر الثاني ساي تنسيت الغناية معاش يظنها أحد وهذه أخيب حاجة.
1: ويجا نقول لك زهير
0: برشا غنيات نعطيهم لك توا قولي إيه وقتها بالحق وطوق نرجع للفيو
1: تلقى صحيح
0: من وينهم الغنيات هذو معاش ساي سمعوهم وقتها
1: فما ظواهر طلعوا أباغ ما همش فنانين فما ظواهر طلعوا وعملوا سكسي ووصلوا جايبوهم في لي بلاتو وقت اللي هو ما يستحقش يكون موجود في بلاتو
0: فني. تشوف فما ناس جابوها في البلاتوات ما تستحقش.
1: اي بدون ذكر ولو اني انا راني ما يقلقنيش حتى كان نذكر ناس تعرفني صريحه قد صف كو فما معادله مقلقتني انا تو يقول لك تعمل 1 مليون 2 مليون دو فيو باش لي بلاتو الكل يعيطوا لك. بربي الفنان التونسي خاصة اللي متوجه للفن للطربي سالمون احنا ما عندناش شركات انتاج تتبنى الفنانين ما عندناش دي ما عندناش
0: شركات تدعم كبيرة
1: ولا
0: سبونسور كبير
1: فنان وتري تلقاه يخدم في نطاق ضيق باش ينتج عمل بركة تحب له يصرف من مكتوبه
0: 20-25 مليون مينيموم
1: وتزيد تشرط عليه تقول له تعمل لي 1 مليون اي 2 مليون دو فيو هذاك باش يزيد يصرف عليه في السبونسورينغ خاطر اللي نراو فيهم يعملوا في 2 مليون دو فيو سي با غراتوي
0: واضح
1: فما ماكينه كبيره.
0: خلي يزيدوا الناس يعرفوا ايمان محمد منير كان ناخذوا ديزكستريم من غنياتك الكل حضرنا هكا ديزكستريم باش الناس يسمعوا ستيل وبعد نفهم ستيل اللي تغني فيه ايمان اليوم. هي تعطيني الاكستري الاولاني.

0: ولا قصدك بالعني بيشتغلني في الديريكت
1: زايد عليك تتحدى غرامي ما تجي ضده هذا طيار ما تجدى حساباتك
0: عطيني اللي بعده هي تايش

0: قولوا إيمان محمد اليوم شنو السيل اللي اخترته باش تغني فيه؟ نسمع شوية طرب ولكن فرايحي أكثر. معناتها فما توجه نتاع وكانك تخمم في الفرح في ال
1: توا وليت نخمم الحقيقة.
0: توا
1: على خاطر أنا هك تشوف
0: حتى غنيتك الجديدة تحسها نتاع سيزون.
1: عرس
0: معناتها نتاع عروسة باش تقعد في كرسيها.
1: ليلة عرسي وفيها هنايا. إن شاء الله حبي ديما حذايا. زغرت يا الخالة ويا العمة. Par contre, je trouve que je suis maintenant en j'ai essayé d'être un peu polyvalente. باش زيد المستمع ما يقلقش خير. شوف الفنان يلزمو يمس شرائح كلها.
0: يعني حدود صوتك ينجم يمشي من وين لوين الحقيقة.
1: شو معناتها من وين لوين؟
0: معناتها الطربي مثلا موجود.
1: أكيد أنا وردة أنا ديجا إيمان تعرفت بالطربي راه. ما انت ايمان كي دي ايمان محمد دي طربي 100% هذاك علاش لقيت صعوبه في الانتشار انا على خاطر تربط باللون الطربي وحتى في العروض اللي نقدمها وحتى في قلت لك انا الشمان اللي خديته من الاول ما كانش سهل على خاطر مشيت في الثقافي والطربي
0: معناتها حطيت روحك في معادله
1: صعيبه
0: هو فما معادلة أصعب اليوم يخمم فيها نورمالمون كل فنان يبحث عن الشهرة المعادلة هذه اسمها إيمان محمد عايزة كده والجمهور عايز كده بين الجمهور عايز كده وإيمان محمد عايزة كده يلزم فما معادلة تخلطها باش تخرج السكسي متاعك لقيتها ولا ما زلت تلوج عليها
1: كلامك صحيح 100% جو سوي اون تران دو شيرشي على خاطر كما قلت أنا ما نجمش نكون 100% شنو العباد تحب وإيمان شنو تحب نحاول جيسي دو جواندر لوتيل على الأغريابل إيمان شنو تحب زيد يقول لك غني لروحك شنو تحب فما مستمع
0: في الاخر غني الجمهور
1: وما نجمش زيد نتيح على مستوى معين معناتها ما نجمش نقدم حاجه مانيش انا موا جيسي دو غاردي ان كادر معين نتاع اغنيه تكون حتى كان تكون خفيفه اونتر غيمي كوميرسيال تكون محافظه على دي روبير معينين
0: انا نعمل على صراحتك ايمان تجيك شركه كبيره اليوم وتعلن انها تتبناك رسميا وماديا مقابل اغاني لهشك بشك تقبل والا لا؟
1: لا هشك بشك
0: في عرض مغري
1: شو ما انت هشك بشك غنية ما فيهش
0: يعني غنيات ساندويتش يعني غنيات فيها نمبورت كلمة ولكن يحبها الجمهور اكل غنيات الخفيفة جدا بعيدا عن أي حاجة اسمها ترب وكلمة ولحن
1: مبتذلنه ما نقبلش
0: ما نحكيش على ابتدال ولكن في الأخر فما درجة طايحة
1: الحقيقة لا جو ما فوا با
0: ترفض العرض؟
1: نرفض وجاتني عروض قبل راهم تاع اغاني هشك بشك في تونس معناتها وكانت نجم تضرب
0: بكش بليش مش
1: لا والله لا
0: معناتها انت ما تخممش انه
1: يقول لك هذه غنيه بس تضرب راهي غنيه هذه تضرب اما هشك بشك وما ما ما ما ما نرضاش نروح نغنيها وما نرضاش العباد زيد الجمهور اللي استانس بيا يشوفني في ليماج هذيك
0: الشهره بالنسبه ليك مهمه؟
1: مهمه جدا اكيد
0: نتيجه ولا هدف؟
1: لي دو هي الهدف نتاعي ونتيجه نتيجه نتاع الشهره اللي انا نحلم بها تهمني برشا خاطر باش تعاوني برشا على خدمتي نهار اخر
0: كاظم يقول اني خيرت كيف اختاري وانا اليوم باش نخيرك اختار لي بين هذوما نبداو الشهره والا الراحه النفسيه وانت تعرف انه الشهره راه تضيع لك الراحه النفسيه
1: اكيد
0: الشهره ما عادش تنجم تخليك تمشي تقضي من الاسواق وما عادش تنجم تخليك تقعد وين ما تحب وتاكل كيما تحب وتلبس كيما تحب وشعرك مشبشط كيما تحب
1: صحيح.
0: الشهره موضوع اخر وبرستيج اخر الشهره او الراحه النفسيه ايمان
1: مالغري انا من الناس اللي نحب نعيشها حتى كان الشهره نحب نعيشها افيك موديستي نعيشها عاديه معناتها
0: صعيبه
1: اما صعيب في فغي صعيبه باش تراسي لك تنتقي البلايص اللي تمشي
0: لهم صعيبه حتى كنت تعيشها ابيك موديستي تجد صعابه على روحك خاطر نجم انت مهبطه بلايص ويتاكل سخون ويجيك شكون يقول لك نحب نعمل سيلفي ولا نحب نعمل كذا واكل بلاي يبرد ومشي على روحه دونك
1: الحقيقه
0: هيا نختاروا ايمان
1: الراحه النفسيه عندها قيمه ما حتى الشهره
0: اما تو وقيت شهره
1: وقيت شهره فلا نحلم بها
0: الحب او النجاح باقي نقول لك اني خيرت كيف اختاري فماش الزوز
1: والله ليه
0: لو خيروك بين قصة حب
1: النجاح مع الحب محلي
0: أنا خيرتك.
1: ساعات تلقى
0: ينجم الحبيب يفرض عليك يقول لك لا أنا ما حاجتيش بالنجاح.
1: الحبيب كان يحبني بالحق راه يحبني ناجح.
0: دار اخترت النجاح. العقل ولا القلب؟
1: أنا نمشي برشا بالقلب. نمشي برشا بالقلب.
0: القلب يتعب عادة.
1: أما يلزمني نولي نمشي بالعقل. مش نحاول نعمل
0: القلب يتعب برشا.
1: مقاربة بيناتهم.
0: الماضي ولا المستقبل؟
1: المستقبل.
0: انت ماكش من جماعة يا حسر على قبل ونوستالجي وكنا خير ومخي بوزمان توا
1: في كوتي وي اما ديما نحب نغزر المستقبل في برشا حاجات باهية.
0: تونس والا هجرة الى بلد تعطيك قيمة اكبر فنيا؟
1: الحقيقة تونس. انا ديما نقول الفنان حتى كيف شبني روحه يبني روحه من بلاده قبل. دايوغ حتى كيف جاتني لوبورتينيتي معناتها لي بروبوزيسيون للمشاركه في البرامج الكبار صحيح يعاونوا برشا امينا جوفوا نبدا من تونس هذاك علاش ممكن زيدات بتيت برشا.
0: الصمت ولا المواجهه؟
1: في اوقات الصمت به وفي اوقات المواجهه به.
0: الانتقام والا لا انتقاد؟
1: المسامح.
0: المسامح كريم
1: خليه على ربي. ربي يعرف كل شيء.
0: هاي ركز لي في هذه الأخرى. الوقت جري من جيت مخر الله غالب.
1: الله غالب والله.
0: عربون ولا مهرجان؟
1: مهرجان الحقيقة.
0: نبجل
1: ديما المهرجانات على
0: رغم اللي المهرجانات يجوا في الأخرى.
1: كيفاش
0: العرب تجي على بكري؟
1: اي
0: معناتها تنجم تخلي الداتات فارغين للمهرجانات وفي الاخر يقعدوا فارغين.
1: صحيح اما
0: دونك ما تنجمش تراتي عربون على المهرجان اما في الاخر انت تبريفير تختار كان جاوا مع بعضهم الزوز تختار المهرجان.
1: مع بعضهم الزوز نختار مهرجان.
0: تختار المهرجان
1: مالغري انا راني نحب نكون موجوده مع في العروسات ما نقولش عربون في العروسات
0: حاجه تفرحني. بالعربون يعني عرس ولا مهرجان؟
1: الحقيقه اما
0: كيجي زوز مع بعضهم
1: وليت موجوده اكثر في العروسات.
0: يكلمك عرس ويكلمك مهرجان على نفس الدار. تختار مهرجان. تختار مهرجان واضح. هاي سمعني صوتك وفي الوقت الله غالب ووعد مني ومنك باش ترجع لنا ان شاء الله انه الحوار طويل ومازال في برشا باش نكتشفوك كانسانه وكفنانه ايضا.
1: مناسبه راس السنه الهجريه قلت لي خما في حاجه نقول حاجه
0: اللي تحب اللي تحب ما يسالش
1: الله.

0: عليك يا إيمان، شكرا لك، نعطيك كلمة الختام
1: يا عيشك. نحب نشكرك مرة أخرى على استضافة خسارة تعديت في ساعة في ساعة. نعود نحيي جميع المستمعين، أهالي الساحل الكل نقدم لهم تحية، متابعيني الكل نقول لهم الأغنية موجودة على قناة يوتيوب
0: محبوبي
1: محبوبي. وفلا إن شاء الله المرة الجاية
0: ونلتقي قريبا إن شاء الله. إن شاء الله المرة الجاية تجي بحدنا، مش مع الظروف هذه، نعرف اللي عذرك معاك الأمطار المفاجئة هذه والكيس اللي تسكر، دونك نتفهم هذا الكل، وأكيد الجمهور زاد يتفهم هذا. شكرا لك إيمان، يعطيك الصحة. شكرا لرفيقك اللي وصلك. شكون الساعة المسيو ولا رفيق فتني هاي به، مرحبا بيه يا سيدي. شكرا لكم انتوما وبارك الله فيكم على المتابعة. نتقابلوا غدوة في خاطرة جديدة من خواطر الاثنين حتى الخميس. هجر نوالي تسويت أخبار العاشرة ليلا. عامكم مبروك مرة أخرى. منير اسماعيل شكرا في الإخراج. زهير الجيس قولكم صباح الخير.
2: تحب روحك الفاش، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم، أهلا بكم إلى هذا المجلس الأخباري. التقى رئيس الجمهورية قيس سعيد ظهر هذا اليوم بقصر قرطاج سفير جمهورية باكستان الإسلامية بتونس جواد أحمد عمران، الذي أدى زيارة توديع إلى رئيس الدولة بمناسبة انتهاء مهامه ببلادنا وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية. تولى وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسية بالخارج محمد علي النفطي ووزير الشؤون الخارجية والتعاون والاندماج الإفريقي والتوغوليين بالخارج صباح اليوم بمقر الوزارة التوقيع على مذكرة تفاهم للمشاورات الثنائية بين وزارتي الخارجية في كلا البلدين من أجل تطوير وتنويع التعاون التونسي التوغولي وفق ما جاء في بلاغ للخارجية التونسية. ووفق نص البلاغ، فقد اتفق الوزيران على وضع برنامج عمل لسنتي 2026 و2027 يشمل القطاعين العام والخاص ويغطي مجالات التعاون ذات الأولوية بالنسبة للجانبين، والتي تشمل الصحة الرقمية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الدبلوماسيين الشبان وتبادل التجارب في المجالات الدبلوماسية، بالإضافة إلى التعاون العسكري والأمني والأمن السيبرني والسياحة العلاجية وتكنولوجيا الاتصال والمعلومات والبنية التحتية وشبكة الربط الكهربائي والمائي، على أن يتم إيلاء هذا البرنامج ما يستحقه من عناية ومتابعة تحت إشراف الوزيرين. وأشاد الوزيران أيضا أثناء جلسة عمل موسعة لوفدي البلدين خصصت للتداول حول واقع علاقات التعاون الثنائي وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، أشاد بعرقة علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين التي تأسست منذ عام 1965، مؤكدين أهمية إضفاء حركية جديدة عليها لا سيما من خلال إرساء قنوات للتواصل المباشر بين كبار المسؤولين والفاعلين الاقتصاديين لاستكشاف في فرص التعاون المتاحة ودفع التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. دولياً الآن، رحب الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم بالتفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لوقف الحرب في الشرق الأوسط، وذلك خلال اتصال تلقاه من وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي بحسب ما أوردته الرئاسة اللبنانية. الجيش الإسرائيلي يقول أن الصواريخ التي اعترضها سلاح الجو أطلقها حزب الله باتجاه مناطق تنتشر فيها قوات إسرائيلية في جنوب لبنان. ومن أخبار العالم أيضاً، قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية اليوم نقلاً عن المتحدث باسم وزارة الداخلية، قالت أن 2 على الأقل من موظفي الوزارة قتلا في هجوم انتحاري استهدف معسكراً تابعاً لها في مدينة الرقة. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net. جوهرة فم تي في تعيشك مونديال 2026، أمريكا، المكسيك وكندا، لحظة بلحظة، لحظة بلحظة. 5 مواعيد يومية في جوهرة سبور، 7:30 متاع الصباح، ماضي ساعتين، 6 متاع العشية، 10 متاع الليل ونص الليل، مع مراسلات يومية مع مابوسنا الخاص على عين المكان. جمهور المونديال كل يوم 9 متاع الصباح، روبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقيت المنتخبات. كواليس المونديال يوميا 10 متاع الصباح، فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل. فلاش المونديال في 4 مواعيد، 11 متاع الصباح، نص النهار، ماضي ساعة، وما 3 متاع العشية، فيها آخر أخبار المونديال. استوديو المونديال يومياً من الاثنين للسبت من الأربعة للخمسة متاع العشية، متابعة لآخر أخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة، مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني. من 11 جوان إلى 19 جويلية، المونديال على جوهرة فم تي في. حاجة أخرى، حاجة
2: أخرى.
0: Avec l'équipe sport sur Jawara FM.
3: برعاية مع رومي باسبور بتاع أريدو، الانترنت في الخارج، الرحلة، سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو، اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكهو، صالحين لمدة شهر كامل.
0: أريدو، طور عالمك. جوهرة سبور.
4: مساء النور، مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهرة سبور. البداية بمونديال 2026.

0: FMTV. بعد هزيمة منتخبنا الوطني التونسي اليوم الفجر قدام السويد بسكور كبير 5 أهداف مقابل هدف في مدينة مونتيري المكسيكية. آخر أخبار لكيب ناسيونال ناخذها في المباشر مع مبعوثنا الخاص ناجح مجدوب، خاصة برشا كلام على إقالة المدرب صبري اللموشي وإمكانية تعويضه بالمنظر الكبير المتواجد حاليا في المكسيك ومعه أنيس بوجلبان. ناجح مساء النور، مرحبا.
1: مرحبا بك أنيس ومرحبا بكل مستمعي ومشاهدي جوهرة فيها مرة أخرى. للأسف الشديد بعد الهزيمة الكبيرة والبردود الهزيل للمنتخب التونسي البارح اللي كان غير مقنع، كان لا روح لا إقناع لا حد شيء للأسف الشديد، فما رد فعل جماهيري لنا، يعني جماهير كل متغشة، الجماهير بالحق متأسفة على الأخر، جماهير جات من بعيد من العالم الكل جات لهنا، يعني الناس كل كاية باتة كيفاش تونس، علاش المنتخب لا روح لا حد شيء، ما هوش موجود المنتخب، يعني الناس كل كاية لهنا بصراحة، الجماهير فما ناس تحب تروح، فما ناس ما عندها حتى ثقة في المنتخب ولاد، وإن شاء الله يكون خير. بالنسبة للجديد حسب اتصالاتنا للجامعة أقل صبري اللموشي، لكن في انتظار الصيغة، الصيغة القانونية، لأنه صبري اللموشي متمسك بالعقد متاعه الكل، إن شاء الله فما صيغة قانونية معه للتلاقي بالتراضي، وفي انتظار المعلومات الجاية، وإن شاء الله زاد فما سيمون ذو الكبير حسب ما سمعنا مش يكون هو على رأس المنتخب، في انتظار التحاق أنيس بوجلبان مش يكون هو المساعد الأول متاعه، وفي انتظار الساعات الجاية القليلة نعطيكم أكثر مصادر وأكثر أخبار إن شاء الله. ومرحبا بكل مستمعي جوهرة فام.
0: يعطيك صحة ناجح، مشكور جدا على كل هذه التفاصيل، أكيد الصور والفيديوهات وكل كواليس المنتخب الوطني التونسي وأيضا الرحلة كاملة برعاية تينيزي برومو بالنسبة لكل الكواليس الخاصة لأمن هيكم. ناجح مجذوب تلقاوها على السيت متاعنا جوهرة فام بوينت وأيضا على الفاجة متاعنا سبور جوهرة فام. أهم النتائج والمقابلات في المونديال اليوم الفجر، كوت ديفوار ربحت الإكواتور 1-0. المفاجأة في المونديال، إسبانيا تتعادل مع الكافير بنتيجة 0-0. في الحقيقة منتخب كافير كان منظم، عمل مقابلة كبيرة قدام المنتخب الإسباني اللي رغم أنه مبداش تقريبا بالنجوم متاعه، خاصة لامين يامال ونيكو ويليامز اللي دخلهم المدرب ديلا فونتي تقريبا في الدقيقة 70، لكن منتخب كافير كان حقق تعادل تاريخي ضد المنتخب الإسباني. بالنسبة لبقية المقابلات، 11 متاع الليل قمة أخرى باش تكون بين منتخب السعودية والمنتخب الأوروغوايانية. مدرب هولندا رونالد كومان تعرض للموجة من الانتقادات الحادة في الصحافة الهولندية بعد التعادل مع جابون البارح 2-2. صحيفة دي تيليغراف الهولندية عنونت التغييرات الجذرية لرونالد كومان هي لعنة المنتخب. كيف الصحافة العالمية ركزت على ياسين العياري لاعب منتخب السويد اللي أصوله تونسية، أبوه تونسي اللي هو عزوز العياري أمه مغربية، مولود في السويد، درج في منتخبات السويد السنية وصولا للمنتخب الأول. نذكر الجامعة التونسية لكرة القدم قبل كانت تفاوضت معه في قبل المونديال 2022، عرضت عليه المشاركة في المونديال إلا أنه فضل مواصلة مشواره الدولي مع منتخب السويد. والصحافة ركزت على ردة فعله في الهدف الأول اللي كان اعتذر، ما احتفلش بالهدف اللي سجله، ولكن في الهدف الخامس واللي هو الثاني لي في المقابلة كان عبر على فرحته. النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يسعى لبلوغ محطة جديدة في مسيرته الدولية بخوض المقابلة رقم 200 بقميص منتخب الأرجنتين فجر الأربعاء، انطلاقا الماضي ساعتين متاع الفجر ضد المنتخب الجزائري.

0: Joy FM TV. الترجي التونسي أعلن عودة مدرب الروماني ريغا كامف للإشراف على الفريق خلال الفترة المقبلة. ذكر مدرب الروماني سبق له ودرب الترجي الموسم قبل الفارت. الأهلي المصري بدوره أعلن رسميا عن تعاقده مع المدرب المغربي حسين عموت الإشراف على الفريق في الفترة المقبلة. المريض الساحلي بعد ما سكر الدوسي الخامس في النزاعات اللي خص فهمي بن رمضان في 92 مليون، هذا بعد أوميجا وكيف كيف المعدل البدني السابق أحمد البريري، الحارس السابق علي جمل، صلاح الدين الغدامسي، فهمي بن رمضان. حاليا دوسي أونكور هو دوسي اللاعب السابق علي البريغي اللي فيه 122 مليون. نجم المنتخب المغربي يصاحب هدف أسود الأطلس ضد البرازيل إسماعيل سيباري. حسب الصحفي الشهير فابريزيو رومانيو فإنه صحح في البايرن عقد مقابل 55 مليون يورو قادم من بي اس في إيندهوفن. ريال مدريد تعاقد مع الظهير الأيسر الإسباني كوكوريا لمدة 6 سنوات قادم من تشيلسي الإنجليزي مقابل تقريبا 60 مليون يورو. كانت هذه نشرتنا الرياضية لليوم، قدم لكم أنيس الذوادي. النشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فام بوينت وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فام. لكم زين الناس الكل في الأمان.
1: سيتي جوهرة سبور. جوهرة سبور.

0: Bleu Nuit.
1: العشرة 15 دقيقة مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع كالعادة في موعد جديد من بلو نوي. نرافقكم حتى النص الليل بالموسيقى، أخبار جديدة وبنتل موسيقى، طقس شتوي أمطار باهية إن شاء الله، ربي يرحمنا بالغاية النفع على سيسون رواحكم كل مستعملي الطريق. وإحنا ننسوكم كالعادة بالموسيقى أمين ومنير حتى النص الليل في بلو نوي. الموسيقى عنا مع مارون فايف، بعد شوية في شوغا عنا زادة عمرو دياب، لويس فونسي، أما تسويت الانطلاقة مع القيصر كذا مسير.

كالعادة في سهرية ليلة، وكما كل ليلة من العشرة حتى النص الليل في بلونوية بتبيع الموسيقى مع أخبارها ومع جديدها، ونواصل كما قلنا بالأخبار الموسيقية. دونك نحكيه على الصيفية ونحكيه على صراع الألبومات بعشرة مطربين ودي ديو للهضبة عمرو دياب. دونك هذي بعد سنوات طويلة كان فيها الهضبة يختار ويعتمد على الأغاني المنفردة في الصيفيات، ولكن صيفية سنة باش تكون صيفية استثنائية. في المقابل منافسة شرسة وكبيرة، برشا فنانين اللي اختاروا انهم يصدروا ألبومات جديدة كما حمائي، كما أحمد سعد اللي واصل في الألبوم الجديد متاعه اللي خرج نهار 3 جوان الفرفوش، الألبوم الفرفوش هكا اختار يسميه، مع ظهور أحمد سعد في شكل البيبي، يعني بيبي صغير في فرشة كبحث جوي. دوك تونكتشفوا شنو يخبي هل الألبوم الفرفوش هذا، هو ميني ألبوم في 5 غنيات، حتى أسامي الغنيات غريبة شوية: كوتي، خبر عاجل، جزها، أوبا، وورد. واعتمد زاد على مواهب شابة في الكلمات وفي الألحان. في المقابل الهضمة الهضبة عمرو دياب قاعد يحاول ويحضر في روحه باش يخرج ألبوم جديد باش نقاو فيه 12 أغنية، ولكن مازال ما اختارش الاسم النهائي للألبوم. في المقابل الألبوم هذا باش يقعد في ديديو مع بنته جنة مثلا، وفي شكل امتداد لنجاح أغنيتهم السابقة خطفوني. بالطبيعة الهضبة كالعادة في الكتيبة، دونك اختار تامر حسين، أيمن مهجت أمر، وعزيز الشفعي، كيف كيف الكينج محمد منير يحضر في ألبوم جديد في 8 أغنيات كاملة. اختار أنه يمزج بين الدراما، الفولكلور، الموسيقى الشبابية الحديثة، وهذا الكل نكتشفه إن شاء الله مع بعضنا ديكو يخرج الألبوم هذا. رامي صبري كيف كيف عنده جديده، والترويج الألبوم جديد أمر، وين نطرح أغنية بفرحك وانت تزعلني، أغنية عندها الطابع الشعبي. تامر عاشور كيف كيف عنده الجديد واللمسة النهائية للألبوم هذا. دونك كما فهمنا أنه صيف 2026 مش يكون فيه صراع كبير لجديد الأغاني والأعمال خاصة المصرية. يلا خليكم مع عمرو دياب متغير، هذه الموسيقى المصلة معك العادة في بلون.

العشرة خمسين دقيقة. مرحبا من جديد. موزيكا مع نايكا في ويلكم تو إليكسيا إكليسيا إكليسيا. نعم الموزيكا في الطابع اللاتيني, وحنا نعيش على أجواء اللاتينية مع كأس العالم كرة القدم المكسيك كندا والولايات المتحدة الأمريكية. بعد شوية عن برنسي فما الماتش بتاع المنتخب السعودي والأوروغواي, إن شاء الله مربوحة للخضر. شفت إيميل منير دونك تبعث للناس والموظفين خلينا نقوله في السعودية, قالوا لهم بحكم إنه الماتش مش تلعب مخر شوي, عندهم مخر طبيعي يقول لي تو ماضي ساعة وقتهم هما ولا العكس. دونك المفيد المفيد قالوا لهم غدوة باش تخدموا أربع سوايع كهو, جيو ماضي ساعة حتى الخمسة متاع العشية في البركة سبوريقتين, شجعوا المنتخب إن شاء الله مربوح. هذا قرار راهو رسمي, ماهيش قرار متاع على رأس عام ولا لا, مانيش عارفين. بتتر القرار كان يعني في انتظار رأس عام ولا ماهوش رأس عام, دونك كان ماهوش رأس عام هاكم, ما هو رأس عام بطبيعة الحال. غدوة إن شاء الله مربوح على الخضر, إن شاء الله مربوح على الحمر زادة في المباراة اللي جاي. داخل بعضها الأمور على الأخر, داخل بعضها بالكده بالكده, ما نفهمش ياسر في الكورة, ما نحبش نفهم ياسر في الكورة والسياسة, حشتين اللي نحب من القاموس بتاعي. أما يبقى المنتخب ديما نشجعوه الآخر رمق, ما اللي يروحوا نشجعوه إن شاء الله زينة. آية بعد شوية الأخبار مع هجر النوالي في موجز الأحداش, إن شاء الله أخبار زينة, أخبار تونس والعالم. بطبيعة الحال احنا نواصل معكم ساعتنا اللي جاية تكون مع الموسيقى الترابية. خلينا نسلطنوا, خلينا نتفرهدوا, خلينا نعملوا بون كيف, خلينا نغنيوا وخلينا ننساو الخايبات مهما كنت مهما كنت. بطبيعة الحال خاطر ساعات الواحد راه يبدا موش ناقص زيادة سر مخر, دونك تكثر يكثر عليه الضرب منا وما غادي ما نعذروه المواطن نعذروه. دونك تو نحاولوا نسيسوا بعضنا, سورتو في كيس نعرف الناس كلها على اعصابها, مطر غافلة برشا ناس, ولكن غاية نافع الحمد لله نحمد ربي. سيسونا رواحكم كل مستعملي الطريق, نواصلوا احنا مع الموزيكا. جينا بعد شوية مع عند سيلاوي, ما تسويت خليكم مع حكيم.

0: 24 بخلاف
1: 29 100 وإلا 73 24 3000.
0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. هاجر النوالي.
2: الموعد تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا المجلس الأخباري. انطلق اليوم بالمستشفى الجهوي بسبيت لاستغلال آلة سكانير بالاعتماد على تقنية الطب عن بعد في مجال الأشعة، بما يتيح قراءة الصور الطبية ودعم التشخيص في أجال أسرع وبجودة أفضل. ويمثل هذا المكسب إضافة مهمة للمنظومة الصحية بالجهة، إذ يربط التجهيزات الطبية بالكفاءة المختصة عن بعد، بما يضمن خدمة فعالة ومسترسلة للمواطنين. كما سيساهم في تقريب خدمات التصوير الطبي وتقليص التنقل والإحالة ودعم الإطارات الطبية والشبه الطبية بالمستشفى، وفق ما أعلنت وزارة الصحة هذا المساء. نظمت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم بقاعة الأخبار بالعاصمة معرضا لمنتوجات كبار السن وإبداعاتهم تحت شعار كبارنا فوق الرأس والعين، وذلك احتفاء باليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة المسنين الموافق للخامس عشر من جوان من كل سنة. ويهدف المعرض حسب بلاغ صادر عشية اليوم عن الوزارة، يهدف إلى تعزيز مكانة كبار السن في المجتمع وتثمين مساهماتهم وخبراتهم والتعريف بإبداعاتهم، بما يساهم في دعم إدماجهم الاجتماعي وإبراز دورهم الفاعل في الحياة الثقافية والاجتماعية. وتضمن باقي من المنتجات والإبداعات الفنية والحرفية لكبار السن المنجزة في مجالات الرسم الزيتي والشعر والكتابات الصحفية والصناعات التقليدية والتطريز والرسم على المحامل ومنحوتات فخار سجنان. أعلن رئيس المجلس الوطني للاعتماد ياسين والي في تصريح للجوهرة فم اليوم تجدد الاعتراف الدولي بالمجلس الوطني للاعتماد إثر عملية تقييم النظراء الأوروبيين، وهو ما يؤكد عضويته في الاتفاقيات متعددة الأطراف للاعتراف المتبادل في عدد من المجالات الحيوية، إلى جانب توسيع نطاق هذا الاعتراف ليشمل المصادقة على الأشخاص والكفاءات وتنظيم المقارنات بين المخابر.
3: في تونس الجهاز الوطني للاعتماد، المركز الوطني للاعتماد، هو جهاز وطني يقوم بتمثيل الجمهورية التونسية على المستوى الدولي، لكن أيضا يبني الثقة في المنتجات وفي الخدمات التي يتم تصديرها واستعمالها من طرف المواطنين. من خلال عضوية الجهاز الوطني للاعتماد تيوناك في المنظمات الدولية، فإن هذا يضمن سلاسة المنتجات وتبادل المنتجات على المستوى الدولي، كما يضمن أيضا أن هناك ثقة في الخدمات المقدمة على المستوى العالمي. ففي كل دولة من الدول الأخرى التي يوجد فيها جهاز اعتماد يتم تقييمها من طرف المنظمة الدولية، وبذلك يتم التأكد أن جهاز الاعتماد الوطني عنده نفس الثقة ونفس المستوى الفني ومستوى الحيادية كالمنظمات الدولية والأجهزة في الدول الأخرى. للوصول إلى الأسواق الخارجية تتطلب المنتجات أن يكون عندها شهادات مطابقة لكفاءتها وأيضا لمطابقتها المتطلبات الدولية. مثلا للولوج للأسواق الأوروبية تحتاج إلى مطابقة للمتطلبات الأوروبية. من يتأكد من هذه المتطلبات هم جهات تقييم المطابقة مثل المختبرات وجهات التفتيش وجهات منح الشهادات، ومن يتأكد من كفاءة هذه الجهات تقييم المطابقة هو جهاز الاعتماد الوطني. فبذلك حصول جهاز الاعتماد الوطني، المجلس الوطني للاعتماد في تونس، على الاعتراف الدولي يمكن هذه المنتجات من الوجول للأسواق الدولية والأوروبية من خلال مطابقتها لهذه المعايير. فإن كل دولة من الدول تحتاج إلى جهاز وطني يثبت كفاءة جهات تقييم المطابقة.

0: وبالتالي في أنه معايير الولوج الأسواق تكون مؤكدة ولا يحتاج المنتج أنه يتم تقييمه مرة ثانية عند دخول الأسواق الأخرى.
1: دولياً الآن، قال مسؤول أمريكي كبير إن تفاصيل الاتفاق بين واشنطن وطهران ستنشر خلال يوم أو يومين، فيما لفت إلى أنه سيتم إطلاق مناقشات فنية في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وأردف أن الاتفاق ينص على الفتح الفوري لمضيق هرمز ورفع الحصار الأمريكي عن إيران، مضيفاً أن مذكرة التفاهم مع طهران تنص صراحة على أن المضيق سيظل مفتوحاً دون رسوم لمدة 60 يوماً. كما أشار المسؤول الأمريكي إلى أن أمريكا تتوقع أن يكون المرور المجاني في مضيق هرمز جزءاً من الاتفاق النهائي أيضاً. نهاية هذا الموجز الإخباري الموعد يتجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائماً على موجاتنا، في أمان الله.
2: للمزيد من الأخبار،

المزيكا. بنت المزيكا نسمعها للوقت هذاك العادة في بلونوي مع الأجواء الترابية مع أجواء الموسيقى اللايف مدام صيفية, وهذا اختيارنا اللي باش نكملوا بها على طول بتبيع البرمجة اللي إن شاء الله باش تتواصل حتى البرمجة الصيف. زوز أصوات جميلة وزوز أغاني مزيانة زادة, نسمع بعد شوية أسماء المناور تغنينا الأسامي هي

شيرين مع نوصل لاخر موعدنا في سهرية الليلة في بلو نوي. شكرا للجميع اللي تابعونا من العشرة للوقيت هذا بتبيع السهرة كروية بامتياز، وما زلت متواصلة مع شوط الأول اللي قريب يفهم بين المنتخب السعودي ومنتخب الأوروغواي. تقدم سعودي واحد بلاش ما شاء الله عليهم، قايمين بالواجب وأكثر إن شاء الله بالتوفيق اليوم، إن شاء الله يكملوا متفوقين على عكس المنتخبات العربية والإفريقية الأخرى اللي ما نجمتش أنها تقتلع ثلاثة نقاط بالرغم التقدم تاعها، كسوا مصر أو المروك أو يعني منتخبات إفريقية أخرى بالكوت ديفوار اللي ربحت ديجا واحد بلاش. يلا للي تابعوا في الكرة بتبيع سارة مازلت متواصلة، زاد الأخبار مازلت متواصلة مع هجر النوالي في نشرة نصليل بعد شوية. شكرا منير إسماعيل في الإخراج، تحياتي لكم، أمين الميلادي مقدم الميكرو لكم، زينة نسكول، تشاو تشاو، باي باي.

0: معك ألف فاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. مجلس الوزراء يتداول في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 26 و2030، ودونالد ترامب يؤكد توقيع الاتفاق مع إيران ونشر نصه الجمعة. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أعلن أمس مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود أن اليوم الثلاثاء 16 من جوان 26 و2000 هو مفتتح شهر محرم للعام الهجري الجديد 1448 هجرية. وبمناسبة حلول رأس السنة الهجرية، يتمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعطلة بيوم واحد، وذلك اليوم الثلاثاء. نيابة عن رئيس الجمهورية قيس سعيد وبتكليف منه، أشرفت رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري أمس على اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بقصر الحكومة بالقصبة، حيث تم التداول في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية للفترة 26 و2030، الذي يحدد التوجهات والأهداف التنموية للدولة خلال السنوات الخمسة المقبلة، ويؤسس لجملة من الإصلاحات وبرامج الاستثمار الرامية إلى تحقيق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والمجالية. رئيسة الحكومة تؤكد في مستهل أعمال المجلس أن مخطط التنمية يمثل محطة وطنية فارقة تقطع مع السياسات السابقة التي أفضت إلى خلل اجتماعية واقتصادية وبيئية ومؤسساتية، ويرسم ملامح المرحلة المقبلة استنادا إلى الخيارات الوطنية للدولة وما يتيح ضمان توزيع الثروة بصورة متوازنة وعادلة على جميع التونسيين والتونسيات، وذلك وفق توجيهات رئيس الجمهورية قيس سعيد. رئيسة الحكومة أشارت أيضا إلى أن المخطط يرسخ البعد الاجتماعي كخيار استراتيجي ثابت للدولة، ويهدف إلى تحقيق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي الشامل والعادل وضمان التوازن بين الجهات والأقاليم وبناء اقتصاد قوي ومرن وقادر على الصمود في ظل التقلبات الجيوسياسية المتسارعة والتحولات الجذرية التي يشهدها العالم. تولى وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسي نبيل خارج محمد علي النفطي ووزير الشؤون الخارجية والتعاون والاندماج الإفريقي والتوغوليين بالخارج أمس بمقر الوزارة التوقيع على مذكرة تفاهم للمشاورة الثنائية بين وزارتي الخارجية في كلا البلدين من أجل تطوير وتنويع التعاون التونسي التوغولي، وفق ما جاء في بلاغ للخارجية التونسية. واتفق الوزيران على وضع برنامج عمل لسنتي 26 و2027 و2000 يشمل القطاعين العام والخاص، ويغطي مجالات التعاون ذات الأولوية بالنسبة للجانبين، والتي تشمل الصحة الرقمية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الدبلوماسيين الشبان وتبادل التجارب في المجال الدبلوماسي، بالإضافة إلى التعاون العسكري والأمني والأمن السيبرني والسياحة العلاجية وتكنولوجيا الاتصال والمعلومات والبنية التحتية وشبكة الربط الكهربائي والمائي، على أن يتم إلى هذا البرنامج ما يستحقه من عناية ومتابعة تحت إشراف الوزيرين. ووفق بلاغ الخارجية، أشاد الوزيران أثناء جلسة عمل موسعة لوفدي البلدين خصصت للتداول حول واقع علاقات التعاون الثنائي وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بعراقة علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين التي تأسست منذ عام 1965، مؤكدين أهمية إضفاء حركية جديدة عليها، لا سيما من خلال إرساء قنوات للتواصل المباشر بين كبار المسؤولين والفاعلين الاقتصاديين لاستكشاف فرص التعاون المتاحة ودفع التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. البلدين. دوليا الآن، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أن الاتفاق مع إيران قد تم توقيعه، وأن نصه سينشر عقب مراسم التوقيع الرسمية المقررة يوم الجمعة في جنيف. وترامب يضيف أن مضيق هرمز سيعاد فتحه بالكامل، في حين أعلنت إيران أنها سترفض رسوما على خدمات الملاحة البحرية للسفن. أبدت بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا استعدادها لرفع بعض العقوبات المفروضة على إيران إذا اتخذت طهران خطوات واضحة وقابلة للتحقق بشأن برنامجها النووي. وأكدت في بيان مشترك أنها ستعمل مع الولايات المتحدة والشركاء الإقليميين للحفاظ على الزخم الحالي والتوصل إلى تسوية دبلوماسية طويلة الأمد تضمن عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا. ميدانيا، نفذت وكالة مهر الإيرانية للأنباء بسماع دوي 3 انفجارات جنوب جزيرة قشم وفي منطقة مضيق هرمز، مضيفة أن التقارير الأولية تشير إلى أن الانفجارات نفذت على الأرجح لتنظيم حركة المرور في المضيق. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، خذوا www.jawharafm.net.

With Mata. مرحبا، اهلا وسهلا بكل مستمعاتنا ومستمعينا في موعد جديد وسهره جديده من ليبرون تان. موعدنا اليوم من الاثنين للجمعه من نص الليل حتى الماضي ساعتين على موجات الجوهره اف ام في موعد الليله، وكل اللي نترافق مع المزيكا ومع اهداءاتكم وايضا مع فقراتنا القاره. تحياتنا في البدايه لكل مستمعاتنا ومستمعينا اللي يسمعوا فينا في تونس ولا خارج تونس، اللي مهندسينهم ومرافقينهم هما في الخدمه ولا في الدار ولا في الطريق. ان شاء الله تكونوا بخير وربي يحفظ الجميع. البداية تكون كالعادة بالموسيقى ورجعين.

0: l'antenne.
1: رجعنا معكم من جديد في ليبرونتين. نجدد تحية لكل مستمعين ومستمعاتنا في تونس ولا خارج تونس. بعد شوية نعملوا طلع على هداياتكم اللي بدأت توصلنا بالاسماس على 85-990. أما قبل لوكي العادة في الوقت هذا نتعرفوا على قصة غناية من غنياتها الشهيرة، واللي لابش نتعرفوا على قصة غناية كعب الغزال للفنان محمد رشدي، الغناية اللي هي من كلمات حسين السيد وألحان منير مراد. قصة الغناية رويها الفنان محمد رشدي.
2: في ملحنين حصلت معهم صدف بينك وبينهم ومؤلفين، زي مثلا حسين السيد ومنير مراد. فاكر كعب الغزال؟
3: حسين السيد بقى كانت أول ما طلعت وأنت قلت على الأمريدي الحقيقة اديته حقه، يعني مفرداته وكلامه ولغته كانت جديدة، وإحنا قلنا الأغنية الجديدة، فحسين السيد ده متضايق جدا. يعني إيه أغنية جديدة؟ يعني إيه فن؟ يعني إيه محمد رشدي ده؟ ما حدش ألف له. حسين السيد بتاع الحبيب المجهول وبتاع عاشق الروح، يعني الراجل ده ما يقولش ده كده. وبصيت لقيت حسين السيد ده تحدي، والله العظيم تحدي، وراح اعمل لي كعب الغزال يا متحني بدم الغزال. انا شايف الارض بتتمرجح تحت الخلخال، ما تبطل تمشي بحنيه لانجل زال لا الاب. يعني ازاي جاب ديت؟ والاستاذ منير مراد كنت مسميه نيكسون انا عشان خوالي يكلموني اقول لهم لا نيكسون الحلي ده نيكسون. يقولي ده راجل مش خواجه، ده راجل كويس قوي.
2: لا وفعلا عامل لك جنوه بديعه الحقيقه.
3: فراح ده انا بقول لك انا بعمل رفات والله يرحمك يا احمد يا فؤاد بيعمل اغنيه تلحين مين؟ قلت له مين مراد؟ الله الله الله يا منير الله. وكان الراجل ده برضه ما خدش حقه اعلاميا،
2: ما خدش حقه طبعا،
3: ما خدش حقه
2: وله لطشه وله لسعه،
3: له لطشات وله لسعه.
2: قرصته جامده. لا صحيح
3: صور هي اللي سطر عرض دلوقتي. الحقيقه قال اول ما غنيتها اصل المثقفين قالوا لي ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ الناس بقى المثقفين الكبار بقى ايه ما تبطل تمشي بحنيه لام زلزال محمد رشدي يقول كده. وكان ايامها بقى الالتزام والالزام والبتاع ركنتها
2: عشان خفت منها،
3: خفت منهم الاحترام هيهزقوني يشتموني في الجرايد. وفجاه اخويا تصحى تاني وابص الاقيها هي الاغنيه اللي اول ما اطلع يقولوا لي كعب الغزال. كنت بورسعيد وكان في فرح وكان في زلزال قبلها بيومين، واول ما انا طالع على المسرح كعب الغزال، والتاني يقولوا عدويه بقى كعب الغزال كعب الغزال. الناس قلت لهم انا خايف اغنيها عشان الزلزال كان بقى اول يومين. قلت لهم يعني عملت وغل قال لي محمد رشدي؟ قلت له نعم. قالوا كعب الغزال واعمر باذن الله.
1: وتوا نخليكم تسمعوا الغناية وإن شاء الله تستمتعوا بها، ونرجو نوصلوا معكم سهريتنا في ليبرونتين.

0: RTL.
1: اهلا وسهلا من جديد في ليبرونتين، سهريتنا متواصله معكم على موجات الجوهر اف ام حتى الماضي ساعتين. نسلموا عليكم برشا ونسلموا على سامي وامين ورامي وسناء وسرور اللي يسمعوا فينا في سهلول. غازي يهدي اغنيات الليله لاصحابه وكل عائلته في زغوان. فراس يسلم على الغاليه منيا وفاتن تهدي اغنيات الليله للغالي فيصل وتقولوا ربي يخليك ليا. وانتم ما كان عندكم اهداء لازمتكم الاس ام اس على 85 990.

FM. Jawara FM.